مجلس شورى الدولة بتوقيف الأعمال وعدم الالتزام بالتطبيق مع كثرة الكلام عن رشاوى دفعت من الشركة إلى سياسيين لضمان استمرار الغطاء السياسي للمخالفات القائمة. ينظم السفير السعودي وليد البخاري سلسلة لقاءات وداعية قبيل مغادرته لبنان مع سياسيين وإعلاميين وأصدقاء، وقد لفت تكراره الاستهزاء بخبر عن افتتاحه سلسلة مطاعم في لبنان. تكثر التهديدات من حزب الله إلى المعترضين على الحرب المستمرة، خصوصا بعد ارتفاع أصوات من داخل البيئة الحاضنة ورفض البعض دفن موتاهم ملفوفين بأعلام حزبية. تضاربت الأخبار المسربة حول العلاقة ما بين الرئاسة الأولى وحزب الله في اليومين الأخيرين في ظل تسريب الحزب رفضه التواصل مقابل تأكيد أوساط أخرى وجود تواصل وإن بالواسطة. يبدو لافتاً أن وزارات لبنانية تستعين بسفارات أجنبية لترميم قاعات اجتماعات صغيرة، فيما يؤكد افتقاد الأموال الضرورية لبعض الأعمال التنفيذية الضرورية.

إلى عناوين اللواء: لبنان وقف نار أولاً أو لا مفاوضات الخميس، سلام لجلسة لحقوق الإنسان في جنيف حول جرائم الاحتلال، وأبو صعب يعطل مسار قانون العفو، ترامب وقف النار على وشك الانهيار، وإيران لا تملك غير ورقة هرمز، مطار بن غوريون تحول إلى قاعدة عسكرية أمريكية، ملفات ملتهبة بين ترامب وشي في بكين غدا، عقوبات أمريكية على شركات تدعم إيران.

أكد مصدر واسع الاطلاع للواء أن الرئيس جوزيف عون أبلغ السفير سيمون كرم عندما التقاه لتزويده بالموقف اللبناني بأن لا يتحدث بأي موضوع ما لم يعلن الجانب الإسرائيلي التزامه بوقف النار وترتيبات الهدنة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب والتي يصر الجانب الأمريكي على تمديدها مرة ثالثة. ولهذه الغاية سجلت حركة للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى، فزار على التوالي الرئيس جوزيف عون ثم الرئيس نبيه بري وبعد ذلك الرئيس نواف سلام. واتفق الرؤساء الثلاثة على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف النار، وشدد الرئيس عون على وقف الأعمال العسكرية ونسف المنازل وجرفها، وكذلك شدد الرئيس سلام على ضرورة ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات والخروقات المتواصلة بما يتيح تثبيت وقف النار. وجاءت جولة السفير عيسى عشية سفره إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات يومي الخميس والجمعة. وأكدت مصادر سياسية مطلعة للواء أن سعي لبنان للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار مستمر، وذلك كمدخل للمفاوضات مع إسرائيل. واعتبرت أن هناك إشكالية تتصل بأولوية التفاوض، الأمر الذي يعرض جولتي المفاوضات للتهديد، ولذلك يقوم التركيز الأمريكي على انطلاقة مشجعة لهما. وأوضحت المصادر أن إسرائيل ليست لديها مشكلة في التفاوض تحت النار، وهي نقطة تشكل محور تباين. وقالت إن رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم سينقل الموقف الرسمي ويعمل وفق توجهات وتوجيهات رئيس الجمهورية الذي سيطلع بطبيعة الحال على أجواء واشنطن. ولفت إلى أن الأجواء التي ترشح عن هاتين الجولتين قد تعكس مسار التفاوض وما إذا كان هناك من تقدم أم لا. علمت اللواء من مصادر دبلوماسية أوروبية أنه يجري العمل بتكتم شديد من قبل فرنسا وبعض الدول الأوروبية

على استطلاع متطلبات تشكيل قوة دولية تحل مكان قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، لاسيما بعدما أبدى عدد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والنمسا استعداداً للمشاركة في هذه القوة التي تقرر من حيث المبدأ أن تكون قوة مراقبة. لكن هناك تفاصيل كثيرة ما زالت قيد البحث، يجري العمل عليها بهدوء تام بين الدول المعنية، ومن أبرز الأمور التي يتم التركيز عليها هي تحديد مهام هذه القوة، هل هي قوة مراقبة أم فصل أم ماذا؟ وإذا كانت قوة مراقبة ماذا ستراقب، الخط الأزرق الحدودي أم أمورا أخرى؟ وهل ستتمكن من الانتشار على الخط الأزرق أم خلفه؟ ومن أي جهة، لبنان أو فلسطين أو الجهتين؟ والأمر المهم أيضا هو المسار القانوني لتشكيلها، حيث أن لبنان هو الذي سيطلب تشكيل هذه القوة، لكن عن طريق من؟ الأمم المتحدة أم الاتحاد الأوروبي أم من خلال اتصالات ثنائية بين الدول؟ وهل ستشارك فيها بعض الدول العربية؟

0: إلى زاوية همس في اللواء، مقربون من مسؤول غير مدني لاحظوا استهدافاً له من خلال صورة تجمعه بمنتحل صفة وهو موقوف حالياً. في غمز لم يستجب مرجع مسؤول لطلب مفاجئ فيما خص النازحين، مع العلم أن الإجراءات تجري بسلاسة في غالب الأحيان. وفي لغز اختفت من على مسرح التحرك جمعيات حماية المستهلك، وتكتفي الرقابة الرسمية بالعموميات من دون تسمية المصانع أو المؤسسات المخالفة. فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الأخبار. من أطاح مشروع العفو العام في بعبدة؟ كابوس المسيرات يطارد جنود العدو وقادته. ترامب إلى الصين، أعطونا مخرجاً.

وأقرأ من الأخبار فجأة بات العفو العام بعيد المنال بعد الاقتراب من التوافق على صيغة ترضي الجميع قبل أيام. كانت الأمال معقودة على ما تردد عن إبرام الكتل النيابية اتفاقات جانبية لإقرار اقتراح القانون المقدم من 8 نواب بعد تعديله، والأهم التزام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام بعض النواب بالتسريع في آلية نقاشه وإحالته إلى الهيئة العامة، وهو ما تظاهر في الجلسات المشتركة المتتالية للجان النيابية التي انعقدت على مدى 3 أسابيع متواصلة. يشير البعض إلى أن العائق الأساسي كان الاختلاف في وجهات النظر بين الكتل، إضافة إلى الموقف المتصلب للمؤسسة العسكرية الذي عبر عنه وزير الدفاع ميشيل منسا ومعه ضباط الغرفة العسكرية، وهو الرفض المطلق لتخفيف الأحكام عن المتورطين في قتل العسكريين. ولذا اعتبر هؤلاء أنه كان من الأولى أن يبحث الاقتراح بعقل بارد بالتعاون مع القضاة المختصين، مع محاولة تقريب وجهات النظر في جلسات مصغرة تجمع رؤساء الكتل فقط. كذلك اعتبروا أنه كان من الأجدى عدم بحث مواد الاقتراح تحت ضغط الشارع والمسؤولين الراغبين في تبييض السجون، وعليه أتى إرجاء الجلسة المشتركة بالنسبة إليهم للتمكن من تدوير الزوايا والغوص في تفاصيل الاقتراح بهدوء. في المقابل يرى آخرون أن السبب سلوك بعض النواب مسلكا تشريعيا آخر، أي القصر الجمهوري، مستبعدين أن تكون محاولات التسريع في المناقشات هي المشكلة، خصوصا أن السجناء السوريين خرجوا رغم الاعتراضات التي تواجه مشروع العفو اليوم. ويأخذ هؤلاء على بعض النواب الذين اجتمعوا برئيس الجمهورية جوزيف عون التفافهم على المجلس النيابي عبر اتفاقات جانبية في بعبدة، خصوصا أن الذين حضروا اللقاء لم يوقعوا على الاقتراح، معظمهم ليسوا أعضاء في اللجان المشتركة أو في اللجنة المصغرة التي انبثقت عن اللجان الأسبوع الماضي وهدفها معالجة بعض البنود الخلافية على حد تعبير بعض النواب. ويلفت هؤلاء إلى أن المشكلة الأساسية تمثلت في تغييب كتل أساسية عن الاجتماع كلبنان الجديد الذي تقدم بالاقتراح، بالإضافة إلى حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، كذلك عدد من النواب المستقلين، وتصوير الاتفاق مع رئيس الجمهورية في حضور وزير الدفاع وكأنه محاولة لفرضه عليهم. وفي ضوء اجتماع بعبدة ومن ثم تطيير الجلسات المشتركة للجان النيابية، لا يبدو أن الرئيس نبيه بري كان الممتعض الوحيد من نقل التشريع إلى بعبدة، إذ علمت الأخبار أن اجتماعا عاصفا عقد عبر تطبيق زوم بين النواب السنة أول من أمس، عبر في خلاله معظمهم عن استيائهم من أداء النائبين أحمد الخير وأشرف ريفي اللذين خرجا عن إطار توافق السني على تحصيل مكاسب للموقوفين الإسلاميين، وأكدوا أنهم غير ملزمين بالسير في الاتفاق الذي حصل مع رئيس الجمهورية لأنه يتناقض مع قناعاتهم. في المقابل أكد ريفي أنه هو أيضا لن يسير بالاتفاق وأنه سيلتزم بما سيتفق عليه زملاؤه، ولذا يقوم عدد من النواب بجهود لم الخلافات التي نتجت من اجتماع بعبدة وتأكيد أن لا خلاف بين النواب السنة، في ظل سعي من النائب نبيل بدر لإعادة النقاش إلى الجلسات المشتركة للجان النيابية. ولهذه الغاية تواصل مع نائب رئيس المجلس الياس بوصعب لإعادة تفعيل الاجتماعات التي سيعلن قريبا عن موعدها، إضافة إلى العمل على صياغة تحمي هيبة المؤسسة العسكرية ومتطلباتها، وفي الوقت عينه تؤمن العدالة للموقفين الإسلاميين.

إلى عناوين الجمهورية، واشنطن تسعى لنتائج سريعة، عون وسلام لعيسى للضغط على إسرائيل. واشنطن 2026، هل يكتب لبنان استقلاله الثاني أم يدخل أخطر تسوية في تاريخه؟ لبنان بين مفاوضات محفوفة بالشروط والتوازنات الإقليمية. يقول مرجع كبير للجمهورية، قبل الحديث عن نتائج المفاوضات وما يمكن أن يتقرر فيها، يجب أولاً أن نرصد ما الذي تحضر له إسرائيل للجنوب خصوصاً ولبنان بصورة عامة. تقول الجمهورية إن اجتماع واشنطن المقبل محطة دقيقة في مسار طويل ومعقد، وهو ليس نهاية مسار بل بداية اختبار جديد لحدود الممكن السياسي في ظل ميزان قوى غير متكافئ. إلى أسرار الجمهورية، نقل عن مرجع رسمي قوله إن الفارق بين التفاوض المباشر وغير المباشر هو شكلي، والمهم ليس شكل التفاوض بل جوهره وتحصيل حقوق لبنان من خلاله. كشف دبلوماسي عربي كبير أن بلاده أبلغت إلى كل من يهمه الأمر أنها لن تسمح بما يؤدي إلى تقسيم لبنان، وهذا خط أحمر. لعب أحد السياسيين لإيقاع خلاف بين مسؤولين لعرقلة مسار قانون يجري الإعداد له، لكن الأمور انكشفت وتسير نحو إنجاز القانون.

الديار عنونت باريس طلبت وبيروت متريثة، البقاء جنوبا يحتاج لشرعية لبنانية. ماذا جرى في البرلمان وما هي الأجواء حول قانون العفو؟ لبنانيون سبقوا الدولة إلى دمشق. أسبوع المواعيد الحاسمة، أولوية لبنان، وقف النار، رهان على خط ساخن مع روبيو، ماذا عن الجيش؟ التوازن والسعي الدائم للحفاظ على الاستقرار الداخلي. اجتماعات واشنطن هل تؤدي لتمديد وقف النار أم تطيح بالهدنة؟ بقعة ضوء في العلاقة بين بعبدة وحارة حريك. ترامب رفض رد إيران، فهل تعود الحرب؟

نداء الوطن عنونة لبنان يتهيأ للتفاوض ونار الجنوب تتخطى الخط الأصفر. الشلل يضرب قطاع السيارات المستعملة. حرب أعصاب بين ترامب وإيران. قال الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار بات على جهاز إنعاش هائل أشبه بدخول الطبيب إلى الغرفة وقوله إن عزيزك تبقت له فرصة نجاة تقدر بـ1%.

0: وأقرأ من نداء الوطن، علمت نداء الوطن أن تخصيص يومين للمحادثات في واشنطن قد يعود إلى احتمال أن يعقد اجتماع اليوم الأول على مستوى السفراء على أن يخصص اليوم الثاني للمفاوضات الرسمية على مستوى رؤساء الوفود. وفي السياق أفادت معطيات بأن جولة السفير الأمريكي ميشيل عيسى على الرؤساء الثلاثة جاءت عشية توجهه إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات التفاوض على مستوى الوفود، وقد استمع خلال لقاءاته إلى عرض مفصل للتطورات الميدانية المتفجرة في الجنوب والتي امتدت أخيراً إلى مناطق في العمق اللبناني، إضافة إلى عمليات القتل التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في مشهد اعتبره المسؤولون اللبنانيون متناقضاً بالكامل مع مندرجات اتفاق وقف إطلاق النار وروحيته. وقال مصدر واسع الاطلاع لنداء الوطن إن الجانب اللبناني طلب من السفير عيسى نقل رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية تتعلق بضرورة ممارسة ضغط فعلي على إسرائيل لوقف النار ووقف التصعيد الميداني قبل انعقاد الجلسة الأولى من المفاوضات الخميس، بما يسمح بإجراء المحادثات في أجواء هادئة وغير خاضعة للابتزاز العسكري أو الضغوط الأمنية التي قد تنعكس سلباً على مسار التفاوض وفرص تحقيق أي تقدم عملي. ونفى المصدر وجود أي تواصل مباشر بين الرئاسة الأولى وحزب الله في المرحلة الحالية، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن أبواب قصر بعبدة ليست موصدة في وجه أحد، ويأتي ذلك فيما ينتظر تحديد موعد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع تعقد على وقع انطلاق المفاوضات المباشرة وسط اتصالات تجري بعيداً من الإعلام بين المرجعيات المعنية بهدف احتواء الاحتقان السياسي وإبعاد أجواء التشنج عن الجلسات الحكومية في ظل عدم قدرة الثنائي الشيعي على تعطيل مسار التفاوض المباشر. أيضاً من نداء الوطن تحرك ملف العلاقات اللبنانية السورية على خط بعبدة سراي، إذ علمت نداء الوطن أن رئيس الحكومة نواف سلام اتصل برئيس الجمهورية جوزيف عون لوضعه في أجواء زيارته السورية وما رشح عنها والبحث في كيفية متابعتها، وسط حديث عن إشارات سورية جدية وصلت إلى الدولة اللبنانية بشأن عدد من الملفات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية والحدودية. ومن المقرر أن يستكمل التواصل اليوم بين بعبدة وسراي على أن يزور سلام القصر الجمهوري للبحث في الملف اللبناني السوري إلى جانب قضايا أخرى ملحة. إلى أسرار نداء الوطن، كشفت مصادر أن إرجاء اجتماع اللجان النيابية لمتابعة مناقشة قانون العفو العام جاء بطلب مباشر من الرئيس نبيه بري لاستيائه الشديد من اجتماع بعبدة والذي رأى فيه تجاوزاً لصلاحيات السلطة التنفيذية ويمس بصلاحيات السلطة التشريعية. يرى دبلوماسي غربي أن مسار إعادة الإعمار في لبنان لن يسجل أي تقدم ما دام لم ينطلق بعد في سوريا، في دلالة على أن بيروت لن تحظى بأولوية تفوق أولوية دمشق، ومؤكدا أن السلام يبقى الطريق الأسرع إلى الإعمار. تستبعد مصادر دبلوماسية غربية بعد رحيل اليونيفيل آخر العام الجاري أن تحل محلها أي قوة متعددة الجنسية، وأن إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بعدم السير بخيار كهذا. الشرق عنونت أين يعيش نظام الملالي وفي أي كوكب؟ الخلافات طيرت قانون العفو وإسرائيل تصعد جنوبا وبقاعا. الشرق الأوسط عنونت طالبت بضمان إدارتها لهرمز وإبقاء برنامجها النووي وترامب الهدنة على أجهزة الإنعاش، شروط إيران تعقد مسار إنهاء الحرب، إسرائيل توسع احتلالها وإخلاءات تطال شرق لبنان، البرلمان العراقي الاستجوابي قادة أمنيين، طهران على خط أزمة القاعدة الإسرائيلية. من حصار بيروت وحتى طوفان الأقصى، إيران والتلاعب بالقضية الفلسطينية مآلات علاقة ملتبسة. إلى عناوين العربي الجديد، تنازلات إيران النووية لا ترضي ترامب، الأغوار الشمالية جحيم اسمه المستوطنون. إجلاء جميع ركاب سفينة هانتا وحجرهم في بلدانهم. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. الأمم المتحدة 880 قتيلا مدنيا على الأقل بالمسيرات في السودان بين كانون الثاني ونيسان. إقرار إسرائيلي بفشل مواكبة التوسع العسكري. الذهب ينخفض. وبهذا نأتي إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل كريستيان ديب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور اثنين منتابع اللي عم بيصير، نسمع آرائكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:15 صباحا على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: صدر العدد 52/100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
5: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة، لو تياتر. قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبيره بكفي وصغيره بدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو ب $8.90، فيري لتر وربع ب $2.95.

0: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
1: مثلت لك شي مرة دور أكشن؟
2: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
2: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمنة عن جد حلوة.
0: مع علي بليلين وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
7: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بدنا يرجع المونديال يروس سامبا.
7: السامبا قال لك هو دفكة انسو عم يعرف.
8: لا فوتوا بلش الشوط الثاني.
7: طب خبرونا شو بصير.
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من 95 دولار. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
7: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
10: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
11: لحق حالك بالهابي داي. أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين الأربعة 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون الطريق إلى الأمام.
13: اليومية من صوت كل لبنان مع تحية قنديل فادي أبي تامر وسافيو بو صعب.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. حرب واشنطن طهران بانتظار قمة ترامب في الصين. خميس التفاوض حول لبنان، وقف النار هو المعيار. السفير الأمريكي جال على الرؤساء الثلاثة قبل المغادرة. غارتان فجرا على سحمر في البقاع الغربي بعد انذار بالإخلاء. والحرب التدميرية مستمرة جنوبا، مجزرة في كفر دونين. قانون العفو يبحث عن توافق نيابي. الجو على موعد مع تقلبات وأمطار موحلة الجمعة.
0: وفي اليومية أيضا تفاصيل إضافية عن الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: السخونة سيدة الموقف، والسؤال: هل من عودة إلى الحرب بين واشنطن وطهران؟ الإجابة بالطبع، في رأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده من دون منازع. أما الموعد ما بعد عودة ترامب من الصين، والرهان هنا على لعب دور صيني تقريبي مع طهران بعد أن رفضت واشنطن الرد الإيراني على مقترحاتها. لبنانيا، تشديد رئاسي بل موقف واحد تبلغه السفير الأمريكي في لبنان قبيل مغادرته إلى واشنطن استعدادا لجولة المفاوضات الخميس، والموقف يختصر بعبارة: وقف النار هو المعيار. فماذا أولا عن المعطيات قبل خميس المفاوضات؟
1: أولوية الوفد اللبناني في المفاوضات تتمثل أولا في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى واستكمال انتشار الجيش اللبناني بما يؤمن عودة النازحين إلى القرى الحدودية. وفي التسريبات أيضا أنه في حال عدم وقف النار قبل يوم الخميس والضغط الأمريكي لإلزام إسرائيل بالتزام الهدنة، فإن جولة المفاوضات لن تبحث أي بند قبل التوصل إلى تفاهمات جدية على إلزام إسرائيل بوقف النار. السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى الذي سيشارك في مفاوضات الخميس جال أمس على الرؤساء عون وبري وسلام، فماذا قيل عن الجولة والمواقف الرئاسية؟
0: تقاطعت مصادر المعلومات عند تشديد الرؤساء الثلاثة خلال اللقاء مع السفير عيسى على تثبيت وقف النار أولاً، والطلب إلى السفير الأمريكي نقل رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية تتعلق بضرورة ممارسة الضغط الفعلي على إسرائيل لوقف النار ووقف التصعيد. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ترأس بالأمس اجتماعاً تنسيقياً ضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات المعنية للبحث في آلية توثيق الخسائر والأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية، بهدف تزويد الجهات المعنية بالتحرك الرسمي والدبلوماسي بوقائع ووثائق تستند إلى إحصاء رسمي. رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغ السفير الأمريكي كما نقل عنه أن أولوية لبنان هي وقف النار، وأن الرهان على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. ومن مواقف الرئيسين عون وبري إلى ما نقل على لسان الرئيس سلام:
1: الرئيس نواف سلام قال للنهار: نحن على رأس جدول أعمالنا تثبيت وقف النار، ومطالبنا معروفة وهي جدولة الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وعودتهم إلى لبنان وعودة النازحين إلى بلداتهم بما يتيح المباشرة بإعادة الأعمار. وأوضح ردا على سؤال عما يطلبه لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية: نريد ونسعى لدى الجانب الأمريكي إلى ترجمة ما ورد مرتين في البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بيروت حول موضوع المفاوضات، إذ تحدث البيان عن ضمانات أمريكية، ونسعى ونطالب بترجمة عملية وفعلية للضمانات، ختم سلام. الرئيس سلام وفي الاجتماع الوزاري الدوري أعرب عن مخاوفه من توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في لبنان، وهو ما أوضحه وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع.
2: أشار دولة الرئيس إلى زيارته لسوريا على رأس وفد وزاري، واللي أدت إلى الدفع بالعلاقات اللبنانية السورية قدماً، لسيما من موضوعات البحث عودة النازحين السوريين، الربط الكهربائي، تنشيط موضوع متابعة الاختفاء القسري بالنسبة للصحفي سمير كساب، تشكيل لجنة عليا لبنانية سورية قريباً أسوة باللجان العربية مع لبنان، وهذا الأمر سيطرح على مجلس وزراء قريب.
0: في المواقف المحلية أيضا اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام مع إسرائيل ولا يمكن أن يكون هناك سوى اتفاق هدنة، أي وقف لإطلاق النار. جنبلاط وفي حديث نشر أمس قال: يتم الحديث عن حزب الله وكأنه مجرد جسم غريب أو عنصر أجنبي داخل لبنان، ولكن الحزب، قال جنبلاط، هو جزء من الشعب اللبناني، وهذه النقطة كثيرا ما يساء فهمها. فبعيدا عن المقاتلين، كيف يمكن لعائلات الجنوب أن تقول للدولة خذوا السلاح وهم يشاهدون القرى المدمرة والمنازل المخربة والأرض المحتلة؟ ختم جنبلاط.
1: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أولوية الحزب اليوم تتمثل في التصدي للعدوان الإسرائيلي، داعيا السلطة اللبنانية إلى عدم مراكمة الأخطاء والرهان على سراب. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه النائب حسن فضل الله خلال مراسم 40 القيادي يوسف هاشم، اعتبر قاسم أن فريق السلطة ضيع فرصة وقف إطلاق نار شامل في لبنان، معتبرا أن المسار الحالي يتسبب بمزيد من الدماء. وقال: نكرر ونقول لن نعود إلى مرحلة ما قبل الثاني من أذار 2026. من جهته نبه النائب حسين الحاج حسن إلى أن قرار السلطة اللبنانية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هو خيار خاطئ سيقود البلاد إلى مأزق جديد، وسأل عن وقف إطلاق النار.
0: وفي جديد المواقف الإسرائيلية، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. نتنياهو قال أيضا: ما تود إيران أن تفعله هو أن تقول إذا توصلنا لوقف لإطلاق النار هنا، أي في طهران، نريد وقفا لإطلاق النار هناك، أي في لبنان. ميدانيا، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة، وفي جديدها انذار لسكان سحمر في البقاع الغربي وغارتان فجرا. وكانت الاعتداءات الإسرائيلية بالأمس قد شملت أيضا قلية ومشغرة في البقاع بعد انذارات مماثلة أدت إلى حركة نزوح واسعة.
1: جنوبا أيضا، وسعت إسرائيل دائرة إنذاراتها لتشمل الريحان في جزين، جرجوع، كفر رمان، نميري، عرب صليم، جميجمي وحروف. الحرب التدميرية متواصلة جنوبا، وفجر اليوم أفيد باستهداف منزل في كفر دونين وارتكاب مجزرة جديدة والحصيلة عدد من الشهداء إلى جانب عدد من الجرحى. المزيد مع الزميل حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى هذا الصباح بالغارات الجوية، وقد شن الطيران الحربي صباح اليوم غارتين على بلدة صريفة في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية. وقد ختم العدو الإسرائيلي أمس يومه الإجرامي بمجزرة في بلدة كفر دونين باستهداف منزل مأهول من المدنيين، وأسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء بينهم أطفال وعدد من الجرحى، حيث استمرت فرق الإنقاذ والإسعاف بالعمل على رفع الأنقاذ حتى ساعات الفجر. الطيران المعاد استهدف في ساعات الليل بلدات حاريس ودبعال وياطر وزبقين وكفرة ومجدل سلم وجميجمي ونبطيل فوق وكفر تبنيت ودبين وبلاط، وقد أحصي سقوط أكثر من 7 شهداء جراء هذه الغارات. كما شن أمس الطيران المسير سلسلة غارات استهدفت سيارات ودراجات نارية ومناطق مفتوحة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 12 شهيد. رافق ذلك قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى هذا الصباح، وقد طاول المنصوري والقليلي ومجدل زون وحداثة ومجدل سلم والغندوري ومجرى النهر عند زوتر الشرقية. وفي مسلسل التفجيرات، واصلت قوات الاحتلال عمليات التفجير للمنازل وللمؤسسات التربوية والخدماتية، وسمع فجر اليوم دوي انفجارات في الخيام بعد أن فجر جيش الاحتلال أمس مهنية بنت جبيل الرسمية والتي تعد من أقدم السروح التربوية في الجنوب. في المقابل، واصل حزب الله عمليات الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، وأعلن اليوم عن استهداف دبابة مرجافة في بلدة البياضة وشوهدت تحترق، بحسب بيان الحزب الذي نفذ أمس 20 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في يرشاف وطير حرفة والناقورة والبياضة وفي منطقة وادي العيون السربين وعند مجرى نهر دير سريان، بالإضافة إلى استهداف جرافات وآليات عسكرية ومواقع قيادية لجيش الاحتلال ومرابط مدفعية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: ماليا، أعلن مصرف لبنان في بيان حول التعميمين الأساسيين 158 و166 أنه يواصل العمل لدفع المتوجبات للمودعين. نيابيا، النقاش مستمر بحثا عن مخرج توافقي لقانون العفو، وبانتظار هذا المخرج لا مواعيد محددة لاجتماع اللجان المشتركة. بالأمس أفيد بتواصل تم بين النائب علي حسن خليل مكلف من الرئيس بري مع الرئيسين عون وسلام، مؤكدا أن الثنائي يسير بالصيغة التوافقية بشأن العفو العام التي نتجت عن الاجتماع النيابي مع الرئيس عون. ماذا عن مصير قانون العفو وقبله؟ ماذا عن مصير وقف النار قبل مفاوضات الخميس؟ قراءة مع سعادة النائب الدكتور بلال عبد الله. صباح الخير دكتور بلال.
4: صباح الخير، تحية لك لفريق العمل وللمستمعين.
0: الخميس على موعد مع جولة تفاوضية جديدة، والمعطيات تؤشر إلى إصرار لبنان على تثبيت وقف النار. هل سينجح هذا المسعى؟ وما هي السيناريوهات المتوقعة برأيك؟
4: لبنان يقوم بما يتوجب عليه لحماية بلده وشعبه وأهله بوضع صف لبداية هذه المحادثات. هي ليست لم يعني ترتفع إلى مستوى المفاوضات الرسمية بعد.
0: نعم.
4: بعدنا في إطار وقف الطاقة النار كبند أساسي للاستمرار في بحث ملفات الأخرى، نحكي الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، الوعود بإعادة الأعمار، تعزيز الاتفاق الهدنة أو تعديله كاتفاق أمني تقني لوقف الاعتداءات بين إسرائيل، القرارات الدولية. هذه الملفات ستأتي لاحقا بحال نجحنا في وقف إطلاق النار. وهون يعني نعول على الفريق الأمريكي الراعي لهذه اللقاءات أن يبدأ الجهد المطلوب بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية والنزيف اليومي.
0: وفي حال لم ينجح هذا الضغط، واليوم نسمع تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل حول عدم التزامه بوقف الحرب في لبنان حتى وإن جرى التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي بوقف الحرب.
4: يعني أساساً لم يوقف الحرب مع إعلان وقف إطلاق النار مرتين من واشنطن.
0: نعم.
4: وهذه عادة إسرائيل، ممارسته في غزة أكبر دليل عنها لا تلتزم القرارات الدولية. ولكن ليس أمام لبنان إلا هذا المسار، مسار الحرب قاتل.
0: نعم.
4: يستهدف كل لبنان، يقضم أرض لبنان إضافية ويسوي بالأرض يعني مدن وقرى بكاملها. للأسف تداعيات توصل إلى اتفاق أو التصعيد على الجبهة الأمريكية الإيرانية حكما يعني ستنتقل إلى لبنان. بجميع الأحوال إسرائيل غير متحمسة لاتفاق أمريكي إيراني.
0: نعم.
4: وأساسا ربما قد تكون هي من الذين دفعوا أمريكا إلى هذه الحرب. وبجميع الأحوال ننتظر ونرى، ولكن على الأقل لبنان الرسمي يحاول أن يخفف من وطأة هذه الحرب المستمرة على لبنان وشعبه.
0: دكتور بلال، في الداخل اللبناني هناك نقاش وتباينات حول قانون العفو المطروح في مجلس النواب، وقد أطاحت ربما هذه التباينات بتحديد موعد لاجتماع اللجان المشتركة. هل أنضج التوافق
4: أبداً
0: وما هو أبداً فحوى الخلاف؟
4: لم تتم الإطاحة بشيء، فقط هي مهلة أعطيت للاستمرار في المشاورات.
0: نعم.
4: والتي كان جزء منها ما جرى في القصر الجمهوري بشكل كتير إيجابي برعاية فخامة الرئيس.
0: نعم.
4: مكملة للجهود التي يقوم بها دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس أبو سعد. هناك ملف دقيق جدا بتفاصيله المرتبطة بالعدالة، برفع الظلم، بتخفيف اقساط السجون، وبنفس الوقت بأيضا الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق المرتدى عليهم المرتكب عليهم، كانوا عسكريين أو غير عسكريين. دقيق جدا هذا الملف. ربما بعض الإعلام، لا أريد أن أقول بعض الإعلام، يتناوله بشكل غير دقيق أبدا. الكل يحاول، الكل دون استثناء، الرؤساء الثلاثة، النواب المعنيين، كل الملفات، كل الكتل السياسية تحاول إجابة مقاربة هذا الموضوع. وبعتقد يعني عاجلا ما عاجلا سنصل إن شاء الله إلى وختيم جيدة.
0: وأنت متفائل بإمكانية تقارب؟
4: أنا من موقع المتابع لكل اللقاءات والمشاورات بالمجلس وخارج المجلس أرى جو إيجابي داعم من الجميع. ربما نتميز بعض التفاصيل بحاجة لتدقيق أكثر، لذلك أعطي مزيد من الوقت للمشاورات.
0: النائب بلال عبد الله، شكرا لك.
1: قال النائب جبران باسيل عن قانون العفو العام إن موقف التيار الوطني واضح، العفو عن المظلومين واجب، أما العفو عن تجار المخدرات والقتل فمرفوض، والعفو عن سارقي أموال المودعين فممنوع. وأضاف لا لزوم لطرح موضوع العفو عن قتلة الجيش، لأننا كنا وسنبقى أنصار الجيش وشهدائه.
0: والآن إلى جديد التصعيد بين واشنطن وطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد اجتماعا مع فريق الأمن القومي في وقت متأخر من ليل الاثنين بتوقيت بيروت. الاجتماع عقد في البيت الأبيض تحت عنوان بحث الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران في ظل حالة من تعثر إحراز تقدم لتحقيق تسوية سياسية وترجيح كفة الدبلوماسية. حصيلة الاجتماع أحيطت بالتكتم وتركت للتسريبات. شبكة CNN نقلت عن مصادر مطلعة القول إنه من غير المرجح اتخاذ قرار استراتيجي كبير، ولكن قبل انتهاء قمة الرئيس الأمريكي في الصين حيث سيغادر بعد ظهر اليوم. فماذا عن زيارة ترامب؟

0: جدية أكبر خيار لاستئناف الحرب على إيران مقارنة بما كان مطروحا خلال الأسابيع الماضية. ونقلت شبكة CNN عن مصادرها أن ترامب نفذ صبره من جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وما نتج عن ذلك من تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.
1: وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد علق على الرد الإيراني بالقول: أرسلوا لنا قطعة من النفايات، هذا الاتفاق ضعيف. أضاف ترامب إن وقف النار يلفظ أنفاسه الأخيرة ويعيش حاليا على أجهزة التنفس الاصطناعي. ومما نقل عن الرئيس الأمريكي بأن إيران استغرقت 5 أيام لتقديم الرد، وكان يمكن أن يتم ذلك في غضون 10 دقائق، وأن المفاوض الإيراني يغير رأيه باستمرار. ولكن الرئيس الأمريكي ختم بالقول إن الحل الدبلوماسي مع إيران ممكن جدا. نبقى في الولايات المتحدة، حيث أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس، ونشر اليوم أن 2 من كل 3 أمريكيين يعتقدان أن الرئيس ترامب لم يوضح سبب دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران. والآن ماذا عن جديد المواقف في إيران؟
0: في طهران قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف عبر إكس إن قواتنا المسلحة مستعدة للرد وتلقين درس في مواجهة أي اعتداء. وأضاف كاليباف: استراتيجية سيئة وقرارات سيئة تفضي دائما إلى نتائج سيئة، والعالم كله أدرك ذلك، نحن مستعدون لكل احتمال، سيفاجؤون، ختم المسؤول الإيراني. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنها طالبت في ردها على المقترح الأمريكي الأخير بإنهاء الحرب في المنطقة كلها والإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن مقترح بلاده إلى أمريكا ليس مبالغا فيه، ولا تزال لدى واشنطن مطالب غير معقولة.
1: صحياً، أعلن في فرنسا عن تسجيل إصابة بمرض هانتا من الركاب الذين كانوا على متن سفينة الرحلات السياحية. وأعلنت وزيرة الصحة الفرنسية عن تسجيل 22 حالة مخالطة داخل الأراضي الفرنسية قبل اكتشاف الإصابة. أما في هولندا فقد وضع طاقم أحد المستشفيات في حالة حظر جراء خطأ ارتكب في التعامل مع أحد المصابين بمرض هانتا. فماذا قيل عن الإرشادات حول الوقاية قبل الإصابة بهذا المرض؟
0: ينتقل الفيروس نتيجة تلوث الخضروات أو الفاكهة بسوائل القوارض أو التلامس مع أماكن وجودها. للوقاية، التشديد على الالتزام الصارم بقواعد النظافة وغسل اليدين والتعقيم المستمر وتجنب الأماكن غير النظيفة التي قد توجد فيها القوارض. أعراض المرض تشبه الإنفلونزا، ولكن قد تصبح خطرة وتؤدي إلى فشل كلوي. والآن إلى الأحوال الجوية. يستمر الجو الربيعي مسيطرا على لبنان خلال اليوم وغدا مع ارتفاع في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها حتى يوم الخميس، حيث تعود للانخفاض مع أمطار مرتقبة وموحلة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة. درجات الحرارة المتوقعة على السواحل ستتراوح ما بين 28 و34 درجة.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي، حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة، ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، نعشر أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص، بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي $4.80.
3: باختصار مع سمير منصور.
4: في أصعب وأدق مرحلة يعيشها لبنان كما معظم دول المنطقة برمتها، تبرز تطورات تبعث على الاعتقاد بمرحلة أفضل وعلى التفاؤل بمستقبل أفضل. ومن هذه العناوين عنوان كبير يعني لبنان وسوريا والعلاقات العربية عموما، وهو العلاقة اللبنانية السورية التي برزت بالأيام القليلة الماضية من خلال مواقف متقدمة لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، وكذلك للرئيس أحمد الشرع منذ ما قبل زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى سوريا، التي كانت زيارة دولة بكل معنى الكلمة. ومواقف الشرع وسلام وكل المسؤولين في البلدين من الذين قاموا بزيارات متبادلة تبشر بالخير. ومما يعزز هذا الواقع أن ثمة ما يشبه الإجماع في لبنان، ومن كل الأطراف دون استثناء، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كلهم عبروا عن تفاؤلهم بمرحلة أفضل ومرحلة جديدة عمليا في تلك العلاقات، وهذا بالتأكيد لمصلحة البلدين. وللمرة الأولى منذ نحو 50 عاما يكون هذا الإجماع في المواقف من تلك العلاقات، حتى من الذين كانوا متهمين بأنهم من أتباع سوريا، وممن كانوا يعتبرون الوجود السوري العسكري في لبنان جيش احتلال، بدأوا يغيرون مواقفهم ويتحدثون بإيجابية عن المرحلة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد. وخارج إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، على المستوى الشعبي تشكل حركة زيارات اليومية من وإلى سوريا شرياناً أساسياً ومتنفساً للبنان كما لسوريا. ومن المتوقع وفق متابعين الاتصالات الرسمية أنها بعد استقرار الوضع في سوريا ولبنان ستكون أقوى وأمتن وبشكل عفوي بعيداً من الضغوط، بعدما كانت لزمن قريب تحت سيطرة سياسة المخابرات. ويكفي أن نتذكر أن مسؤولاً لبنانياً كبيراً سابقاً من المعروفين بعلاقتهم الجيدة والمحترمة بسوريا كتب ذات يوم وفي عز الوجود السوري العسكري قبل سقوط نظام الأسد مقالاً شهيراً تحت عنوان إن العلاقات بين بلدين شقيقين هي أكبر بكثير من أن يديرها ضابط مخابرات.
3: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان.
5: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: حرب واشنطن طهران بانتظار قمة ترامب في الصين، خميس التفاوض حول لبنان، وقف النار هو المعيار، السفير الأمريكي جال على الرؤساء الثلاثة قبل المغادرة، غارتان فجرا على سحمر في البقاع الغربي بعد انذار بالاخلاء. الحرب التدميرية مستمرة جنوبا ومجزرة في كفردونين. قانون العفو يبحث عن توافق نيابي. الجو على موعد مع تقلبات وأمطار موحل الجمعة. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:13.

0: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مباني، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
1: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
2: منذ أوائل شهر آذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
0: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6,000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3,000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
2: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية

0: لأغراض عسكرية يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد. The conditions for long-term stability.
1: بالنسبة للعائلات الناسحة من بلدة كفر دونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك، قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفر دونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
2: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة، اتصلنا بإخواننا اليونيفيل وأكيد لقيناهم حدنا، وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس، لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير، لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا، لأنه هني معنا اليونيفيل ولجنبنا، وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
1: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفيل قوية وقديمة، وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
2: نحن الحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفيل، من سنوات عديدة وطويلة، بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديداً. كنا نعمل حفلات نحن وياهم، حفلات مشتركة، نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام، وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا. هاي حقيقة أنا ما عم جامل، وكانوا واقفين لجنبنا. يعني على سبيل المثل، نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات، من ملاعب، من حدائق، من مولدات كهرباء، وكانوا لجمتا. هاي حقيقة.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على الأد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
6: صدر العدد 52 بعد المئة أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية: لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
7: أنا لبنان تلقف.
8: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
9: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
10: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
11: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ديجستيف شوكولا ماكفيتيز 250 جرام $2.40، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام $1.70.
12: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
3: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: ما هلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
5: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا مع تحية قنديل فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

صباح الخير في هذه النشرة. حرب واشنطن طهران أمام مفترق جديد، والقرار بعد قمة الصين. خميس التفاوض لبنان، وقف النار هو المعيار. السفير الأمريكي جال على الرؤساء قبل المغادرة. غارات على سحمر في البقاع الغربي بعد إنذار بالإخلاء. الحرب التدميرية في الجنوب متواصلة، ومجزرة فجرا في كفردونين. تدابير صحية في أوروبا منعا لانتشار هانتا. أمطار موحلة مرتقبة يوم الجمعة.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: حرب واشنطن طهران في المربع الساخن، مفترق جديد، والسؤال هل من عودة إلى التصعيد؟ وحده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك الإجابة، ولكن على ما يبدو الموعد ما بعد عودة ترامب من الصين، والرهان هنا على لاعب الصين دور أساسي في لجم التصعيد والعودة إلى التفاوض. بالانتظار لبنانياً الأنظار شاخصة نحو خميس التفاوض، مع تشديد رئاسي بل موقف واحد تبلغه السفير الأمريكي في بيروت قبيل مغادرته إلى واشنطن، يختصر بعبارة وقف النار هو المعيار. فماذا عن المعطيات والمواقف قبل خميس المفاوضات؟
1: أولوية الوفد اللبناني في المفاوضات تتمثل أولاً في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى واستكمال انتشار الجيش اللبناني بما يؤمن عودة النازحين إلى القرى الحدودية. وفي التسريبات أيضاً أنه في حال عدم وقف النار قبل يوم الخميس والضغط الأمريكي لإلزام إسرائيل بالتزام الهدنة، فإن جولة المفاوضات لن تبحث أي بند قبل التوصل إلى تفاهمات جدية على إلزام إسرائيل بوقف النار. السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى الذي سيشارك في مفاوضات الخميس جال أمس على الرؤساء عون وبر وسلام، فماذا قيل عن الجولة والمواقف الرئاسية؟
0: تقاطعت مصادر المعلومات عند تشديد الرؤساء الثلاثة خلال لقاء مع السفير عيسى على تثبيت وقف النار أولاً، والطلب إلى السفير الأمريكي نقل رسالة لبنانية واضحة إلى وزارة الخارجية الأمريكية حول مطلب لبنان بضرورة ممارسة الضغوط الفعلية على إسرائيل لإلزامها بوقف التصعيد وتثبيت وقف النار. وفي السياق ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اجتماعا تنسيقيا أمس ضم مختلف الهيئات والوزارات المعنية بتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية وإعداد التقارير حول حجم الأضرار والخسائر. وفي عين التين أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير الأمريكي كما نقل عن بري أن لبنان يطالب بإعطاء الأولوية لوقف النار، وأن رهان بري الأول هو على مسار التفاوض الأمريكي الإيراني. هذا إذن عن الرئيسين عون وبري، فماذا عن موقف الرئيس سلام؟
1: الرئيس نواف سلام قال للنهار: نحن على رأس جدول أعمالنا تثبيت وقف النار، ومطالبنا معروفة وهي جدولة الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وعودتهم إلى لبنان وعودة النازحين إلى بلداتهم بما يتيح المباشرة بإعادة الأعمار. وأوضح ردا على سؤال عما يطلبه لبنان من الولايات المتحدة الأمريكية: نريد ونسعى لدى الجانب الأمريكي إلى ترجمة ما ورد مرتين في البيان الصادر عن السفارة الأمريكية في بيروت حول موضوع المفاوضات، إذ تحدث البيان عن ضمانات أمريكية، ونسعى ونطالب بترجمة عملية وفعلية للضمانات، ختم سلام. الرئيس سلام وفي الاجتماع الوزاري الدوري أعرب عن مخاوفه من توسع الاعتداءات الإسرائيلية وأهمية متابعة توثيق جرائم الحرب ورفعها إلى الأمم المتحدة، كما كشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان في القريب العاجل للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في لبنان، وهو ما أوضحه وزير الإعلام بول مرقس بعد الاجتماع.
2: أشار دولة الرئيس إلى زيارته لسوريا على رأس وفد وزاري، واللي أدت إلى الدفع بالعلاقات اللبنانية السورية قدما، لا سيما من موضوعات البحث عودة النازحين السوريين، الربط الكهربائي، تنشيط موضوع متابعة الاختفاء القسري بالنسبة للصحفي سمير كساب، تشكيل لجنة عليا لبنانية سورية قريبا أسوة باللجان العربية مع لبنان، وهذا الأمر سيطرح على مجلس وزراء قريبا.
0: في المواقف المحلية أيضا أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط أنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق سلام مع إسرائيل، ولا يمكن أن يكون هناك سوى اتفاق هدنة أي وقف لإطلاق النار. جنبلاط أوضح أنه يتم الحديث عن حزب الله وكأنه مجرد جسم غريب أو عنصر أجنبي داخل لبنان، ولكن أضاف جنبلاط إنه جزء من الشعب، وهذه نقطة كثيرا ما يساء فهمها. بعيدا عن المقاتلين، كيف يمكن لعائلات جنوب لبنان أن تقول للدولة خذوا السلاح فيما تشاهد القرى مدمرة والمنازل مخربة والأرض محتلة؟ ختم جنبلاط.
1: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن أولوية الحزب اليوم تتمثل في التصدي للعدوان الإسرائيلي، داعيا السلطة اللبنانية إلى عدم مراكمة الأخطاء والرهان على سراب. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه النائب حسن فضل الله خلال مراسم 40 القيادي يوسف هاشم، اعتبر قاسم أن فريق السلطة ضيع فرصة وقف إطلاق نار شامل في لبنان، معتبرا أن المسار الحالي يتسبب بمزيد من الدماء، وقال: نكرر ونقول لن نعود إلى مرحلة ما قبل الثاني من أذار 2026. من جهته النائب حسين الحاج حسن نبه إلى أن قرار السلطة اللبنانية الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية هو خيار خاطئ سيقود البلاد إلى مأزق جديد، وسأل عن وقف إطلاق النار.
0: التصعيد الإسرائيلي متواصل في المواقف كما في الميدان. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت مع إيران. أضاف إن طهران تريد القول إذا توصلنا إلى وقف للنار هنا أي في إيران، نريد وقفا لإطلاق النار هناك أي في لبنان. ميدانيا وفي جديد الاعتداءات الإسرائيلية، غارتان فجرا على بلدة سحمر في البقاع الغربي بعد إنذار بالإخلاء، وكانت الاعتداءات الإسرائيلية قد شملت بالأمس أيضا قلية ومشغرة في البقاع الغربي بعد إنذارات مماثلة أدت إلى حركة نزوح واسعة.
1: جنوبا أيضا، وسعت إسرائيل دائرة إنذاراتها لتشمل الريحان في جزين، جرجوع، كفر رومان، ميري، عرب صليم، جميجمي وحروف. الحرب التدميرية متواصلة جنوبا، وفجر اليوم أفيد باستهداف منزل في كفر دونين وارتكاب مجزرة جديدة، والحصيلة 4 شهداء إلى جانب عدد من الجرحى. المزيد مع الزميل حسين معنا.
3: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى هذا الصباح بالغارات الجوية، وقد شن الطيران الحربي صباح اليوم غارتين على بلدة صريفة في ظل تحليق مكثف للطيران الحربي على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية. وقد ختم العدو الإسرائيلي أمس يومه الإجرامي بمجزرة في بلدة كفر دونين باستهداف منزل مأهول من المدنيين، وأسفر العدوان عن سقوط 4 شهداء بينهم أطفال وعدد من الجرحى، حيث استمرت فرق الإنقاذ والإسعاف بالعمل على رفع الأنقاض حتى ساعات الفجر. الطيران المعاد استهدف في ساعات الليل بلدات حاريس ودبعال وياطر وزبقين وكفرة ومجدل سلم وجميجمي والنبطي الفوقة وكفر تبنيت ودبين وبلاط، وقد أحصي سقوط أكثر من 7 شهداء جراء هذه الغارات. كما شن أمس الطيران المسير سلسلة غارات استهدفت سيارات ودراجات نارية ومناطق مفتوحة، وأسفرت عن سقوط ما لا يقل عن 12 شهيد. رافق ذلك قصف مدفعي لا يزال مستمرا حتى هذا الصباح، وقد طاول المنصوري والقليلي ومجدل زون وحداثة ومجدل سلم والغندوري ومجرى النهر عند زوتر الشرقية. وفي مسلسل التفجيرات، واصلت قوات الاحتلال عمليات التفجير للمنازل وللمؤسسات التربوية والخدماتية، وسمع فجر اليوم دوي انفجارات في الخيام بعد أن فجر جيش الاحتلال أمس مهنية بنت جبيل الرسمية والتي تعد من أقدم السروح التربوية في الجنوب. في المقابل، واصل حزب الله عمليات الرد على الاعتداءات الإسرائيلية، هو أعلن اليوم عن استهداف دبابة مرجافة في بلدة البياضة وشوهدت تحترق بحسب بيان الحزب الذي نفذ أمس 20 عملية عسكرية استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش الاحتلال في يرشاف وطير حرفة والناكورة والبياضة وفي منطقة وادي العيون السربين وعند مجرى نهر دير سريان، بالإضافة إلى استهداف جرافات وآليات عسكرية ومواقع قيادية لجيش الاحتلال ومرابط مدفعية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
0: ماليا، أعلن مصرف لبنان في بيان توضيحي أمس أن العمل يبقى على حاله بالتعميمين الأساسيين 158 و166 في إطار الحرص على تعزيز قدرات المودعين. نيابيا، النقاش مستمر بحثا عن مخرج توافقي لقانون العفو العام، وبانتظار المخرج لا مواعيد محددة بعد لاجتماع اللجان المشتركة. وفي السياق أفيد عن تواصل قام به النائب علي حسن خليل مكلفا من الرئيس بري مع الرئيسين عون وسلام للإبلاغ بأن الثنائي يسير بالصيغة التوافقية بشأن العفو العام الذي ينتج عن الاجتماعات النيابية والذي جرى التوافق بشأنه في اجتماع النواب مع رئيس الجمهورية. النائب بلال عبد الله قرأ عبر صوت كل لبنان هذا الصباح في مستقبل المفاوضات قبل موعد الخميس ومصير قانون العفو العام.
4: لبنان يقوم بما يتوجب عليه لحماية بلده وشعبه وأهله بوضع صف بداية هذه المحادثات. هي لم ترتفع إلى مستوى المفاوضات الرسمية بعد. قعدنا في إطار وقف الطاقة النار كبند أساسي للاستمرار في بحث ملفات أخرى، نحكي الانسحاب الإسرائيلي، إعادة الأسرى، الوعود بإعادة الإعمار، تعزيز الاتفاق الهدني أو تعديله كاتفاق أمني تقني لوقف الاعتداءات بين إسرائيل للقرارات الدولية. هذه الملفات ستأتي لاحقا بحال نجحنا في وقف إطلاق النار. وهون نعول على الفريق الأمريكي الراعي لهذا اللقاءات أن يبدأ الجهد المطلوب بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية والنزيف اليومي.
0: وفي حال لم ينجح هذا الضغط، واليوم نسمع تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل حول عدم التزامه بوقف الحرب في لبنان حتى وإن جرى التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي بوقف الحرب.
4: يعني أساسا لم يوقف الحرب مع إعلان وقف إطلاق النار مرتين من واشنطن، وغادي عدد إسرائيل ما مارسته في غزة أكبر دليل عنها لتنظيم القوات الدولية. ولكن ليس أمام لبنان المسار، مسار الحرب قاتل يستنزف كل لبنان، يقضم أرض لبنان إضافية ويسوي بالأرض مدن وقرى بكاملها.
0: دكتور بلال، في الداخل اللبناني هناك نقاش وتباينات حول قانون العفو المطروح في مجلس النواب، وقد أطاحت ربما هذه التباينات بتحديد موعد لاجتماع اللجان المشتركة. هل أنضج التوافق
4: أبداً
0: وما هو فحوى الخلاف؟
4: لم تتم الإطاحة بشيء، فقط هي مهلة أعطية للاستمرار في المشاورات والتي كان جزء منها ما جرى في القصر الجمهوري بشكل كتير إيجابي برعاية فخامة الرئيس، مكملة للجهود التي يقوم بها دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس أبو سعد. هناك ملف دقيق جدا بتفاصيله المرتبطة بالعدالة، برفع الظلم، بتخفيف اقتصاد السجون، وبنفس الوقت أيضا الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق المعتدى عليه المرتكب عليهم كانوا عسكريين أو غير عسكريين. الكل يحاول، الكل دون استثناء، الرؤساء الثلاثة، النواب المعنيين، كل الملفات، كل الكتل السياسية تحاول إجابة مقاربة هذا الموضوع. وبعتقد يعني عجنا ما عجنا سنصل إن شاء الله إلى ختام جيدة. أرى جو إيجابي داعم من الجميع، ربما نتميز بعض التفاصيل بحاجة لتدقيق أكثر، لذلك أعطي مزيد من الوقت للمشاورة.
1: في المواقف، قال النائب جبران باسيل عن قانون العفو إن موقف التيار الوطني واضح، العفو عن المظلومين واجب، أما العفو عن تجار المخدرات والقتل فمرفوض، والعفو عن سارقي أموال المودعين فممنوع. وأضاف لا لزوم لطرح موضوع العفو عن قتلة الجيش لأننا كنا وسنبقى أنصار الجيش وشهدائه.
0: والآن إلى جديد المفاوضات المعلقة بين واشنطن وطهران. فجر اليوم بتوقيت بيروت عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعاً مع فريق الأمن القومي في البيت الأبيض تحت عنوان البحث في الخيارات المتاحة للتعامل مع طهران على واقع رفض واشنطن لورقة الرد الإيرانية، ولم ترشح معلومات عن مصير وقف النار أو العودة إلى التفاوض. الاجتماع أحيط بالتكتم وترك الأمر للتسريبات. شبكة CNN نقلت عن مصادر مطلعة القول إنه من غير المرجح اتخاذ قرار استراتيجي كبير أو تحديد الخطة الأمريكية المقبلة قبل اختتام زيارة الرئيس ترامب المقررة إلى الصين، حيث يغادر بعد ظهر اليوم. فماذا عن زيارة ترامب إلى الصين؟
1: يصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غدا الأربعاء إلى بكين في زيارة رسمية تمتد ليومين بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. ومن المنتظر أن تكون إيران ضمن أبرز الملفات التي سيبحثها ترامب خلال محادثاته مع نظيره الصيني، في ظل استمرار تعسر المفاوضات والرهان على دور للصين لكونها المستورد الأول للنفط الإيراني في ظل الحصار. تزامناً وبحسب ما نقل، فإن بعض مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرون أنه يدرس بجدية أكبر خيار استئناف الحرب على إيران مقارنة بما كان مطروحاً خلال الأسابيع الماضية. ونقلت شبكة CNN عن مصادرها أن ترامب نفد صبره من جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز من الجانب الإيراني، وما نتج عن ذلك من تداعيات مباشرة على أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق.
0: وكان الرئيس الأمريكي قد وصف ورقة الرد الإيراني بالقول: أرسلوا لنا قطعة من النفايات، هذا الاتفاق ضعيف للغاية. أضاف ترامب إن وقف النار مع طهران يلفظ أنفاسه الأخيرة، وإنه يعيش حالياً على أجهزة التنفس الاصطناعي. ليختم: إن الحل الدبلوماسي مع إيران ممكن جداً. وليس بعيداً من تفاعلات الحرب أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز وإبسوس بأن 2 من كل 3 أمريكيين يعتقدان أن الرئيس ترامب لم يوضح سبب دخول الولايات المتحدة في الحرب مع إيران. والآن ماذا عن جديد المواقف من الحرب في إيران؟
1: في طهران قال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف عبر إكس إن قواتنا المسلحة مستعدة للرد وتلقين درس في مواجهة أي اعتداء. وأضاف كاليباف: استراتيجية سيئة وقرارات سيئة تفضي دائما إلى نتائج سيئة، والعالم كله أدرك ذلك، نحن مستعدون لكل احتمال، سيفاجؤون، ختم المسؤول الإيراني. وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أنها طالبت في ردها على المقترح الأمريكي الأخير بإنهاء الحرب في المنطقة كلها والإفراج عن الأصول المجمدة في الخارج. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي إن مقترح بلاده إلى أمريكا ليس مبالغا فيه، ولا تزال لدى واشنطن ليس

0: حالة حظر جراء خطأ ارتكب في التعامل مع أحد المصابين بمرض هانتا. وفي المستشفيات الإسبانية حيث تم استقبال المرضى الذين كانوا على متن السفينة أعلن عن تدابير وقائية متشددة. هل من داعي للخوف؟ ما هي الإجراءات المطلوبة؟ نسأل البروفيسور جاك مخباط. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: ماذا؟
1: أول شيء تسمحي لي أقدم تهاني للجسم التمريضي بلبنان وبالعالم قبل يوم العالمي للممرضة والممرض.
0: وطبعا ننقل التهاني عبرك دكتور مخباط. ماذا تقول عن يعني هذه الإصابات بمرض هانتا؟ نحن على أبواب حركة سفر وفصل الصيف، هناك وافدين، هناك من يغادر، هل من داعي لتدابير معينة؟
1: هلا سمعتك عم تقولي المرضى في إسبانيا.
0: نعم.
1: ولكن هيدولي هن المسافرين كانوا على متن الباخرة وليسوا مرضى، هن كانوا يمكن تعرضوا للإصابة ولكن ليسوا مرضى بالوقت الحاضر، مشان هيك عم يتعاملوا معهم بالوقاية والحذر والحجر الصحي.
0: نعم.
1: حتى يراقبون.
0: نعم.
1: لمدة بين 6 و8 أسابيع تيتأكدوا أنه ما صار في تطور إصابة.
0: نعم.
1: ولكن هن منو المرضى بالوقت الحاضر، هن فقط
0: مخالطين.
1: تعرضوا.
0: نعم.
1: قد تعرضوا.
0: نعم.
1: هلا نحن بنعرف انه ببواخر الكروازيير بيصير في يمكن اكيد حفلات وسهرات وكذا، اذا بيصير في تواصل وتقارب بين الاشخاص، ولكن هيدا الفيروس لا ينتقل الا بعلاقه قريبه جدا.
0: نعم.
1: ويعني لازم يكون بالوقت هيدا اللي بنعرفه حاليا عن هيدا الفيروس، النوع الفيروس الهانتا فيروس اللي اسمه أنديز، هو يعني نعرف أكثر شيء انه بيقدر ينتقل اذا صار في بين انسان وانسان، قليل جدا انه ينتقل، ولكن اذا بده ينتقل لازم يصير عبر علاقة قريبة وحميمة بنفس الغرفة.
0: نعم.
1: مش ينتقل بسهولة مثل الكوفيد مثلا.
0: ألو.
1: نعم نعم عم بسمعك.
0: نعم. دكتور مخباط، يعني يبقى هنا السؤال إنه هل من تدابير احترازية في ظل هذه الحالة؟ يعني إذا أحد لبنانيين سافر إلى دولة أوروبية سجلت فيها عملية اختلاط أو إصابة، هل من مخاوف معينة؟
1: لا مبدئيا لا، إلا إذا صار في تلاقي وتعامل مع شخص مصاب.
0: نعم.
1: بس ومريض.
0: نعم.
1: يعني بده يروح يشوف حدا معه فيروس، معه مرض، إصابة مرضية، مش فقط تعرض للفيروس بس إصابة.
0: نعم.
1: مرضية بهذا الفيروس، يعني مثل ما عم نشوف بالحالة اللي صارت بفرنسا مثلا أو بباقي يلي صاروا على الباخرة والأرجنتين.
0: نعم.
1: صار في إصابة رئوية.
0: نعم.
1: خطرة جدا، وقد احتاج الشخص إلى غرفة عناية فائقة. يعني هيك بنشوف إنه هالشخص هيدا بيقدر يعدي ساعتها.
0: والعوارض هي عوارض إنفلونزا يعني مماثلة.
1: أول شيء بتبلش عوارض تشبه عوارض الإنفلونزا، بتشبه حيالة فيروس يعني.
0: نعم.
1: يعمل ارتفاع بالحرارة وألم يعني بالرأس.
0: نعم. في المبدأ الابتعاد عن
1: أي شخص قد يكون عنده
0: عوارض
1: مرضية يعني.
0: نعم.
1: بس هيديها.
0: دكتور جاك مخباط، شكرا لك على هذه التوضيح.
2: وإلى الأحوال الجوية. يستمر الجو الربيعي مسيطرا على لبنان خلال اليوم وغدا مع ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها حتى يوم الخميس، حيث تعود للانخفاض مع أمطار مرتقبة وموحلة اعتبارا من ظهر يوم الجمعة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل ستتراوح ما بين 28 و34 درجة.
0: كان

0: في هذه النشرة: حرب واشنطن طهران أمام مفترق جديد والقرار بعد قمة الصين، خميس التفاوض لبنان وقف النار هو المعيار، السفير الأمريكي جال على الرؤساء قبل المغادرة، غارات على سحمر في البقاع الغربي بعد إنذار بالإخلاء، الحرب التدميرية في الجنوب مستمرة ومجزرة فجرا في كفردونين، تدابير صحية في أوروبا منعا لانتشار هانتا، أمطار موحلة مرتقبة يوم الجمعة.
1: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب 80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام بدولارين و 70 سنت. القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: النوم مش دايما مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
1: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا بي بي سي نيوز عربي. كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحا مع ريبيكا أبو ناظر عصوت كل لبنان.
3: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خندون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. النوم مش دايماً مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:03 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أماني والوقاية هي الحل.
4: صوت كل لبنان.

مستمعينا صباح الخير. واليوم صباحنا ديب، وش نهار جمعة الجاي حاسس صباحنا رح يكون صعب. كيف كريستيان ديب اليوم معي لأول مرة؟ صباح الخير كريستيان. قول هز براسك هول. ايه 03-00-00-933-04-54-52-52. نحن معكم للنشرة بعد النشرة، وطبعا عنا فقرات وأغاني وضيوف رح يكونوا معكم ويرفقوكم من هلأ للعشرة وعشرة.

0: خايف حلم ليلة بوجود عين زفين حلم ليلة صيف حلم ليلة صيف حلم ليلة صيف هاي اجى عبالي اولى بس بالدارج رح اقولها وبتمنى على محمود الأحمدية انه يعمل له شعر. الفكرة فكرة الحلم ليلة الصيف انه حزب الله لو بيمشي بالحل السياسي الحل السلمي وبيترك الحل العسكري اللي ما أدي لشي بالنتيجة يا ريت تأمل وبالإذن من محمود الأحمدية بتمنى عليه يعمل شعر تأمل انه اليوم لبنان صار هالشي فيه هالحلم قديش بيكون لبنانيين مبسوطين قديش بيرجع لبنان بيتعافى قديش بيرجع لبنان بينتعش. بس بتمنى من محمود الأحمدية يعمل شعر بهالموضوع هيدا. يصل صباحك زفان وصباح علو. محمود الأحمدية
1: استلطفتك يا حلو لما سمعت الألو صوتك حرك حنيني
2: وهيدي عمله ألو للأحمدية.

0: على سيرة غلطنا بالنمرة، نمرة اليوم بعتت صورتي لنمرة غلط. حدا بده يعمل لي اشتراك بالجيم، بطلب صورتي، بعت له مفكر عندي رقمه، بقى في حدا هلا مواطن ما بعرفه اخذ يعني استلم مني واتساب صورتي، شو بيكون عم بفكر عني هلا؟ وصورة باسبور بقيتها حيلا، قلت يلا للجيم. شو محرجة؟ يعني في زلمة غريب ما بقى وحاطت يمكن صورة البترك الراعي على الواتساب تبعه، ان شاء الله ما يطلع هو. يلا اذا هو بيصلي علي بيعطيني البركة.
1: شوف وجهك هالحلو، رسمتك بخيالي صورة وحطيتها بالي، شو طالع على
0: بالي. الو
2: الو حبيبي زبان، كيفك؟
0: الو
2: الو
1: ردك.

0: اسأله صوب
1: ألو
0: عمرك حنيني خد قلبي واسأله
1: وخد قلبي واسأله
2: صباح أستاذ زفان معك الجامعة الأشرفية أنا بدي أقول شغلة زمن أمن بالطرادة وتقبرني وتبويس اللحى ومرة لقيت مرة لك لازم يخلص هيدا بدنا دولة حاسمة عكل لبنان عكل الأراضي اللبنانية مش بمنطقة في دولة بمنطقة لا دولة ويعطيك ألف عافية أستاذ زفان

0: والله يعني على راس وعين اللي طلبوا أندري وحبيب قلبنا الأستاذ أندري. ولكن ساق بعثت لك انت مهي شعر عن اهداء هلا بتسمعوا وان شاء الله خلال هالاسبوع باذن الله بعمل شيء يعجب خاطره حبيب القلب. الله يخلينا اياكم.
1: يعني الزلمة عم يسمع راديو الصبح ليروق راسه ليرتاح. بلشتوا تشغلوا لي يعطينا قصيدة ويعطينا شعر، ما في رحمة. حلو اللسان ارحموا هالعالم.
2: بونجور زمان، عمرك ما رحمك اليوم ولا يا زفان كوريجا عم نشتغل على الساعة 6 إلا ربع بكون على صوت لبنان في سبوتنيك أخبار اليوم. أول شيء ما بعرف هالضيوف اللي بيستقبلون هالمحللين علي إكسبرس أنا بسميهم، وبارحة في واحد أكد لي كلهم من محور الممانعة، يعني محور الصين وروسيا. أنا ما أعرف الصين وروسيا بعضهم بهالمحور، يعني إيران عرفت أي محور. هلا بارحة واحد عم بحلل قال هالحرب اللي صارت الخاسر الأكبر فيها ترامب ونتنياهو. يا خيي أنا بدي أحكي بس على صعيد لبنان، كيف نتنياهو خسران إذا صار في 68 ضيعة بلبنان انمحوا انجرفوا، إسرائيل محتلتنا، ما بعرف وين صرنا، الدمار اللي صار عنا. ما بدي أحكي عن القتلة، عم بخليني أحكي القتلة المدنية يلي مش العسكر المقتلين بحزب الله، المدنية صار أكثر من 3000 قتيل. يا خيي كيف يعني إذا بدي أقيمها أنا عسكريا، نسبة الضحايا هون، نسبة الضحايا بإسرائيل، نسبة الخسارة بلبنان، نسبة الخسارة بإسرائيل، نسبة شو هن يعني لو نحن احتلينا بإسرائيل وعم نخسر بقول واحد، خي محتلين نص جنوب صاروا، إذا مش كله رح يوصلوا بصيدا، كيف بيطلع معه إنه إسرائيل خاسر الأكبر؟ هذا عدا عن إنه نتنياهو خاض 6-7 حروب على 6-7 جبهات، والزلم اغتال كل قيادات المحور، قال طلع معه إنه هو خسران. خي حدا يفهمنا كيف نطلع.

اي والله شي بجنن معك حق. يعني يعني فيش 8% من أراضي اللبنانية صارت هلأ محتلتها إسرائيل. مستهوين هالشي 8%؟

0: بونجور زفان، كيفك حبيب قلبي؟ انا اللي حكيتك امبارح ما كان حدا يدق، ما بعرف اذا كان صوتي كتير او عم برجف صوتي، لانه بدي لف عرايس للاولاد وكتير عم بحترق من جوا، رح موت. اذا فيك تقلي رقمي 7153807. دخيل اجاك يا زفان، بسلك ايد.
1: بدنا مساعدة لهالسيدة، رقمها 7153807.
2: موجز الفلك.
1: نصيحة على الافية للأحسن والأسوأ بين الأبراج لليوم بموجز الفلك. شو برجك يا كريستيان؟ عقرب؟ ما في عقرب اليوم. سعيد الحظ لليوم هو برج الجوزاء، أما تعيس الحظ فالسرطان. المثل لبرج الجوزاء: في شخص عبالك تقله اليوم قربت الفرقة يا شرشوح الفرقة، مين هالشخص؟ أما الأقل حظا برج السرطان: خلي راسك تلوع، الشبعان ما بيجوع.
2: موجز الفلك.
1: وهابي بيرثدي لمواليد اليوم 12 أيار. هابي هابي هابي هابي هابي هابي

إذن يا جعفر وإسحاق وسندي وهند، من أصحابكم، زملائكم، أحبابكم، أعدائكم، whoever، بيتمنوا لكم اليوم نهار حلو وهابي بيرثداي، وكل عام وأنتم بألف خير.

بس خسر محتل 80%، محتل صار بكا بيحتل 70%، خسرناه محتل 80%. مثل وقت البيجر بديها كانوا بديت له 5000، مات ما بعرف قدي الله وقت البيجر، قال كان نيته يقتلوا 5000، ما زبطت معه قتل مات معه ما بعرف قدي مات ألف ما قتل. هيك بقيموا الخسارة والربح، ما بعرف كيف صراحة.

0: وضع الطقس اليوم خلينا ننتقل الى بوب كسب.
1: الاحوال الجوية.
2: مثل ما ذكرت بنشرة امبارحة عن الأجواء المستقرة مكفية لنهار الخميس ب 14 أيار، فطقس اليوم الثلاثة 12 أيار مشوب وفي ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، لا تسجل درجات الحرارة 30 درجة أو تقارب 30 درجة بكتير من المناطق الساحلية. أما بالنسبة للمناطق البعية فدرجات الحرارة بتسجل بين 26 و 27 درجة، بالنسبة للمناطق الجبلية بتكون الأجواء فيها دافية. هذا بالنسبة لليوم الثلاثة وأكيد ما بيكون في أمطار. بالنسبة للأربعة والخميس بيصير في تراجع بدرجات الحرارة، لا تصير الأجواء مقلة للبرودة بساعات الليل خصوصا بالمناطق البعية والمناطق الجبلية، ولكن بساعات النهار الأجواء ما بتكون حارة مثل نهار الثلاثة، بتكون ربيعية دافية وبيكون في انخفاض بالحرارة. كمان ما بيكون في أمطار ولا منخفضات جوية ولا عواصف. نهار الجمعة والسبت 15-16 أيار بيصير في انخفاض أكبر بدرجات الحرارة عن نهار الأربعاء والخميس، لا تصير الأجواء باردة بساعات الليل بالمناطق الجبلية والمناطق البقعية. كمان بساعات النهار بيكون في ظهور للسحب، بيكون رطوبة بترتفع، يعني الأجواء ما بتكون صيفية نهار الجمعة ونهار السبت، بتكون مائلة أكثر لتكون أجواء ربيعية، وكمان بتكون مائلة أكثر لأجواء خريفية باردة خصوصا بساعات الليل. معقول يصير في تساقط الأمطار متفرقة وخفيفة، مش صح أنه رح نتعرض لمنخفض جوي عاصف وتلج وبرق ورعد إلى آخره، ممكن يصير في نشوء لعواصف رعدية بمناطق محدودة والأمطار بتكون محدودة، ما رح نكون قدام عاصفة أو منخفض جوي كبير أو منخفض جوي عملاق، بالعكس شيء طبيعي جدا وأمطار متفرقة جدا. وهذا كان كل شيء لليوم، نرجع نتلقى بكرة.
1: الأحوال الجوية مع بوب كساب.

0: ولا تعا نسهر سوا على كوريا الشمالية وهونيك نسمع هالغنية.
1: بحبك وبتعني لي.
2: كاذب مش كاذب.
3: زعيم كوريا الشمالية طلع بقرار جديد، إذا ضربونا بنضرب، أو تحديداً الحكي المنتشر بأنه إذا أي جهة أجنبية اغتالت كيم جونغ أون رح ينضرب النووي تلقائياً على هيدي الجهة. الخبرية كتير منتشرة بهالأجواء الملتهبة عنا بالشرق الأوسط، وبين الحكي أنه هيدي من مبالغات السوشيال ميديا وإشاعات الإنترنت قررنا ندقق بهيدا الحكي، على الرغم أنه ما لقينا شيء رسمي مباشر من كوريا الشمالية بهيدي الصيغة الدقيقة، ولكن كل المعلومات المتناقلة بترجع لتقرير صحافي واحد نشرته صحيفة تيليغراف البريطانية، وبتقول انه هذا القرار اخذته بيونغ يانغ بآذار الماضي. والتعديل الجديد بيقول حرفيا انه اذا بطل قادر كيم جونغ اون يصدر الاوامر بسبب عملية اغتيال او ضربة قطع رأس رح ينضرب النووي تلقائيا من دون داعي لانتظار الاوامر، يعني مثل ديدمان سويتش. وشكله هيدا التعديل اجا من بعد الضربات يلي اكلتها ايران مع خامنئي وفنزويلا مع مادورو، هيدا الحلف المميز ضد امريكا، وكأنه المنطقة بعد ناقصها توتر اكتر واكتر. انا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
2: كاذب مش كاذب.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبني بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: مسرح المونو بيقدم كاستنج أمنة.
2: قصدت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
3: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقد. برافو الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني عن جد حلوة.
1: مع علي بليلين وجلال الشعر إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.
6: يا ويلي ملا شوط السنة الماضية لنا ما حدا يناقش
7: شو سكور؟
6: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
7: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
6: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
7: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
6: بده يرجع المونديال يروح السامبا
7: السامبا قال لك هو دفكي انسو بيعرف
8: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
7: طب خبرونا شو بصير ايه؟
6: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
7: لك ايه لك يسلم يا بطل
10: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل
11: لحق حالك بالهابي داي أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين الأربعة 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون الطريق إلى الأمام.
12: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. نفذت غارتان على سحمر بعد إنذار إسرائيلي فجرا بالإخلاء وسط حركة نزوح كثيفة نحو قرى البقاع الغربي ورشية، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على منزل مأهول في كفر دونين ما أدى إلى سقوط 6 شهداء و7 جرحى نقلوا إلى مستشفيات صور. هذا وأقدمت القوات الإسرائيلية صباح اليوم على تفجير عدد من المنازل في حي عين الصغير في مدينة بنت جبيل، وتوغلت قوة إسرائيلية ليلا في منطقة هورا راس الخل قرب بناية الوقف في بلدة دير ميماس، وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة قبل أن تنفذ عملية نسفها قرابة 5 فجرا، وقد تسبب الانفجار العنيف بأضرار جسيمة في المكان. وبحسب صحيفة يدعوت أحرونوت فقد قرر الجيش الإسرائيلي تطوير رده على مسيرات حزب الله بإنشاء مصنع لإنتاج مسيرات مفخخة. أكد النائب بلال عبدالله أن لبنان يقوم بكل ما يلزم لحماية شعبه وأرضه، معولا على الفريق الأمريكي الراعي للقاءات اللبنانية الإسرائيلية لبذل أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية ووقف النزيف المستمر. وأشار عبد الله في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والوعود بإعادة الأعمار ملفات ستبحث لاحقا إذا نجحت الجهود أولا في تثبيت وقف النار، ورأى أن لبنان لا يملك سوى هذا المسار لأن خيار الحرب مدمر، مضيفا ننتظر ونرى، لكن المهم أن الدولة اللبنانية تحاول تخفيف من وطأة الحرب المستمرة على لبنان وشعبه. وعن مشروع قانون العفو العام المطروح أمام مجلس النواب وتأجيل اجتماع اللجان المشتركة، أوضح عبد الله أن لا شيء أطيح به، بل منحت مهلة إضافية للمشاورات في إطار الجهود المستمرة، وكان جزءا منها اجتماع بعبدة برعاية رئيس الجمهورية، وذلك بالتوازي مع المساعي التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائبه الياس بوصعب. وشدد على أن الملف بالغ الدقة لأنه يرتبط بتحقيق العدالة ورفع الظلم وتخفيف الاكتظاظ في السجون، وفي الوقت عينه الحفاظ على الحد الأدنى من حقوق المتضررين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، لكن الأجواء إيجابية وداعمة من مختلف الأطراف مع بقاء بعض التفاصيل التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق، وهو ما استدعى منح المشاورات وقتا إضافيا للوصول إلى صيغة توافقية مناسبة. طمأن البروفيسور جاك مخباط إلى اللا داعي للهلع أو لاتخاذ تدابير استثنائية للمسافرين إلى أوروبا مع تسجيل حالات إصابة بفيروس هانتا، إلا في حال الاحتكاك المباشر مع شخص مصاب ظهرت عليه أعراض مرضية واضحة. وأكد مخباط في حديث إلى صوت كل لبنان أن عدوى فيروس هانتا لا تنتقل بسهولة كما حصل مع كورونا، وانتقال الفيروس يتطلب تواصلا قريبا جدا وحميما مع شخص مصاب تظهر عليه العوارض، كما أن الحالات الخطرة تبدأ عادة بأعراض تشبه الإنفلونزا أبرزها ارتفاع الحرارة وألم الرأس. وأوضح مخباط أن الأشخاص الموجودين على متن الباخرة في إسبانيا لا يعانون حاليا من المرض، بل يخضعون للمراقبة الصحية بعد احتمال تعرضهم للفيروس. طالب الجيش اللبناني المواطنين بعدم الاقتراب من حقل رماية العقورة بسبب تمارين تدريبية تتخللها رمايات جوية ومدفعية نهارية وليلية بواسطة الأسلحة الثقيلة ما بين الساعة 9 صباحا وحتى منتصف الليل. باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال تصفيت وصيانة للحفر على الأوتوستراد الممتد من منطقة الكارنتينا وصولا إلى نهر الكلب، ويعمل عناصر من مفرزة سير الجديدي على تنظيم حركة السير.
13: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
14: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
12: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين ما بين 13 و15 من أيار الحالي، وفق ما أكدت بكين، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب مع إيران والعلاقات الثنائية. أجرى وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو اتصالات منفصلة مع نظيرتيه الأسترالية والبريطانية للمناقشة بشأن إيران ومضيق هرمز. أكدت باكستان أن الطائرات الإيرانية التي وصلت إلى قاعدة نورخان كانت مخصصة لتسهيل تنقل الدبلوماسيين وبقيت في القاعدة بشكل مؤقت ترقبا لجولات لاحقة من التواصل. وشددت باكستان على رفضها القاطع للتقارير التي تحدثت عن وجود طائرات إيرانية في قاعدة نورخان. أعلن الجيش الروسي إسقاطه 27 طائرة مسيرة أوكرانية بعد انتهاء الهدنة، وتقول السلطات الأوكرانية إن كييف تعرضت لضربات جوية مع انتهاء هدنة لثلاثة أيام مع روسيا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن الفساد وتأثيره على المواطن والإدارة العامة مع الدكتورة ألين جمهوري، ضيفة الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: النوم مش دايماً مريح، وانقطاع التنفس أثناء النوم ممكن يكون عامل خطر على القلب والصحة. الدكتور بول مخلوف بيتناول بكلينيك تشخيص وعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم. 3:30 صباحاً مع روني الخوري عصوت كل لبنان. الصحة أمانة والوقاية هي الحل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أريال 4 كيلو $8.90، فيري لتر ربع $2.95.
3: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا لك هو دفكي انسى بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
4: بدكم خبرونا شو بصير ايه
3: مهنينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل

0: 10,452.
1: ما أهضمك جاي هلأ
2: تحكي مدري شو مرق بعدك الغنية بس خير
1: هالكلام سمعني بعد شو عندك اللي دوبني بأحلى الأوزان
2: رح ندوبك بأحلى الأوزان 03-00-0933 أو 04-54-53-52 اليوم شو عنا بعد شوي الدكتورة حياة الحريري رح نحكي معها عن تطورات الساعة يعني بين هلأ صار عنا بكين كمان فاتت عدق يعني بين الصين وواشنطن وطهران وبنت جبال
3: خليني قلك فيني قلك صعب علي جواتي اقدر عبرلك انت اول حدا بيسمع لي بحسه جمال
2: خلابي ومع رندا شليطة المحللة النفسية رح نحكي انه ليش دايما الاهل بيطلعوا بلا جميلة وشو ما عملوا الاهل بيطلعوا انه هن غلطانين والحق عليهم ليش؟

0: جولة الصحف والمواقع على السريع، والبداية مثل العادة مع عناوين الصحف. اطلع. موجز الصحف.
1: موجز الصحف.
0: النهار: إسرائيل تهدد بتوسيع الحرب، سلام للنهار، نطالب أمريكا بالضمانات. الأخبار: كابوس المسيرات يطارد جنود العدو وقيادته. بالديار: أسبوع المواعيد الحاسمة، أولوية لبنان وقف النار. أما بنداء الوطن: حرب عصاب بين ترامب وإيران، والشلل يضرب قطاع السيارات المستعملة.

0: بأنها تضاربت الأخبار المسربة حول العلاقة ما بين الرئاسة الأولى وحزب الله في ظل تسريب الحزب رفضه المتواصل وللتواصل مقابل تأكيد أوساط أخرى وجود تواصل وإن بالواسطة بين الرئاسة الأولى وحزب الله.
1: أسرار المواقع من موقع لموقع.
0: من موقع لموقع الكلمة أونلاين، تتوقع فعاليات لبنانية على صلة بالقيادة السورية بأن المحاكمة التي بدأتها القيادة السورية الجديدة والتي ستشمل محاكمة الرئيس السابق بشار الأسد ستطال شخصيات لبنانية لها يد في عمليات إجرامية ومالية، إذ أن بعض هذه الشخصيات كانت تزود النظام السوري بمواد ووسائل قتالية استخدمت ضد الثوار وفي قتل الشعب السوري. وبلبنان فايلز يؤكد خبير اقتصادي لا خوف على رواتب موظفي القطاع العام لأن الموازنة من أصل تشغيلية، مشيرا إلى أن لبنان لم يدخل فترة شح الدولار.
2: ما عرفت قيمة غيابك إلا لما رحتي، هربتي يمكن من عذابك ويمكن انشرحتي.
0: يلا كريستيان، بعده جديد شوي على هالجولة المواقع والصحف، رح ننتقل هلأ إلى الكواليس.
1: كواليس الصحف، أسرار خلف الأخبار.
0: يا الله، يلا. بالنهار تضاربت الأخبار المسربة حول العلاقة ما بين الرئاسة الأولى وحزب الله في ظل تسريب الحزب رفضه التواصل مقابل تأكيد أوساط أخرى وجود تواصل وإن بالواسطة. النهار يجهد مدير إحدى القنوات العاملة في لبنان مع رجل استخبارات سابق في ابتزاز مصرفي لبناني كبير بعد فشل محاولتهما ابتزاز عائلة سياسية لبنانية في وقت سابق، ما أوقع الثاني في سجن امتد لسنة كاملة. بالجمهورية لعب أحد السياسيين لإيقاع خلاف بين مسؤولين لعرقلة مسار قانون يجري الإعداد له، لكن الأمور انكشفت وتسير الآن نحو إنجاز القانون. في نداء الوطن كشفت مصادر أن إرجاء اجتماع اللجان النيابية لمتابعة مناقشة العفو العام جاء بطلب مباشر من الرئيس بري لاستيائه الشديد من اجتماع بعبدة، والذي رأى فيه تجاوزا لصلاحيات السلطة التنفيذية ومسا بصلاحيات السلطة التشريعية.
2: ما عرفت قيمة غيابك إلا لما رحتي، هربتي يمكن من عذابك ويمكن انشرحتي.
3: ولك بوجرين لزبان، ولك تسلم لي هالضحكي اللي بتشيل الهم على القلب. يسعد صباحك.
0: ولا ويلا ويلا ويل يا رين،
4: ضيعت من شفتك نهاري وليل.
5: بالنسبة لهيدي الست يلي بتتصل فيك كل يوم وبتبكي لأنه مش عم بتلاقي أكل لأولادها، خليها تتصل بالبلدية أو بحيالة مؤسسة تدلها، لأنه البلد مليان بمؤسسات اجتماعية، وعشان هيك الناس يلي بدهم يتبرعوا عم بيتبرعوا لهالمؤسسات لأنه بيضمنوا أنه طيب هيدي الست منتصل فيها منعطيها المصاري، بس يمكن عندها مصاري أكتر مني ومنك، فخليها وجهها بركي لشي بلدية عندها أو شي لحتى تلاقي منظمة اجتماعية. أكيد بتلاقي حدا يساعدها لأنه في كتير البلد مليان بمنظمات اجتماعية. يعطيك ألف عافية.
3: مثلك أنت ما فتني.
0: ايه والله هالست مضيعتنا، مش عم بعرف كيف اتعامل معها، لأنه هلأ مش كل حدا قال لي ألو يعني ألو أو لا. هلأ أنا بعدين همي عقدي، بعدني عم بلغة الإشارة بيني وبين كريستيان. هيدي يا كريستيان يعني استمر، مش غير، هيدي الغير، هيدي استمر، هيدي غير.

بابا. قلت له سمعين الكرام، شوية شعر هيك صباحي إن شاء الله يعطي شوية دفء، بهدي لرفيقة عمري لران ولكل جميلات المستمعات. بدي أقول: ما الماس ما الفيروز ما الجوهر، عيناك من كل الحال.

0: أنت فتنتها سلمت أنامل مبدع صور. محمود أحمدي.
1: شكرا يا محمود. بس ما فهمت، تهدي هالقصيدة لرفيقة عمرك رين أو لرفيقة عمرك ورين؟ يعني في واو أو ما في واو؟ لأن أوقات الحرف بيفرق. هلأ مع ضيفتي القل بتفرق، بقل أو بلا قل؟

0: ضيفتنا اليوم الكاتبة السياسية الدكتورة حياة الحريري لنحكي معها عن شو عم بيصير بين بيروت، بكين، واشنطن وإسرائيل. دكتورة حياة صباح الخير.
1: صباح النور أستاذ زفان.
0: لوين رايحين؟
1: والله بكل أسف يعني ما بيقدر حدا يقول لك بالضبط لوين رايحين، بس نحن فينا نقول أنه أكتر طرف بين كل بقلب كل هيدا المشهد هو المتضرر حاليا، لأنه بكل أسف التسويات والاتفاقيات اللي ممكن تصير عم بتصير على حسابه وتحت النار على أرض الجنوب بفعل الاعتداءات الإسرائيلية والمناطق التانية.
0: يعني بتعتقد أنه أي تسوية رح تصير رح تكون على حساب لبنان، أو لبنان هو يعني النقطة الأضعف فيها؟
1: هلأ هو لبنان النقطة الأضعف، بمعنى أنه المفاوضات عم بتصير تحت النار، تحت الضغط بالنار، بس أنه أنا بشوف أنه الدولة اللبنانية رغم كل التحديات وكل الصعوبات وكل إذا بدك الصعوبات والتحديات الداخلية قبل الخارجية، عم بتجرب قد ما فيها أنه تنتزع ورقة لبنان وما نرجع نكرر التاريخ بكل أسف اللي بعدنا أصلاً نحن عم نعيش تبعاته، أنه أي تسوية إقليمية بالمنطقة تكون على حسابنا. طبعاً هيدا كله يتوقف على الداخل اللبناني قبل الخارج أنا بالنسبة لإلي، وقديش عن جد في قرار وإرادة داخلية من كل الأطراف وخاصة الأطراف المعنية بهيدي الحرب أنه نحمي لبنان ونفصل لبنان عن سياسة المحاور والصراعات اللي للأسف نحن غرقانين فيها، والحرب اللي عم تصير علينا اليوم هي جزء من إدخالنا بهيدي الصراعات وتحويل البلد كما كان.
0: بس هو ليه دايما بينحكى بهيدي الصيغة، يعني بينحكى بصيغة المجهول تجاه أنه لبنان منه طرف بالمحاور والصراعات، هنالك حزب الله اللي عم بيدخل لبنان كطرف لأنه هيدا الشيء بيقوي، يعني بيقوي وبيقوي إيران بهيدي الحالة،
1: بيقوي حزب الله ممكن، ولو أنه اليوم يعني بعدها كمان مش واضحة هيدي النتيجة، ولكن هيدا على حساب البلد. فبالتالي اليوم إذا أنا بدي أرجع للتاريخ اللبناني وتحديدا ما بدي أرجع لكتير يعني لعقود سابقة من الحرب الأهلية وصولا لليوم،
0: ما بزيادة 50 سنة وما تعلمنا شيء يعني.
1: بالضبط.
0: بزيادة ترجع يا الأدي، يعني مش ضروري ترجع إلى التنوخيين لنعرف.
1: أيوة 100%. فمن الحرب الأهلية وصولنا لليوم ما في طرف كان أقوى من الدولة اللبنانية قدر يكمل، وما في طرف استقوى إذا بدك بين مزدوجين بالخارج وقدر يكمل. بالأخير الكل دفع ثمن حقبة الحرب الأهلية، ولو أنه كان عندنا فرصة وهون مالي شوي بالسياسة باتفاق الطائف نعمل مصارحة ومحاسبة جدية لنرجع نبلش بشكل حقيقي وصحي، ولكن للأسف التسوية اللي كانت على حساب البلد أنه تم تسليم لبنان بوقتها للوصاية السورية وآنذاك، وما صار في محاسبة لكل الأطراف اللي شاركت بالحرب الأهلية، وتم أعطائهم إذا بدك جوائز طردية لحتى نمشي الأمور آنذاك.
0: يعني ليك لا شك هيدا موضوع تاني، وأنا يعني ما بحب الجزم فيه بهذه الطريقة، لأنه اليوم يعني بعدنا بحرب ودايما في هيدي تراعي، يعني اليوم كل البلد براعي شعور حزب الله، ما بيقول انه

0: هو مسؤول عن الذي يحصل وبالتالي يطالب بمحاكمته. بالنتيجة هيدا بلد التسويات والكل بده يعيش مع الكل. ويمكن كانت أحسن شيء ينعمل بالتسعينات هو هيدي الصيغة بأنه ينعمل عفو عام ويفتحوا صفحة جديدة ويلاقوا مساحة جديدة للبلد للعالم اللي كان صار لها 15 سنة ما بتعرف بعض وما بتتعاطى مع بعض أنه يلاقوا مساحة حوار. هيدا موضوع كتير عزيز علي وبحبش نهار نناقشه أنا وياك يعني
1: لأنه طبعا ما حدا مطلوب يلغي حدا ولا حدا بيقدر يلغي بعضنا. عم نقول أنه ما حدا أكبر من بلده كان يقول الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ولكن كان مفروض يكون في مصالحة ومصارحة وإعادة دمج.
0: هيدي المصارحة دايم يعني ما بتصير إلا إذا في حدا انتصر وحدا انهزم.
1: هلا بكل الأحوال نحن اليوم ما في شك تحديدا بهيدي الحرب.
0: دكتورة حياة خلينا نرجع، أنا بدي أخذك على بكين يعني لحد بدي بعدك، لأنه يبدو مش عم نعرف من وين بدنا نبلش يعني بقراءة الحلول أو قراءة
1: مصير بلدنا مرتبط بكل هذه الدول.
0: نعم. ماذا تتوقعين من قمة بكين ولوين تعتقد أنه المسار رح يمشي؟
1: يعني شوف، هو بالدرجة الأولى إذا بدك اهتمام ترامب الأول والأخير حتى بتدخله بالحرب على إيران، وهو باي ذا واي إذا بنرجع نحن لوثيقة الأمن الوطني الأمريكي اللي طلعت بنوفمبر 2025 حكي عن منطقة الشرق الأوسط وحكي عن موضوع الممرات المائية وحكي عن موضوع الموارد الطبيعية وما إلى هنالك، وكانت ضمن الاستراتيجية الأمريكية أنه ممنوع ولا دولة يكون عندها هيمنة على هذه الممرات العالمية ويكون عندها سيطرة على الموارد الطبيعية بما يهدد الأمن القومي الأمريكي ومن الأمن القومي الأمريكي للعالمي. أنت من هون تقدر تفهم المسار اللي عم يمشي عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. عشان هيك جزء من حرب اليوم اللي أو التدخل الأمريكي في إيران أو الحرب الأمريكية على إيران هي مش بس موضوع يعني بالدرجة الأولى منا موضوع إسرائيل ولبنان وحلفاء المنطقة وما إلى هنالك، هي الصين وهي السيادة على كل هذه الممرات الاقتصادية العالمية، وهي بجزء أساسي سحب إذا بدك أوراق القوة من الصين. هذا بالشكل العام كلنا بنعرف اليوم أنه في تحالف، ولو أنه طبعا بهيدي الحرب الصين تلعب دور الداعم الصامت إذا بدك من تحت لتحت مثل ما بيقولوا بالعامية لإيران بدعمها ببعض الأسلحة وبقصة الأقمار يعني الصور والمعلومات الاستخباراتية، ولكن اليوم بكل اللي عم يصير بإيران الصين هي المتضرر الأول اقتصاديا طبعا سياسيا على المدى الطويل استراتيجيا، وجزء من هذه الحرب هي تطويق الصين. بنفس الوقت نتيجة استطاعة النظام الإيراني لحديت هذه اللحظة الاستفادة أو الاتكاء على عقيدة البقاء، لأنه اللي بيقرأ العقيدة الإيرانية وهذا عنده إياها حزب الله كمان بيعرف أنه بالنسبة له مجرد البقاء أو الصمود بين مزدوجين هو انتصار، وهذا بيعطي مساحة لحلفائه أنه يرجعوا يتحركوا. نحن عم نحكي هون روسيا والصين. طبعا اليوم القمة اللي بدها تصير بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي بده يكون طبعا الحرب الإيرانية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران جزء كبير منها. هناك حكي
0: أنا عن لأنه عندي آخر شيء شعور رح يقعدوا يحكوا بتيك توك.
1: على فكرة بدي أقول لك شيء، ما أنا بلشت لك بالممرات المائية والموارد الطبيعية لأوصل لك أنه هيدا هو اليوم الصراع الأساسي. الصراع الأساسي من يسيطر على ممرات الطاقة، وهذا طبعا الأستاذة لوري بتحكي فيه أكثر من الكل، هي الخبيرة، من ينتزع السيادة بين مزدوجين على المنافذ الاقتصادية. ورقم 2 الصراع بين هول الدولتين أساسا هني على
0: الذكاء الاصطناعي،
1: ما شو بقولوا له بالعربي
0: الذكاء الاصطناعي.
1: نعم الذكاء الاصطناعي والمناطق اللي فيها الموارد اللي بتخول استخدامها او اللي تستخدم لتطوير ادوات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بالدفاعات وما الى هنالك. فاليوم كل اللي عم يصير بالمنطقة وجزء منها هيدا الحرب هو هيدا الأساس. فأنا برأيي اليوم طبعاً الصين لا تستطيع بهذه المرحلة أن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن بنفس الوقت هي خصم إذا بدك لا يستهان به للولايات المتحدة الأمريكية. تستخدم الآن بعد صمود أو بقاء النظام الإيراني حتى هذه اللحظة هذه الورقة بطريقة أو بأخرى لتحصيل بعض المكاسب والاتفاقيات الاقتصادية. بس أكيد أنا بضم صوتي لصوتك أنه ما رايحين على مواجهة، بالعكس ممكن يكون رايحين على اتفاقيات اقتصادية وتفاهمات بين البلدين. وأنت من خلال طبيعة هذه التفاهمات بتقدر تعرف شو بده يصير
0: بين الصين بين الصين وأمريكا وعلى صعيد إيران أمريكا.
1: تعتقد ما هو ما أنا بلشت لك أنت اليوم لما تروح تعمل ديل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الأخبر بكيفية عقد الصفقات تبعا لطبيعة الاتفاقيات أو التفاهمات خلينا نقول الاقتصادية اللي بدها تصير، بتقدر أنت ساعتها تقرأ مشهد بما يخص إيران. ولكن أنا اعتقادي وحسب كل المسار اللي ماشي من الحرب الحالية من اللحظة الأولى أنه عشان هيك قلت لك كان في دعم صامت لإيران. الصين كما روسيا اليوم هن بيعرفوا تمام المعرفة أنه ما بيقدروا يتحدوا بشكل كامل وبشكل علني الولايات المتحدة الأمريكية. يستخدمون أو الصين تحديدا بتستخدم ورقة إيران، بمعنى كل شوي بتطلع عنا تلوح ورقة يا دعم استخباراتي يا دعم ببيع الأسلحة يا كذا، هي كنوع من الضغط لا تحصيل بعض المكاسب السياسية والاقتصادية بين البلدين. فاليوم بما يخص إيران حكي أنه في مبادرة الصين قد تطرحها لإنهاء الصراع الأمريكي الإيراني، ولكن أنا بعتقد أنه دخول ترامب لهيدا الحرب، عشان هيك برجع للنقطة الأولى اللي حكيتها، هو لفرض ميزان قوى جديد مش بس بالمنطقة على الصعيد السياسي والعسكري، ولكن أيضا على صعيد القوة والسيطرة بالعالم وتحديدا تطويق الصين، لأنه كلنا بنعرف التهديد اللي بتشكله الصين على الولايات المتحدة. فعشان هيك أنا أشك أنه نحن رايحين لحل لن يرضي الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد كل التعقيدات اللي صارت بهذه المرحلة. وأنا من تجربة سوريا لتجربة اليوم إيران بقدر أقول لك أنه إذا الصين حصلت على مكاسب بديلة بالمناطق اللي بتهمها واللي بتشكلها أساس الأمن القومي الصيني، ممكن نروح لتسوية أو لباس للولايات المتحدة الأمريكية، طبعا بما يتماشى مع المشروع الأمريكي في بمنطقتنا يعني. وهون ساعتها أنت بدك تشوف تأثيرات هذا الموضوع على لبنان وعلى دول المنطقة.
0: وشو بتتوقع يعني الوضع يكون بالجنوب من هلأ لا تبين نتائج القمة
1: لا لا أنا لك برأيي بكل أسف.
0: وهل كنت تتوقع يعني بأي تكة أنه يكون وضع الجنوب مثل ما هو اليوم 8% محتل يعني من لبنان اليوم رجعنا؟
1: لك أنا قبل 7 أكتوبر ما كنت أبدا بتوقع أنه نحن نرجع للاحتلال. بعد ما خلصت نتائج 7 أكتوبر وشفنا نتائج الحرب والخرق الكبير اللي للأسف كان موجود عند الحزب، لأنه بالأخير بلدنا اللي محتل ونحن اللي عم نعاني من نتيجة هذه التبعات هذه يعني هذه الحرب على المستوى كاحتلال للبلد الاقتصادي، الناس اللي عم تموت اللي عم تستشهد وما إلى هنالك. أنا كنت أتوقع إنه في حال ارتكب حزب الله خطيئة بدخول حرب جديدة، لأنه نحن ما خلصنا من تبعات الحرب الأولى اللي صارت، أنه نعم نوصل لمحل حيكون في دمار كتير كبير وحيكون في احتلال، لأنه الواقع كان واضح. يعني أنت كان عندك مشهد أمامك اللي هي حرب الإسناد الأولى لغزة، واللي من لحظة البيجر دو وقتها أنا قلت أنه لو بيقدر حزب الله ينسحب ووقتها يقبل بالتسوية كنا وفرنا كتير على البلد، لأنه كان واضح المشهد لوين رايح. أنت لما تحكي على كارثة البيجر هيدا الخرق، يعني هذا يقول أنه الاحتلال الإسرائيلي مش بس عنده خرق بقلب صفوف الحزب، مثل ما بنقول نحن بالعامية قاعد على نفسه للحزب، يعني البيجر يعني الاتصالات يعني كل هذه المنظومة اللي انعمل عليها حروب وأزمات بلبنان. فبالتالي كان المشهد واضح قدامي. للأسف لم يقبل آنذاك، كان بعده قبل اغتيال السيد، حزب الله بالتسوية وكمل بالحرب للآخر، ووصلنا للنتيجة اللي وصلنا لها، وكانت متوقعة نتيجة الخروقات، التفوق العسكري وما إلى هنالك. كان المفروض وكان في فرصة بهيدا الوقت بين الحرب الأولى واليوم، أنه عن جد كان الهدف وكان اللي لازم يصير حتى من قبل حزب الله، يعترف أولا بالخسارة، وهذه مشكلة لأنه حزب الله بعقيدته لا يعترف بالخسارة، ويشتغل داخليا أكثر ولم إذا بدك الشارع اللبناني والدولة اللبنانية. اللي صار بكل أسف نتيجة الارتباط المباشر والكامل مع إيران، أدخل لبنان بهذه الحرب. فأنا نتيجة الحرب الأولى ونتيجة كل التغييرات اللي عم تصير، عندك مشهد غزة، عندك مشهد لبنان بعد حرب الإسناد الأولى، عندك مشهد التبدلات والتحولات بالمنطقة قبل ما تبلش هذه الحرب، كان واضح أنه المطلوب هو أن نروح نحصن، وهذا منه حكي شعر، هذا حكي كان ضروري، وبعدنا لليوم مطلوب منا لنحمي حالنا، لنحمي وجودنا كبلد ولنحمي حدودنا، أنه نشتغل لحتى نلم حالنا داخلياً، يكون في قرار دولي، يكون في محاسبة، يكون في إصلاحات، يكون في حد أدنى إذا بدك من العمل المؤسسات لحتى تقدر تقطع هالمرحلة، لأنه هالمرحلة بالنسبة لي أنا هي حفظ وجود. ونحن بسياق كمان تاريخيا ما في دولة صغيرة، وخاصة دولة صغيرة منقسمة طائفيا ومذهبيا مثل لبنان، إنها تلعب دور طرف أو شريك بتغيير موازين القوى عبر التاريخ. هيدي سيرورة التاريخ بدها تكون على حسابها. فبكل أسف حزب الله لم يقرأ،
0: مشان هيك الزكا الدول الصغيرة هي إنه تعرف كيف تكون يعني بدورة أقوى من حجمها ومن حجم منافسينا الكبار.
1: وهيدا بيكون أنت لتحمي حالك كدولة صغيرة بعالم متغير. وما ننسى كان في إشارات الكل لم يقرأها حتى قبل حرب الإسناد، لما بيطلع توم براك تتذكر لما نحن كنا عم نحتفل بدولة لبنان الكبير، من وقتها كان لازم تنقرأ الإشارات لوين رايحة المنطقة وشو ممكن يصير عنا بالبلد. لما قال أنه لن تبقى المنطقة كما هي عليه، موازين القوى بدها تتغير وخرائط المنطقة بدها تتغير.
0: نعم، يعني هلأ شو ما كان نحن ببداية شيء ما منعرف شو هو. دكتورة حياة الحريري شكرا لك، مع الأسف أنا خلص وقتي، إن شاء الله إلى لقاء آخر قريب.

0: أحمدية، أنا بشكرك وإلي الشرف أنك تذكر اسمي. زبان هيدي غيري ولا دقيقة عين؟ ما يكونوا من التنتين.
1: ولا من التنتين من يعني نحن يعني صرنا بالمضيق هلا. وطلع في عنا توضيح من محمود إنه هيدي واو، يعني في واو قبل اسمك، بس إنه أنت اسمك كمان بالمقدمة.
2: شكرا شكرا شكرا محمود الأحمدي على تجاوبك السريع، وفي انتظار الشعر من حضرتك لحلم ليلة صيف يلي بيتضمن، مفروض يتضمن يمشي حزب الله بالحل السلمي وينتعش لبنان. ما بعرف بتحب السياسة كتير حضرتك، بس انه ضروري نحكي عنك كشاعر هيدي، بس يعني بقينا الشاعر لانه غلاك مش بقينا شيء الهيئة. شكرا من جديد.
3: بونجور بونجور مع زفان.
4: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL، وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، نعشر أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص، بيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي بأربعة دولار وثمانين سنت.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
6: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين وخمسمائة وثمانتعشر ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وخمسة وستين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون وأربعمائة وثمانة وتسعين ألف ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: ختام اليوم مع الثلاثاء الأنا والمحلل النفسي الدكتورة رندا شليطة. بونجورين بونجورين
1: معزفين معزفين. ثلاثاء الأنا مع دكتورة رندا شليطة.

0: خليتا صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيفك؟
1: أنا منيحة.
0: اليوم في مقولة أنا كتير بتعجبني، إنه الأهل سمعها كذا مرة بيقولوا إنه لشو نعذب حالنا، شو ما عملنا آخر شيء رح نطلع بلا جميلة ورح نطلع إنه تربيتنا غلط.
1: إيه هيدي كل الغلطة تمام، هيدا كل المشكل هون بهيدي الجملة.
0: خبرينا.
1: لأنه قد ما بيشدوا على الأهل خصوصا المرأة بمجتمعاتنا إنه أنت ورا الأولاد، خليك ورا الأولاد ورا الأولاد، آخر شيء ببطلوا يتنفسوا الأولاد، وكله بيصير بهالعنوانين التضحية. وشو فيها للتضحية؟ يعني إذا جاكيت من برا التضحية، من جوا شو بيكون؟ الشعور بالذنب. يعني كل الوقت عم تربي جميلة، تقلد جميلة بيقولوا كمان. هيدا يعني على طول على طول حنروح بمشكل إنه المرأة ما تعمل شيء لحالها، ما تعمل شغل، ما تعمل يعني بهذا العصر ما تشتغل، ما تعمل كارير، تكون علاقتها مش منيحة بزوجها وتربح أولادها من نية على هيك إنه بقيت مع بيكم كرمالكم، أو العكس صحيح كمان. بس الأم عم بحكي على الأم، لأن على طول بالسنين الأولى هي لازقة بالولد، يعني بالعلاقة تربيح الجميل، تقليد الجميلة وتربيح المنية وهيدا الساكريفايس كل الوقت تضحية تضحية. وبتتذكر من 20 سنة حكينا عن هيدا موضوع التضحية إنه مش منيح، لأنه هيدا متصل بالشعور بالذنب. نحنا لازم نعطي شوي شعور بالذنب للولد، مثلا ما يروح على طرقات مش منيحة، إنه أنت بتنتمي لهالعائلة، بس نعطيها الشعور بالذنب. مش كل ما أكل وشرب ولبس في ولاد كل يوم، يعني أنا كيف بعرف لما بصيروا على 50 أو على 40 أو على 30 ما عم بيقدروا يقلعوا بحياتهم وبيفرطوا كل هيدي الطفولة والمراهقة، ما بيطلع لنا إلا هيك. يعني هيدا توكسيك سم قاتل، انه نربي اولادنا انه بده يطلع لنا شيء منكم، ما نحن يلي سعينا فيهم، هن شو خصهم؟ لدرجه احد الادباء بيقول انه ما طلبت شيء، وكثير من الاولاد بيقولوا هيك ما طلبت شيء. فاذا هاي النقطه كثير مهمه انه نشيلها من ذاكرتنا، يعني الذاكره تبع الكلتشر تبع الثقافه تبعنا بتربيه الاولاد. حتى عندك أمثال بشعة كتير، ربي كلب ينفعك ولا بني آدم يقلعك. أزقف تلك أنه نحن ناطرين، بدنا نكون ناطرين أولاد، عم نجيبهم ناطرينهم لا يشتغلوا لنا ويعطونا يعيشونا أو يكونوا هيك بهالطريقة معنا.
0: بس مش هيدي الفورمولا، مش هيدي الفورمولا، مش هيدي الفورمولا البدائية، مش هيدي الفورمولا البدائية.
1: هاي الفورمولا الكل وسائل، يعني العلم وصلنا، علم النفس وعلم الاجتماع بيوصل لهالحائط المسدود. وشو بيصير على المراهقة ماكسيموم؟ بيصير انه بتنكسر العلاقة. ليه؟ ما بيعرفوا ليه بتنكسر عادة، بيفكروا انه الولد شرير او المراهق شرير. لا، لانه ما بقى يقدر يحمل هالمنية، ما بقى يقدر يحمل هالتربيح الجميلة، وبيقول بنفسه بيعطيها التربيح المنية. شو بيعطيه؟ انه انا ضحيت انا ضحيت. بيعطيه بالمقابل شعور انه كيف بدي اعمل لرجع لهم، كيف بدي اعمل لخلي الكوبل الزوج يعني امي وبي يكونوا متفقين، يمكن بسببي انا ما كانوا متفقين، يمكن طلقوا بسببي، يمكن امي عذبت او بي بسببي. لانه بيعملوا الولد انه هو نص بنص الكره الارضيه واقف والعالم بتدور حواليه، وهذا مش مزبوط. فاذا شو فينا نعمل؟ فينا نعيش حياتنا. اذا بدنا اولاد مفروض انه بدنا نعطيهم، ولكن ما ننتظر منهم. مثل يلي بيروح يضوي شمعه بالدير بده انه الشمعه تربح اللوتو وبده لا. وهيدا الشيء صعب انه نعمله، انتبه. هيدا الشيء صعب، لان كله هيدا بده توازن كل دقيقه وكل مناسبه. يعني لما روح بفكري انا انه بنتي رفضتني اليوم او قالت لي هيك كلمه جارحه، دغري الاهل بيعتبروا انه هن نص العالم، لان هن مربيين هيك انه هن نص العالم. لا، هي رفضتني لان هي عم بتحاول تكبر، عم بتحاول تلاقي طريقه. هيدا تفسير منطقي. يعني يمكن طريقتي انا ما بتعجبها، عم بتحاول تمول هي بالجيل تبعها بمعلوماتها بعلماتها الجديد بطريقتها بالوقت اللي مرق، عم بتحاول تكسر هالشيء اللي ما عجبها، وعم بتحاول تلاقي هي مكان لها. مثلا اذا انا كثير ربيت على التضحيه بدها تلاقي مكان لها، انه لا اعملي ديستنس، اعملي مسافه بيني وبينك، بدي دبر حياتي بغير طريقه. طيب. ما بدي ضحي بشغلي، ما بدي ضحي بالكارير تبعي، ما بدي ضحي اذا ما كنت متفقه مع زوجي، بدي الاقي غير طريقه، مش طريقتك انت اللي كل الوقت بتربحيني مني كان فيها.
0: طيب دكتوره، اذا بدنا ناخذها من وجهه نظر الاولاد، انه اوقات مشاكلهم هن دايما شو ما كانت مشاكلهم بالحياة بيحطوا الحق على، يعني اذا ما نجحوا، اذا ما كانوا مش بعرفني، ما كفوا دروس الموسيقى، ما ما ما عملوا الاختصاص اللي هن كان عبالهم.
1: نحن لما بيجي الولد عم بينق على اهله، شو بنقله؟ قدي عمرك اليوم؟ شو بدك تعيش بالماضي؟ نفوض حالك، شوف انت شو بدك تعمل. يعني علم النفس بيرجع كل انسان بكل مرحلة من حياته لهو نفسه، انت شو بده يطلع منك. لان في صورة سيئة عن علم النفس بتداولي بالافلام، انه بابا وماما بابا وماما، اقعد واحكي. لدرجة بعض الفلاسفة كتبوا كتاب فوتت يعني حكي وأدي بيانيز توا، وخلينا نحكي بعقدة الأديب. هيدي كانت مرحلة، هيدي ما فينا نعتمد عليها يعني مثل ما عاملين الصورة بالسينما، أنه بابا وماما وبابا واتخانقوا وأنا مشان هيك رحت على المخدرات. لا يا حبيبي لا، ما أنت كمان عندك طريق بدك تشقة. ما فيك تضلك تقول بابا وماما، خلاص يلي عملون عمل، حتى لو كان تربية غير صالحة. بتشوف الناس يلي أيام بيطلعوا من
0: ألو، يلا راح الخط.

وهيك بنكون وصلنا تقريبا لختام بونجورين لليوم. انا برجع بلتقى معكم بكره من بعد نشره 8:15. الى اللقاء.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام بدولارين و40 سنت، مربى الفريز مشعلاني 360 جرام بدولار و70 سنت.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير بستين دولار. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: لاحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربعة 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: بدكم خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان أهلا بكم وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان بلدات أرزون طير دبة البازوري والحوش بضرورة الإخلاء القناة 12 الإسرائيلية تحدثت عن عبور قوات من الجيش الإسرائيلي نهر الليطاني بمدرعات ثقيلة وناقلات جند في عملية استمرت 10 أيام بهدف الوصول إلى المنطقة التي انطلقت منها صواريخ حزب الله وطائراته المسيرة المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أعلنت أن سلاح الجو الإسرائيلي أغار على أكثر من 1100 هدف تابع لحزب الله منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار مؤكدة القضاء على أكثر من 350 عنصرا في جنوب لبنان من المنتظر أن تكون هناك كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم عند 11:30 من قبل الظهر يعقد وزير الصحة ركان ناصر الدين مؤتمرا صحفيا عند 1:00 من بعد ظهر اليوم يطلق في خلاله منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة وزارة الصحة العامة لتحدي النزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية في ظل العدوان المستمر على لبنان في ذكرى رحيل البطريرك مار نصر الله بطرس الصفير قال عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إن البطريرك الصفير جسد بمسيرته على رأس كنيستنا المارونية كل القيم الروحية والفكرية وجعل منها عناوين مضيئة في حياتنا الإنسانية والوطنية على السواء وما قدمه من تضحيات وما عاناه من مصاعب لتجاوز المحنة الكبيرة في الحرب ولتفادي امتحان السلام بأعلى قدر من الحكمة والمسؤولية والحرص مما جنب الطائفة والوطن الكثير من التحديات في سعي دؤوب إلى ترسيخ الوحدة الوطنية فاستحق بذلك إعجاب الجميع سجل جدول أسعار المحروقات ارتفاعاً في أسعار البنزين 28,000 ليرة مقابل تراجع في سعر المازوت 33,000 ليرة وباتت الأسعار على الشكل التالي بنزين 95 أوكتان 1,500,000 ليرة بنزين 98 أوكتان 1,518,000 ليرة والمازوت 1,265,000 ليرة
8: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس بـ$60 بالسنة حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. وصلت رسائل من جهة إيرانية إلى هواتف الكثير من الإسرائيليين تهدد بعودة الصواريخ والمسيرات بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية. هدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90% إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. وكتب رضائي على منصة أكس: قد يكون التخصيب بنسبة 90% أحد الخيارات المتاحة لإيران في حالة تعرضها لهجوم آخر، سنناقش هذا الأمر في البرلمان. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: الكل مسؤول، والمسؤولية بتتطلب موقف. موقف مسؤول حول موضوع أو قضية، كل خميس 10:30 صباحاً مع ريبيكا أبو نادر على صوت كل لبنان.
2: بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
3: أنا لبنان تلقف
4: بي. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
0: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
6: صوت كل لبنان.

0: مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من كلينيك عبر صوت كل لبنان 93.3 اف ام. بنقول دائما نوم الهنا، بنتخيل انه النوم هو قمه الراحه والاسترخاء للجسم، لكن للاسف النوم مش دائما مريح لبعض الاشخاص. اوقات النوم بيكون معركه صامته عم بتصير كل ليله من دون ما الشخص يحس. تعرفوا انه الشخير العالي مش مجرد صوت مزعج، وانه توقف النفس للحظات خلال النوم ممكن يكون خطر حقيقي عم بيهدد القلب وضغط الدم وحتى الصحة النفسية. اليوم ببرنامج كلينيك رح نضوي على موضوع انقطاع التنفس اثناء النوم او السليب ابنيه. رح نعرف ليه هالمشكلة تعتبر العدو الخفي للقلب، وكيف فينا نشخصها ونعالجها قبل ما تسبب مضاعفات خطيرة. يسعدني اليوم يكون معي بكلينيك دكتور بول مخلوف لنحكي بالتفصيل عن موضوع الطب المهم. خليكم معنا لأنه صحتكم أمانة والوقاية هي دايما الحل. معكم اليوم روني الخوري ورح يرافقني الزميل كريستيان ديب بحلقتنا من كلينيك. دكتور بول مخلوف اهلا وسهلا فيك، وشكرا لانه عم تساهم معنا بالحلقات التوعويه يلي بتقوم فيها اذاعه صوت كل لبنان. دكتور، بالبدايه لما نحكي طبيا عن انقطاع التنفس اثناء النوم، شو هو وكيف ممكن يفرق عن الشخير العادي؟
1: ايه، هذا موضوع كتير مهم اليوم بالمجتمع وخاصه المجتمع الطبي، لانه من كم سنه يعني من 10 سنين لليوم عم ننتبه لهالظاهره المهمه يلي كان الشعب اللبناني اخذها بنتيجة بشكل ايجابي وهي سلبية لصحته. كانوا ينبسطوا انه عم بيشنخر او بيشخر، انه الشخص نايم من قلبه، شوف شخير وشو مبسوط بالنوم. وهيدا كتير غلط، لانه فيها الشخير يوصلوا لازمات صحية كبيرة.
0: نعم.
1: وهالازمات الصحية فيها تكون على كل جسمه، من القلب للدماغ للكبد للكلاوي لكل شيء. بعد ما نشرح شوي شو سبب هالأزمات، ليه بتصير هالأزمات بالشخير.
0: نعم دكتور، قديش هالمشكلة منتشرة وهل في أشخاص ممكن يكونوا بيعانوا منها بدون ما يعرفوا؟
1: مبدئيا الشخير عند الإنسان في له ثلاث أسباب أساسية. أول شيء في عامل عائلي، في عيال بتشنخر، يعني بتلاقي بتفوت على البيت بفوت الحرام وبيطلع ما بيحسوا فيه لأنه كلهم عم بيشنخروا. وفي شخير بيجي ناتج عن زيادة الوزن عند أغلبية الناس، بس يصير عندهم زيادة الوزن. في منهم بيجوا على لأنه تكوينهم بيوحي للشخير، بتبقى رقبته قصيرة صغيرة، بيبقى الفك تبعه قريب على الفك التحتاني قريب على الفوقاني، بيبقى لسانه عريض، يعني المجاري الهوائية العالية ضيقة تيفوت منها الهواء. وفي عندك كمان ناس لأنه بيستعملوا بعض المسكنات بدرجة قوية بصير النوم تبعهم أغمق والشخير أقوى.
0: نعم. طيب هل في علامات حمراء او ريد فلاجز لازم تخلي الشخص انه ينتبه او الشريك حياته ينتبه انه شو عم بيصير بالليل؟
1: هلا اغلبيه الناس اللي بيجوا للمعاينه هن شريكهم يلي دل على القصه، يعني بتيجي بتقلي مدامته بتقلي انا جوزي بالليل حسيته وقف نفسه بنقعد يمشي او يوعى. في عوارض لازم نعرفها ونعممها شوية تاخدوا بعين الاعتبار الناس. أول شيء يلي بيشنخر كتير مضطر بالليل يقوم مرة أو مرتين يبول، يقوم على البول. تاني شيء بيقوم الصبح عنده وجع راس، عنده صداع. تاني شيء بحس حلو منه شبعين نوم، منه مرتاح، يعني بالنهار بيبقى تعبين أنجأ فيه يمشي تعبين. وبعد الظهر بس يجي بعد الظهر ماكسيموم بعد الظهر بتلاقي نعس وغفي، ان كان بمكتب وبيغفي بالمكتب، اذا كان عم بيسوق وهان هالاخطر شيء هو عم بيسوق في يغفى على الطريق ويفوت بالحيط. وفي منهم بيغفوا هن وقاعدين، يعني ما عم بيعملوا شيء بتلاقيهم غفيوا ناتج عن هالشخير. ليه؟ لانه بالليل بس نشنخر كميه الهواء اللي عم بتفوت اقل من الكميه المطلوبه، والهواء شو بيجيب معه؟ أكسجين.
0: نعم.
1: وهالأكسجين يعني عم بيفوت بكمية أقل أعضاء عاوزة هالأكسجين خلال الليل، لأنه هاي ما بيوقف شغله. عندك الدماغ ما بيوقف شغله، القلب ما بيوقف شغله، الكبد الكلاوي ما بيوقف شغلهم. فإذا عم بينام كل الليل بنقص أكسجين قوي، هالأعضاء عم بتصير تتعب وبتعمل عواقب صحية بعدين هلأ بنحكي عنها.
0: نعم. دكتور، هل في فئات معينة معرضة أكتر من غيرها؟ مثلا العمر، البدين، النساء أكتر من الرجال أو العكس؟
1: هلا تنبلش اكثر شيء ونخلص بسرعه من موضوع الاولاد. الاولاد اللي بيشنخروا اكثر غالبيه الايام بتكون لحميه بالمنخار، بيروحوا بيشوفوا طبيب الاطفال او طبيب الحنجره والانف وبيعالجوا هالقصه بكير. نحن حنحكي عند الكبار بالعمر. عند الكبار بالعمر لازم نعرف انه الكبار بالعمر شيء طبيعي بده يرتخي الفك تبعهم، لانه نحن بس نكبر بالعمر الحنك من فوق بيقشط واللسان بيصير بطيء، بيصيروا المجرى هو يفوت اقل. يعني اغلبيه الكبار بالعمر بيشنخروا بس ما بيشنخروا لدرجه يوقف نفسهم. انا اللي بيوقفوا نفسهم هن يلي متوسط العمر يلي بين ال 35 وال 60 او 70 سنه، هودي اللي بخوفوا، لانه هودي مضطرين على تخفيف النفس هذا يعيشوا باكسجين اقل، ورغم انه نشاطهم بعده اقوى. مثلا الكبير بالعمر اذا غفي شوي او ما هيك ما بيناموا كتير، الكبار بالعمر بخف نومهم، ما بيناموا ساعات طويله، ما حتاثر على حياته. اما يلي بعده شاب بده ينام منيح تا يقوم على شغله النهار، يعني بده يعمل نشاط بالليل ما عم بياخد كتير اكسجين، هذا بده يتعب ويعمل اشتراكات. اغلبيتهم عندهم هال مثل ما قلت ناصحين بيدخنوا، وعندهم مشاكل بالمجال الهوائي العليا، يعني عندهم يا لحميات يا الحنك مثل ما قلت لك منه كتير مزبوط. هودي اغلبيتهم يلي بيكونوا معرضين لهالقصة.
0: نعم. دكتور لمن نحكي سليب ابنيا، حكيت حضرتك انه الناس بتوعى تم منشف تعبانة، طب ليش؟
1: لأنه أول شيء تم منشف لأنه الهواء عم بيأخذوه من التم أكتر من الأنف، ولأنه الأنف ما بيفوت الهواء بطريقة مزبوطة، أكيد الهواء بينشف التم إذا عم بيتاخد كل الوقت. تاني شيء تعب، لأنه شحطة أنه أكسجين تبعهم عم بيكون أقل، الدماغ عم بيوصل له أكسجين أقل، يعني بيقوم كأنه منه نايم، وأنه هن مفكرينه نايم من كل قلبه.
0: نعم. خلنا نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04-54-53-52 واتساب 03-00-09-33. معنا اليوم دكتور بول مخلوف. مع دكتور مخلوف عم نحكي عن انقطاع التنفس أثناء النوم أو سليب أبنيا. دكتور ليش هالانقطاع التنفس أثناء النوم بأثر على جودة النوم العميق وعلى التركيز والذاكرة والمزاج خلال النهار؟
1: ما لأنه الدماغ عايش كل الليل بكمية أكسجين أقل، بيقوم نعم. تعبين. بدنا نعرف أنه بتأثر بالدماغ على المدى الطويل، في يعمل نشيف بالدماغ بكير، في يعمل جلطات بالدماغ. القلب كمان ساعة ما بيجي كتير أكسجين كل الليل في يعمل دبحة، في يعمل ترفيخ بالقلب. الكبد والكلاوي في يعمل سكري. هودي مرضى معرضين لنشيف الراس، للضغط، للسكري، وصرنا عم نلاقي انه بس عم يتعالجوا بكير عم بيخلصوا من هالامور كلها. اغلبيتهم عم بيجوا عندهم هالعوارض، بلشوا يعني يعملوا سكري او يعملوا ضغط ويصير تتأزم حالتهم الصحيه.
0: نعم. خلينا ناخذ رساله صوتيه من رقم التليفون بيخلص 129، نسمع الرساله سوا.
2: ايه بونجور،
0: اهلا،
2: كيفك استاذ روني؟
0: اهلا اهلا استاذي،
2: بونجور لك مره ثانيه وللدكتور. بدي اسال، اوقات انا مش دايما يعني هيك بوع نقزان بالليل، بحس كأنه نفسي انقطع، بس برجع بروق يعني بقعد بالتختك وبنام، بس مش دايما يعني بتصير معي. بس اوقات هيك من شو هذا؟ ببقى متقل شيء اكل او معدة بتضغط بتعمل هالشيء؟ بس بدي اعرف. الحمد لله يعني كل شيء طبيعي عندي، نفسي منيح ومرتاح أنا عمري 77 سنة،
0: العمر كله،
2: وما بشخر بالليل.
0: لا
2: أوكي. يلا بونجور نيرا لكم ويعطيكم العافية.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: اللي عم بيصير معك أنه عم بيصير معك نسبة من الوقت النوم تبعك بيصير أغمق كتير، بصير أغمق كتير، نسبة الأكسجين بتنزل، بتوعى ترجع تاخد نفس. هيدي هي، بس هيدي إذا ما أنا متواصلة ما بتخوف، بتوصل بتصير كتير عند الناس فوق ال 75 وبالرأي.
0: ليش ايام في اشخاص بيوعوا نقزانين دكتور؟
1: هيدي هي اللي عم جاوب عليها، انه هو نايم بس يخف نسبه الاكسجين، كمان نبض القلب ضغطه بينزل، بحس حاله عم بيغرق، عم بيختنق، بفز فز يرجع ياخذ نفس من جديد. يعني بس يوعى عم بيرجع يجيب كميه هواء اقوى، ضم كميه اكسجين اقوى تقدر ياخذ نفس.
0: نعم. نرجع نذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 04-54-53-52 واتساب 03-00-09-33 ومعنا دكتور بول مخلوف عم نحكي عن سليب أبنيا أو انقطاع التنفس أثناء النوم. بذكر أنه عبر الواتس أب مناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط، ما مناخد اتصالات عبر الواتس أب. رقم التليفون اللي بيخلص 145 كمان مستمع دايم للبرنامج، تحية كبيرة لإله، نسمع الرسالة الصوتية.
3: بونجور مسيو روني، بونجور، تحية إلك ولضيفك. البريكسيسم سابو كوزي لو سليب أبنيا، أما ما في علاقة بيناتهم.
0: حلو السؤال.
1: لا مبدئيا لا، ما في علاقة بيناتهم، بس أكيد في شيء مهم يلي لفت لنا نظره، أنه في إلى علاقة الفم والفك إلهم علاقة بالقطعة النفس. يعني اليوم صار في كتير ناس لأنه عندهم التم أو الحنك تبعهم منه مزبوط، عم بيروحوا يعملوا يركبوا وجبات عند حكمة سنين خصوصي لهيدا مشان تقدروا ياخدوا نفس على طول. بس بروكسيسم كبروكسيسم وحده لا.
0: نعم مش وجبات لازم دكتور. جوتيير. نوع من الجوتيير.
1: جوتيير انا مسميها. كل شيء بينحط بالتم صار واجب.
0: 100%. خلينا ناخد اتصال على 0-454-53-52. الو مرحبا. الو.
4: الو.
0: ايه بوزور. اهلين.
4: ايه بدي اسال الحكيم انه اي حكيم عند مين لازم نروح لنتاكد اذا في أبناء ام لا قبل ما يحطوا المكنة واشياء للفحص؟ عند البنومولوج لازم يروحوا؟
1: مزبوط، بدك تيجي عند البنومولوج اللي هو بقيم اكتر شيء واضبط شيء اذا عندك سليب أبناء او لا.
4: هو بيقول اذا لازم ينعمل فحص المكنة او لا.
1: مزبوط، هو اللي بيقرر.
4: اوكي ميرسي بوكو.
0: اهلا اهلا وسهلا فيك يا مدام. رسالة صوتية من رقم التليفون بيخلص 975 كمان. مستمع دايما للبرنامج، نسمع رسالة سوا.
5: ايه بنشور دكتور.
0: اهلا.
5: بس بدي اسأل بنتي معها كهرباء بالقلب، تاخد ادوية، بس هي منين بتسعل وهي ما بتدخن وبتنام نوم متقطع، يعني كل ساعتين بتفيق كل ساعتين بتفيق. شو الأسباب وشو العلاج؟ يعطيكم ألف عافية، خلينا إياكم.
0: الله يعافيك يا مدام.
1: هلا الأسباب متعددة، فيكون عندها أدوية بتخليها تكون هيك تاخدهم للقلب. بديك تقولي لنا إذا كمان كانت وزنك كبير، يعني إذا ناصحة، إذا عندها مشاكل بالفم أو بجهاز تنفسي فوق، أو دي كلهم بيجمعوا فينا نعرف إذا كانت عم تعمل سليب أبني أو لا. بس هيك تنقلك إنه بتوعى وبتنام وعندك كهرباء بالقلب، بس معقول تكون كهربة القلب جاية من سليب أبني كمان.
0: نعم، رقم التليفون بيخلص 650 كمان رسالة صوتية بنسمعها سوا.
6: بونجور حكيم.
1: أهلا.
6: أنا عندي إنه دجا عملت تست الأبني، لأنه أنا في عندي تقطيش بالليل، نفسه بتقلي مدام تيم، انا بنقطع نفسي بالليل وبشخير، انا ما بحس بشيء اكيد، بس عملت تست لأبنية وما معي شيء، بس بعد نستل انه بالليل بيقطش نفسي وبشخر، بقى شو الحل؟
1: سؤال كتير.
6: والعمر 56 سنة.
0: اوكي.
1: سؤال كتير كتير مهم. مزبوط. هلأ في يكون التست منه مرافق العوارض اللي عم تحس فيها. يعني الليلة اللي كان عندك التست جربت تنام منيح مش انخرت، لأنه التست هي ليلة واحدة، من هيك ما فينا نتكل وحده على التست، في عوارض أنت لازم تكون عندك. إذا عم بتقوم الصبح موجوع راسك، قلت سمعت أنه بتقوم الليلة تعمل بيبي شي مرتين، إذا بالنهار تغفى أنت قاعد، ولو كان تستك منيح، لأنه ليلة التست اللي عملته كنت متيقظ، كنت واعي، ما كنت نايم مثل الخلق، يعني كنت نايم بطريقة غير طبيعية عندك، أكيد بيطلع التست غير الحالة تبعك. هلا تقدر تفرق بين الاثنين، ما لك غير تجرب اللي تحطها على فتره شهر وتشوف الفرق. مرتك بتقلك كمان اذا خف الشخير وانت بطل معك العوارض.
0: نعم، رقم التليفون بيخلص.

0: نعم، لا من التليفون بيخلص 145، كمان رسالة صوتية بنسمعها سوا.
1: روني اوسي اون بيتيت كيسيون بور لو دكتور. السليب ابنيا ومظبوط، لانه عم بيصير التنفس متقطع، بيعمل تار زياده بالضان، يعني بيقدر ان دونتيست il peut faire le diagnostic, le premier diagnostic.
2: ايه اكيد، اغلبيه في كتير من المرضى بيجونا من الدانتيست، لانه هن بيشوفوا السنين تبعهم وهن بيقولوا لهم كمان انه عندكم مشاكل بالتنفس. ايه مزبوط.
0: نعم، برجع بذكر المستمعين برقم صوت كل لبنان 0454 53 52 52، واتساب 03-00-933. معنا اليوم دكتور بول مخلوف، عم نحكي عن انقطاع التنفس اثناء النوم او السليب ابنيا. دكتور، هل صحيح انه السليب ابنيا ممكن يزيد خطر حوادث السير او حوادث الشغل بسبب النعاس؟
2: اكيد اكيد، يعني سليب ابنيا اول شيء بحوادث السير. يعني في كتير ناس اذا رايحين مسافات طويله، انا بسال هالسؤال دائما، اذا بينعس، لانه في اوقات في فجاه تجي النعوس ويخفى هو عم بيسوق، وياما في حوادث سير صارت، هذا الدهور هذا فات بالعمود. هلا احد الطرق بصيروا يفكروا انه اذا او الراديو او صاروا يعلكوا، لا لا ما حيأثر شيء، اذا الدماغ بده يخفى بده يخفى. هي واحد. تاني شيء في خطر ايه بالشغل كمان، في ناس بيشتغلوا بمهن صعبه، يعني في يكون واقف على سقاله ويخفى بينزل من فوق، في يكون عم بيشتغل شغله تقنيه مهمه ويخفى. يعني النعاس المفاجئ بيجي، يعني فجاه بلاقي حاله غط، مثل ما بيقولوا غطت عينه، وهيدي فيها خطر على المسرح اللي عم بيشتغل فيها وعلى الطريق اذا على الطريق.
0: نعم، فمن هيك كمان اذا شخص ماشي على الطريق وحس حاله بده يخفى، يصف على جنب وينام بالسياره.
2: مزبوط،
0: ينام 10 دقائق ربع ساعه. مزبوط. بس يقفل السياره. مزبوط.
2: اكيد، هيدي احد العلاجات يلي موقته يوقف، بس العلاج المزبوط يجيب يعمل تخطيط ويجرب يعالج حلو من كل الاسباب اللي وصلته لهون،
0: لانه كمان اذا عم بيسوق وعم بحس حاله بده يغفى بصير يلاقي المشوار طويل. أيه؟ ومش رح يوصل على البيت. دكتور، عنوان حلقتنا اليوم خطر مخبى على قلبك، كيف بأثر نقص الاكسجين خلال الليل على القلب وعلى ضغط الدم؟
2: مزبوط. هلا القلب شو بده؟ بده اكسجين، يعني الشرايين بتغذي القلب بدها اكسجين. ساعات انت ما عم تأمن لها اكسجين، بصير قلبك العضل تبعه عم بيشتغل بمحلات بلا اكسجين، بصير في ارتفاع بالضغط، بصير في غصه بشرايين القلب. يعني فينا نعمل لا سمح الله ذبحه، فينا نعمل ضغط، كلهم هودي بيعملوا. هلا خلينا نحكي شوي عن العلاج كمان،
0: رح نحكي عن العلاج،
2: بس انه هيدا احد اسباب اللي بيعمل الضغط، انه هالنقص الاكسجين اللي بيوصل ما بيغذي شرايين القلب، بيخلي القلب يرفخ، يعمل ضغط ويعمل دبحات.
0: يعني في علاقة مباشرة بين مع انقطاع التنفس والجلطات والسكتات الدماغية؟
2: أكيد أكيد أكيد.
0: قبل ما نحكي عن العلاج خلينا نحكي التشخيص، خبرنا عن التشخيص كيف بيصير، شو فحص النوم أو سليب لاب، وهل صار في فحوصات منزلية أسهل؟
2: مظبوط. هلا التشخيص صار تقدمنا كتير فيه، في ثلاث طرق للتشخيص. في التشخيص اللي أكتر شيء بننصح فيه، إنه بيركبوا له آلة التسجيل للنوم تبعه، بتسجل النفس تبعه كيف هو، بتسجل كم مرة بينزل نفسه، أي متى بيوقف الأكسجين، ده نسبته، ضغطه كيف بيكون، حركة الدماغ كيف بتكون. هذا التسجيل بصير، نحن منفضل يصير بالبيت عنده بغرفة نومه بتخته. ليه؟ لأنه هاي الطريقة الطبيعية اللي بينام فيها، وهذا بيعطي تقريبا نتيجة فوق 80% عن حالة المريض. في التسجيل اللي بيصير بالمستشفى يلي هن اكثر شيء كمان بيطلبوه بالمستشفيات الجامعيه الكبيره، هذا التسجيل منحبزه ما منحبزه، هو اداء، ولكن شو بصير بالمريض؟ عم ينتقل لتخت المستشفى يلي هم مش تخته، عم بيكون في تلفزيونات قباله وزمامير وفيتين وطالعين، ما بينام، وساعتها بنعمل له تخطيط، مش عم بينام مزبوط. فاذا هذا في التسجيل الثالث اللي عم يتقدموا فيه كمان، في على الابلكيشن، على
0: صار في الساعات الذكيه، كمان
2: على الساعات الذكيه عم بيعملوا تسجيلات، منا دقيقة بتعطي فكرة، بيصير بس بيضل التسجيل الأزبط والبوليسومنوغرافية اللي بيصير بتخت المريض، عشرت يكون بأحسن حالته، يعني مثل ما بيكون عادة، يعني ما يغير شيء بنظام حياته، ما يكون عمل سكرة أو إخذ دواء منوم أو حي الله شيء، بتصير التسجيل فعال أكتر.
0: نعم، رقم التليفون بيخلص 614. مشاكل التنفس إلها علاقة بالبانيك أتاك؟
2: إلا علاقة غير مباشرة، إلا أكيد علاقة، يلي بيحس حلو عم بيخنق بالليل هو نايم، في بلش يعني بانيك أتاك ما يسترجي ينام يعني، بس نعم. مبدئيا مش كتير مباشرة.
0: طيب دكتور، نسمع كتير عن علاج اسمه سيباب.
2: سيباب
0: شو هالعلاج؟ كيف بيشتغل؟

0: وهل فعلا بغير حياة الإنسان؟
1: هلا هو أحد العلاجات السيباب، يعني عم نعطي ضغط هواء بشكل متواصل بالمجال الهوائي العليا، يعني بنحط له ماسك للمريض، بنحط آلة بتضخ هواء مع ضغط هواء، ساعتها بده يسكروا هالمجاري فوق ما بقى يسكروا لأنه في هواء عم بيجي عطول، فاز عم بيتنفس بطريقة طبيعية كل الوقت. المريض بحس نوم غميق، والجار بحس انه ما بقى عم بيشنخر، وبتغير نشاطه كليا، ما بقى يقوم بالليل، يعني بتغير كل شيء بيتغير فيه. وانا عندي مرضى بس بلشوا ياخدوها ما بقى يتركوها، يعني بحسوا حلو حياتهم اتغيرت، حتى بس صاروا منيح يجربوا يوقفوا لقوا لا افضل يضلوا عليها، وبتحميهم من كتير اشتراكات بتجي على هلا هيدي الآلة ما فيها شيء بتشيك بالكهرباء حد منك بالتخت، نبريشة طويل تقدر تقلب بالتخت مثل ما بدك، والماسك كل مريض بحط في ماسك للأنف، في ماسك للتم والأنف، في ماسك للتم، يعني كل مريض حسب حالته كيف بيتنفس بالليل. وأنا عم تعطينا النتائج كتير كتير منيحة، أنه كتير مرضى تغيرت حياتهم وخففوا من الاشتراكات والمخاوف بالمستقبل.
0: طيب دكتور أنا بدي سافر، تنفترض بدي أخذ هالآلة معي؟
1: هي الآلة صغيرة، شنطة صغيرة مثل منها كبيرة كتير، بيحملها على كتفه بكل المطارات بيعرفوها، يعني أكيد خليها على كتفه بكل المطارات بيعرفوها، بس يشوفوها بمرقوها ما حدا بيحكي شيء.
0: طيب هالمريض مجرد ما بلش يستعمل هالآلة بده يكفي فيها كل حياته؟
1: هلأ أفضل كل حياته. هلأ في ناس بيقولك أنا استعملتها فترة ووقفت، هني منهم لوحدهم عم بيرجعوا لقلق، لأنه إذا كانت الأسباب اللي كانت ما انحلت، يعني ضعف وشيل كل الأسباب اللي بتخليه يخفى وبعده عم بيشنخر، أكيد لازم يخليها. بس إذا عنا ناس، هذا تاني علاج يلي بدك تحكي عنه، أنه إذا كان وزنه كبير وضعف حاله، اليوم في كتير أدوية ليضعفوا حاله، وضعف حاله بطل يشنخر، يعني كمان أحد الأسباب هو الوزن الزائد يلي بوصل للشخير. في طريقة النوم، في يلي بيناموا على ظهرهم كل الوقت، اللسان بيرجع لورا وبصير يشنخر اذا ناموا على جنب. في كمان طريقه شو اسمه في ادويه اذا وقفوا ياخذوها كمان بيوقفوا. بس انه يلي عنده اياه كعارض انه ما في يطلع منه، قلت لك باول الحديث انه في عيال عندها شخير، يعني هيدي شو ما عملت لهم حيضلوا يشنخروا، هودي هالاله كتير بتساعدهم، رغم انه تقدم الطب غير شيء هلا بنحكي عنه.
0: نعم دكتور، بس خلينا نوضح شغله للمستمعين، هل كل شخير يعني انقطاع تنفس اثناء النوم؟
1: لا، مش كل شخير، الشخير يلي قلنا بيعمل
0: هالعوارض من عوارض انقطاع التنفس،
1: عفوا يلي بيعمل العوارض يلي حكيناهم انه بيعمل بيبي، بيقوم الصبح وجع راس، بالنهار بينعس، هذا هو. بس اذا بشنخر شيء بسيط وبيرجع بيقف الشخير، لا ما بده،
0: لانه يعني يمكن يكون الشخير غير اسباب، ممكن يكون من المنخار للسينوس.
1: مظبوط
0: رقم التليفون بيخلص 452، عندنا رساله صوتيه كمان مستمع دايم للبرنامج، تحيه له، نسمع رساله.
2: صباح الخير، يعطيك في العافية
0: سيروني
2: والحكيم.
0: أهلين.
2: بدي أسألك سؤال وحياتك، صري فترة أكثر من شهر ونص عم بقلق كتير بالليل، ما عم يجيني نوم، يعني بوعى مرة بالليل الساعة واحدة تنتين، عم نام بالتسعة ونص عشرة، برجع بوعى الساعة خمسة، عم بيخد كورتيزون اللي شهر، معقول الكورتيزون بيقلق بالليل؟ عطينا إياه، عنا التهاب بالكولون العصبي، بس بدي اسال.
1: ايه اكيد جواب،
2: شو هالقلة النوم عم بقلق كتير، من شو اولاد؟
1: اوكي مزبوط، جاوبت حيلك، مزبوط جوابك معك، الكورتيزون بيعمل قلق، بيعمل قلق، ومن هيك نحن جسمنا بس يصير الليل بخفف فرز كورتيزون تنام، اذا عم تاخد كورتيزون اصطناعي اكيد بدك تعمل قلق.
0: نعم رقم التليفون عبد الصفر 454-53-52، عنا مداخلة. الو مرحبا.
3: الو بونجور.
0: بونجورين،
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: سوري دكتور، كمان يعطيك العافية. بدي اسألك هلا، خوفتني شو الوقاية، لأن المعنى ما كان، شو الوقاية من الجلطات والسكتات الدماغية؟
1: إذا عم بتحط المكنة ما بقى في خوف، يعني كأنه عم تعمل حماية إذا عم بتحط المكنة، وأكيد إذا عندها مشاكل شريين قلب بتكون عم تاخد دواء سيالين كمان، بس مجرد تحط المكنة بعد، نحن عم نحكي عن يلي ما بيعالجوا حاله.
3: كمان الدكتور، هي كان ماسك تبعها كان رخو، وخايف لا تكون لقطة فيروس من الماسك أو المكنة، لأن عملت برونشيت وقالوا لها في فيروس بلا صغيرة، رحت عند كذا حكيم وبعدها ما شفت، بعد عليها شوية حرارة وعندها إرهاق ورجفة.
1: لا سؤالي كمان مهم، هالآلة مستعملة أكيد بدها تعقيم وتنظيف من وقت لوقت، ونحن بننصح يحطوا هالنبريش مع الماكس تبعه بالشمس وبالهواء كل يومين ثلاثة يحطوه يشمسوه يهووه، أكيد بيتغسل مثل كل مي ما ضروري بصابون وكل شيء. هالوقاية ضرورية لأنه أكيد مجاري الهوائية تبع الإنسان بتخلي فيها جراثيم لقلب الله.
3: دكتور بعد سؤال، عند خالتي كمان بتشخر بيوقف الشخير وبيرجع، شو المفروض تعمل؟
1: زيت الشيء بتعمل تخطيط نفس ونشوف إذا كان عندها سليب أبنيا، بس إلا إذا كانت ناصحة كتير وبتدخن كتير، يعني ما نشوف الاشتراك الأسباب التانية الموجودة، مش بس كل واحد شنخر عمل تخطيط نفس.
0: أوكي
3: أوكي،
0: أهلا وسهلا فيك. دكتور نقم التليفون بيخلص 496، بيقول أنه أنا عندي سليب أبنيا وصفوا لي أعمل التوانا جوتير عن طبيب الأسنان اللي هو الجهاز، بس كنت شنخر صرت صفر. هلا فيها شيء منه؟
1: اكيد لك، هو هذا الجهاز اللي بحطوه بالتم بده يترجلج، وحكيم اسنان بيرجلجه مزبوط، يعني بضل يرجلجه تيزبط الحل. هلا اذا زبطت على هيدي اهي الطريقه، هي اذا ما زبطت بيروح على السباب.
0: اوكي، اي متى بنلجأ للتدخل الجراحي؟
1: التدخل الجراحي في نوعين، في اللي مثلا اذا في الانف في عظم لوقه او مسكر بنفوت للجراحه، اذا كان الحنك واطي بده تقديم او تزبيط كمان جراحه. في جراحة كمان الناصحين اللي ما بيقدروا يضعفوا بيعملوا جراحة يضعفون، هيدي الجراحة، ولا غير هيك ما في ضرورة لجراحة السليب أبنية. هلأ في شيء جديد طلع بعد ما طبقني بلبنان، عم نجرب نحط جهاز انذار للسين بيزرعوه حد السين، بصير هو يخلي السين يتحرك، لأن السين بس يجي ما يرجع لورا بزيد الشخير، بيتحرك لسان تيمنع، ساعتها ما بقى نحط لا سيباب ولا شيء. هيدي من شيء جديد اللي بده قريبا معقول ينزل، بصير نزرع جهاز حد الحنك وبصير لسان حركته تمنع الشخير.
0: نعم. عندنا رقم التليفون بيخلص 8382. صباح الخير، معكم امجد من فلسطين نابلس، تحيه لك يا امجد، انا متابع برنامجكم من قناتكم على النت. شكرا يا أمجد على متابعتك، تحية لك ولضيفك. هلأ إذا بنام على ظهري بحس بانقطاع نفسي، أما لو نمت على جنبي يمين أو شمال الوضع تمام، بس بصير عندي سعلة خفيفة، هيك بيكون عندي انقطاع نفس؟
1: لا كتير، كمان سؤال مهم. النوم على الظهر ما بننصح فيها أبدا، لأن النوم على الظهر بترد اللسان لورا بتسكر المجال الهوائي. أحسن نوم دايما هي عمالة اليمين، الشمال مش عاطلة كمان، بس اليمين لا بتريح القلب، يعني القلب بصير يلقي على ريت اليمين. بس النوم على الظهر ممنوعة والنوم على البطن ممنوعة، والمخدة ضرورية، خلقنا المخدة تنحط راسنا عليها مش تنحطها بين إجرينا، المخدة منحطها وننام عليها تكون عالية شوية الراس ما يكون واطي أثناء النوم.
0: نعم، بالنسبة لأمجد قال إنه بشوفنا على قناتنا على النت، بسكر المستمعين إنه فيكن تسمعونا عبر أو ترجعوا تسمعوا البرنامج عبر الفيديو.نيوز.كوم على مطرح مكتوب بيكون برنامج كلينيك، أو كمان فيكم تتابعونا على غير صفحة الفيسبوك صوت كل لبنان لايف، ترجعوا بتشوفوا الحلقة وبتسمعوها، أو فيكم تعملوا لنا فولو بترجعوا تشوفوا الحلقات كلها موجودين على صفحة اليوتيوب على الشانل تبع البرنامج على اليوتيوب. كل الحلقات عم بيكونوا صاروا موجودين، ففيكم تعملوا لنا فولو. رقم التليفون اللي بيخلص 614، بس نام على جنبي بضيق نفسي بس نام على ظهري برتاح.
1: هيدي استثناء، يعني هلا اكيد كل انسان بينام كيف بيرتاح، بس نحن ما بنحبس طبيا الا النوم على جنب.
0: النوم على جنب افضل من النوم
1: على الظهر، ما بتسوى كثير.
0: في ناس بناموا على بطنهم،
1: ابدا ما بتسوى، لانه فيها تعمل كتير حالات، في المعده تفضي لقدام، في النفس يضيق حد المجال الهوائي العلي، يعني الانف ينسد، ما لنا كثير منصوح النوم على البطن.
0: نعم. دكتور، بعد التدخل الجراحي قد ايه بده الانسان وقت ليكفي حياته بطريقه طبيعيه؟
1: حسب كل جراحه، اذا الانف مثلا شيلوا له العظميه وكل شيء والتسكير اللي بالانف، بعد 15 يوم بيرجع طبيعي.
0: نعم.
1: اذا كانت قضيه الحنك بعد شهر بيمشي حاله.
0: قديش مهم هون التشخيص المزبوط او لنعرف السبب لنعالج الحاله؟
1: مزبوط، من هيك بهيك امور ما في غير الطبيب اللي بيقدر يعمل تقييم للقصه، ساعتها بيفحصه بيشوف انفه بيشوف تمه بيشوف وزنه، بياخد عوامل الادويه اللي عم بياخدها تيقرر اذا عنده يعمل هالتخطيط اللي هو الاساس بكل العلاجات، يعمل التخطيط تيقرر للآلة او لا.
0: طيب هل محيط الرقبة والوزن ممكن يعطينا مؤشرات أنه ممكن أو احتمال إصابة بسليب أبنية أو
1: انقطاع؟ أكيد، يلي رقبته قصيرة يعني المجرى الهوائي تبعه ضيق شوي ويلي عنده وزن زايد أكيد هذا معرض يعمل دغري سليب أبنية لأنه المجرى الهوائي العالي ضيق.
0: نعم. فقديش هون لكن مهم نحن إذا بدنا نتعالج من السليب أبنية أول شغلة وإذا كان عندنا وزن زايد أول شغلة نعملها هو تغيير أسلوب حياتنا.
1: مظبوط مظبوط.
0: قديه مهم
1: تغيير أسلوب حياتنا. ليك بسليب أبنية بنعطي كم ملاحظة زيادة كمان إنه أول شيء الوزن كتير مهم كتير كتير مهم يكون الوزن مظبوط. تانيا قد ما فينا نستغني عن العشاء العشاء يكون خفيف نحن ببلاد بلبنان بيرصوا على العشاء ما بيتروقوا ما بيتغدوا بيروحوا على العشاء العشاء بيعمل كتير شخير بالليل يعني قد ما فينا نكون عشاء خفيف تقدر ننام مرتاحين وأكيد الوزن تيخف وطريقة الأكل وشوية رياضة.
0: هلأ عم نستبدل صرنا العشاء بالأرجيلة
1: ما كله أضرب من بعض الأرجيلة الأرجيلة بدها تسكر له مجال هوائي بعدين.
0: أما من هون بدي أسألك أنه شو أهمية تجنب التدخين والمنبهات قبل النوم؟
1: نحن بنعتبر بيدخنوا وزنهم كبير ورقبتهم قصيرة وعندهم بالعيلة بشان خروا هودي 100% عندهم سليب أبنية. أكيد العوامل مش بس صلحنا الوزن الدخين كمان لازم يوقف لأنه بيعمل انسداد رئوي مزمن وبيخلي السليب أبنية تزيد أكتر.
0: نعم. دكتور هل في علاقة بين السليب أبنية والسكري؟
1: أكيد لأنه الأعضاء اللي بتشتغل بالليل وحكينا عنها الكبد خاصة بيشتغل كمان بالليل بيضل يشتغل يغير الدم وكل شيء هذا إذا كان ما عم بيشتغل بأكسجين بصير يتكسلن وبس يتكسلن بيعلى السكري. أغلبية مرضى السليب أبنيا يعني 80% منهم هن مرضى معرضين للسكري أو دجا عندهم سكري.
0: القلق التوتر هل ممكن يزيد أو يبين السليب أبنيا؟
1: لا القلق بخليك تضل واعي كيف بدك تغفى يعني القلق ما بيعمل مبدئيا اللي بيقلق إذا ما بينام كيف بده يشنخر لا القلق ما له عليه.
0: طيب جهاز سيباب اللي حكينا عنه قد ايه بده المريض وقت ليتأقلم معه؟
1: بده يلاقي أول شيء القوة تبعه كيف لأنه في نوعين في الأوتو سيباب يلي هي بترجلج حسب المريض وفي نحن اللي بنرجلجها على المريض هيدي بس يلاقي كمان جهاز التنفس يعني يلاقي أي ماسك بيناسبه. مثل كل شيء جديد بحياتنا صعب يتأقلم عليه أول يومين ثلاثة يطول باله أنا بعطيهم مجال 15 يوم بعد 15 يوم أغلبيتهم بيمشوا بيمشي الحال.
0: نعم لانه طبيعي عم يعني بيستعمل
1: شيء جديد شيء جديد عليه
0: بده يتضايق منه بس بعدين يمكن اذا بنام بلا جهاز بحس في شيء غلط.
1: مزبوط ما قلت لك يعني في ناس انا اقول لهم ما فيكم تبلشوا توقفوا تجربوا هني ما بقى بدهم يوقفوا لانه بالفعل تغيرت حياتهم عليه.
0: نعم خلينا نرجع نذكر المستمعين بدل صوت كل لبنان 0454 53 52 واتساب 03-00-00-933. بذكر انه عبر الواتساب ناخد رسائل مكتوبة ورسائل صوتية فقط ما بناخد اتصالات. رقم التليفون بيخلص 496 عم يسألنا عن الايكوس هل الايكوس ممكن تكون بديل للدخان؟
1: انا بشوف كحكيم جهاز تنفسي انه الايكوس والدخان كله مثل بعضه. الايكوس بس لازم نشير لشغلة زيادة الناس لازم بلش تعرفها انه الايكوس بيعمل تليف رئوي اكتر من الدخان.
0: لا يعني
1: بيعمل فيبروس بالمونير يعني ما ننتبه على الايكوس منه هالقد بلا خطورة
0: فمن هيك بدنا ننتبه
1: ما ندخن ابدا احسن
0: ما ندخن شيء. ابدا وما نقول في شيء احلى من شيء
1: ولا الارجيلة بتحل السيجارة ولا السيجارة بتحل محل الارجيلة كله سم بسم
0: وبدكم تدخنوا وبدكم تضروا صحتكم تقعدوا بتدخنوا بأوضة لوحدكم على البلكون لوحدكم مش ضروري لحدكم يشم ريحة الدخان.
1: مظبوط
0: وخصوصا كمان اذا طالعين بالاسانسور في منهم هيدي هالموضه بيبقى بالاسانسور بيظهر من الاسانسور والسيجاره بايده
1: ما انجا متر بمتر
0: يعني كيف هيدي ما او ماشيين وهيدي بنشوفها كثير عند السيدات هلا بتبقى ماشي بالسياره عم بتسوق والسيجاره بايده للاسف ما رح نعلق اكثر. رقم التليفون بيخلص 994 عندنا رساله صوتيه بنسمع سوا.
4: ايه بونجور مستر روني يعطيكم العافيه.
0: على عافيك.
4: بدي اسال الحكيم سؤال. حدا منه اوباز ما عنده ولا بروبلم ضغط او شيء او سكر وقديش امكانيه يصير معه سليب ابنيا؟
1: هلا سؤالك بالقلب اجا. سليب ابنيا بتعمل ضغط وسكر اذا ما معه الا اذا كان بشنخر وما بعد لهلا ما معه افضل يعالج حلو تما يصير معه.
0: نعم هذا ام التليفون بيخلص 145 رساله صوتيه نسمع سوا.
5: روني بس هيك كمان هيك ان بتيت شيء صار معي. يعني تخيل الاولاد قديش عم بيكونوا عم بيتعرضوا للدخان. يعني كنا سهرانين بالدانزان ريستو بتفوت مدام مع ولد عمره شي 2 سنة يعني مش مقبول با دو تو.
0: اوكي مظبوط. يعني حتى المطاعم يا ريت بيرجعوا بقسموا المطعم جهه للمدخنين وجهه للغير المدخنين. وهيدا ويا ريت دكتور ما بعرف اذا بتوافقني بنسمع انه بقول لك انا ما عندي غير هالأرجيلة او هالسيجارة يلي هي التنفس لإلي. في كتير قصص فينا نعملها بالحياة ومفيدة اكتر
1: أكيد.
0: من غير هالسيجارة والأرجيلة. فما بعرف كيف بدنا أنا للأسف كيف بدنا نبني مجتمع اذا الأرجيلة بدها تكون هي متنفسنا.
1: انا كمان بيقولوا لي انا بدخن بس ما ببلع. بجاوبهم بجاوب بيخ شوي بس بقول لهم ما في غير دوخين شمعون تبع الكهرباء ما بتبلع بتطلع بس انتم كلكم بتبلعوا.
0: او بقول لك انا ما في كف نهاري غير ما اشرب ارجيل الظهر وعشيه
1: كله هيدا حمل نفساني انه هن بفكروا حالهم انه عم لاقوا لذة او فرح فيها
0: للاسف.
1: وهي
0: مع انه في كثير
1: سمع الصحه
0: سمع الصحه بعنه في كتير قصص بالحياة فينا نعملها منلتز ومننبسط ومنعبي وقتنا ومنكون عم نعمل شيء مفيد لإلنا وللحوالينا. أو خصوصا إذا كان في مثل ما عم يحكي هون الأستاذ فتنا على مطعم فوتين معه ولد صغير ومطعم كله دخان.
1: حل إنون يلي طلع طابع التدخين بالمطعم التغى كليا ما عم بيتطبق وما بقى تلاقي زاوية بمطعم ما فيها دخين.
0: أي ما كل حلقة منجيب سيرة هيدا القانون بس خلص ما رح بقى أجيب سيرته لأنه ما في حدا عم يسمع حكينا أو ما حكينا ما في حدا عم يسمع. فلشو
1: نعطيك مثال زيادة أول ما بتقعد بالمطعم قبل ما يجي يقول لك شو بتحب تاكل بقول لك أرجيلة أو لا يعني خدها من هون بس إنه يعني المطعم بيشوف الأرجيلة قبل ما يشوف الأكل تبعك.
0: ليك ما بينلام لأنه للأسف كمان المطاعم ما بتنزل أرجيلة بتلاقيها عم تضل فاضي. صار المطعم بيبقى مطعم عم بنزل أكل تلياني وسوشي صار بنزل أرجيلة مشان العالم تفوت. يعني هي سقفة المجتمع لازم تتغير أكثر من ما هي المطاعم. وعلى كل حال ما بتفاجأ لو وصلنا لهون بالبلد طالما هيدي سقفتنا صارت. شو أكتر خطأ بيعملوا المرضى وبأخذ التشخيص؟
1: هلا مبدئيا ما نضل نقول نيّله نيّ من قلبه لأنه بالآخر رح يروح من قلبه إذا ضل هيك. يعني فيهم بسموها شخرة الموت يعني بيقرد شخرة ما بيقوم منها. من هيك كل واحد بيشنخر وبيعرف يعني رفيق تبعه بالغرفة انه عنده هالشخير ومع هالازعاجات اللي وصفناها يشوف حكيم. اول شيء بيرتاح من كل الاشتراكات، ثانيا بيخلص من خطر الموت المفاجئ اللي بيجي بالشخير.
0: نعم رقم التليفون بيخلص 994 نزل صوتية على سمعناها هيدا. رقم التليفون بيخلص 617 عنا رسالة صوتية بنسمع الرسالة سوا.
6: بونجور بونجور بونجور دكتور بونجور للصوت كل لبنان.
0: اهلا اهلا استاذ
6: صبحكم بانوار النبي. انا هيك بصير معي كان يصير معي خفقان بصدري. رحت عند حكيم قلب ففحص لي وكذا ولقى ضغطي شوي مرتفع وصف لي دواء اسمه زيوريل عيار 150. عم بياخذ الدواء زيوريل دواء ضغط كل يوم.
0: دافعين لك شركه الادويه.
6: هلا احيانا ما بياخذ دواء بفحص ضغطي بلاقي بعده ضغطي 12/8. فرحت عند الحكيم قال لي ما توقفوا فبعده ضغطي يعني لو ما اخذت الزيوريل حبي يومية عيار 150 لو ما أخذت الحبي بيضل الضغط معدل 12/8.
0: نعم
1: هلا مبدئيا الزيوريل مش بس دواء ضغط، دواء بيحمي لك كالويك من الضغط والعضل القلب. يعني انت عم تاخده ولا اني اذا عم تحس زيت الشي خليك لو حمي حالك احسن ما تتفاجأ شي بر.
0: نعم بس كمان دكتور بدنا نذكر مثل الامراض المزمنة مثل الضغط السكري مش الخبرية مش خبرية كمان أخذنا حب الدواء. في خبرية أسلوب حياة لازم غيره. الدواء لوحده ما بيعمل شيء. أنت أدرى من هيدول
1: بعطيك بعض الأمثال اليومية. مثلا الضغط عنا بلبنان ما بيعرفوا أنه لازم يوقفوا لمنا إيش، ما لازم يوقفوا الزيتون يوقفوا الخبز هذا كله ملح. بقول لك أنا إيه ما عم بيكل ملح، بتسأله بيكل زيتون بقول لك إيه بتاكل مش منيح، يعني هيدي احد وقايات الضغط، هيدي غير التوتر والتعصيب. السكري كمان مش طلع ما بدها شيء، نحن سقفتنا انبنيت على السكر. الولد الصغير بس يكون صغير تيرضوه شو بيقولوا له؟ بيقولوا له اذا بتقعد عيلة بجيب لك بونبون او بجيب لك شوكولا، يلي هي غلط. يعني كانوا فين يبنوه على غير شيء مش على السكر. واذا واحد فات على المستشفى بيبقى معه سكر وجايب له علبه شوكولا. يعني مبدئيا نحن سقفتنا غلط بالناحيه الاكل والناحيه الوقايه. السكري مش بس ناخد دواء، كمان نلتزم بطريقه الاكل بنوع الاكل. الفواكه كلها سكر، لازم ننتبه، مش انه اذا ما عم ناكل حلو بس عم ناكل فواكه. الخبز فيه سكر، هودي بدنا ننتبه لهم. ومنا نجرب قد ما فينا، ما تقول قطعة جاتو مرة كل يوم مرة، كله بيأثر يعني كله على بعضه. الوئية أهم عليش،
0: الوئية ويكون في اعتدال، ما نحن محلنا من شيء مزبوط. بس يكون مزبوط. في بالنهاية نوع من من الاعتدال، وما نحط هيدا. بنسمع كتير هيدا المقولة أنه خلص لشو وئية وما وئية، ما أنا هيك هيك بدي موت، شو بموت يعني بصحة منيحة؟ أنه في فرق من ما نقبل بالعمر، سير عمرنا 80 سنة وبعدنا مذوح ومنجي ومنقوم نشاطنا جسد نحن لوحدنا، وفرق من ما نكون عائلة على غيرنا، أو مش ما بدنا نقول عائلة، أنه بدنا حدا يساعدنا على أقل شيء لنفوت على الحمام.
1: مظبوط.
0: فهيدا الهدف، نحن نحكي وقاية، هيدا الهدف،
1: لا حرمين ولا إسراف.
0: هيدا الهدف من برنامجنا، نعرف كيف نستثمر بصحتنا وننتبه للقصص الصغيرة قبل ما تصير كبيرة. أوفر على الجيبة وأوفر من كل النواحي،
1: أوفر من اللبكات كله.
0: قديش السليب أبنية إذا تشخصت بالأول أهون من ما يكون صلنا فترة من عاني من السليب أبنية، أو ما بيأثر هي؟
1: لا لسه. كل ما بتتشخص بكير كل ما بتعطيك نتيجة أفضل. أولا كل الاشتراكات اللي حكينا عنها ما بتجيك، أو إذا أجت بتجي كتير خفيفة. ثانيا الحياة الطبيعية تبعك تتغير، يعني بترجع بتصير غير إنسان، يعني هودي بزيادة شو بدك أحسن هيك.
0: أو على القليلة أنت وراجع من سهرتك يمكن ما بتصير تعبان وبدك تنام وعم توفر أكسيدان سيارة.
1: مزبوط.
0: وكل هيدول القصص
1: بخفوا منيح. وهذا العلاج اللي بلشنا فيه إن كان بالسيباب أو غير شيء، ما صلنا أكثر من 10 سنين بشي فيه، المرضى تبعنا انقلبت حياتهم من فوق لتحت.
0: نعم. دكتور قبل ما نختم، شو النصيحة اللي بتقولها للمستمعين؟
1: النصيحة اللي بقولها أنه كل واحد بعد هالحلقة سمع حاله أنه ضمن هالتشخيص أنه يعني عنده سليب أبنية، ما يأخر يروح يعمل التخطيط، ولو نعرض على الآلة يخدها، ما يعتبر الآلة قصاص، الآلة هي دواء له للمستقبل. والعوارض الشخير ما ياخدوها بطريقة بسيطة أنه معنى شيء ونيم من كل قلبه، لأنه بتوصل لنتيجة عائمة وقوية بالمستقبل.
0: نعم. دكتور بول مخطوف، مرس كتير على هالمعلومات القيمة، وأهم رسالة اليوم أنه إذا كنت بتعاني من تعب دايم نعاس خلال النهار أو شخير أو ما تهمل الموضوع، لأنه الفحص بسيط ممكن يحمي قلبك ويغير لك حياتك للأفضل. تذكروا أنه النوم هو الوقت يلي جسمنا بيرمم فيه حاله، فما تخلوه يتحول لمصدر خطر وتعب. شكرا لمتابعتكم، شكرا زميلي كريستيان ديب يلي رفقنا بهالحلقة. موعدنا بيتجدد 3 الساعة 10:30 الصبح. كان معكم روني الخوري، خلوا صحتكم أمانة بين إيديكم، لأنه الوقاية هي دائما الحل. إلى اللقاء.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
5: قصدت لك شي مرة دور أكشن؟
6: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي،
5: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ الكريستال مسلسل أكشن؟
6: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
7: تمثيل المسرحية جيد جدا،
8: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو، الممثلين رائعين.
7: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة،
9: مع علي بليلين وجلال الشعار، إخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب$2.70.
2: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا، ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
3: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
3: السامبا قال هو دفكة انزو بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
3: طب خبرونا شو بصير. ايه
2: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
3: لك ايه؟ لك يسلم يا بطل.

0: بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا مجاز للأخبار من صوت كل لبنان. تواصل إسرائيل غاراتها بشكل مكثف جنوباً، وقد طالت في الساعات الأخيرة بلدات بتولي، راس العين، صريفة، دبعال، واستشهد 3 شبان من بلدة عتشيت من جراء غارة استهدفت سيارة في الدوير في أثناء نقلهم جريحاً إلى المستشفى. هذا وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة على بيك أب في بلدة المنصور من دون إصابات، وحلق الطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق راشية وسفح الغربي لجبل الشيخ. في المقابل استهدف حزب الله تجمعا للجيش الإسرائيلي قرب مجرى نهر دير سريان بصلية صاروخية. من المنتظر أن تكون هناك كلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم عند 11:30 من قبل الظهر. غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع 3 من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في زيارة وداعية، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، منوها بالدور الذي أداه في خلال فترة عمله في لبنان والذي أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. البخاري شكر بدوره رئيس الجمهورية على منحه الوسامة والدعم الذي لاقيه في خلال فترة عمله في لبنان، معربا عن تطلعه لا يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والازدهار، ويبقى مقصدا وموئلا لكل محبيه وأشقائه. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكويني قطعت شوطاً كبيراً. وبعد جولة تفقدية أعلن الحجار أنه للمرة الأولى بتاريخ الجمهورية اللبنانية تسجل عائدات المصلحة 18 مليون دولار شهرياً. يعقد وزير الصحة ركان ناصر الدين مؤتمرا صحفيا عند الأولى من بعد الظهر، يطلق في خلاله منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة وزارة الصحة العامة لتحدي النزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية في ظل العدوان المستمر على لبنان. طالبت نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية بإدخال الموظفين إلى ملاك وزارة الصحة، وأشارت في بيان لمناسبة يوم التمريض العالمي إلى حجم المعاناة التي تواجه هذا القطاع في ظل الظروف الاقتصادية والأزمات والحروب التي يعانيها لبنان. أعلنت السفارة العراقية في بيروت أنه بعد تواصل القائمة بأعمال السفارة مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، قرر إعفاء العراقيين من غرامات التأخير لمن تجاوز فترة الإقامة وعدم منع إشارة منع السفر.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: سجلت وفيات وعدد من الإصابات في صفوف حرس الحدود الإوكراني بفيروس هانتا. ارتفعت العقود الآجلة لنفط خام برنت أكثر من 2% إلى 106 دولارات فاصل 38 سنتا للبرميل. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان. من وجه نداء إنساني لمستشفى سانتراز الحدث بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف لسانتراز الحدث. شكرا للمتبرعين.
0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
4: صدر العدد 52% أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: فعلا.
1: ايه حب جد الكون ولا تقلش لون بيها انا مجنون.
0: فعلا فعلا.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من DW عربية تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:45 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
3: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
4: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
5: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين، الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني عصوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ناجتس ماكسيمز 500 جرام $2.30، جبن بوك 100 جرام $1.10.
6: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
2: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا قالك هو دفكة انسى بيعرف
3: لا تفوتوا بلش الشوط الثاني
1: طيب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهلينك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
7: الثانية عشرة والربع عرض الأخبار من صوت كل لبنان أهلا بكم تواصل إسرائيل غاراتها بشكل مكثف جنوبا وقد طالت في الساعات الأخيرة بلدات بتولي رأس العين صريفة دبعال وكفر دونين ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى التفاصيل مع حسين معنا
8: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني منذ ساعات الصباح بالقصف المدفعي وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير وقد شن الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات صريفة وجبشيت ومنطقة رأس العين وكفرة والقصيبي كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية في منطقة الحمادية على طريق سور طردبة وأسفر العدوان عن استشهاد شخص سوري الجنسية وإصابة زوجته بجروح خطيرة كذلك استهدف الطيران المسير بلدة جبشيت بأربع غارات بالقرب من الملعب وأفيد عن إصابة 4 أشخاص بجروح مختلفة وفي بلدة المنصوري ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة فوق سيارة بيك أب من جهة ثانية توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة هورا في بلدة دير ميماس وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة والتي تعمل على الطاقة الشمسية وقرابة 5 صباحا قامت بنصفها وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قد وجه صباح اليوم إنذارا لأربع بلدات يطلب إلى السكان المغادرة وهي وطير دبة والبازورية والحوش من جهة ثانية أعلن حزب الله اليوم عن استهداف دبابة مرقابة في بلدة البياضة بصاروخ موجه وقد شهدت تحترق بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مجرى نهر دير سريان بصلية صاروخية من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان
7: أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن مسؤولية التفاوض لتحقيق الأهداف السيادية للبنان تقع على عاتق السلطة اللبنانية محددا 5 عناوين أساسية تشمل وقف العدوان الإسرائيلي بحرا وبرا وجوا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية انتشار الجيش اللبناني جنوب الليطاني تحرير الأسرى عودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الأعمار كما دعا إلى اعتماد خيار المفاوضات غير المباشرة باعتباره أن المفاوضات المباشرة تشكل أرباحاً خالصة لإسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية وشدد قاسم على أن ملف السلاح والمقاومة مسألة لبنانية داخلية ولا علاقة لأي جهة خارجية به داعياً إلى معالجة هذا الملف ضمن استراتيجية أمن وطني بعد تحقيق المطالب اللبنانية وعن الواقع الميداني قال قاسم: لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على إسرائيل، وسنرد على العدوان والانتهاكات، ولن نعود إلى ما قبل الثاني من أذار. وللمحاربين توجه أيضا قائلا: محلقاتكم ومسيراتكم تخنق الكيان المحتل وترعب طغاة الأرض، وصواريخكم تزلزل حياتهم. غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثالث من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في زيارة وداعية، وقلده وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، منوها بالدور الذي أداه خلال فترة عمله في لبنان والذي أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. بدوره شكر السفير البخاري رئيس الجمهورية على منحه الوسام وعلى الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله في لبنان، معربا عن تطلعه إلى أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى مقصدا وموئلا لكل محبيه وأشقائه. أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكويني قطعت شوطا كبيرا، وبعد جولة تفقدية أعلن الحجار أنه وللمرة الأولى بتاريخ الجمهورية اللبنانية تسجل عائدات المصلحة 18 مليون دولار شهريا.
9: أنا عم تابع الأمور يوميا وبعرف كل الأمور كيف بنصارت، بس كمان حلو من وقت لوقت ينزل يشوف الواحد على الأرض، الموظفين والضباط اللي حقيقة عم يتعبوا جهد جبار، فريق العمل الموجود بالمصلحة اشتغل شغل مميز وجهد جبار، كمان تم الاستعانة ببعض الخبرات الخارجية والداخلية لحتى نشوف كمان بغير دول شو في عنا. طرح عبر الشراء العام مناقصة مفتوحة بدفتر شروط ما نفصل على قياس حدا، اشترك عنا 13 شركة، شركات لبنانية ودولية. نتأمل بالفترة القريبة تتقدم العروض، وهذا مبني على نوع من الاستثمار، يعني الدولة ما بتدفع شيء. أول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية بفوت عائدات، أعلى عائدات على الخزينة اللبنانية. أكثر رقم وصلوا له قبل عملية الإصلاح اللي عملناها 12 مليون دولار. لما بلشنا بالإصلاح وبلشت تتحسن الأمور جينا الفيدباك من معالي وزير المية، 18 مليون دولار شهريا على الخزينة من نتيجة عائدات المصلحة.
10: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. نبه المساعد السياسي لقائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة إلى أن طهران تراقب التحركات في المنطقة عن كثب ولن تسمح بأي تعد على مياهها ومصالحها. أكد السفير الأمريكي في إسرائيل أن الرئيس دونالد ترامب منح إيران كل الفرص لإحداث تغيير في طموحاتها، مؤكدا في الوقت عينه أنه لا يعرف إلى أين ستصل الأمور في المرحلة المقبلة مع طهران. أبلغ رئيس الوزراء البريطاني حكومته بأنه باق في منصبه وفق ما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية. طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على انتشار واسع لفيروس هانتا والوضع الوبائي تحت المتابعة الدقيقة. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان. من صوت كل لبنان تذكير بالنداء الإنساني، مستشفى سان تيريز الحدث بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف. بكرر، مستشفى سان تيريز بالحدث بحاجة لدم من فئة بي بوزيتيف، وشكرا للمتبرعين.
11: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
12: أنا لبنان تلقف
13: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
14: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
13: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
15: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
16: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
17: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
16: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
17: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
18: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
19: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو، الممثلين رائعين.
18: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
20: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.

0: وفي نفس الوقت كانت رسائل أخرى هي مع هذه الرسالة. يعني اللقاء الذي تم يوم أمس بين قائد مطار خاتم الأنبياء مع المرشد الأعلى والموقف الذي اتخذه هو الناطق باسم الجيش الإيراني بأن هناك ستكون مفاجآت كبيرة عندما تدخل مجلس شورى والأمن مجلس ولجنة الأمن القومي الإيراني في المجلس عندما تحدث عن ضرورة حل شامل. هذا كان يدل بأن هناك الإيرانيون مستعدون لمواجهة أي اعتداء جديد إلى لن تصل المفاوضات إلى نتيجة. وكانوا يعني كانوا يقيمون بأن الأمريكيون الحقيقة هم لا يريدون حل سلمي وإنما يريدون استخدام المنصة أو طاولة المفاوضات لاعتداء جديد. لذلك أنا أتصور المواقف التي سمعناها قبل الساعات بعدما غرد الرئيس الأمريكي ترامب. هذه المواقف تؤدي إلى نوع من التصعيد المضاد على التصعيد الأمريكي والأمور تسير في اتجاه ربما لا نستطيع أن نحسب عقباه.
1: نعم. وده. طبعا انتقل للدكتورة هيبة مرة أخرى ما يتعلق بالموقف الأمريكي. يعني تصريحات لمسؤولين أمريكيين قالوا بأن النهج الأمريكي في هذه المرحلة يتعمد إرباك الجانب الإيراني ودفعه لتقديم تنازلات. هل يوحي هذا الموقف أو هذا النهج بأن واشنطن تراهن على الخيار الدبلوماسي وتستبعد بشكل كبير العودة إلى التصعيد العسكري ضد إيران؟
2: أنا أعتقد أن الإدارة الأمريكية تلعب على كل الأوتار، تعطي مجالاً ونافذة للمسار الدبلوماسي عبر الوسطاء سواء الباكستاني أو التركي أو الدول الخليجية أو الدول حتى ما يتعلق بالدور الصيني المرتقب في خلال زيارة الرئيس ترامب إلى بكين. أيضا التصعيد الاقتصادي حيث أصدرت الخزانة الأمريكية منذ قليل قائمة بعقوبات ضد 3 أشخاص و9 كيانات مرتبطة بتعاملات تجارية نفطية ومشتقات نفطية مع إيران، وأيضا هذا الحصار البحري الذي يمكن أن يستمر طويلا. وهناك خيارات كثيرة لدى الرئيس ترامب من إتاحة فرصة المسار الدبلوماسي، الضغط الاقتصادي، التصعيد العسكري، استمرار الحصار البحري، توجيه ضربات عسكرية أكثر قوة، حتى التلميح بتصعيد كبير باستخدام ربما أسلحة نووية تكتيكية. لكن في نهاية الأمر الرئيس ترامب لن يرضى سوى بتنازل إيراني واضح يجعله يروج لانتصار في الداخل الأمريكي. لكن أمامه بالطبع تحديات، لأن إطالة أمد الحصار البحري سيكون له تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمي، على سلاسل التوريد، على أسعار النفط التي ترتفع بشكل مطرد، على الاستحقاقات الأمريكية في الانتخابات التشريعية القادمة، على استياء الناخب الأمريكي ما فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، التحضيرات فيما يتعلق بالمونديال والاحتفال باستقلال الولايات المتحدة ومرور 250 عام. وبالتالي التحديات في إطالة الوقت كبيرة، وأيضا الخيارات أمام الرئيس ترامب والاستغلال أو استغلال ما لديه من خيارات دبلوماسية وعسكرية وسياسية وجيوبوليتيكال، إضافة إلى استمرار الدفع الاقتصادي والضغط العسكري والضغط الاقتصادي، كلها مجتمعة تشكل أوتار يلعب بها الرئيس ترامب بمهر.
1: نعم. طبعا انتقل دكتور أحمد، يعني المسار الدبلوماسي يواجه هبوط حاد ووقف إطلاق النار يحتضر، يعني وفق العديد من التقديرات، ما في ذلك ما جاء على لسان الرئيس ترامب قبل ساعات. سؤال عن دور دول المنطقة، دور الوسطاء لتجنب أسوأ السيناريوهات وعودة التصعيد العسكري.

0: احسنت، هذا سؤال مهم. اعتقد انه المنظومه الخليجيه وعلى راسها المملكه العربيه السعوديه من خلال الاتصالات التي تتم بشكل مستمر مع الوسيط الباكستاني، وايضا اتصال عراقجي مع نظيره السعودي الامير فيصل بن فرحان، وكذلك مع الاشقاء في مصر وفي تركيا وفي كثير من الدول العالميه، لا زالت هذه الوساطه تعمل على مسارين. المسار الاول مع الولايات المتحده الامريكيه لاعطاء الحل الدبلوماسي فرصه، ولاعطاء ايضا المحادثات فرصه، واعطاء التهدئه فرصه ايضا، وكذلك ايضا مع ايران. ايران لابد ان تتوحد فيها الجهه التي تقرر، وليس جهتين او ثلاثه جهات، وهذا ما اشتكى منه ترامب، وهو تعدد من يقرر في ايران، وهذا ايضا ما صعب ايضا التعامل مع ايران. هل هو السيد بشكيان؟ هل هو عراقجي؟ هل هو المرشد؟ هل هو الحرس الثوري؟ اذا لا زالت الجهود الدبلوماسيه تعمل، واعتقد انه ايضا الصمت الامريكي يريد السيد ترامب ان يبقي القرار القادم الى ما بعد زياره الصين، وهذه نقطه تحت خط، وهو اضفاء المزيد من الشرعيه على ما سيتخذ ضد ايران اذا لم تمتثل للحلول الدوليه. اعتقد انه المطالب الموجوده الان على طاوله ايران هي مطالب دوليه، البرنامج الصاروخي ومهدد للامن العالمي، البرنامج النووي، كذلك رفع الاذرع، هذا هو المتطلبات. لم ياتي ترامب بجديد، هذه اتفاق 2015 كان يحوم حول هذه المواضيع. ربما الاتحاد الاوروبي ابتعد لانه كان هناك هجوم امريكي اسرائيلي بدون غطاء. الان بعد هذه المحاولات الثلاث امام ايران ووضع الكوره في مرماهم، اعتقد انه الغطاء الشرعي سواء كان من الداخل الامريكي او من الاتحاد الاوروبي الذي بدا الان يحزم امتعته، سواء في بريطانيا بارسال مدمره او كذلك فرنسا، اضافه الى الصين التي اتوقع انها ستقتنع بان ايران لابد ان تجلس على المفاوضات وتقدم الكثير من التنازلات في الملفات الثلاثه. اما مضيق هرمز فهو خارج هذه اللعبه، ويجب على ايران الا تدخله كورقه تريد ان تربح من خلالها، بالعكس يفترض على المجتمع الدولي ان يحاسب ايران على القرصنه في مضيق هرمز، وكذلك على ما تكبدته دول الخليج وكذلك الشركات من خسائر، لأن هذا الممر هو ممر دولي ويخضع إلى الشرعية الدولية.
1: نعم. طب دكتور عباس، يعني بالنسبة للجانب الإيراني، لماذا تعيد طهران يعني إعادة تدوير ذات المقترحات بسقف عالي، يعني وفق تقديرات الجانب الآخر، رغم أن الولايات المتحدة تؤكد محورية الملف النووي، تخصيب اليورانيوم في التوصل لأي اتفاق؟
2: تبني الموقف الأمريكي، تأسف لبعض العرب يتبنون الموقف الأمريكي الذي هو يستهدف كل هذه الدول، ويخطئ من يتصور بأن المشروع الأمريكي هو يعني انهيار إيران وهذه تكون نهاية المنطقة. لا، بالتأكيد إيران البداية، ومن ثم تأتي أمريكا، والمشروع الصهيوني هو إبادة باقي الشعوب وباقي الدول، ومنها العربية السعودية، ومنها تركيا وباكستان وكثير من الدول. وهذا ما صرح
0: عباس، أمريكا كثير. لم تغلق مضيق هرمز يا دكتور.
2: أنا
0: عباس،
2: أنا لن أقاطعك،
0: أمريكا لم تغلق مضيق هرمز.
2: أنا لن أقاطعك،
1: سأعطيك الفرصة سيد أحمد، سأعود إليك، سأعطيك الفرصة. تفضل تفضل دكتور عباس، تفضل.
2: نعم، أنا أريد أن أقول يعني نتنياهو هو صرح بأن، والسفير الأمريكي في تل أبيب قال بأن كل الدول العربية يجب أن تخضع للهيمنة التلمودية والهيمنة اليهودية، وقالها ترامب نتنياهو في بداية الحرب، قال بأننا اتفقنا مع ترامب أن نستخدم أو أن نجعل طاولة المفاوضات كخديعة ولضرب إيران. لذلك هو مشروع أمريكي لإنهيار المنطقة لإسرائيل الكبرى، وتستهدف كل هذه الدول. الإيرانيون قاوموا واستطاعوا بهذه المقاومة وبهذا الردع الجماهيري الذي نحن الآن نشاهد، هذه الجموع المليونية في شوارع العاصمة طهران وفي مدن مختلفة، تؤكد بأن إيران تملك الجغرافيا، تملك التاريخ، وتملك الديمغرافيا، ولها قوة. الحرب ليست حرب أسلحة، وإنما حرب إرادات. لذلك الإيرانيون قدموا كل ما بوسعهم والمرونة لحل الأزمة سلمياً، لكن كما شاهدنا في بعد مفاوضات عمان وبعد مفاوضات جنيف والآن بعد مفاوضات إسلام آباد، هو يكون على نفس المربع الأول وهو ضربة عسكرية، ولكن لا أتصور هذه الأمين تجدي. نعم بالفعل مضيق هرمز ورقة ذهبية استطاعت إيران في النهاية باستخدام هذه الورقة لمواجهة العدوان الأمريكي ومواجهة القواعد الأمريكية المتواجدة في المنطقة، وهي تتحدث عن هذا بشجاعة وتؤكد بأن الأمور ستتغير، هناك بروتوكولات ستقدمها إيران مع جارة عمان ومع دول المنطقة، وسيكون هناك نظام جديد يختلف كل الاختلاف عما كان عليه سابقا.
1: نعم تفضل دكتور أحمد، لكن باختصار
0: الحقيقة خطاب شعبوي لم يعد له مستمع يا دكتور عباس، دغدغت مشاعر الجماهير، هذا كل كلام لم يعد موجودا. المملكة العربية السعودية كانت من أكثر الدول التي ساعدت وحاولت واستقبلت السيد بشكيان واستقبلت عراق لثلاث مرات، والأمير محمد اتصل بالسيد ترامب عدة مرات لتجنيب إيران الضربة الأولى ضربة 12 يوم، ووزير الدفاع السعودي حمل خطابا من الملك سلمان إلى خامنئي لتجنيب أيضا إيران الضربة. إذا العزف على موضوع أمريكا والقواعد الأمريكية هذا خطاب ليس له مستمع. إيران هي من جاءت بإسرائيل لتضرب المقدرات الشعب الإيراني، إيران هي من جاءت بأمريكا للخليج العربي، القواعد اللي موجودة في القطر أو في الإمارات لها 40-50 سنة، هل انطلق منها صاروخا واحدا أو زورقا واحدا لإغلاق مضيق هرمز؟ إيران هي من جلبت العالم ومن جلبت الطائرات وجلبت الصواريخ وجلبت هذه كلها.
1: وصلت الفكرة. طب أود أن أنتقل للسيدة هبة، ما يتعلق بالموقف الأمريكي أيضا، ترامب يعني ما زال يتحدث عن رغم كل التصريحات السابقة عن التصعيد عن الهدنة الهشة، يقول بأنه إمكانية التوصل لحل سلمي للأزمة الإيرانية ما زال ممكنا، يعني كيف يقرأ هذا الموقف؟ هل هو عبارة عن خدعة مناورة أم أن هناك فعلا نوايا جدية للتوصل لاتفاق سلمي؟
3: يعني هناك تيارات داخل الإدارة الأمريكية ترى أن التصعيد العسكري له مخاطره الكبيرة، خاصة إذا تضمن محاولة لإنزال بري للحصول على المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% الذي تحدث عنه الرئيس ترامب اليوم، وقال أن الإيرانيون أبلغوا بأنهم لا يستطيعوا التوصل إلى هذا المخزون لوجوده في أعماق كبيرة بعد الضربات العسكرية التي استهدفت المنشآت النووية خلال حرب الاثنى عشر يوما العام الماضي. وبالتالي المسألة هنا متعلقة بالأساس حول البرنامج النووي الذي حاولت إيران التملص من أي تعهدات فيما يتعلق بهذا الملف، سواء من ناحية تخصيب اليورانيوم أو تعليق العمل في المنشآت النووية أو تعهدات بأنها لم تمتلك سلاح نووي على الإطلاق، سواء من ناحية مدة تجميد البرنامج أو مستويات التخصيب. وبالتالي هذا هو المحك الرئيسي الذي يجعل الصعوبات كبيرة في التوصل إلى مساحة وسط عبر التفاوض، المسار التفاوضي.
1: للدكتور عباس في أقل من دقيقة، يعني برأيك ما المتوقع؟ ما السيناريوهات المطروحة؟ هل يمكن الرهان على الوسيط الباكستاني هذه المرة أيضا لتفادي أسوأ السيناريوهات وقد نجح على الأقل مرتين في السابق؟
2: يعني إيران تراهن على هذه الدبلوماسية التي تقدمها خاصة الوسيط الباكستاني والذي له علاقة تاريخية مع إيران، وأكدت إيران عدة مرات على أنه هو الوسيط الوحيد الذي هو ينقل هذه الرسائل وسيبقى، ولكن في نفس الوقت هناك الدبلوماسية النشطة من خلال زيارات وزير الخارجية إلى روسيا وإلى الصين واتصالاته مع الدول العربية في المنطقة لوضعهم في الصورة، ولكن في نفس الوقت كما قلت التعويل على الدبلوماسية لوحدها لا يكفي، وهناك استعداد كامل الجميع هنا يتحدثون عن مفاجآت ستحصل في الميدان إذا ما اختارت الولايات المتحدة الأمريكية التصعيد العسكري. ما قدم التغريدة الذي سمعناها قبل قليل من رئيس المجلس الشورى الإسلامي سيد خالد راف يأتي في هذا الإطار ويؤكد على المفاجآت التي ستحصل لو.
1: شكرا، نكتفي بهذا القدر، انتهى وقتنا للأسف. جزيل الشكر لكم جميعا، ضيوفنا من واشنطن مديرة مكتب صحيفة الشرق الأوسط الدكتورة هبة القدسي، من طهران الأكاديمية والدبلوماسية الإيرانية السابقة الدكتور عباس خميار، ومن الرياض رئيس منتدى الخبرة السعودية الدكتور أحمد الشهري. شكرا جزيلا لكم. إذن هذه الحلقة مشاهدينا، إلى موعد آخر، في أمان الله.
4: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوها الساعة 10 ليلا عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.
2: كيف ما كانت الأحوال وشو ما كانت الظروف، بدل البونجور 2 منتابع اللي عم بيصير، منسمع آراءكن ومنسمعكن لقاءات ومواضيع بتهمكن. بونجورين مع زفان من الاثنين للخميس 9:45 صباحا على صوت كل لبنان.

باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية، ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات، العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية، تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة، اتفاقية فيينا، الحصانات، الشروط والواجبات، نهر الليطاني حلم إسرائيل المستحيل، المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين، إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام، الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: الرياضة بحياتنا أساسية، بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
4: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل؟ الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، نعشر أنيني أكوافينا 600 ملي بدولار ونص، مبيد بلان دو بلان كفرية 750 ملي ب4.80 دولار.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربع 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
1: يا ويلي ملا شوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
2: ما قلكوا شي انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة، بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا.
2: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف.
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
2: طيب خبرونا شو بصير. ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
6: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقه في كل منعطف. اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
7: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 12 من أيار 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جينان جوان، فادي أبي تامر وهادي الهاشم.

عشية زيارة ترامب الصين، إيران تلوح بتخصيب اليورانيوم بنقاء 90% في حال حصول هجوم جديد. قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخميس، قاسم: سنحول الميدان جحيما. أدرع يرد على قاسم بالصور ومنظومات إسرائيلية جديدة مستوحاة من حرب أوكرانيا. ارتفاع سعر الفيول مدار بحث بين وزراء المال والطاقة والاقتصاد. منصة رقمية لوزارة الصحة لتحدي النزوح والحجار يزور النافعة. مخباط: لا داعي للهلع بشأن فيروس هانتر.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. قبل يومين من مفاوضات واشنطن بين لبنان وإسرائيل الخميس، كل الأنظار إلى قمة بكين التي يصل إليها غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانعكاساتها على المفاوضات الأمريكية الإيرانية المجمدة وعلى لبنان. وقبيل ساعات من القمة، وفيما وصف ترامب الاقتراح الإيراني بالهراء ولوح بشن عملية عسكرية لانتزاع اليورانيوم من الأراضي الإيرانية، هددت طهران اليوم بتخصيب اليورانيوم لدرجة صالحة لصنع الأسلحة النووية. وفي الداخل اللبناني، وعشية المحطة التفاوضية الجديدة اللبنانية الإسرائيلية الخميس، أصر حزب الله على ربط الملف اللبناني بالإيراني، وأكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي هو الورقة الأقوى لوقف العدوان على لبنان. قاسم الذي رفض المفاوضات المباشرة مجدداً دعا إلى مفاوضات غير مباشرة، وأعلن في رسالة إلى مقاتلي الحزب عدم الاستسلام قائلاً: سنحول الميدان جحيماً على إسرائيل. ورد على قاسم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على الفور ساخراً في بيان وفيديوهات كاتباً: قالوا سنخوض البحر معك، فقالت الصورة لجنودنا على نهر الليطاني شيئاً آخر، في إشارة إلى تخطي القوات الإسرائيلية نهر الليطاني منذ أيام والإعلان عن ذلك في وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم.
1: إذن علمت صوت كل لبنان أن لبنان يكثف اتصالاته الداخلية والخارجية من أجل الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أشارت إلى أن لبنان في حال ترقب وانتظار لنتائج هذه الاتصالات والضغوطات التي مورست قبيل موعد اجتماع واشنطن التفاوضي. وأضافت المصادر أنه في حال لم يتم التوصل إلى وقف للنار قبل يوم الخميس المقبل، فسيكون هناك بند وحيد على طاولة البحث، وهو وقف النار فقط، وعلى ضوء المجريات سيدرس لبنان الموقف حينها. واليوم غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثالث من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل.
0: وكان رئيس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم توجه إلى العاصمة الأمريكية مزودا بتوجيهات رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام حول نقاط البحث والمطالب اللبنانية التي ترعى سقف التفاوض وفي مقدمها وقف النار. وقبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس اليوم أن الاتحاد الأوروبي يدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب في لبنان. وأبدت كالاس من جهة أخرى رغبتها بإنشاء مهمة لمساعدة لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بعد أشهر.
1: لبنانيا، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لوقف العدوان، داعيا إلى اعتماد طاولة المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل. وأضاف مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان، حاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس، وهي سيادة لبنان بوقف العدوان وتحرير الأرض وانتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى قراهم وإعادة الأعمار. وشدد على ألا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية داخلية، هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض، مذكرا بما تضمنه خطاب القسم للرئيس جوزيف عون حول مناقشة سياسة دفاعية متكاملة. قاسم الذي وجه رسالة إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية قال: صواريخكم تزلزل حياتهم، وتابع: قالوا انتهيتم وستخسرون، ولكن سطع جهادكم أسطورة الصمود الذي أذهل العالم، وقال: لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على إسرائيل، ولن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار.
0: وعلى إثر رسالة قاسم، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تعليقا عبر إكس أرفقه بصورة لجنود إسرائيليين عند نهر الليطاني، وكتب: قالوا سنخوض البحر معك، فقالت الصورة لجنودنا على نهر الليطاني شيئا آخر، علما أن القناة 12 الإسرائيلية كانت أعلنت اليوم أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني بمدرعات ثقيلة وناقلات جنود وسيطرت على المنطقة. كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عبر منذ أيام النهر الليطاني شمالا وتمركز على مشارف قرية زوتر، ولفت إلى تطهير لواء جولاني منطقة نهر الليطاني، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 8 جنود في اشتباكات مع حزب الله قرب زوتر الشرقية. تفاصيل المشهد المشتعل جنوبا مع الزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم بلدات الغندوري وصفة البطيخ وبرعشيت ووادي الحجير والمنصوري ومجدل زون، وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير. وقد شن الطيران الحربي اليوم سلسلة غارات استهدفت بلدات القليلي والحنية وصريفة وجبشيت والأصايبي وعتشيت ومنطقة رأس العين وكفر صير. كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية في منطقة الحمادية على طريق سور طير دبة، ما أدى إلى استشهاد السائق وإصابة زوجته بجروح خطيرة وهما من التابعية السورية. كما استهدف الطيران المسير بلدة جبشيت بأربع غارات وأفيد عن إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة. كذلك استهدف الطيران المسير بلدتي حاريس والقصيبي، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة فوق سيارة من نوع بيكاب في بلدة المنصوري من دون تسجيل إصابات. من جهة ثانية توغلت قوة إسرائيلية ليلا إلى منطقة هورا في بلدة دير ميماس وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة والتي تعمل على الطاقة الشمسية، وقرابة الساعة 5 صباحا قامت بتفجيرها. كما نشر اليوم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي صورا لجنود الاحتلال على نهر الليطاني في منطقة وادي زوتر الشرقي. كذلك تم نشر فيديوهات، وهي في الواقع تعود لأكثر من أسبوع أثناء تقدم القوات الإسرائيلية تحت غطاء مدفعي وناري واشتباكها مع حزب الله. كذلك نشر أدرعي اليوم إنذارا لأربع بلدات يطلب إلى سكانها المغادرة، وهي طير دبة وأرزون والبازوري والحوش. في المقابل واصل حزب الله رده على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن اليوم عن استهداف دبابة ميرجابا في بلدة البياضة بصاروخ موجه، وقد شوهدت تحترق بحسب بيان الحزب الذي أعلن أيضا عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مجرى نهر دير سريان بصلية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: بقاع نفذت غارتان على سحمر بعد انذارات إسرائيلية فجرا بالإخلاء وسط حركة نزوح كثيفة نحو قرى البقاع الغربي ورشية، وحلق طيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق منطقة رشية وسفح الغربي لجبل الشيخ.
0: وفي المقلب الآخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ إدخال منظومات مستوحاة من حرب أوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن المنظومات تعتمد على أسلاك شائكة دوارة لقطع كابلات الألياف البصرية لمسيرات حزب الله. وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت، فقد قرر الجيش الإسرائيلي تطوير رده على مسيرات الحزب بإنشاء مصنع لإنشاء مسيرات مفخخة.
1: وأعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة لإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة إسرائيلية في جنوب لبنان من دون وقوع إصابات.
0: في المواقف، أكد النائب بلال عبد الله عبر صوت كل لبنان أن لبنان يقوم بكل ما يلزم لحماية شعبه وأرضه، معولا على الفريق الأمريكي الراعي للقاءات اللبنانية الإسرائيلية لبذل أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية ووقف النزيف المستمر. وعن مشروع قانون العفو العام، أوضح عبد الله أن لا شيء أطيح به، بل منحت مهلة إضافية للمشاورات، فالملف بالغ الدقة لكن الأجواء إيجابية.
3: نعول على الفريق الأمريكي الراعي لهذه اللقاءات أن يبذل الجهد المطلوب بالضغط على إسرائيل لوقف الاعتداءات اليومية والنزيف اليومي.
4: وفي حال لم ينجح هذا الضغط، واليوم نسمع تصريحات لرئيس وزراء إسرائيل حول عدم التزامه بوقف الحرب في لبنان حتى وإن جرى التوصل إلى اتفاق إيراني أمريكي بوقف الحرب.
3: أساساً لم يوقف الحرب مع إعلان وقف التقرير مرتين من واشنطن، وهذه عادة إسرائيل. مارسته في غزة أكبر دليل على أنها لا تلتزم القرارات الدولية، ولكن ليس أمام لبنان إلا هذا المسار.
4: دكتور بلال، في الداخل اللبناني هناك نقاش وتباينات حول قانون العفو المطروح في مجلس النواب، وقد أطاحت ربما هذه التباينات بتحديد موعد لاجتماع اللجان المشتركة. هل أنضج التوافق وما هو فحوى الخلاف؟
3: لم تتم الإطاحة بشيء، فقط هي مهلة أعطيت للاستمرار في المشاورات. أرى جو إيجابي داعم من الجميع، ربما نتميز بعض التفاصيل بحاجة لتدقيق أكثر، لذلك أعطي مزيد من الوقت للمشاورات.
1: سياسيا، استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في زيارة وداعية، وقلده وسام الأرزي الوطني من رتبة ضابط أكبر، منوها بالدور الذي أداه خلال فترة عمله في لبنان والذي أسهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، ومتمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. بدوره شكر السفير البخاري رئيس الجمهورية على منحه الوسام وعلى الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله في لبنان، معربا عن تطلعه إلى أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والازدهار، وأن يبقى مقصدا وموئلا لكل محبيه وأشقائه.
0: عقد وزير الصحة ركان ناصر الدين مؤتمرا صحفيا أطلق خلاله منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة وزارة الصحة لتحدي النزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية.
5: نحن بوزارة الصحة تغطيتنا 100% كانت على نفقة وزارة الصحة ل 24,593 نازح، 25,000 نازح تقريبا أخذوا خدمات استشفائية على نفقة الوزارة في المستشفيات الحكومية والخاصة، في خدمات الطوارئ على نفقة الوزارة 100%. أما بموضوع التغطيات داخل المستشفى، يعني أول شيء حكينا عن 25,000 بالطوارئ، هلأ في ناس دخلت على المستشفيات من اللبنانيين غير المضمونين، ليسوا فقط نازحين، لبنانيين غير مضمونين، نحن عملنا تعميمنا كنا فيه 18,802 على نفقة وزارة الصحة 100%.
1: في أزمة النزوح أيضا، زار كل من سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دوال وسفير إيطاليا في لبنان فابريتسيو مارتشيلي وممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارولينا ليندولم بيلينج سراي طرابلس، واجتمعوا مع محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي. وجرى البحث في استمرار دعم لجنة إدارة الكوارث في المحافظة من قبل الاتحاد الأوروبي عبر وكالات الأمم المتحدة والشراكات مع عدد من الجهات والمؤسسات والمنظمات الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بمراكز الإيواء. وفي الشق الأمني أشارت الرافعي إلى أن الأوضاع مستقرة نسبيا رغم الضغوط، وأوضح ممثلو الجهات الدولية أن نداء التمويل الطارئ لم يؤمن سوى حوالي 40% من الاحتياجات، ما يفرض تحديات إضافية.
0: في وزارة المال، عقد وزير المال ياسين جابر اجتماعا لبحث قضية ارتفاع سعر الفيول، وذلك بمشاركة وزير الطاقة جو الصدي ووزير الاقتصاد عامر لبساط. التفاصيل مع الزميلة جوزات الحاج.
6: ملف ارتفاع أسعار الفيول حضر في الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية برئاسة وزير المال ياسين جابر وبمشاركة وزير الطاقة جو الصدي ووزير الاقتصاد عامر البساط. وزير المال ياسين جابر أوضح أن المتغيرات في عالم الطاقة تحتم على الجميع تنسيق الموقف بهدف تخفيف التأثير، مؤكدا أن الوزارات المعنية تضع الخطوات الضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.
7: في شغلات بالنسبة لسوريا أكيد كان معالي اجتمع حكي مثلا بموضوع خط النفط من العراق وإعادة التواصل بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق بالموضوع، لأنه ضروري التنسيق مع الإخوان السوريين بالموضوع. أيضا هلأ في كتير أمور ضرورية، مثلا في موضوع مشاريع الطاقة الشمسية، مثلا في أول مشروع طاقة شمسية تقريبا هلأ صار بلش يكون حاضر، تخصصت الأرض بالبقاع وغيره، وهذا يمكن بيسهل شوي. العالم كله اليوم مربك بموضوع الطاقة وما يحصل فيه.
6: وزير الطاقة جو الصدي أشار بدوره إلى أنهم بصدد عقد اجتماعات متتالية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة، لافتا إلى أن ملف قروض البنك الدولي حضر أيضا في اللقاء.
8: اجتمعنا اليوم مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد نبحث بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار الفيول العالمية على القطاع. وثاني شغلة كنا فيها هي قروض البنك الدولي وين صرنا فيها وشو الخطة المستقبلية.
6: أما وزير الاقتصاد عامر البساط أوضح أن الأزمة هي عالمية وليست محلية، مشددا على أن الهدف من وضع الإجراءات والخطوات هو لحماية القطاع الخاص والمستهلك.
7: نحن اليوم عنا مشكلة، شغلتنا كوزراء بالتنسيق ما بيننا أنه نأخذ كل الإجراءات نحمي القطاع الخاص، نحمي المستهلك. ما في شك هناك أربع أنواع خسائر بسرعة كتير. عندك خسائر الاقتصادية نفسها، يعني البطالة، تسكير الشركات، عدم وجود السواح، هذا رقم كبير. يعني دولار. عندك دمار هائل جدا. هناك أيضا الموضوع التضخمي، ارتفعت أسعار بسبب محروقات، هاي عم تضر مين؟ الخضر الشرائية للمستهلك اللبناني، هذه أزمة كتير كبيرة. وعندك أيضا الأزمة الاجتماعية، 1,200,000 نازح يعني.
9: والكهرباء
7: محسوبة هذه بالخسائر اللي حكينا.
6: من وزارة المالية جوزات الحر، صوت كل لبنان.
1: ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكويني قطعت شوطا كبيرا، هذا ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال جولة تفقدية في المركز، مشيرا إلى أنها المرة الأولى بتاريخ الجمهورية اللبنانية تسجل عائدات المصلحة 18 مليون دولار شهريا. رأفت حرب والتفاصيل.
10: بعد جولة تفقدية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكويني، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن المصلحة تشهد واقعاً جديداً لجهة التنظيم ومكافحة الفساد، معلناً عن زيادة العائدات لمصلحة خزينة الدولة من 12 إلى 18 مليون دولار شهرياً.
11: أنا عم تابع الأمور يومياً وبعرف كل الأمور كيف صارت، بس كمان حلو من وقت لوقت ينزل يشوف الواحد على الأرض، الموظفين والضباط اللي حقيقة عم يتعبوا جهد جبار، فريق العمل الموجود بالمصلحة اشتغل شغل مميز وجهد جبار، كمان تم الاستعانة ببعض الخبرات الخارجية والداخلية لحتى نشوف كمان بغير دول شو في عنا. طرح عبر الشراء العام مناقصة مفتوحة بدفتر شروط ما نفصل على أياس حدا، اشترك عنا 13 شركة، شركات لبنانية ودولية. نتأمل بالفترات القريبة بتتقدم العروض، وهيدا مبني على نوع من الاستثمار، يعني الدولة ما بتدفع شيء. أول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية بفوت عائدات، أعلى عائدات على الخزينة اللبنانية. أكثر رقم وصلوا له قبل عملية الإصلاح اللي عملناها 12 مليون دولار. لما بلشنا بالإصلاح وبلشت تتحسن الأمور، جينا الفيدباك من معالي وزير المية، 18 مليون دولار شهريا على الخزينة من نتيجة عائدات المصلحة.
10: رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي عرض من جهته لمسار التقدم الذي تحقق في الفترة الأخيرة وشمل قسم الأرشيف وواقع الخدمات.
12: طبعا عندنا مشكلة كتير كبير بالأرشيف، الأرشيف عندنا ما منظم، مرق عليه كتير أشياء سلبية، صار فيه الهزة اللي صارت قلبت بعض الرفوف على بعضها في جامع المرفأ، كمان كان عم يندار مش من قبل المنظفين ومرقت عليه حروب أهلية، فلذلك صار عندنا كتير مشكلة فيه ما منظم أبدا. عم نشوف من بعض المحلات مثل هون بصيدلة كيف الأرشيف ضايف بالماي، هذا كله تعالج كله ظبط، عم نشوف كيف الأرشيف كله مكركب، اشتغلنا عليه الأوراق كيف محطوطين بهذا الشكل، هذه القاعة اللي كنا فيها مشواري عم نعمل فيها مكنة كاملة للأرشيف.
10: من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكويني، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
0: أفرج اليوم عن الشيخ خالد حبلص من سجن رومي بعد انتهاء مدة محكوميته في القضايا التي أدين بها أمام المحكمة العسكرية. وشهد محيط ساحة النور وعدد من شوارع طرابلس انتشارا لعناصر الجيش وتسيير دوريات مكثفة تزامنا مع الإفراج، ويأتي هذا الانتشار في إطار حفظ الأمن والاستقرار ومواكبة الأوضاع في المدينة. وكان حبلص سجن في العام 2015 بتهمة التحريض والمشاركة في اشتباكات في طرابلس ضد الجيش اللبناني في العام 2013.
1: أعلنت السفارة العراقية في بيروت أنه بعد تواصل القائمة بأعمال السفارة مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، تقرر إعفاء العراقيين من غرامات التأخير لمن تجاوز فترة الإقامة وعدم منح إشارة منع سفر.
0: طالب الجيش اللبناني المواطنين بعدم الاقتراب من حقل رماية العقورة بسبب تمارين تدريبية. باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال تزفيت وصيانة للحفر على الأوتوستراد الممتد من الكارنتينا وصولا إلى نهر الكلب، ويعمل عناصر من مفرزة سير الجديدي على تنظيم السير.
1: يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين ما بين 13 و15 من أيار الحالي وفق ما أكدت بكين، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب مع إيران والعلاقات الثنائية.
0: وقبيل زيارة ترامب الصين صعدت طهران من تهديداتها، وهدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90% إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. وكتب رضائي على منصة إكس: قد يكون التخصيب بنسبة 90% أحد الخيارات المتاحة لإيران في حال تعرضها لهجوم آخر، سنناقش هذا الأمر في البرلمان. إلى ذلك نبه المساعد السياسي لقائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة، نبه إلى أن طهران تراقب التحركات في المنطقة عن كثب ولن تسمح بأي تعد على مياهها ومصالحها.
1: هذا ورأى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التفاوض مع أمريكا ممكن رغم انعدام الثقة، وشدد على أن استراتيجية العدو قائمة على تشديد الضغوط الاقتصادية لإحداث اضطراب اقتصادي واستياء شعبي، وقال: لن نسمح لبعض الأشخاص باستغلال ظروف الحرب لإيجاد خلل اقتصادي والإضرار بمعيشة المواطنين.
0: واليوم وصلت رسائل من جهة إيرانية إلى هواتف الكثير من الإسرائيليين تهدد بعودة الصواريخ والمسيرات بحسب ما أوردت وسائل أعلام إسرائيلية. أمريكياً أكد السفير الأمريكي في إسرائيل أن الرئيس ترامب منح إيران كل الفرص لإحداث تغيير في طموحاتها، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يعرف إلى أين ستصل الأمور في المرحلة المقبلة مع طهران.
1: وفي الحركة الإقليمية أفاد ديوان الأميري القطري بأن أمير قطر ناقش مع وزير الخارجية التركي وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران وخفض التصعيد. واليوم أكدت باكستان أن الطائرات الإيرانية التي وصلت إلى قاعدة نورخان كانت مخصصة لتسهيل تنقل الدبلوماسيين وبقيت في القاعدة بشكل مؤقت ترقبا لجولات لاحقة من التواصل. وشددت باكستان على رفضها القاطع للتقارير التي كانت قد تحدثت عن وجود طائرات

0: ارتفعت العقود الآجلة لنفط خام برنت أكثر من 2% إلى 106 دولارات فاصل 38 للبرميل. طمأن البروفيسور جاك مخبط إلى أنه لا داع للهلع أو لاتخاذ تدابير استثنائية للمسافرين إلى أوروبا مع تسجيل حالات إصابة بفيروس هانتا، وأكد مخبط في حديث إلى صوت كل لبنان أن عدوى فيروس هانتا لا تنتقل بسهولة كما حصل مع كورونا.
1: الهانتا فيروس اللي اسمه أنديز، نعرف أكثر شيء أنه يقدر ينتقل إذا صار فيه بين إنسان وإنسان، قليل جدا ينتقل، ولكن إذا بده ينتقل لازم يصير عبر علاقة قريبة وحميمة بنفس الغرفة، مش ينتقل بسهولة مثل الكوفيد مثلا.
2: دكتور مخباط، يعني يبقى هنا السؤال أنه هل من تدابير احترازية في ظل هذه الحالة؟ يعني إذا أحد لبنانيين سافر إلى دولة أوروبية سجلت فيها عملية اختلاط أو إصابة، هل من مخاوف معينة؟
1: لا، مبدئيا لا، إلا إذا صار في تلاقي وتعامل مع شخص مصاب ومريض.
2: والعوارض هي عوارض إنفلونزا،
1: عوارض تشبه عوارض الإنفلونزا، بتشبه حيالله فيروس يعني.
2: نعم،
1: يعمل ارتفاع بالحرارة وألم بالرأس وألم بالعضلات
2: وألم عن
1: أي شخص قد يكون عنده
2: عوارض
1: مرضية يعني، بس هيدي إياها.
3: وإلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية.
0: وفي الختام تذكير بالعناوين: عشية زيارة ترامب الصين، إيران تلوح بتخصيب اليورانيوم بنقاء 90% في حال حصول هجوم جديد. قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخميس في واشنطن، قاسم سنحول الميدان جحيما. أدرعي يرد على قاسم بالصور ومنظومات إسرائيلية جديدة مستوحاة من حرب أوكرانيا. ارتفاع سعر الفيول مدار بحث بين وزراء المال والطاقة والاقتصاد. منصة رقمية لوزارة الصحة لتحدي النزوح والحجار يزور النافعة. مخباط لا داع للهلع بشأن فيروس هانتا.
3: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
3: انت دايماً حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا، بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقد، برافو.
7: الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
2: مع علي بليبي وجلال الشعار، إخراج روزيان بولوس، التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 12/5/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و500 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و518 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و265 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و498 ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، ديجستيف شوكولا ماك فيتيز 250 جرام $2.40، مربى الفراز مشعلاني 360 جرام $1.70.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج امنه.
2: قصرت لك شي مره دور اكشن
3: مره واحده بمسلسل كريستال مش اكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
4: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو.
6: الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امنه عن جد حلوه
1: مع علي بليبي وجلال الشعر. اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
7: يا ويلي ملا شوط السنة الموضوع لنا ما حدا يناقش.
8: شو سكور؟
7: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا.
8: ما قلكوا شي انتو. شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
7: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
8: انتو ولا كلمة. بس حسابكن معنا سبت الجاي
7: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
8: السامبا قال لك هو دبكي انسو عم يعرف.
9: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
8: طب خبرونا شو بصير. ايه
7: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
8: لك ايه لك يسلم يا بطل.
10: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
11: لحق حالك بالهابي داي. أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين الأربعة 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون الطريق إلى الأمام.
1: الثالثة والربع موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد التطورات جنوبا استهدف الجيش الإسرائيلي دراجة نارية على طريق طير دبة، كما أغار على بلدتي أرزون وحريص. إلى ذلك جدد الجيش الإسرائيلي إنذاره بإخلاء بلدات أرزون وطير دبة والبزورية والحوش داعيا إلى الابتعاد لمسافة 1000 متر. علمت صوت كل لبنان أن لبنان يكثف اتصالاته الداخلية والخارجية من أجل الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أشارت إلى أن لبنان في حال ترقب وانتظار لنتائج هذه الاتصالات والضغوطات التي مورست قبيل موعد اجتماع واشنطن التفاوضي. وأضافت المصادر إنه في حال لم يتم التوصل إلى وقف للنار قبل يوم الخميس المقبل سيكون هناك بند وحيد على طاولة البحث وهو وقف النار فقط، وعلى ضوء المجريات سيدرس لبنان الموقف حينها. في عين التين عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان والسعودية. هذا وتابع الرئيس بري مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب المستجدات السياسية والميدانية وشؤونا تشريعية ولا سيما مسار النقاش في اقتراح قانون العفو العام. بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من الشمال ضم النائبين أشرف ريفي وأحمد الخير موضوع العفو العام ورفع الظلم عن السجناء وبينهم الإسلاميون، وأثنى أعضاء الوفد على الوحدة داخل الطائفة السنية التي تجلت في وحدة الموقف بين رئيس مجلس الوزراء ودار الفتوى والنواب. انتهى اجتماع لجنة الإدارة والعدل بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، وقد تقرر في خلاله إنشاء لجنة مصغرة للعمل على صياغة قانونية عميقة ومفصلة بعد موافقة الجميع على مبدأ إلغاء المادة وخفض العقوبة إلى مؤبد.
13: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
12: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وزارة التربية الفرنسية بإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية بروفي وباك فرنسي في لبنان والشرق الأوسط واعتماد العلامات المدرسية بسبب الظروف الراهنة. أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك تقديرات في إسرائيل بأن الحوثيين أطلقوا طائرتين مسيرتين نحو إيلات، وهذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها الدفاعات الجوية الإسرائيلية مسيرة في منطقة إيلات منذ وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. الخبر الأخير، رأى رئيس وزراء قطر أنه على إيران عدم استخدام مضيق هرمز لابتزاز دول الخليج. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أنا لبنان تلقى فضيل.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70 415 455 01 687 312.
0: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم ما الحل، الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
4: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان، شريط الوقائع والأحداث، مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية، لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي عالمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية، وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
5: صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
1: مستمعينا الأعزاء، الله معكم. في لبنان لم يعد الفساد مجرد ملف إداري أو عنوان سياسي يتداول في الخطابات، بل أصبح واقعاً يومياً يلامس حياة المواطن في أبسط تفاصيلها. فالفساد حين يتغلغل في مؤسسات الدولة لا يسرق المال العام فقط، بل يضرب الثقة ويضعف هيبة القانون، ويحول الإدارة العامة من أداة لخدمة الناس إلى عبء إضافي عليهم. في ظل الانهيار المالي والاقتصادي الذي يعيشه لبنان، عاد السؤال ليطرح بإلحاح: هل الفساد هو سبب الانهيار أم نتيجة له؟ وهل ما زالت الدولة قادرة على بناء إدارة عامة شفافة وفعالة؟ هذه الأسئلة أصدقائنا المستمعين. السؤال الأول: هل الفساد هو سبب الانهيار أم نتيجة له؟ السؤال الثاني: هل ما زالت الدولة قادرة على بناء إدارة عامة شفافة وفعالة؟ رح حطهم بعهدتكم، فيكن تناقشون معنا أنا ودكتورة ألين جمهوري ضيفتنا اليوم، وفيكن تعملوا أي رأي أو تعملوا أي مداخلة على 04-54-53-52، وللرسائل الصوتية أو للرسائل النصية على 03-00-00-933. برفقنا بهالحلقة المخرج هادي هاشم، منرحب بكل مداخلة متعلقة بموضوع الفساد بلبنان. وأهلا وسهلا فيك دكتورة ألين، ضيفي عزيزي بإذاعة صوت كل لبنان، وضيفي دائمة أيضا.
2: شكرا.
1: بموضوع الفساد وكل ما يتفرع عنه.
2: Thank you.
1: يا هلا. السؤال الأول: أمتى بيتحول الفساد من مجرد مخالفات فردية لعامل يشل حركة الدولة وتطورها؟
2: وقت يتحول الفساد لثقافة مؤسساتية وآلية غير رسمية بتتعامل فيها الدولة بإدارتها للإدارة العامة، بصير المؤسسات بتفقد قدرتها على تطبيق الوظائف الأساسية اللي بتقوم فيها الدولة. سو القرارات اللي بتصير تخدها على مصلحة خاصة instead of مصلحة عامة. فبالتالي بتخلق ظاهرة، إذا بدك نقول state capture، يعني استيلاء السلطة من شبكة نفوذ بتستلم كل شيء بالدولة، الإدارات، القضاء، الصفقات، الاقتصاد، هي بتستلم أدوات الدولة. شبكة نفوذ، خلينا بشبكة نفوذ، خلينا بالتيوري، ما تفوتني كتير.
1: لا لا، أكيد رح نضل بالتيوري
2: في الصاغ من الإذاعة. سو تعطيك اكزامبل، يعني شركة الكهرباء هي خدمة عامة، تحولت إلى أداة لتحقيق الأرباح من شبكة نفوذ لمصلحة خاصة. سو ما أدى إلى institutional decay، يعني تدهور مؤسساتي، يلي بيفسر كل الأزمات يلي لبنان عم بيمر فيها من 20 سنة لليوم. بسبب هذا التدهور المؤسسات يلي موجود بالدولة.
1: عظيم. يعني برأيك هل الفساد متجذر، يعني أو بالأحرى كيف بيأثر على كفاءة الإدارة العامة؟
2: بيأثر عليها بشكل مباشر. خليني بس توضح هيك نقطتين بشكل هيك هين أنه نفهم نحن كيف هالفساد بيأثر على كفاءة الخدمات العامة يلي مفروض أنه يقدموها بشكل سلس للمواطن. الإدارة العامة تتأثر مباشرة بالفساد من خلال التوظيف الإداري يلي تابع للمحاصصات والاصطفافات الحزبية. فبالتالي نحن مش ضمن الجدارة والكفاءة عم نوظف الأشخاص.
1: في كثير آليات عم تتبع من أجل الحد،
2: حتى بالآليات وحتى بالتعيينات، وبمروا بمجلس الخدمة المدنية ونعود إلى الاصطفافات السياسية والحزبية والطائفية لوضع شخص ببوزيشن معين بغض النظر إذا كان by merit or not، إذا كان بجدارة وبكفاءته أو بيفهم فيها، يعني بالميجر تبعه.
1: قبل 2010 كان التعيين يتم من خلال اقتراح بقدمه الوزير دون أي معيار، كان يقترح ويشوف أي ثلاث أشخاص بيقدمهم لمجلس الوزراء وبنقي مجلس الوزراء واحد
2: حتى بتنقية مجلس الوزراء بيعودوا للانتماء الطائفي لأنه نحن عنا المناصفة في الدستور اللبناني.
1: أكيد أكيد بس, بس اعتماد الطائفية لا يعني فساد.
2: لا يعني فساد, ولكن لازم الشخص يعني ينتقي من الطائفة شخص مؤهل أنه يأخذ هيدا البوزيشن.
1: فإذا من بعد 2010 عمل آلية طويلة عريضة وهلأ صارت أمصار عم بتحط الوظائف الشغرة على الأونلاين بيقدر مين مكان
2: من يراقب يقدم عليها. من يراقب هيدا السيستم كله؟
1: هون حضرتك بدك تخبرينا من يراقب؟
2: أنا عم بسأل الآلية للمراقبة مين مفروض أنه يراقبها, من مجلس الخدمة المدنية لتفتيش المركزي لمجلس شورى الدولة لديوان المحاسبة. عنا كتير أنتيتي يلي بتربط الموظف قبل من وقت ما يستلم وظيفته من المجلس الخدمة المدنية لقعدته على البوزيشن تبعه. في رقابة, في هيئات رقابية لهذه المناصب, ولكن التعيينات من يراقب وقت يطلعوا التعيينات بمجلس الوزراء مين عم يجي يقول لهم هيدا مزبوط وهيدا مش مزبوط وهيدا محسوبية سياسية أو هيدا لا من ضمن الكفاءة والجدارة مين يعني؟
1: بس ما صارت
2: لأنه نحن سيستم عنا المحسوبية الزبائنية يلي ماشي بغض النظر. نفهم أنه نحن نظام طائفي حسب الانتماء الطائفي نحن منعين, ولكن من هذه الطائفة ما منلاقي شخص عنده المقومات والمؤهلات اللازمة لأي منصب إداري أو أمن ممكن أنه يشغله. هون السؤال يعني نحن ما رح إن شاء الله أنه نوصل أنه نتخطى النظام الطائفي بلبنان والمناصفة. يعني نحن ما بدي هلأ أفوت بالنظام السياسي, بس هلأ عم يدعونا لنظام المثلث يعني عم نجزر الطائفية ما زال ما نجي نعمل إلغاء للطائفية السياسية.
1: طيب دكتورة ألين, من حوالي أسبوعين مجلس الوزراء رفع اقتراح قانون أو مشروع قانون للمجلس النيابي يقضي برفع سن التقاعد ل 54 مبدئيا. هيك شو بيعني هالشيء؟ من بعد ما كان على 39 رفع سن عفواً القبول من خارج الملاك.
2: مزبوط. نعم. هو لأنه
1: كان 39 عملوا 54
2: بيعتبروا لأنه هلأ نحن بأزمة مالية.
1: نعم.
2: بيعتبروا أنه هيدا البروسيس تيخففوا عبء أنه يرجعوا يجيبوا أشخاص جدد ويرجعوا يعملوا
1: رفورميلاسيون. هيدا الأسباب الموجبة طبعاً. عم تضحكي الهيئة في شيء مخبى.
2: خلينا بالقانون, خلينا
1: بالقانون. ما هو هيدا اكيد
2: يعني بدي اقول لك ما نجي نحكي بصراحه هلا رح نشد, بس انه
1: نشوف
2: نحن بدستورنا اللبناني مناصفه بين المسيحيين والمسلمين. نعم. اليوم تعمل لي ستاتستيك باي اداره عامه.
1: نعم.
2: وين المناصفه موجوده؟
1: ما في مناصفه.
2: انا عم بسالك.
1: اوكي أنا بدي أسألك شو بعرفني
2: وين المناصفة؟ نعم. وين موجودة هذه المناصفة؟
1: نرجع بقلك
2: يعني نحن
1: عدم وجود المناصفة لا يعني وجود فساد, هذا موضوع
2: لا لا, بس نحن ليش بدنا نضلنا على هيدي التركيبة؟ طب ما هيدي التركيبة ما وصلتنا لنتيجة. هون عم بسأل, أنا ما عم برجع أقول إنه هي بدأ موضوع تاني. النظام السياسي في تجذر النظام الطائفي بلا يؤدي في فساد بقلبه. والمحسوبية والزبائنية تلعب بهذا النظام الطائفي. بس وقت نشوف إنه ما في مناصفة وعم نوظف توظيف عشوائي. هون الفساد. هون اللي عم نحكي, فهن بدون يضلون عم يبقوا بهيدي استراتيجي.
1: طيب عنا مداخلة من أحد المستمعين, فينا نسمع سوا إذا أمكن.
3: بونجور. بالنسبة لموضوع الفساد, في شغلة صارت من حوالي أسبوع استخزتني. رحت بدي أدفع ميكانيك سيارتي. أوكي, بما أنه معي أنا التأمين الإلزامي تبع السنة الماضية ما خلص, مرقت الميكانيك عليها جديد. أوكي, سألته أنا طبعا المكتب اللي دفع عنده مكتب الأمتي أنه طيب كيف انه بالحوالي 50-55 دولار تأمين الزامي والميكانيك سيارتي 2000 مليون مليونين هلا. قال لي لا, ما هو مش مليونين الميكانيك, الميكانيك الحقيقي حوالي 500,000. قلت له ايه, والمليون و500 التاني شو؟ قال لي هدول الفينيات اللي بتتلزع على الازاز اللي اساسا ما بيجيبوا لنا اياها, وزائد الدليفري تبعه. طيب اول سرقه انه ما في فينيات والفينيات اغلى من ميكانيك السياره. ثاني سرقه انه الدليفري وين التوصيل؟ شو وصلوا لنا هوا؟ عم يسرقونا يعني عينك بنت عينك هيك يعني. تخيل انه الميكانيك كله ارخص من الفينيات السرقه, والميكانيك مع الميكانيك ارخص من التامين الالزامي يلي هو بحد ذاته كمان سرقه لمره الحين.
1: نعم.
3: نعم. يسعد صباحكم.
1: أهلا وسهلا فيك.
3: يعني كم مليون سيارة وآلية وموتور ووسطة وفان وتاكسي وعمومي وخصوصي في بهالبلد، كلهم هدول وين عم يروحوا المصريات؟
1: نعم.
3: يعني ما لنا جمارك، جمارك بعد حدث ولا حرج، بس إنه هدول الشيء اللي بقلب البلد، هدول وين عم يروحوا المصريات كلها؟ كل يوم ملايين ومليارات عم تروح على الدولة، وين عم يروحوا؟
1: وصل صوتك، وصل صوتك، شكرا لمداخلتك. دكتورة ألين شو بتقولي له؟
2: هلا نحن بسياق الحلقه يمكن رح يجي الجواب، لانه نحن السيستم كنا بعدنا عم نحكي عن الاداره العامه وكفاءه الاداره العامه. نعم. هذا يدخل في ضمن الكفاءه العامه. يعني اذا انا بدي اجي احكي البيروقراطيه اللي موجوده منا سبب من اسباب الفساد، ولكن البيروقراطيه المعقده المتبعه بالادارات العامه في لبنان بلا بتخلينا بتغمق الرشوه والتدخلات السياسيه والخارجيه. يعني المنظومة هي اللي الديريج يعني المكان
1: تدير. هلا بدك
2: بس خلينا وصل لك. نعم. دكتور جان ليش عم بحكي عن البيروقراطية؟ نعم. وهذه البيروقراطية لأنه تعشش فيها الرشوة والمنظومة، يعني صار مثل شبكة منظمة للرشوة من نعم. من أصغر من القاعدة الشعبية، من أصغر موظف لأكبر مسؤول، وبصير فيه تدخلات ونفوذ بهذه البيروقراطية اللي موجودة اللي ما عم بتخلينا نعمل الديجيتال سيستم، يعني الرقمني، نظام الرقمني، النظام الإلكتروني على كافة الإدارات والمؤسسات العامة. نحن هلأ خجولة جدا هذه الستابية اللي عاملينها ومبتورة. يعني بتشوف انه في بلاتفورم مثلا بالدوائر العقاريه فيك تجيب الافاده العقاريه من او ام تي، بتدفع وكل شيء، ولكن ما فيك تقدمها مثلا على امور رسميه مثل القضاء والى اخره. بدك تروح شخصيا تطلبها للافاده، يكون في كونتاكت ديركت بين الموظف والدوله. في سيستم كبير بده ينشغل فيه بالديجيتال، عم بيصير في عرقله وتدخلات سياسيه لعدم تطبيق هذا النظام الكامل المتكامل فيما بينه. تينعمل هيدا اللينك يعني بين كل المؤسسات والإدارات العامة.
1: كأنه عم نفهم منك أنه حتى أنه نظهر من هالبيروقراطية
2: ما عم بخلو
1: ما هالقد قوي الفساد،
2: هالقد متجذر الفساد بطريقة أنه
1: نحن أقوى من الدولة، أقوى من
2: ما هي الدولة هلأ ما هي الدولة هلأ ضعيفة. ما في مكومات للدولة تقدر تفرض نفسها بنفسها لأنه تفتتت. يعني هلأ بنحكي أوفير
1: أعمل دكتورة. اسمحي لي دكتورة ألين ارجع ذكر المستمعين بالسؤالين عفوا يلي طرحناهن عليهم. هل الفساد هو سبب الانهيار أم نتيجة له؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل ما زالت الدولة قادرة على بناء إدارة عامة شفافة وفعالة؟ للإجابة على هالسؤالين بياب الاتصال المباشر على 04-453-52-52 أو بيبعتولنا رسالة صوتية أو نصية على 03-000-933. دكتورة ألين رح أسألك كمان سؤال مباشر، شو هي علاقة الفساد بالتدهور الاقتصادي؟ هل هناك علاقة؟
2: أكيد طبعا علاقة وطيدة جدا. خلينا هيك وضح تيكون للمستمعين يفهموا الوضع نحن كيف عايشينه وين الفساد موجود، لأنه ما فيهم هن يكونوا أر هيدا الفساد. نعم. عالم الفساد. نعم. وقت أحكي رح أعطي هيك جو فو سامبليفيي لي شوز.
1: نعم. نسهل الأشياء على المستمعين.
2: نعم. سوء تخصيص الموارد المس ألوكيشن أوف بابليك ريسورس هو السبب الأساسي بتدهور الاقتصاد بلبنان. انت أعطيك شو خص الفساد بسوء استخدام هذه الموارد العامة. وقتا نحن نجي نحول الموارد الانتاجية إلى ريعية، يعني بتعرف الداتش ديسيز المرض الهولندي. نحن هيدا بس نحن مش لأنه عنا موارد خام، لأنه عنا فساد. النبع هو الفساد. يعني بس توضح
1: هيدا المصدر طبعا
2: مصدر. exactly. شو بنعمل نحن؟ نضع سياسة

0: التنافس العالمي. يعني أن لبنان من 2010 ل 2023 تراجع عالميا بالتنافس العالمي بالقطاعات الإنتاجية اللي هي الزراعة والصناعة. وبالتالي السياسات العامة التي تؤخذ لمصالح خاصة وفساد ورشاوي تضرب الاقتصاد بشكل عام. أعطيت الأكبر إكزامبل يلي تيفهموا كيف السياسات تبنى وكيف نحن عم نتأثر فيها. المواطن اللبناني من معاشه لمعيشته ليأمن احتياجاته الدنيوية نحن نتأثر بكل شيء فساد. يعني بكل حلقة من حلقات إن كان اقتصاد هلأ رح نشوف بالحلقة
1: كيف هيدي فيك توضحي لنا كيف بيتأثر هو عم بيأمن حاجاته كيف بيتأثر
0: هني كيف عم يجيبوا المصاري بالضرائب أسهل موضوع هني ليش بيحطوا الضرائب يغطوا سياساتهم المبنية على المصلحة الخاصة
1: بس الضرائب موجودة يعني
0: الضرائب موجودة بتكون مدروسة لوضعها مش ضرائب بس نغطي عشوائية تنغطي المسار اللي اخدينا
1: مثل المسار مؤخرا انه وضعوا 300 ألف ليرة رسم زيادة على البنزين او ضريبة على
0: بس هيدا يغطوا شو يغطوا السياسات الخاط ما زال ما يزبطوا السياسات ويجيبوا من المنابع اللي لازم انه تنجاب أوكي. لانه هو بعدين رح نحكي انه هو عشان ما مترابط وقت بدي اجي اعمل استراتيجية وحلول للفساد بدي اعمل سياسة اقتصادية سياسة اجتماعية سياسة امنية قضائية كله بده يكون تربوية كله بده يكون مترابط مع بعضه تقدر تطلع هذه الحلول. ما فينا أعمل حل من موقع واحد.
1: دكتورة ألين هل برأيك الفساد بس قبل ما أسألك في عنا اتصال إذا مناخده إذا أمكان ألو
2: ألو بونسواركم يعطيكم العافية أنا مشترك صرت زبون دويم
1: أهلا وسهلا أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا دكتور حداد
2: يا هلا أنا بدي أسأل شغلي بحييك دكتورة ألين وبحيي دكتور جان دكتور حداد معي هلا نحن خلصنا من موضوع اللجان لما اجى في رئيس حكومي من نسمي الاشياء بس ما ليش نتخبى حسان دياب صار يقول في لجنة صار في 70-80 لجنة لدراسة كذا وكذا وكذا وكذا مثل الهيئات الناظمة الى ان فرطت ما فرطت مش عارفين من النفط الى الكهرباء الى اخره. هلا ما في لجان في مستشارين بالإضافة إلى الوزراء والحكومة المقدمة السريعة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اللي نحترمه ومنجله طبعا ومنقدره حتى هلا مؤخرا سمعت من حوالي 10-15 يوم مستشار لشؤون مكافحة الفساد ألا وهو اسمه ريمون الحلو كما سمعت من يومين أو مبارح بالتحديد في كمان مستشار لشؤون تفاوض مع المعرفة الخاصة بالسفير سيمون كرم أنا يعني شخصيا إبراهيم شمس الدين لتآلف الأطياف. هلا نرجع لموضوع الفساد هل موضوع المستشارين يلتقي مع الوزراء بمحاربة الفساد ونتذكر من زمان كان في تجربة طويني وزير لمكافحة الفساد وما طلع من أمره شيء هلا ما نضل بالعناوين العريضة والرفيعة والوسطى والكبيرة والمشتات إلى أن يبقى الموضوع حبر على ورق مثل نظريات حبيبنا السيد جان والست ألين ولا في برأيكم جدوى أو نوى من مستشار تنقول ريمون الحلو رئيس مجلس مكافحة الفساد أو هالحكومة هل فعلا قادرة بعد الحرب عندها بعد حيل تكافح الفساد ولا انتهى موضوع الفساد ولا كيف
1: هلأ منشوف. أهلا وسهلا فيك دكتور حداد مستمع دائم بتشرف
0: خليني بس انا
1: بس ممكن ما بدي لو سمحتي عنا اتصال اخر كمان. رح ناخده ونرجع أوكي. الو
3: بونسوار
1: اهلا وسهلا
3: الجواب اول شيء الفساد هو بنفس الوقت سبب للانهيار الاقتصادي
1: ونتيجه له
3: احد اسباب الانهيار الاقتصادي وكمان هو احد نتائج الانهيار الاقتصادي هلا فيها الدوله تحسن وتلاقي حلول في كثير رح اعرض بعض الامور
1: كثير بهمنا تفضل
3: نوعين الحلول نوع بيتعلق بالعاملين في القطاع العام ونوع بيتعلق بالاجراءات وباجراءات علميه هلا بين هلالين بدي افتح شيء انه الفساد ما بس موجود بالقطاع العام بلبنان
0: بالقطاع الخاص اكيد
3: القطاع الخاص
1: صحيح
3: وفي نظريه بتقول انه القطاع الخاص
0: يتعاون مع القطاع العام على
3: الفساد وبيشجعه ليش بيستفيد منه
0: اكزاكتومون هلا رح نحكي عن المناقصات رح نحكي عن المناقصات
3: شو

0: الإجراءات لتمنع الفساد. واحد بالنسبة للموظفين لازم كلهم يتوظفوا عن طريق مجلس الخدمة المدنية, ما لازم يكون في شيء كونتاكتويال. يعني
1: هلا هيدي رح تكون
0: رح اقول لك ليش.
1: نعم.
0: لما الشخص بيكون كونترا كل سنة بيجددوا له.
1: نعم.
0: اذا اجى رئيسه او رئيسه وعرض عليه صفقة فيها فساد, هالكونترا الموظف يلي كونتاكتويال ما بيقدر يرفضها. ليه؟ عشان اخر السنه ما بيجددوا له العقد تبعه.
1: بس ما هيدي كمان في لها سيئات بتاني مطرح.
0: بس اذا كان الموظف موظف, اذا خالف القانون فيك تحوله على التفتيش المركزي.
1: نعم.
0: عرفت كيف؟ بس ما في رئيس يقول له بتعمل هالسلولار, بتعمل هالصفقه.
2: التفتيش المركز عم يعمل شغله يعني,
0: باردون, بحطه على بالجرور اخر السنه بشيله بجيبه واحد تاني بداله.
1: أوكي.
0: او بنفس السنه بجيبه واحد تاني بداله واخر السنه بيقله باي باي.
1: أوكي.
0: هيدا بالنسبه للموظفين.
1: نعم.
0: تاني كمان شغله تاني بالموظفين, بدك تامن له انه لما يمرض هو او بنته او ابنه يروح على المستشفى يتطبب. بدي اذكرك سنه 2009 يعني من 17 سنه بلبنان.
1: نعم.
0: كانوا عم بيتظاهروا اساتذه الموظفين بالدوله.
1: صحيح.
0: ليش؟
1: لما عندهم تغطية صحية
0: الجهة الضامنة يلي بتسمح لهم يتطببوا بالمستشفى يعملوا عملية, ياخدوا الموافقة المسبقة. يروحوا على المستشفيات يقولوا لهم ستوب,
1: يرفضوها. صح.
0: ما نحن معترفين بهالشيء.
1: صحيح.
0: بقى هيدا هلأ بالنسبة للإجراءات والعلمية, مثلا فساد, مثلا واحد بيهرب سلولار. هلأ طبعا حدود فيك توقفهم.
1: نعم.
0: بس لنفرض واحد جايب معه السلولار بجيبته.
1: نعم.
0: فيك تعمل في سيستم معمول بلبنان وان شاء الله يكون بعده ماشي.
2: سيريال نمبر
0: السلولار تبعك بيجيك مساج من
1: معك 3 اشهر لحتى تدفع. مزبوط.
0: انت ما دفعت الجمرك على السلولار.
1: نعم.
0: تبعك رح نوقف لك الخط.
1: نعم.
0: بدك.
1: نعم.
0: تروح على وزارة المالية وتدفع.
1: نعم.
0: هيدا شغلة تانية.
1: نعم.
0: شغلة تانية في مثلا لما بدك تروح انت تسجل اشتريت شقة مثلا ببيروت العاصمة او باي مدينة, حق مثلا 5 مليون دولار.
1: نعم.
0: بالفساد بتروح على الموظف بدل ما يسجل لك اياها بخمسة بيحط لك اياها مثلا بثلاثة, بتكون.
1: نعم.
0: انت عامل كونترا عند
1: كاتب العدل.
0: كيف علميا فيها نحلها؟ بالكمبيوتر لازم يكون في جدول كل العقارات, كل الشقة, كلها
1: موجود. هالشيء موجود بس في مرجعيًا
0: الموظف بس بيكوس.
1: نعم.
0: على الزر.
1: نعم.
0: ما بي
1: على كل حال. إيه. على كل حال
0: في بعد شغلة.
1: نعم. تفضل. لأنه عم بدهمنا الوقت. إيه.
0: أو بالأخر شغلتين وكتير مهمين.
1: نعم. باختصار لو سمحت.
0: بالبورات مستورد.
1: نعم.
0: بيستورد بضاعة من برا.
1: نعم.
0: وبيقدم فواتير مش مزورة مضبوطة. ولكن رقم البضاعة أو حق البضاعة بيكون مخفض.
1: أوكي.
0: بتفق مع صاحب المصنع.
1: نعم. كمان هيدي عم بتصير كتير. نعم. صحيح.
0: وفي بعد شغلة مثلا سكانر وإلى آخره. وفي بعد شغلة تالتة.
1: على كل حال إذا هودي اللي قلتهم أستاذنا إذا قدرنا نحل نصهم بنكون كتير منيح.
0: وبعد فيه بالنسبة للطائفية.
1: نعم.
0: ممكن هلا الدستور شوي فيه غموض بالمادة.
1: نعم.
0: هل هن مكتوب أنه معين الطائفية بصورة مؤقتة بس على الفئة الثالثة.
1: ايه؟
0: بس يا ترى هل الفئات تحتني منا واضحة؟ بس أنا لو لغي الطائفية في بعض الأسلاك يعني الجيش كوى الأمن كل الأجهزة الأمنية لازم يكون فيها مناصفة.
1: نعم.
0: بين المسلمين والمسيحيين وضمن كل طائفة يكون يعني يوزعون عشان هولي قوة فيها مع السلاح.
1: نعم.
0: ما فيك تجيبهم كلهم من مذهب واحد.
1: نعم.
0: كيف؟
1: نعم. نعم. اوكي.
0: وشو كمان فيك
1: نحن
0: يعني
1: عظيم ممتاز. نحن بدنا نشكر اتصالك واهلا وسهلا فيك, وهلا رح تاخذ الجواب من دكتورة ألين. اهلا وسهلا فيك. نعم.
2: طرق لعدة.
1: نعم.
2: مواضيع. أنا اللي بدي أقول لأنه نحن عم نحكي عن الحلول.
1: نعم.
2: نحن اليوم كان موضوعنا عن تأثير الفساد بس رح أطرق له بشكل سريع. نحن وقت بدنا نحكي عن حلول قلت أنه بده يكون حلول متكامل مع بعضه. اللي بيهم يعني نحن عم نبلش من الآخر مش من الأول لأنه بدنا نوصل نحن كيف نحن بدنا نخفف التأثير الفساد.
1: نعم.
2: نحن اليوم مع بلبنان مع وجود كل الهيئات الناس من كل الهيئات الرقابية يلي نحن موجودين فيها موجودة هي في قوانين لها، ولكن نحن مشكلتنا بالممارسات التطبيقية لها، ونحن مشكلتنا بأنه عن جد يكون في حدا قادر أنه يطلع قرار ويدين ويقول أنه أنت غلطت وبدك تتحاسب على غلطك. هيدي الأكاونتابيليتي ما عم بتصير. يعني نحن هللنا لديوان المحاسبة لأنه قد صار في عنا ديوان محاسبة من كم شهر طلع قرار أدانا فيه وعمل شغله وهيصنا له، بس أنه واجبات بالنهاية أنه يقوم فيها. فنحن هاي هي مشكلتنا، نحن مشكلتنا الموظف لأنه ما في مين عم بيدينه، ما في مين عم بيسأله على أعماله وعلى طريقة ممارسته
1: على مخالفته للقوانين.
2: هيدا اللي عم بيشجعه أنه يضله مستمر ومستمر، وعم تتجذر أكتر وأكتر، صار سيستماتيك يعني صار عنا ممنهج الموضوع،
1: صار فساد منظم وممنهج. دكتور حداد كمان كان طرح موضوع كنت بدك تجاوب عليه عن الفساد يلي بيطال
2: اوكي. انا بدي اقوله لدكتور حداد اول شيء، انا عن جد يعني بيكبر قلبي وقت اشوف انه عن جد في ناس مهتمه للموضوع، عن جد عم بتحس انه هيدا موضوع جدا مهم لابد من محاربته، لانه عدو مثل اي عدو نحن بنسميه عدو لدوله قويه نحن عم ندعي لها. دكتور حداد طرق لموضوع التوظيف وموضوع المستشارين وشو عم يجوا يعملوا بعد
1: الهيئة الناظمة والهيئات
2: الناظمة
1: عم بيعتبرها مثل اللجان، يعني بيتعينوا ما عم بيقوموا بأي دور.
2: بدي لك بس بدك تشوف ما الأسباب اللي تعيينها،
1: يعني رواتبهم هائلة 7000 دولار كل عضو،
2: نحن شو منجم نعمل
1: أو 6000 ورئيس الهيئة 7000،
2: نحن شو منجم
1: دون أي عمل بالوقت يلي عفوا دكتورة قليم، يعني في عندك مديرية عامة، في عندك مثلا لناخد قطاع الكهرباء لأنه حضرتك ذكرتي، في هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، في مؤسسة العامة للكهرباء، وفي وزارة الطاقة، وفي مديرية عامة للطاقة بقلب الوزارة، يعني أربع جهات بيتعاطوا بموضوع واحد. نفس الشيء الاتصالات، نفس الشيء الطيران.
2: شو بيعمل شو عم بيصير هيك تنبسطها للمستمعين؟ نعم. شو عم بيصير؟ نحنا بدنا نجي نفرجي المجتمع الدولي انه نحنا عنا رقابة وماشيين بالسيستام اللي لازم ينمشى فيه، في عنا هيئات ناصبة، عنا مديريات، وبيصيروا يوصفوا ياخدوا مجبورين انه يقدموا للمجتمع الدولي، بس بيوصفوا على مقاييسهم، بيحطوا الاشخاص اللي تابعة لقلهم بيوصفون بيحطون بمراكزهم، وما بيكونوا ملمين. يعني
1: هلا عم بتقولي حضرتك بصريح العبارة انه الهيئات الناظمة هي تنفيعات سياسية.
2: اكزاكتومون مرسي. بس انه طب ما تنجي لا ما عم زيد، يعني مش عم بحكي الواقع مثل ما هو. اللي هيئة ناظمة او مستشار
1: إنجاز.
2: بليز مول معروف.
1: ما بعرف إذا حدا من المستمعين
2: يعني أنا بمهنتي الصغيرة والريسيرش اللي عم نشتغلون ومع الـ UNDP ومع الجمعيات، نحن عنا مشكلة ما حدا يعني ما حدا بيرد علينا، يعني تو سامبلومون ما عم نلاقي حدا يجي يفهمنا وين المشكلة الحقيقية. منشوف إنه في قانون، طب ليه ما عم يطبق القانون؟ في هيئات، ليه ما عم تشتغل هيئات؟ بدي أقول له إنه يدق في كمان اللي حكي عن الميكانيك. هيدا لازم تروح على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يصير في تبليغ لا ويشوفوا شو أساسها
1: الدليفري، وما في لا بنيات تنطبع ولا بنيات توصل.
2: شو أساسها؟ لازم الهيئة الوطنية يعتبر إخبار.
1: نعم.
2: يعني تتفضل الهيئة الوطنية برئاسة دكتور جان كلود كرام،
1: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
2: يعتبروا إخبار من عندكم كإذاعة إعلامية، وتقوم بواجبها تشوف شو قصة هيدا الموضوع.
1: ممتاز، وهذا صوتنا من ضمنه لصوتك.
2: بدنا نبلش هيدا ردا على دكتور حداد. نعم. انه مش بس بالتيوري نحن بنشتغل براتيك.
1: نعم نعم. تأثير الفساد بالمجتمع كيف بتشوفيه؟ هيدا اكثر نقطه يمكن مدمره للاجيال القادمه، انه يخلقوا بمجتمع في فساد.
2: وقت نحكي عن المجتمع رح نحكي عن علاقة المواطنين ببعضهم.
1: نعم.
2: انا وقتها يصير في عندي خلل ما بيصير في عندي شرخ بداخل المجتمع، يعني بيصير في عندي تفاوت اجتماعي بين بين مجموعة ومجموعة أخرى، ناس عندها نفوذ، ناس ما عندها نفوذ، ناس قادرة توصل، ناس ما قادرة توصل، ناس بتوصل للخدمة، ناس ما بتوصل للخدمة. فبيصير في عندي هذا الشرخ غير متساوي، التفاوت الغير متساوي. هي دو عندي القيم، أي قيم عم بنشر بالمجتمع. يعني أنا جو عم بعمل نورماليزيشن، عم بعمل عم قونن مفاهيم مش مزبوطة. يعني أنا مثلا بسمع كتير هلأ أنت خلص ترمينال وبكرة بزبطك عند بالضباط، بكرة بحطك ما بعرف مدير عام ما بعرف شو، بحكي فلان، لأنه هيك صار، يعني صار المفهوم بطل أنه أنت بكفاءتك روح خذ البوزيشن. انت ما في قيم، ما في قيم للمجتمع انه في الصح والغلط. يعني انا شو بدي اخذ الاجيال الجايه، انا لابني شو بدي علمه، بدي علمه لا روح انتمي لحزب، لانه هيدا رح اقول لك انه هذه القيم، وانت بدك تتفاجئ بحديثي هلا شو بدي اقول لك. ان كان التفاوت والشرخ اللي عم بيصير، وكان القيم الاخلاقيه يلي عم تنبنى ويلي عم بيصير في ديفيرجنس، يعني ناس بتقبلها ناس ما بتقبلها، يؤدي الى ماذا؟ يؤدي الى هجره الادمغه، لانه في ناس ما بتتقبل انه تعيش بهيك قيم. وهجره الادمغه بصير في تغيير ديموغرافي، بصير في انقسامات واصطفافات. يعني بصير انه الدوله ما عم بتامن لي، بدي اروح انا اصطف بالحزب اكزاكتومون بحزب معين بطائفه معينه. شو بصير هون؟ عم نضرب العقد الاجتماعي.
1: حلو.
2: يعني رجعنا لأساس العقد الاجتماعي. يعني أي دولة بدنا، فبدو يرجع إعادة فرملة مفهوم الكونترا سوسيال بين المجتمع الواحد، لأنه هذا الفساد أدى إلى هذا التجرزم، وهذا التجرزم أدى للوصول لإعادة عقد اجتماعي جديد. وهذا يلي ما عم ينتبهوا له، هن بيحكوا بعقد اجتماعي جديد لأنه النظام السياسي مش ظابط. عقد اجتماعي جديد لأنه ناس بدها إيران، ناس بدها أمريكا.
1: نعم نعم.
2: بس نحن بالأساس نحن بدنا بيناتنا، لأنه نحن أي دولة بدنا، نحن أي دولة مؤسسات بدنا، بدنا دولة الزبائنية أو الدولة القوية، دولة مؤسسات ودولة قانون.
1: ممتاز، هذا التوصيف ممتاز، وخاصة
2: هون منبلش.
1: كنت عم بقول لك دكتورة ألين جمهوري إنه الفساد وقت بفوت على المجتمع ومثل ما وصفتي حضرتك رح يأثر مباشرة على عامل الحافز، الحافزية عند الفرد بدأت تنعدم للأسف. ببطل عنده حافز يطور حاله لحتى يوصل لمنصب معين، او
2: لانه خلص مأمن حاله بالزبط. انه اهله مأمنينه او عم بيعرف.
1: كيف بتشوفي تأثير الفساد؟ عم ناخذهم شغله شغله على قطاع الصحة والتعليم، التعليم قبل الصحة لو سمحتي، لأنه كثير بهمنا موضوع التعليم.
2: رح أحكي أنا، رح كون رح أعطي هيك كمان أرض أنا هيك قولت لميزي. بدي أقول لك كيف نحن بنعمل مناقصات.
1: هلا خلينا بالتعليم،
2: ايه خلينا معنا، ايه معنا، ما هي ما انا بدي عم بعطيك اكزامبل.
1: لا لا بروسيدور تبعها طويلة.
2: لا انا رح اعطيك اياها بشكل مختصر. نحن بنعمل مناقصات كاليتيبري، مزبوط؟ يعني نحن بناخذ مناقصه حسب
1: العامل الاساسي
2: للنوعيه والسعر.
1: والنوعية.
2: اوكي، وقت يجوا ياخذوا المناقصه مش حسب النوعيه والسعر، حسب اي شركه بتدفع اكثر. سو دفعوا حق المناقصه اكثر مما يجب، لانه في مصلحه خاصه ومنفعة خاصة للي عم يبني.
1: هيدي صعب
2: من
1: كتير
2: وين؟
1: تصير.
2: من صعب شو؟
1: صعب انه تصير.
2: ما في شرك بتدفع تياخدوا المناقصة تبعها، هيك عم تقلي؟
1: اه. لانه كان يعني صار في اداره طويله عريضه للمناقصه.
2: قانون الشراء العام، انت بتعرف قانون، بتعرف هلا قانون الشراء العام
1: خلينا
2: لا يعمل، خلينا لا يعمل به كما يجب. بس خلينا اعطي رح
1: خلينا عن جد موضوع التعليم، لانه هيدي بدها تخلي السجال طويل عريض.
2: نحن عم ناخذ من درب القطاع الخدماتي
1: التعليم. نعم طيب اوكي،
2: ما توصلك انه نحن بالمناقصات وبالاعمال السياسات العامه يلي عم تتاخد، نحن رايحين لناخذ من درب القطاع التعليمي والقطاع المدرسي، لانه الموازنه العامه تبع الدوله وقت ياخذوا منا موازن انه بدهم للاشغال هالقد مصاري، لانه اخذين هن مناقصه بهيدي القيمه بهيدا السعر.
1: فبناء من عم ياخذوا، هلا فهمت عليك الفكره، عم ياخذوا من مجال التعليم لمصلحة وزارات أخرى
2: خدماتية
1: ما تهتم بالتعليم.
2: هون عم بصير تفاوت بالمدارس يعني الخاصة والمدارس الرسمية.
1: يعني من هيك قلتي انه السعر هو الاساس بالمنقصات. فاذا نحن لازم نوجه السياسة العامة بالدولة لحتى لي ترصد
2: الأموال للخدمات
1: لوزارة التربية
2: يعني القطاعات الخدماتية.
1: إذا وزارة التربية نصرف لها أو نحط اعتمادات لها أكثر من غيرها وهي صرفتهم على أشياء
2: ما هون الرقابة غير زي جدوى. هون الرقابة يلي بتلعب رقابة على النفقات وليش نحن وقتها الوزارة بتحط موازنتها وبتمرق على مجلس الوزراء
1: وزارة التربية ما نقلال بصراحة
2: لانه ما في هيدا انضربت الرقابه
1: يعني اعلى ارقام عم بتكون بالموازنه
2: لانه نحن عندنا ضعف كبير بالرقابه على صرف النفقات.
1: البيئه شو بدك تخبريني عن الفساد في الازمات البيئه
2: يلي اعطيها هيدا الفالور هو المجتمع الدولي يلي اعطيها هيدا الهيله انه منا حكر على دوله معينه. البيئه نحن لازم نامنها للاجيال القادمه يلي ادت لفهم مبادئ التنميه المستدامه ديفلوبمون دورابل. فضخ كتير اموال بقلب هيدا المفهوم ليدعموا البيئة بكل البلدان. فالدولة
1: هو كتير شيء كتير
2: مهم لأنه بدهم يأمنوا للمستقبل للأجيال الثانية لأنه الهواء والمي منهم حكر على دولة معينة هو جلوب تيرست كله للجميع. فنكب مصاري هائلة على هذا المفهوم لحماية البيئة بشكل عام. فشو صار؟ بلشت تنحط السياسات العشوائية بهذا القطاع البيئي وصار في تضارب مصالح يعني conflict of interest لأنه بيكون عنده شركة وهمية أو شركة خاصة بده يشغلها مقاولات بده يشغلها بصير تمشي بحسب المنافع الخاصة مش المنافع المنفعة العامة وتضرب مبادئ التنمية المستدامة من نقاوة هواء ومي وتلوث
1: وكمان وسيطرة على الشاطئ. هيدا اعتبريه بالدرجة الأولى لأنه هيدا قمة الفساد. وهيدا موضوع أنا هلأ حضرتك بدي فتنا بدي أوعد المستمعين رح يكون في عنا حلقة ونحن على أبواب الصيف رح يكون عنا حلقة بطال موضوع التعدي والسيطرة على الملك العام البحري في لبنان. كيف أي مواطن بده يولج البحر ما بيقدر إلا ما يدفع مصاري وهيدا بعتقد واحد من أكثر الملفات المعبرة عن الفساد حقيقة بلبنان. دكتورة ألين جمهوري شو بدك تحكينا عن الدولة عن بعض الدول نجحت بالسيطرة أو تخفيف تأثير الفساد ودول أخرى ما نجحت أو ما باشرت؟
2: انا على طول بصيروا يقولوا لي تلاميذي انه كثير ايطوبي بتحكونا كثير اشياء فيكتيف غير ملموسه وعالم وهمي انه شو بدنا نعمل. انا تقلكم في كثير نموذج ما بدي فوت بنماذج عالميه بس اهم نموذج انا بحكي فيه هو سنغافور ورواندا كمان. هلا اكيد هي سياسات قلت لك السياسه بتكون سياسه استراتيجيه كامله متكامله ولكن الاهم من هيدا كله هو صرامة تطبيق القانون. يعني سنغافورة كانت من أفشل الدول وفسادا هلأ من أحسن الدول
1: وبوقت قياسي
2: exactly. لأنه طبقت استراتيجية تعتمد على تطبيق قانون صارم لدرجة أنه بتشحط الموظف إذا ما قام بعمله بشكل جيد. اللي نحن واقعين فيه اليوم هو الإرادة السياسية اللي ما عم تقبل أنه تطبق القانون ولا تعمل مساءلة جيدة للأمور اللي عم تحصل بين إيديها. أنا بدي أسألك سؤال دكتور جان. كل المعلي لو كان شوي أرض أنا ما كتير بحفظ يعني بس أنه بآخر انتخابات كله كان شعارات إصلاح وتغيير والجمهورية القوية طب كلهم هودة ما بيصبوا بالفساد ومحاربة الفساد. كيف بدها تكون جمهورية قوية مش ببناء دولة قوية بناء مؤسسات قوية؟ طب مين حمل ملف فساد. بس بدي أسألك أنا، مين من الأحزاب أو الطوائف أو الكتل النيابية اليوم من المجتمع مدني و حمل ملف استراتيجي فعلي لتطبيقه فساد، غير أنه بيحملوا لك ملف يلي هو بيكون مسيس؟
1: نعم.
2: بطبيعة الحال. نعم. طب نحن بدنا نعمل الاستراتيجية الوطنية اللي نحطت يلي خلصت بال 2025، هلأ عم يعملوا لها إيفالياسون، يلي ما تطبق شيء منها إلا القوانين العامة.
1: شو بدهم يقيموا فيها إذا ما تطبقت؟
2: أنه بنشوف شو تطبق شو ما تطبق يعني. exactly. بس أنه طب وين ما بيكون في عن جد عمل جد من النواب يحملوا شارة محاربة الفساد، لأنه نحن بدنا نقاوم هذا العدو.
1: يمكن هيدا الباب الأساسي،
2: باب الأساسي مجلس النواب
1: يعول عليه. دكتور أمين جمهوري، بدي منك بختام حلقتنا كلمة من القلب مقتضبة بتوجهيها للمستمعين. نعم، للأسف للأسف.
2: أنا بدي أقول محاربة الفساد بعرف أنه منه شيء هين، وعطول بفكروا أنه نحن عم نحكي تيوري، والتيوري صعب أنه يصير عن براتيك. بس نحن اليوم بدنا نفهم أنه الفساد بيطال جيبة المواطن بشكل يومي، يعني من يدفع
1: كمان
2: كلفة الفساد؟ الدولة والأم المواطن. الدولة نعم بتروح شرعيتها الدولية، مصداقيتها، ثقة المواطن لإلها، ولكن من يدفع الكلفة أكبر هو المواطن الذي يدفع كل يوم كلفة الفساد بحياته اليومية المعيشية.
1: نعم.
2: معيشية من معاشه للاقتصاد.
1: نعم.
2: اللي عم بيعيشه، للكهرباء، للماء، لتأمين كل احتياجاته، كله بده، مش بتطبيق القانون، بالنفوذ تتأمن له، ما بحس حاله محمي من دولة معينة. يعني هيدا كله عم على عاتق المواطن، المواطن هو الذي يتحمل. فإذن اليوم بده يعرف المواطن انه الفساد منه بعيد عنه، وشو بدي يعملوا اللي بدهم اياه، يتركوني انا عايش. هيدي ما لازم بقى تنقال لمواطن عن جد يحمل الهويه الوطنيه اللبنانيه. انا بدي دوله، بدي اعرف اي دوله، بدي دوله المؤسسات.
1: حلو.
2: دوله القانون.
1: ممتاز.
2: ويشتغل على اساس هيدا المبدا تنقدر نحن نكفي.
1: على امل. دكتوره ألين جمهوري، بدي اشكرك على حضورك وما توخزينا على حضرتك ولا كل المستمعين يلي اتصلوا.
2: كثير قصص بدنا نحكيها
1: للاسف الوقت دهمنا. خلص بسرعة الوقت وما يوخزونا المستمعين يلي بعتوا رسائل ما قدرنا نقراها أو نسمعها.
2: For next time.
1: في النهاية أصدقائنا المستمعين، الفساد ليس مجرد أرقام تهدر ولا ملفات تفتح ثم تقفل. الفساد هو حين يفقد المواطن ثقته بالدولة، وحين يشعر أن القانون لا يطبق على الجميع، وأن الكفاءة تهزم أمام المحسوبيات. ومع ذلك يبقى الأمل الأكبر أن يتم إنقاذ الإدارة العامة وبناء دولة المؤسسات، وأن لا يصبح الفساد جزءاً من البنية نفسها، حتى لو كان هالشي حلم، إنما ما كنا لنحيا لولا فسحة الأمل. مستمعي إذاعة صوت كل لبنان، أنا الدكتور جون عائل بشكر متابعتكم. شكرا للمخرج هادي الهاشم يلي رفقني بهالحلقة، وأيضا لفريق الإعداد برئاسة الأستاذ روبير البيطار. انطرونا الثلاثة القادم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى، ومن هلأ لوقتها الله معكم.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، رز مصري 900 جرام ب80 سنت، حليب بلان سولي 400 جرام ب$2.70،

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
3: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
4: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي
3: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل أكشن؟
4: لا بس أنا كان دوري فيه بوليس بلدية.
5: تمثيل المسرحية جيد جدا.
6: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
5: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج أمني، عن جد حلوة.
7: مع علي بليلي وجلال الشعار، إخراج روزيان بولوس. التذاكر بمكتبة أنطوان أو بالمسرح.

0: لحق حالك بالهابي داي، أقوى العروضات على كل الأقسام ليومين، الأربعة 13 والخميس 14 أيار بكل فروع هابي.
1: يا ويلي من لشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دبكة انزو بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
0: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه لك يسلم يا بطل
5: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطرا او مشمسا فان اطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقه في كل منعطف اطارات بريدجستون مصممه من اجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام
6: نقدم لكم موجزاً لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان استهدف الجيش الإسرائيلي استهدافاً مباشراً الدفاع المدني اللبناني في النبطية وأفيد عن وقوع إصابات إلى ذلك أغار الطيران المسير الإسرائيلي مستهدفاً مدخل مدينة النبطية جنوبي لبنان كما استهدفت مسيرة بلدة جبشيت والحوش هذا ودمرت الغارة على أرزون منزلاً بالكامل وكان الجيش الإسرائيلي جدد انذاره بإخلاء بلدات أرزون وطير دبة والبازوري والحوش داعيا إلى الابتعاد لمسافة 1000 متر في معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هانس بلاسخارت المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة أكد وزير الحرب الأمريكي أن أمريكا لن تكشف عن الخطوة التالية ضد إيران لضمان عدم حصولها على قنبلة نووية أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن إسرائيل أرسلت بطارية من نظام القبة الحديدية وأفرادا لتشغيل منظومة الدفاع الجوي إلى الإمارات ولفت إلى أن علاقة استثنائية بين الإمارات وإسرائيل مبنية على اتفاقيات أبراهام في إشارة إلى اتفاقية 2020 أدان وزيرا خارجية كل من الأردن والكويت بأشد العبارات قيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية لتنفيذ أعمال عدائية أفادت AFP بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن محادثات مع كوبا في خبرنا الأخير وقعت شركة توتال إنرجيز مذكرة تفاهم مع الشركة السورية للبترول بشأن استكشاف منطقة قبالة سواحل سوريا في البحر المتوسط بهذا نأتي إلى ختام الموجز نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان

0: يا ويلي من لاشوط السن المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص السامبا
1: السامبا قال لك هو دبك انسو ابي يعرف
4: يلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه؟
0: مهنينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: ما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكيل بويكر رش آمن نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ اتصل فينا على 01-285-111 رنتوكيل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة

0: رونجين عبدو، شرفتينا في بودكاست سوريا لوين. كيفك؟
1: أهلا وسهلا. الحمد لله،
0: أنا وعم حضر لها الحلقة يا لونجين. صراحة جربت حط حالي مكانك، أنه صبية بتعرض للاختطاف لتجربة اعتقال قاسية جدا، واليوم بتشوف أنه ما في محاسبة للمتورطين بل ربما العكس. السؤال اللي هلا بدي أسأله ياكي هو مو موجه فقط للونجين، هو موجه يمكن لكل حدا سوري. قدي بتشوفي ضروري أنه كل السوريين يحاولوا يحطوا حالهم مكان الناجين والناجيات من المعتقلات والسجون، ويفهموا تجربتهم ويفهموا الواقع اللي هلأ عايشينه، لحتى نقدر نبني عدالة في سوريا بالمستقبل؟
1: أول شيء شكرا على هاي الدعوة. كمان بصراحة السؤال اللي سألتي كتير هو سؤال مهم، لأنه يعني نحن المشاكل اللي واجهناها كناجيات من الاعتقال كانت من المجتمع أكتر. يعني كتير كتير مهم المجتمع يفكر شو الناجي عاش وكيف لما طلع شو عم بيعيش كمان. فلما هو ما عم بفكر بهذا الشيء عم بيكون ظالم أكتر من الجماعات اللي كانوا بالسجن. يعني فممكن كنت بفضل هذا السؤال يكون شوي لقدام، لأني بحب أتعمق فيه أكتر، أحكي قديش المجتمع كان عم بظلم المرأة وقديه هو كان قاسي علينا. القسوة اللي عطتنا إياها المجتمع كان أكتر من السجن بعشرات المرات، وما حدا كان عم بيحاول يتعاطف أو يتعامل معنا كنفسيا أو يعطينا فرص أبدا. كان كتير صعب، المواجهة كانت صعبة. فكنا لحالنا بالسجن، كنا لحالنا، وطلعنا كمان كنا لحالنا.
0: رح نتعمق بهذا الموضوع بشكل أوسع خلال هذه الحلقة، ولكن ضروري أعتقد من البداية الإنسان يفكر أنه الناجي والناجية شو عاش، واليوم شو عم يحس بعد سقوط الأسد وبعد التغييرات السياسية اللي عم تصير في سوريا. الملف اللي رح أفتحه معك اليوم هو ملف لا يحكى كثيرا بسوريا، هو ملف الانتهاكات اللي بتحدث بالسجون، ولكن مو ضمن سجون منظومة الأسد يلي عم نسمع عنها كتير، ولكن ضمن منظومة الفصائل المسلحة، الجيش الوطني اللي كان متواجد في عفرين. هذا الموضوع لا يحكى عنه كثيرا، رح نحكي فيه من خلال تجربتك أنت الشخصية في الاعتقال، وأيضا من خلال عملك مع ناجين وناجيات في جمعية أسستوها مع بعض، هي جمعية ليلون عفرين. ليلون، من وين جاي الاسم؟
1: ليلون هي أساسا كل جبال عفرين، نحن بنقلها جبال ليلون، وهي بالمعنى بتجي ثمرة الزيتون قبل نضوجها، فعفرين مشهورة بالزيتون، فكتير كان هذا الاسم بيعنينا. يعني
0: عفرين منطقة يمكن ما كتير السوريين بيعرفوا عنها إلا تفاصيل، ولكن في كتير سوريين جاهلين لخصوصية هاي المنطقة، لما وضعها الاستراتيجية الجغرافي القريب من الحدود التركية، للتحولات اللي صارت فيها أثناء الحرب لما انسحبت قوات النظام وسلمتها للإدارة الذاتية لعدة سنوات لـ 2018، لما دخلت فصائل الجيش الوطني في عملية اسمها عملية غصن الزيتون وسيطرت على المنطقة. بشكل مختصر، كونك من أبناء هاي المنطقة، كيف كانت الحياة في ظل الإدارة الذاتية بعد انسحاب نظام الأسد، وكيف تبدلت لما دخل الجيش الوطني؟
1: هلا بصراحة أنا بشكل شخصي ما عشت بفترة اللي كانت الإدارة الذاتية موجودة بعفرين، عشت فقط سنة أو سنتين يعني. بس بشكل عام الحياة كانت مستقرة. في أكيد في ناس كانت عم تتعرض لانتهاكات أو لاعتداءات، بس بظن كانت محدودة. يعني ما كانت إنه ممنهجة كتير لعامة الكرد أو لعامة الشعب. في أكيد كان في معتقلين، أكيد كان في التجنيد القسري اللي معروف عنهم للأطفال، أكيد كان عندهم انتهاكات، بس يعني بظن كانت محدودة، ما كانت ممنهجة، ما كانت عم تهدف كتير ناس. يعني لأنه كنا عايشين مستقرين، يعني أنا من خلال جيراني، أنا كنت عم بدرس بجامعة الإدارة الذاتية، فعم بروح الجامعة بجي ما واجهت أي مشاكل. يعني بتذكر المشكلة الوحيدة اللي كان بيننا وبين الإدارة الذاتية هو الضرائب. يعني كل يومين يجوا بدهم ضريبة من بابا، ويعني والوقت كان الشغل كتير صعب، فهذا الشيء اللي كان عم بزعجنا منهم. يعني بس ما مرة دقوا علينا إنه والله بدنا حدا من أولادكم، بدنا ناخذ كذا، وإخواتي كلهم صغار يعني، فما صار تعرض لهم. وأكيد يعني لحد ما صار إنه قررت تركيا والجيش الوطني ياخذوا عفرين، يحتلوا عفرين، هون تغير عفرين كلها. يعني أنا ما عاد فيني أقول لك شعب عفرين شو عاش هون وشو عاش هون، لأنه أساسا ما ضل شعب عفرين بعفرين، الشعب كله تهجر، صار تهجير قسري إجباري لكل العفرينيين.
0: المرضى مع عائلتك؟
1: لا، ما ضلوا غير 50 عائلة 60 عائلة بعفرين، فاللي بقيوا تم اعتقالهم، تم تعذيبهم، تم تمارس عليهم كل أشكال الانتهاكات، فاللي طلعوا كان معهم حق يطلعوا. يعني نحن اللي بقينا بحس إنه نحن اللي كنا أغبياء. يعني بصراحة
0: بتقولي يا ريت طلعتوا؟
1: طبعا أكيد يا ريتني طلعت وعشت بين الخيم بدل ما أني أكون بقيت. البقاء كان كتير صعب، كان مؤذي كتير. يعني الشيء اللي شفناه ما بتعتقدي انه هدول السوريين؟ المشكله من مين يعني؟ لو النظام فايت على عفرين وكان عم بيأذي هالقد يمكن ما كنا حنتوجع، لانه نحن بنعرف شو هو النظام. بس هدول اللي اذوه هن ثوره، على اساس اسمهم ثوره، على اساس اسمهم جيش وطني، اسمهم حريه، اللي طالعين ضد النظام، فكان مفترض يعطونا صوره افضل.
0: كان صدمة أكبر،
1: فكان الصدمة أكثر إنه أنتوا ثورة طالعين ضد الظلم، فأنتوا شو عم تعملوا فينا وليه؟ يعني
0: كنتوا من العائلات اللي ضد نظام الأسد أساسا فيه.
1: طبعا إيه طبعا، أنا بابا تم اعتقاله مرتين عند نظام الأسد، وتم اعتقاله عن الجيش الوطني. فهلا إذا تقولي له مين كان أصعب، رح أقول لك الجيش الوطني. أنا الشيء اللي شفته عن الجيش الوطني ما شفته عند النظام، مع إنه بابا تم اعتقاله عند النظام يعني ب 2011، بوقت اللي كانت بدايته يعني
0: الصورة.
1: كان كتير صعب السجون، وكان القتل فورا يصير بالسجون. وعاش بابا يعني كتير تعذب عند النظام، بس عند الجيش الوطني عند الثورة تعذب أكتر.
0: بشكل
1: غزوا
0: خيبة كبيرة جدا،
1: كتير،
0: لما
1: كان
0: الواحد
1: قليل يعني.
0: يكون عنده أمل بأنه الثورة ممكن تأتي بشيء أفضل فيعيش شخصيا تجربة قاسية من هذا النوع. جمعية ليلون عفرين تأسست ضمن هذا السياق الصعب، يعني ضد هذا الوضع الإنساني الصعب اللي صار في المدينة. شو الهدف الأساسي كان من تأسيسها؟
1: هلا ليلون تأسست بعام 2023، احتلال عفرين صار ب 2018، فتأسيس ليلون كان بعد خروجي أنا من السجن. فوقتها نحن أسسناه، كان أكثر شيء بركز على موضوع الناجين اللي هو كان موضوعي أنا، يعني كان إنه أنا لما كنت معتقلة وطلعت وشفت شو عم بيصير بالسجون، فطلعت كان عندي بس بدي أشتغل شيء، بدي ساعد. ما كان عندي هدف حتى، إنه ما كان عندي فكرة منظمة أو رابطة أو شيء، بس كان عندي فكرة بدي ساعد كيف وشلون ما بعرف. بعدين لما اجتمعت مع أصدقائي وهيك قررنا نعمل ليلون لهو يكون صوت كل عفريني. وشو السبب كمان؟ لأني أنا لما طلعت من الاعتقال ما لقيت الدعم، ما لقيت أي نوع من الدعم، بس لقيت المنظمات اللي بتركض بدها تاخد القصة لتعملها ترند أو لتعملها كذا، بس لحقوا ليوثقوا القصة بطريقة سيئة بدون ما يقدموا لي أي نوع من الدعم.
0: شو الدعم اللي كنتي تحسي إنه يا ريتني حصلت عليه؟
1: كل أنواع الدعم، الأول النفسي الاجتماعي. أنا يعني تم اعتقالي أنا وبابا وأختي، فما ضل بالبيت غير امي وثلاث اطفال صغار. فطلعت، لما طلعت من السجن وصلت على البيت ما في شيء بالبيت يتاكل، يعني كان الوضع المادي كتير صعب. ماما ما عندها حدا يعني يساعدها، والجيران ما يساعدوا ليه؟ لانه بيخافوا انه هذا البيت تم اعتقال ثلاث اشخاص منهم، فاذا رحنا واجينا وساعدناهم رح يعتبروا نحن كمان معهم، فما حدا يقرب على البيت اهلي ابدا يعني، الا القله القليله يعني. فكان الوضع المادي كتير صعب، يعني انا طلعت من الاعتقال بحاجه لحدا يعطيني اي دعم، كان سواء كان دعم اجتماعي، كان دعم نفسي، يورجيني انه هو جنبي. يعني انا كنت مهدده، طلعنا كنا بفتره تهديد، فابدا منظمات بس تجي بدها توثق وتروح بدون ما تسال انه انت شو بدك شو
0: شو
1: لازمك.
0: قدرتوا تعملوا من خلال ليلون عفرين للناجين؟
1: حاليا قدرنا نعمل كتير، وانا كتير يعني الشيء اللي مخليني هلا اكون سعيده هو انه ليلون، مع اني انا عملت كتير قصص يعني بعد ما طلعت من الاعتقال، بس الشيء اللي مخليني اكون بقمه سعادتي وقمه راحتي هو ليلون يعني. وطبعا ما عملت لحالي، لا في اشخاص دعموني كتير يعني.
0: فشو بتقدموا مثلا؟
1: مثلا هلا نحن اكثر شيء بنركز على توثيق الانتهاكات كنا ودعم الضحايا، بس لانه نحن كنا كليلون منظمه ناشئه ما كان عندنا القدره الماليه ندعمهم، فكنا نعمل لهم احاله لغير منظمات. مثلا اخر شيء عملناه هذا كثير كان بالنسبه لي فرحني، 40 معتقل طلعوا، اغلبهم كانوا صاير لهم من 2018 بالسجن، فعملت لهم احاله لمنظمه نساء الان، الاستاذه لبنى القنواتي الزميله،
0: كانت ضيفتنا ايضا.
1: فقدموا لهم دعم كتير كان قوي، كان مبالغ مالية بيقدروا يغيروا حالتهم من حالة لحالة. يعني في صبايا طلعوا أهليهم ما استقبلوهم، فهالمبلغ ساعد الصبايا أنه يستأجروا بيت ويشتغلوا، فهي كانت بالنسبة لي قصة نجاح كتير كبيرة، ويمكن ما قدرت ساهم فيها كليلون لحالي يعني، نحن ومنظمات تانية اللي هي نساء الآن. طبعا في منظمات تانية ساعدتنا كمان بالوضع الصحي، يعني في كتير منظمات كانت تجنب نوعا بتدعمنا كمان، بس قدرنا نعمل فرق يعني.
0: وصلت الصوت،
1: وصلنا
0: وصلتوا
1: الصوت
0: المساعدة ولو مو منكم مباشرة ولكن عن طريق منظمة ثانية. هلأ لما بتشوفي أنه سقط نظام الأسد، هناك صار في اتفاق بين قصد والحكومة الحالية في دمشق، هل تغير شيء بالنسبة للسكان في عفرين؟
1: هلأ حاليا مثل ما بنشوف كتير من المهجرين على الدفعات عم يرجعوا على عفرين، وكتير من الأسرى عم بطلعوا، بس لكن ملف عفرين بحسه ملف كتير معقد يعني. عم بيرجعوا المهجرين، لكن نحن في عنا 5 قرى ما بصير حدا يدخلها، حتى إذا مات حدا من أهل هالقرى ما بصير يدفنوها. هاي
0: ليه؟
1: القرى صايرة فيها الأتراك، صايرة مقرات تركية محتلة بالكامل يعني، كلها صايرة للأتراك يعني، وما فيها أي حدا كردي، ناس كلها مهجرة منهم، حتى إذا حدا يعني وأهاليها رجعوا على عفرين 5 سنوات بس ما قدروا يفوتوا على الضيا، حتى إذا مات حدا ما بصير يفوت، فخمس قرى محتلة بالكامل، وحتى الناس اللي صار اتفاق وعم برجعوا هلا على عفرين مو قادرين ياخذوا بيوتهم، كثير ناس بيوتهم مسكونة من قبل ناس ثانيين، مو قادرين عم بطلبوا مصاري، يعني تخيلي انت بيتك ورجعاني بدك تشتري بيتك مره ثانيه يعني، يعني في وحده من الحالات اللي وثقناها فالزلمه قايل انه يعني هو مو ساكن بالبيت بس المفتاح معه، فقايل تدفعوا لي مصاري بعطيكم البيت، انا هذا البيت اشتريته ب 3000 يورو من اللي قبل مني كان ساكنها، شو 3000 يورو؟ هو مو ساكن بالبيت بس المفتاح معه، يعني عنده بيت ثاني بس بده 3000 مقابل هالبيت.
0: والوضع القانوني الناس اللي تهجرت ما كان معها اوراق لبيوتها، يعني تهجرت بشكل سريع ما في اثباتات، او حاليا الموضوع فوضى لدرجه انه حتى هاي الورقه ما بتساعد بشيء.
1: لا في ناس مع اوراق وعم بيروحوا بيشتكوا للامن العام، كمان في حاله من جديد يعني كمان وثقناها، اشتكوا للامن العام فكان صاحب البيت عم بطلب مصاري، فالامن العام تدخل راح على البيت قال والله بدكم تدفعوا مصاري ما في مجال، يعني انه جاي حلها شو هذا الحل؟ انه لا تدفعوا. طب ليه؟ ما هو صار له 8 سنين ساكن ببيتي ببلاش، يعني هو اللي لازم يدفع لي، فلا لازم انا ادفع له لحتى قال انه مصلح البيت، في لمبه مكسوره، في باب مخدوش مصلحهم، فبدك تدفع حقهم. فلقينا انه حتى الامن العام لسه مو قادر يلعب هالدور القوي انه يغير يعني.
0: وبالنسبة للمعتقلين، بالنسبة للسجون يلي كانت موجودة في عفرين، سجون الجيش الوطني، ذكرتي هلا انه في عدد من المعتقلين عم يتم الافراج عنهم، بس هل في تقديرات احصائيات انه قد ايه عدد المعتقلين المدنيين اللي موجودين في السجون خاصه النساء المحتجزات، قد ايه ترى اعدادهم، قد ايه ضل في الداخل؟
1: هلا رح اقول لك الاسرى اللي طلعوا ما طلعوا من اللي اساسا هن كانوا معتقلين من قبل، بالاحداث الاخيره شفنا احداث الرقه احداث حلب والشيخ مقصود وهيك، فتم اسرى وقتهم وهدول اللي طلعوا، يعني اللي طلع اللي الاشخاص اللي كانوا اساسا معتقلين من 2018 لحد هلا اللي طلعوا بالعنده على الاصابع يمكن 10 اشخاص. فملف المعتقلين تبع عفرين لحد هلا ملف مغلق، هو ملف تركي بحت، يعني الاشخاص اللي كانوا مسؤولين عن هاي الانتهاكات بعفرين اليوم صاروا بالسلطه، ف يعني قدروا يتحكموا يخبوا كل الأدلة تبعهم، يعني قادرين يخفوا كل شيء، يعني نحن كتير في أشخاص ماتت بالسجون فقدروا، يعني نحن كتير تأخرنا لحتى ندخل على ملف المعتقلين اللي هلأ ما دخلوا له وصاروا هدول اللي أجرموا صاروا بالسلطة،
0: مثل مين عم تحكي؟
1: مثل مثلا سيف أبو بكر، فهيم عيسى، أبو عمشة يعني عنا هو شخص كتير كتير معروف يعني، وهدول هن أهم الملفات اللي هن المفقودين، الأهالي من حقهم يعرفوا إذا أولادهم كيف ماتوا وين اندفنوا، يتسلم الجثث، فبتمنى أنه ما يصير تأخير أكثر من هيك. يعني
0: شو ممكن تطالبي السلطة في دمشق الآن فيما يخص ملف عفرين بوقت أنت عم تشوفي أنه القادة العسكريين اللي كانوا مسؤولين عن عدد من الانتهاكات أصبحوا في مراكز السلطة؟
1: صراحة يمكن طلباتنا تكون كثيرة، بس أولها هي المحاسبة، هو إبعاد هدول الأشخاص عن السلطة، يعني حتى لو أنت ما عندك القدرة حاليا تحاسبهم بس انت حطيتهم بسلطة يعني وشنا بوشهم يعني، فهذا الشيء كتير كان قاسي وشعرنا بالخزلان، فأكتر شيء يمكن رح أطلبه هو أول شيء المحاسبة، وحتى لو ما يكون في محاسبة على القليلة إبعادهم من هاي، لأنه حسينا أنه الظالم فاز، الظالم صار قوة وفاز يعني، أما الضحايا ولا شيء يعني، اللي تعذبوا الأمهات اللي فقدوا أولاد ما تغير أي شيء بالنسبة لهم، فالمحاسبة. وبعدين ثاني شيء هو ملف المفقودين يعني والمعتقلين، يعني الصبايا اللي حكيت لك عنهم 20 صبية هنا بالسجن من 2018 لحديت هلا، فهدول بيستحق انه يتراجع ملفاتهم، ليش انسجنوا؟ ليش انه هن قسد؟ ما انتوا تصالحتوا مع قسد، ليه انتوا لسه عايفينهم؟ ما انتوا تصالحتوا مع قائد قسد، مع المحارب القسدي تصالحتوا معه، فانتوا هدول الصبايا اللي عايفينهم كمان هن المحاربات، اوكي ما انت تصالحت معه فبلش طالعون، يعني أهاليون عم بحترق قلبهم يعني، ويعني إحدى الأمهات اللي كانت عم تتواصل معي يعني لما بتحكي مع بنتها بالسجن على دقيقة واحدة بتدفع 500 ليرة تركي يعني، وما بصير تحكي مع بالكردي، الأمهات عنا ما كتير بيعرفوا يحكوا عربي، فلما البنت بتدق على أمها لازم الأم تحكي بالعربي والأم ما بتعرف، فكمان هذا شيء كتير قاسي إنه أنا بدي أحكي مع بنتي ما أعرف أنا أحكي معها يعني، وبدي أدفع 500 تركي والأساسا الأم ناسحة بالمدارس يعني فما عندها هذا المبلغ.
0: هاي كلها أسئلة مهمة جدا لونجين، نتركها برسم السلطة الجديدة، برسم الرئيس أحمد الشرع، ربما تصل هاي يعني المطالبات للسلطة الحالية في دمشق. لما تقولي إنه الجمعية أنتوا أساسا الناس اللي بيقودوها هم ناجين وناجيات، صحيح؟ هل هذا الشيء بيعطي عملكم مصداقية أكبر، قوة أكبر مقارنة بجمعيات أخرى ربما بيقودها حقوقيين وناشطين؟
1: طبعا أكيد. أنا يعني شوفي، عدا أنه هي بتعطي قوة إلنا كفريق، بتعطينا راحة، بتعطينا قوة إلنا كفريق كناجيات. طبعا نحن مو بس فريق أنه والله من 10 أشخاص، لا، كل ما يطلع ناجي نحن منتواصل معه ومنضمه للفريق، سواء أراد يشتغل ما أراد يشتغل، بس بضل في جروب جامعنا، بضل في تواصل، بضل نسأله كذا. فهذا الشيء كتير عم بيعطينا قوة لبعضنا. تاني شيء عم بيعطي قوة للملف، يعني مثلا أنا لما بوثق قصة، يعني طبعا انا يعني كثير ناس قالوا لي بما اني انا ناجيه لازم انا ما اوثق القصص، يعني مشان ما ضل اتذكر واتعذب، بس انا كنت رافضه هاي الفكره. انا اكثر شيء بلاقيهم بشتغله يمكن هو التوثيق، انا بتواصل مع الضحايا وبوثق لاني بحس فيهم، بفهمهم، بحس شو حسوا. يعني في واحد من مدراء المنظمات قال لي لونجين لما بتوثقي انتبهي انه مقابلك يبالغ، لانه المعتقلين كثير بيبالغوا. فانا ضايقني هذا الشيء لاني بحس انه أغلب المعتقلين ما بيبالغوا، بيحكوا الحقيقة، هي الحقيقة اللي مو كل عقل البشري بيصدقه إلا اللي عاشوا. يعني أنا أحيانا إذا أحكي القصص اللي مريت فيها، أي حدا مقابلي رح يقول لا عم بتبالغ، ولا مستحيل هيك، وكذب وكذا، بس لا، هي حقيقة، بس أنتم ما فيكم تصدقوها لأنه ما عشتوها.
0: هل وثقتي قصتك لونجين؟ هل كتبتي قصتك؟
1: وثقت عن جهات حقوقية، بس أنا كلونجين أنه أكتبها كلها لحالي لساعتني عم بحاول. يعني كل مرة بكتب شوية بوقف بسبب أنه الضغوطات، يعني بس أنه رح يجي يوم وأكتبها بالكامل.
0: ضغوطات الوقت أو الضغوطات النفسية لما بتعدي بدك
1: الاثنين
0: توثقي؟
1: الاثنين الاثنين. وبحس أنه أنا لونجين أنقذت حالي، يمكن يعني أنا طلعت من سوريا، عم بدرس، عم بشتغل، أهلي حدي، يعني فأنه الأهم هلأ أشتغل على باقي الصبايا، على باقي الناجين، أدعمهم، أساعدهم، كون جنبهم. يعني فوقتي كله إلهم، يعني بصراحة، يعني حتى أنا أحيانا مقصر بجامعتي بس مشانهم، يعني مستعدة إنه، يعني أنا عندي أهلي بس عندي أهل تاني اللي هن الناجين، يعني ولو شو ما كانوا أصلا فصلهم، حتى لو كانوا البعض منهم، يعني بالفعل عندهم نتفة ظلم، فبتعاطف معهم، يعني إنهم بيستحقوا التعاطف.
0: والعمل مو مخصص فقط للناجيات، هو ناجين وناجيات، يعني ليس
1: طبعا
0: فقط للنساء، يشمل الطرفين. هذا اللي كنت أسألك عنه، أنه لما أنت كلونجين بتكوني باحتكاك مباشر مع أشخاص عاشوا تجارب مشابهة لإلك، هل بتعتبري أنه هذا فيه شفاء، أو بتحسي أنه الصدمة يعاد تكرارها يوم بعد يوم مع كل قصة جديدة؟
1: لا، بحسه شفاء، بحسه شفاء إلي وللشخص اللي أنا عم
0: ليه شفاء؟
1: بحكي
0: كيف
1: معه.
0: بتشوفيه شفاء؟
1: لأني بعد ما أنا طلعت يمكن وأنقذت حالي نوعا ما، فصرت أحكي لهم تجربتي كمان، أنه أوكي نحن عشنا شيء صعب، بس هلأ نحن عنا فرصة تانية نعوض. فبحكي لهم شوي كيف فينا نغير، نعوض، كيف فينا نطالب، كيف فينا ناخد بحقنا. ولما هو بحكي لي القصة فأنا بفهمه كتير منيح، يمكن حدا غيري ما يقدر يفهمه. مثل ما قلت لك، في أشخاص بيشكوا أنه أنت كذاب، أنت عم بتبالغ، بس أنا لا، بفهمه. يعني الشيء اللي بحكي، لما بحكي لي عن التعذيب بفهم قد ايه هو تعذب، بفهم كيف تعذب. فلما افهمه بحس اني انا عم بعطيه شوية صدق او الشفاء، ونفس الشيء هو عم بشفيني الي.
0: هو احترام هذا الألم، يعني لما
1: طبعا
0: بحس الناجي إنه في شخص اللي مقابله محترم ألمه، فممكن يساعد أيضا
1: طبعا
0: في شفائه بشكل كبير. بدي ندخل مع بعض بتجربتك عن الاعتقال، لأنه ذكرناها يعني من بداية الحديث لهلأ أكثر من مرة، ولكن بتمنى عليكي إنه تذكري فقط الأشياء اللي أنت حاسة أنك مرتاحة تحكي فيها بالإطار المريح بالنسبة لك. ذكرتي أنه الاعتقال جرى بال2018 بعد عملية غصن الزيتون ودخول فصائل الجيش الوطني المدعومة من تركيا. كيف جرت عملية الاعتقال؟
1: قلت لك انه كل اهالي عافرين تهجروا وطلعوا، بس نحن بقينا بالبيت، ما طلعنا لانه كنا يعني مفكرين انه ما علينا شيء، انه نحن بالفعل عائله مدنيه، ما لنا اي علاقه لا باداره ذاتيه ولا باي جهه تانية. فبقينا بالبيت انه نحن مدنيين، شو حيعملوا فينا؟ وعدا عن هيك الظرف تبعنا ما كان بيسمح لنا نطلع، يعني ما كان عنا سيارات تقدر تشيلنا كلياتنا، نحن عائله كتير كبيره، وكان في عنا كمان جدي ونانتي وكذا، فما كان فينا نطلع، بقينا.
0: أنتي الأكبر؟
1: أنا أكبر من أخواتي، وعدا عن هيك كان في عنا خواريف، فلما طلع رح نطلع ذكرنا هالخواريف مين حيطعم، مين حيطعميهم، صحنا رح يبقوا جوعانين. فلما شفناهم، لما نحن بالفعل جهزنا حالنا رح

0: يعني، وبعدين بلشوا بالاعتقالات. فشافوا بابا معه السيارة، أخذوا هو وسيارته
1: واعتقالات عشوائية.
0: عشوائية، لأنه كانوا أساسا البقيانين بعافرين بنعدوا على الأصابع، فهذول اللي معهم سيارات وهيك، لأنه هن أخذوا كل شيء من البيوت الفاضية، فأجوا على البيوت المليانة بقى لازم ياخذوا الشخص مع أغراضه، يعني لأنه الشخص ما حيعطي أغراضه، يعني بابا ما رح يقول له خذوا سيارتي، فأخذوا أبي مع سيارته. بعدين بابا بقي 40 يوم وطلع. وبعدين تاني يعني المداهمة التانية كان أنا وبابا، كنا أنا وبابا. بعدين بعد ب 14 يوم أخذوا أختي وعمي كمان. أختي كانت قاصر،
1: قدي كان عمره
0: كان عمرها 17 سنة.
1: وكيف جرت عملية الاعتقال؟ يعني اجوا على البيت؟
0: كنا نايمين، طب حوالي الساعة 4 5 6 الصبح يعني، كنا نايمين وكنا أساسا مجهزين حالنا رح نطلع برا تعسرين خلص، لأنه بعد الاعتقال اللي شافه بابا وقت اعتقلوا كان في معه صبايا كمان معتقلات، فشاف قد ايه عم بيعذبوا هدول البنات، فخاف علينا كتير. فأول ما طلع أول فكرة فكر فيها إنه خلص نترك كل شيء ونطلع، إنه ما عاد بدي لا بيت ولا ما عاد بدي، بس خليني أنقذ بناتي وأطلع. فلما إجا خلص رح نطلع، فكنا مجهزين حالنا ونايمين إنه بكرة رح نطلع،
1: ما
0: ما
1: رح
0: ما لحقنا يعني. قام إجوا بالفعل أخذوا أبي مع بنته يعني، أو هن دقوا الباب ما يمكن، بس نحن نايمين ما لحقنا نفتح، فزتوا حالهم من فوق الحيطان ودغري هجموا على البيوت. أول شي ربطوا إيدين بابا وعيونه، وبعدين أنا يعني حطونا بالسيارة وأخذونا.
1: كان عمرك؟
0: تقريبا 21 22 هيك شي.
1: كنت عم تدرسي اقتصاد كيف فهمت؟ ما كان عندك أي نشاط سياسي إنه ممكن يكون له علاقة باعتقال أو شيء؟ كنتوا
0: لا بس
1: مدنيين
0: نونو
1: فقط؟
0: السياسي انه بس كنت اعمل بمجال الاغاثة التطوع بس.
1: تم التحقيق معك؟ عرفتي مين اللي حقق معك؟ شو الهدف من التحقيق؟ يعني شو كان بدهم يعرفوا؟
0: هلا وقتها ما كنت بعرف مين اللي عم بيحقق معي، يعني مين هدول، شو اساميهم، شو هالجهة. بس بعدين لما طلعت واشتغلت بليلون وكذا جبنا كل السي في تبعهم يعني،
1: لا
0: عرفنا.
1: طلعتي
0: أنا طبعا طلعت،
1: طلعتي
0: وجوا ما كنت بعرف شيء، جوا كان الوضع كتير معقد، وهن أغلبيتهم مقنعين، فرغم بقائنا عندهم يعني فترة طويلة بس أغلبيتهم مقنعين، فكان صعب نعرف أساميهم أو حتى مين هي الجهة، ما كنا بنعرف يعني هل هن أتراك، هل هن فصيل كذا، كان صعب نعرف.
1: أتراك كانوا يحكوا تركي؟
0: يعني أنا التحقيق تبعي كان تركي يعني، طبعا هو المحقق بيعرف يحكي عربي، بس لانه مو انا كرديه واغلب الكراد بيعرفوا يحكوا تركي، فاجا بلك وصار يحقق معي تركي. وهو لا حكى معي تركي لانه اغلب القسديات بيكونوا كمان بالجبل وبيعرفوا يحكوا تركي، فهو اخذني على اساس انا قسديه وبعرف تركي، فحقق معي بالتركي.
1: وتوجه إليك تهم معينة؟
0: صراحه ما حسيت انه كان في تهم بقدر ما كان في، بس انه بدهم يهينوا يعني او بدهم يذلوا يعني، يعني ما حسيت تحقيق نظامي، كان كله اهانه باهانه يعني، انه اسئله سخيفه، اسئله ما لها علاقه بالتحقيق اساسا، ما لها علاقه بقصد يعني، يعني كل شيء سالوني اياه انت شو عملك، هو يعني بحكي بالتركي وبحكي بعدين بالعربي الفصحى، ما عملوكي، هذا هو السؤال اللي سالني. قلت له انا عم بدرس بالجامعه، ما علاقتك بقصد؟ فقلت له ما لي علاقه يعني. وبعدين صارت كلها أسئلة يعني ما خاصة بالتحقيق، يعني كلها أسئلة خاصة وسيئة يعني.
1: بدون تفاصيل مؤلمة لونجين، نحن منشوف هلأ لقاءات كتيرة مع نساء خارجين من سجون الأسد. لما بتشوفي هاي اللقاءات بتشوفي إنه في تقاطعات، يعني اللي أنت شفتي هو يشبه ما حدث في سجون الأسد للنساء من طريقة التعذيب، من التعامل السيء، من الوضع، يعني حتى النظافة بالمكان اللي النساء موجودين فيه، من الغذاء اللي كان يوفر لكم. يعني بشكل عام شو بتقدري تقولي عن هاي الفترة؟
0: هلا رح أعطيكي شيء، كان نحن معنا أساسا بالسجن صبية كانت مسجونة عند النظام، ومن كتر التعذيب عند النظام تعرضت للسرطان، قالت كانوا يكهربوها بطريقة بأماكن صار معها سرطان يعني. فوجت رجعت انسجنت عند معنا يعني عند الجيش الوطني، فقالت إنه أبشع، قالت الظلم هون أبشع، قالت أنا انسجنت عند النظام، وكانت قدامهم تقول لهم إنه الشيء اللي أنا عشته عندكم أسوأ من اللي عند النظام بألف مرة. شفت كتير مقابلات مثل ما قلتي مع الناجيات وهيك، بصراحة ما في فرق ولا 1%. يعني أحيانا

0: أحيانا بيقولوا سجن صيدنايا صيدنايا صيدنايا، وأنا أساسا يعني أنا وزملائي اللي كانوا معتقلين معي اشتغلنا على تقرير كمان اسمه صيدنايا، بس صيدنايا الشمال، يعني لأنه ما في فرق أبدا. عمليات التعذيب اللي كانت تصير، حالات التحرش، الأشخاص اللي بموتوا من تحت التعذيب، طبعا الجوع. أنا بالنسبة لي صار الأكل والجوع هي أشياء سخيفة، يعني إنه خلص أوكي ما بدك تطعميني ما تطعميني، يعني يعني إنه تعطيني نص رغيف خبز. صرت هاي الأشياء صرت حسها عادية مقابل التعذيب أو مقابل التحرش أو مقابل إنك أنت تصورني بطريقة مو منيحة. كانوا يستخدموا الفيديوهات والصور، أو إنك تاخذني لأمثل لك فيلم. قبل هلا طلعت مقابلة مع السي إن إن وعرضنا عليه فيديو، فأخذوا صبيتين من عنا من الغرفة، لبسوهم عبايات وقالوا لهم بدكم تصرخوا بالعربي، وجابوا عنصر من عندهم بحكي كردي، ولا بدك تحاول تمثل انه انت كان عم تغتصبهم بس رح واحكي بالكردي بحيث انه رح ننشر المقطع انه الاكراد عم بيغتصبوا بنات العرب. والمقطع كان عم بصير عنا بالسجن يعني بنفس غرفتي يعني. فبحس هدول الشغلات اقصى يعني، اقصى يعني صار عندي الجوع وهيك قصص صارت سخيفة مقابل، بس انا
1: فيها إهانة أكبر.
0: فيها إهانة أكبر. وكمان تعرفي السجن اللي كنا فيه كله كان عائلي، كان جايبين واحد مع عائلته، ما في حدا لحاله. يعني مثلا أنا معي أبي وأختي، فهذا الشيء لحاله بكسرك، يعني
1: وبتعرفوا وين موجودين داخل السجن؟
0: نسمع أصوات بعض. يعني أختي وقت تفوت على غرفة التعذيب أنا بسمع صوته، أبي وقت بتعذب بسمع صوته، يعني فهذا الشيء كان كتير بوجع لأنه هن بكسروكي فيه. يعني بيجوا لعندي مثلا لونجين بدك تعترفي بفلان شغلة وإلا رح نقتل أبوكي أو رح نقتل أختك، رح تعملي لنا فلان. فأنت بتصيري بدك تطيعي كل الأوامر تبعهم شو ما كان الأوامر، بس لتحمي أختك أو لتحمي أبوكي أو لتحمي الشخص العزيز اللي معك. يعني أنت لما بتسمعي صوت أبوكي عم بتعذب، وخاصة إذا كان كبير بالعمر،
1: طبعا مؤلم جدا.
0: أبشع من تعذيبك. يعني أنا بالتعذيب اللي تعذبته ما حسيت فيه بقدر ما تعذبت لما سمعت صوت أبي عم بتعذب أو صوت أختي الصغيرة عم بتعذب. هدول الشغلات كانت توجع أكتر. فالجوع هيك قصص سخيفة، النظافة قصص سخيفة. يعني سمعت الحلقة تبع لبنى لما عم تحكي على الحصار وكيف النساء ما كان عندهم فوات صحية، فبالسجن نفس الشيء كمان ما كان يعطوا فوط. يعني انتوا حتى نحن كلنا يعني صرنا انه ما عاد نخجل نقول لهم انتوا جايبيننا على القليله اعطونا فوط، يعني يعني انتوا جايبين طب بس اعطونا الشغلات الضروريه. فكانوا يجيبوا بطانيات كلها مليانه قمل ودبروا حالكم يا نسوان بهاي الطريقه، والحمام كل 3 4 اشهر مره، او كل ما اجى عباله
1: 3 4 اشهر
0: كل ما
1: مرة.
0: يجي عباله. والحمام يعني اول 8 اشهر خاصه كان الحمام كتير سيء بسجن اسمه سجن البرادات، فالحمام مفتوح يعني من الحيط طبعه مفتوح، فأنتي معك 5 دقائق ومي باردة. 5 دقائق إذا كنتي شو ما كنتي لازم، يعني إذا ما طلعتي بشدوكي من شعرك بطالعوكي. فبس كل هدول بحسهم قصص عادية مقابل إني أنا أسمع صوت أبي عم بتعذب أو أختي. هذا الشيء كان كتير قاسي قاسي. أنا كنت بتمنى أكون لحالي بالسجن بس ما يكونوا أهلي معي، يعني هذا الشيء كان بكسر.
1: والألم النفسي أحيانا بيكون أصعب بكتير من الألم الجسدي.
0: كتير يعني كتير عم قلك، أنا لما كنت كتير أترجى العنصر لما أسمع أخذوا أبي على التحقيق، أترجى إنه تعا خذوني إلي عزبوني إلي. لما يعطوني السندويشة إلا أعطوها لأبي خلي هو يأكل سندويشتين، بس إنه هو
1: شو
0: رجال
1: يرد؟
0: كبير يعني ما يسمونه تسميات كتير بشعة، يعني أسماء أنا مو والله بيقولوا لونجين أو روجين أو كذا، لا أسمياء يعني كلمات كتير قبيحة يصيحولنا فيها إنه انضبي يا فلانة انضبي يا كذا. هي كانت وقصدا في عنصر مرة عطيته سندويشة ليوديها لأبي، أخذ السندويشة وعطاها لأبي بس بعد ما عطاها ما بده قتل. وإذا ما تطيعي أوامرهم يعني كمان بيعاقبوكي بهذا الشيء. يعني أنا بتذكر كمان مرة ضربوا عمي، عمي رجال كتير كبير بالعمر وكتير مسكين، يعني أنا أبي شوي يمكن صح كان كبير بس إنه هيك بقد حاله، بس عمي كتير كان مسكين فصاروا يضربوه كتير بالخراطيم، فهو يصيح أمرك يا معلم أمرك يا معلم شو ما بدك يا معلم. فهدول القصص كتير كانت مؤذية.
1: والسجانين حتى للنساء هن رجال.
0: طبعا طبعا أي ما كان في نساء، يعني أول 2 سنين من السجن ما شفنا أي نساء، وأساسا نحن كنا دائما مع بعض، يعني نحن كنا 11 بنت ما كان يجيبوا بنت جديدة، يعني هدول نحن يعني 2 سنين دائما 11 بنت وشنا بوش بعض ومعنا طفلين صغار، والرجال كمان كانوا 60 رجل بس بعدين أخذوها مع غير سجن. بس أول شيء طبعا ما كنا هيك، أول شيء كل حدا كان بمنفردة، بعدين حطونا بغرفة
1: قد ايه
0: جماعية
1: ضليتي بالمنفردة؟
0: حوالي 8 أشهر.
1: 8 أشهر بالمنفردة.
0: 8 أشهر، 8 أشهر ما في كهرباء، ما في مي، المي باليوم بيعطوكي كاسة، وبعد ما كتير بيكونوا يعني عملوا شغلات مؤذية، ونص رغيف خبز.
1: ما حسيتي ولا مرة إنه بقلب أي حدا فيهم أي رحمة؟
0: لا طبعا ليكي كانوا، خلينا نحكي دائما الشيء الصح، يعني في أشخاص كانوا مؤذيين كتير، بنفس الوقت بكل سجن لا يخلى من الشخص المنيح يعني. بس كمان أنا ما فيني أعتبره منيح، إنه أنت إذا كنت منيح هلأ ليه عم تشتغل مع هدول؟ كيف قادر تشوف هذا الظلم وأنت ساكت يعني؟ بس بظن إنه كان عندهم ظروف، إنه هن بحاجة للراتب للمصاري، فكانوا عم بيشتغلوا. فما بعرف إذا فيني يعني أعفيهم أو لا، ما بعرف بصراحة. بس كانوا إنه بناح يعني، ما كانوا يؤذوا يعني. أنا بتذكر بوحدة من السجون كان فيه شخص كتير كان منيح يعني، يعني كان يعرض حاله للخطر مشان يطعمينا خبز زيادة أو كاسة شاي أو كذا يعني، بس كان كتير يخاطر، وما حاول يضرب أي رجل، ما حاول يتحرش بأي صبية يعني، فكان صفحته كتير منيحة. وحتى في أيام لما نفوت على غرفة التعذيب هو كان يوقف بالزاوية، فلما نتعذب كان تدمع عينه يعني، يمسح الدمعة. فحسيت يعني في سجون كان فيها ناس يعني يفهمونا ويحسوا فينا.
1: قد ايه استمر التعذيب؟ يعني انت ضليتي بالسجن حوالي 3 سنوات صح؟
0: تقريبا 2 سنين و7 أشهر.
1: التعذيب كان في البداية فقط أو هو عملية مستمرة على كل هي الفترة؟
0: هلا اول 8 شهور بدك تقولي كانت مستمره، لانه التعذيب مو بس انه انا انضرب، تعذيب لما انت عم بيجي سجين جديد وعم بيكهربوه وعم بيعذبوه صراخ ومعبيه، فهذا كمان تعذيب اكثر من تعذيبك انا يعني. انا بالفعل يعني انا لما دخلوني على غرفه التعذيب كانوا 3 عم يضربوني، الاستاذين والعنصر،
1: استاذين
0: هن هيك بيقولوا لهم، معلم معلم ومعلم او استاذين، في استاذ كبير واستاذ صغير وما بعرف شو.
1: اوكي.
0: فكانوا 3 عم بضربوني، بس ما حسيت يعني، ما بعرف، ما حسيت بالضرب اللي عم باكله ابدا، مع اني من الضرب غميت عن الوعي وصاروا يفيقوني بطريقه كثير بشعه، ويعني شطحوني على الارض، دعسوا على بطني وهيك، بس ما كنت حاسه. بس لما يعذبوا حدا تاني كنت حس اكثر، هاي لما اسمع صوت واحد عم بضربه وعم بكهربه، هذا كنت حس بالوجع اكثر من لما انا. يمكن لما نحن، يمكن عن جد هي شيء فيزيائي، لما انت تاكلي كف بقوه فادنيكي بتنه، بتاكلي كف تاني فالمخ بيوقف، فقد ايه ما عاد يضربوك ما عاد
1: عصبي.
0: تحسي، ما عاد بتحسي بالوجع. بس لما حدا تاني يتعذب فهون بتحسي. وبعدين لما تحولنا لعند الحمزات، عند الحمزات ما كان في تعذيب غير وقت يصير مشكلة بالسجن يعني، يعني حدا مثلا بده يشوف أهله يصير يطالب المعلم إنه بدي أهلي أو بدي كذا، وقتها يصير تعذيب.
1: ذكرتي مرة بأحد اللقاءات إنه كان الوضع النفسي للنساء سيء جدا لدرجة إنه كان في بعض محاولات الانتحار بين النساء. شو فيكي تحكي عن هاي الظروف يعني؟
0: هلا انا هذا اليوم ما بنساه ابدا، هو كان يوم جماعي، البنات كانوا وحده ورا وحده بدها تنتحر. هلا نحن اول شيء 8 شهور كنا عند الاستخبارات التركيه، بعدين بعد 8 شهور سلمونا للحمزات. فعند الاستخبارات التركيه هذا السجن اللي ابشع شيء، كان قلت لك التعذيب فيه بشكل يومي كل شيء، فهن وعدونا خلص رح يطالعونا، بس قالوا لن طالعكم، نحن لازم نصوركم صور وفيديوهات، كل وحده عندها رقم وبيصوروها. فبهدول الصور البنات خلاص يعني، ونحن بمنفردات، فاللي بتروح وبترجع نحن ما بنعرف شو يلي صار معها، فبترجع بدها تنتحر، تضرب راسها بالحيط، تخنق حالها. فانا يعني انا كنت بمنفرده مع صبيه تانية، فلما اجت رح تنتحر، فانا مو عارفه، وما بنحكي لبعض، نحن المعتقلات ما بنحكي لبعض
1: ليه؟
0: شو، انه بنخاف نفسد، او نخاف اذا هذيك تعرضت للتعذيب تحكي انه انا شو حكيت لها، اذا سال المعلم هدده انه يمكن تحكي فانه انا رح انأذى، فانا ما بحكي شو صار معي بالتحقيق، انه هن كانوا بوصونا ما تحكي لرفقاتك شو صار معك فما نحكي، فاللي تروح وترجع ما تحكي شو صار، لحد ما اجى دوري، لحتى رحت وشفت وعرفت ليه عم بيصير هذا الشيء. فمن كتر ما وقتها صار محاولات انتحار، فاجى كمان الاستاذ المعلم قال انه هدول الصور ما حدا بيشوفهم، بس انا الوحيد اللي حشوفهم يعني، وهن بامان وبرعايه ومدري شو، وهدول الصور نحن بكره حنطالعكم، لكن بطلع خدعه، بطالعونا بس بيسلمونا للحمزات يعني، بس هذا اللي صار. فأكثر شيء وقتها كان محاولات الانتحار، وعند الحمزات كان أحيانا لما نقطع الأمل طاول كان البنات يفكروا.
1: خطرت لك هاي الفكرة أنت شي مرة؟
0: طب الانتحار بالسجن بس مرة واحدة وما كان بقوة، أنا ما كنت فكر بالانتحار، كنت دوم أقول بدي أطلع بس أحكي للناس شو عم بيصير بهاي السجون. يعني هذا كان يعني الشيء اللي يقويني، إنه أنا لازم أطلع وأحكي للناس إنه شو هذا اللي عم بيصير هون. بس في مرة من كتر ما كان قاسي، هاي المرة الوحيدة اللي فكرت فيها انتحر. بس بالأساس ما كان عندي وسائل تبع الانتحار. يعني أنا كانت 8 شهور بمنفردة، اللبس اللي علي لأنه ما تغير كتير كان كله صاير مشقوق. يعني إذا بدك تربطي حالك فيه رح ينشأ لحاله، فما فيك تخنقي حالك فيه، وما عندك بالغرفة يعني أي شيء تساوي يعني، فما كان عندي وسيلة انتحر فيها حتى يعني. بس أحيانا كنت بفضل أنه واحد يموت. طبعا شفتي نحن عنا بالإسلام اللي بنتحر يعني بيروح على جهنم، فكنت أقول أنه الجهنم أفضل من أنه نحن نبقى عند هدول.
1: كيف تم تحريركم؟
0: تحريرنا وقتها الجماعة الغوطة الله يعطيهم العافية، هن لو مو هن يمكن هلأ كنا بعداد المفقودين. يعني هن هجموا على الحمزات، صار بينهم مشكلة بينهم وبين الحمزات، فهجموا على بعض ووقت فتحوا علينا الباب. طبعا الغوطوية كانوا أقوى من الحمزات، أخذوا المقر وأخذوا كل شيء، وجوا فتحوا الباب شافوا أنه الصبايا موجودين هون، سألونا أنه أنتوا ليه هون، فقلنا لهم نحن مدنيين وصلنا سنتين، وقتها كان صايرنا بس سنتين. ففتحوا الأبواب وقالوا يلا يا نساء اهربوا. بس لما شافوا لبس اللي علينا كيف لبسنا مهرهر علينا، فما قدروا يطالعونا هيك، فصار واحد يجيب طنجرة، نحطي طنجرة على راسك، حطي بطانية غطي حالك، يا حرمة ويا كذا. بلشنا نهرب بس كمان ما انحظينا. أول ما وصلنا على باب الخارجي يعني اجت فصيل ثالث لا له علاقة بالحمزات ولا بالغوطة، لأن الشرطة العسكرية رجعوا حاصرونا وأخذونا لعندهم. شو عملوا؟ سلمونا للحمزات بس لغير قائد. طبعا الحمزات في أكتر من، في قائد أساسي اللي هو سيف، بعدين في عندك قائد قادات فرعية، فسلمونا لقائد تاني الفرع التاني يعني، وظلينا 6 شهور. بس هون شو صار؟ مو طلع هذا الفيديو، وقت أهالينا عرفوا نحن عايشين، قبل منا أهالينا ما بيعرفوا عنا أي شيء.
1: وقتها شافوا أهلك إنك أنت
0: تماما قبلها كانت ماما، أنا حدا موصل لها أنه بناتك صار حريق بالسجن والبنتين ماتوا يعني، فهون ماما مو متأكدة نحن ميتين عايشين بأي سجن، ما بتعرف شيء. ونفس الشيء الصبايا اللي كانوا معي أهلي ما بيعرفوا عنهم شيء، لحد ما طلع الفيديو والناس شافت. طبعا الفيديو كمان ما كان واضح كتير، فكان صعب عليهم يميزوا هل هاي العنجين هاي لا، يعني كان صعب التمييز. بس صار عندهم أمل وصاروا يطالبوا فينا كل يوم، انتشر الفيديو على الإعلام، الإعلام صار يضغط وهيك، فقرروا يطالبونا لأنه صار فضيحة، لأنه كل البنات اللي كانوا عندهم ما كانوا حتى قصد ولا كانوا أي شيء. يعني واحدة كانت ممرضة، واحدة كانت أنسة مدرسة، أنا كنت بالجامعة، أختي كان عمرها 17 بمدرسة، يعني ولا واحدة عليها تهمة. فحسوا حالا أنه هنين بموقف صعب وبلشوا يطالبوا شوي شوي.
1: لونجين أنا متشرفة بوجودك معنا وسعيدة جدا بالثقة اللي عطتينا إياها لحتى أنك تشاركي تجربتك، وتمنى أنه صوتك يكون مثل نساء كثيرات ناجين وناجيات كثر من سوريا، وصل صورة ولو بسيطة عن الألم اللي عشتوه خلال فترة السجن. بتمنى أمنياتك تتحقق، بتمنى أيضا المستقبل لسوريا يكون مثل ما أنت هلأ وصفتي، يكون لكل السوريين. شكرا لك.
0: شكرا كثير، يعطيكم ألف عافية.

0: سوريا لوين؟ 3-4 و3 بعض الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن مشاهدة حلقات البرنامج عبر منصات قناة دي دبليو عربية على مواقع التواصل.
1: أخبار من اليونيفيل. في بعض البلدات والقرى الواقعة في جنوب لبنان تتحول مجتمعات بأكملها إلى أنقاض، فيما تدمر المنازل والمؤسسات والبنى التحتية. هذه ليست مجرد مباني، بل هي حياة الناس وذكرياتهم. منذ أوائل شهر آذار وحتى بعد التفاهم الذي تم التوصل إليه في منتصف نيسان، يواصل حفظة السلام التابعون لليونيفيل مشاهدة وتوثيق أنشطة هدم واسعة النطاق في مواقع متعددة. المزيد من التفاصيل من الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل.
2: Since early March, peacekeepers have observed and documented systematic.
3: منذ أوائل شهر أذار لاحظ حفظة السلام ووثقوا أنشطة هدم ممنهجة في جنوب لبنان نفذها جنود إسرائيليون، وقد شهدنا دمارا واسعا في عدد من القرى بما في ذلك الخيام وكفر كلا وبنت جبيل وعيد الشعب وبيت ليف وشمع والبياضة والناقورة، بالإضافة إلى مزيد من الدمار في حولة وطلوسة ويارون وحانين. وقد استمرت أنشطة الهدم هذه حتى بعد تفاهم منتصف نيسان، وأدت إلى تدمير مجموعة واسعة من البنى التحتية المدنية والعامة بما في ذلك المباني السكنية، وحاجزاً للجيش اللبناني ودور عبادة ومدارس وجسور. وفي الناقورة نفسها التي لطالما استضافت المقر العام لليونيفيل شهدنا تدميراً شاملاً لأحياء بأكملها، وكانت بعض تفجيرات الهدم هناك قوية إلى درجة أنها تسببت بأضرار مادية للمباني في مقر اليونيفيل القريب. إن حجم الدمار يوحي بأن هذا الأمر يتم بشكل ممنهج.
1: تقول اليونيفيل إن حجم الدمار يثير مخاوف جدية بشأن تأثيره على المدنيين والعواقب طويلة الأمد على الاستقرار والتعافي. وفي بنت جبيل التي تضررت بشكل كبير، يقول رئيس البلدية محمد بزي إن نحو 6000 نسمة من السكان الذين كانوا يعيشون هناك فقدوا منازلهم، مع تدمير أكثر من 3000 وحدة سكنية وعشرات الأحياء إلى جانب المدارس ومسجد تاريخي يعود تاريخه إلى قرون غابرة وفرع للجامعة اللبنانية. الناطقة الرسمية باسم اليونيفيل كانديس أرديل مجدداً.
2: It is important to understand that civilians who were not involved in the conflict should not.
3: من المهم أن نفهم أن المدنيين الذين لم يشاركوا في النزاع لا تنبغي معاقبتهم بسبب الأفعال المزعومة لجيرانهم. يفرض القانون الدولي حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، كما أن استخدام المنازل والمباني المدنية لأغراض عسكرية يعد انتهاكا للقانون الدولي، وكذلك التدمير الممنهج وغير الضروري والعقابي للمنازل والبنى التحتية المدنية كرد على ذلك. إن وجود أسلحة لحزب الله ووجود الجنود الإسرائيليين في الجنوب يشكلان انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وقد احتجت اليونيفيل لدى الجيش الإسرائيلي على هدم البنى التحتية المدنية. نؤكد مجدداً أن الاستقرار طويل الأمد على طول الخط الأزرق يعتمد على قدرة المدنيين على جانبي الخط على العودة بأمان إلى منازلهم وأراضيهم وأرزاقهم، وسنواصل مراقبة الوضع والإبلاغ عما يحدث على الأرض والتواصل مع الأطراف للتأكيد على أهمية الحفاظ على الظروف اللازمة للاستقرار طويل الأمد.
2: The conditions for long-term stability.
1: بالنسبة للعائلات النازحة من بلدة كفردونين والمواسعة اليوم في أنحاء لبنان، أصبحت الحياة اليومية أكثر صعوبة في ظل قلة الدعم وتزايد الاحتياجات. واستجابة لذلك قدمت اليونيفيل بالتنسيق مع البلدية دعماً للمساعدة في التخفيف من بعض هذه المعاناة. في 4 أيار تم توزيع 369 حصة غذائية على النازحين المقيمين خارج مراكز الإيواء الجماعية في مناطق تشمل صيدا، جبل لبنان الشمال وبيروت. رئيس بلدية كفردونين فادي بركات الذي تسلم المساعدة يعطينا مزيد من التفاصيل.
4: بهالظروف الصعبة على لبنان عامة وعلى الجنوب خاصة اتصلنا بأخواننا اليونيفل وأكيد لقيناهم حدنا وطلبنا منهم أنه بدنا نعطي ناسنا يلي موجودين بالبيوت يلي هني خارج الإيواء والمدارس لأنهم عم بيعانوا بشكل كتير كبير لبونا وعطونا حصص غذائية. أنا بشكرهم جدا لأنه هني معنا اليونيفل ولجنبنا وإن شاء الله يضلوا بهالبلد نحن وياهم تنستمر.
1: ويقول رئيس البلدية فادي بركات إن الشراكة بين كفر دونين واليونيفل قوية وقديمة وقد تم تنفيذ عدة مشاريع دعماً للمجتمع المحلي.
4: نحن للحقيقة عنا زمن طويل مع اليونيفل من سنوات عديدة وطويلة بتذكرنا المناسبات والاحتفالات اللي كنا نعملها بالقرية وبالقصر البلدي تحديداً كنا نعمل حفلات نحن وياهم حفلات مشتركة نتمنى إن شاء الله ترجع هالأيام وكنا بكل مناسبة نقصدهم فيها يلبونا هاي حقيقة أنا ما عم جامل وكانوا واقفين لجنبنا يعني على سبيل المثل نحن احتجنا عدة أمور بالسابق من سنوات من ملاعب من حدائق من مولدات كهرباء وكانوا لجنبنا هاي حقيقة.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: صدر العدد 52 بعد 100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد: النازحون قضية وطنية. ملف العدد: الحرب الإسرائيلية على لبنان. شريط الوقائع والأحداث: مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات. العاصمة: مدينة منزوعة السلاح. بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية: لبنان يفاوض بمنطق القانون. نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي: الأولوية حماية الوحدة الوطنية. وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي. وزيرة التربية: مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث. وزير الاتصالات: خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية. النائب فادي علامي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج. قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية. وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية. تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي: لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة. اتفاقية فيينا: الحصانات، الشروط والواجبات. نهر الليطاني: حلم إسرائيل المستحيل. المسرح الوطني: ملاذ آمن للنازحين. إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام: الثقافة والفن والرياضة والتربية، إحصاءات الشهر والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة: ناجتس ماكسيمز 500 جرام بدولارين و30 سنت، جبنة بوك 100 جرام بدولار و10 سنت.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3:30 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان. هذا البرنامج برعاية كابيلي سبور.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: يا ويلي ملا شوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قالك هو دفكي انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: لحق حالك بالهابي داي اقوى العروضات على كل الاقسام ليومين الاربعاء 13 والخميس 14 ايار بكل فروع هابي
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام

0: مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن تتزامن مع زيارة ترامب بكين. إيران تلوح بإنتاج سلاح نووي وتقديرات بدخول الحوثيين الحرب.
1: راديو رمان من صوت كل لبنان مع تحيات جنان جوان بودي كنان وهادي الهاشم.

0: العناوين.
1: الإدارة الأمريكية تضغط لإنجاز مخرج دبلوماسي في الملف اللبناني الإسرائيلي، وقد نشهد يعني إعلانا عن وقف إطلاق النار أو التزاما بالتعاون حول ملف نزع حزب الله.
2: ارتفعت أسعار بسبب محروقات، هاي عم تضر مين؟ الخضر الشرائية للمستهلك اللبناني، هذه أزمة كتير كبيرة.
3: لما بلشنا بالإصلاح أعلى عائدات 18 مليون دولار شهريا على الخزينة من نتيجة عائدات المصرف.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن الخميس، قاسم يذكر بخطاب القسم حول السلاح. رويترز: مسيرات حزب الله تعقد السلام بين إيران وأمريكا. الدفاع المدني هدفا في الجنوب، والاتحاد الأوروبي يعلن رغبته في إنشاء بديل لليونيفل. سعر الفيول مدار بحث بين وزراء المال والطاقة والاقتصاد. مشروع قانون العفو حضر في عين التين والسراي الحكومي. منظمة الصحة العالمية: لا مؤشرات على انتشار واسع لفيروس هانتا.
0: وفي راديو رما أيضا، الصحفية والباحثة في الشؤون الأمريكية أمل شموني والأحوال الجوية.
5: كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
6: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
7: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: مساء الخير. عشية قمة بكين التي يصل إليها غدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترقب انعكاساتها على المفاوضات الأمريكية الإيرانية المجمدة، وصلت التهديدات الإيرانية إلى ذروتها بإعلان طهران أنها ستخصب اليورانيوم إلى درجة يصبح فيها صالحا لصنع أسلحة نووية في حال شنت عليها حرب جديدة، إلا أن ترامب أكد أنه سيمنع ذلك. هذا في وقت أشارت تقديرات في إسرائيل إلى مسيرات آتية في الشرق تم اعتراضها اليوم في منطقة إيلات، وقد يكون منطلقها اليمن أو إيران أو العراق. أما في الداخل اللبناني، وعشية المحطة التفاوضية الجديدة اللبنانية الإسرائيلية الخميس في واشنطن، والتي ستتزامن مع مفاوضات بكين، فقد أصر حزب الله على ربط الملف اللبناني بالإيراني، وأكد أمينه العام الشيخ نعيم قاسم اليوم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي هو الورقة الأقوى لوقف العدوان على لبنان. وعلى الفور رد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على قاسم بسخريته المعهودة.
0: إذن علمت صوت كل لبنان أن لبنان يكثف اتصالاته الداخلية والخارجية من أجل الضغط على إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار. مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات أشارت إلى أن لبنان في حال ترقب وانتظار لنتائج هذه الاتصالات والضغوطات التي مورست قبيل موعد اجتماع واشنطن التفاوضي. وأضافت المصادر أنه في حال لم يتم التوصل إلى وقف للنار قبل يوم الخميس المقبل سيكون هناك بند وحيد على طاولة البحث ووقف النار فقط، وعلى ضوء المجريات سيدرس لبنان الموقف حينها.
4: واليوم غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى بيروت متوجها إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الثالث من التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل. وقبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أن الاتحاد يدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل والتي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، وأبدت من جهة أخرى رغبتها بإنشاء مهمة لمساعدة لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بعد أشهر.
0: وفي معراب بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هانس بلاسخارت المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.
4: وفي المواقف من المفاوضات أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لوقف العدوان، داعيا إلى اعتماد طاولة المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل. قاسم أضاف: مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان، حاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس، وهي سيادة لبنان بوقف العدوان وتحرير الأرض وانتشار الجيش في جنوب نهر الليطاني وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى كل قراهم وإعادة الأعمار. وشدد على ألا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وتنظيم شؤون الدولة اللبنانية الداخلية، قائلا: هذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض، مذكرا بما تضمنه خطاب القسم للرئيس جوزيف عون حول مناقشة سياسة دفاعية متكاملة. قاسم الذي وجه رسالة إلى مجاهدي حزب الله ومقاومته الإسلامية قال اليوم: صواريخكم تزلزل حياتهم، وتابع: قالوا انتهيتم وستخسرون، ولكن سطع جهادكم أسطورة الصمود الذي أذهل العالم، وختم: لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على إسرائيل ولن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار.
0: وعلى إثر رسالة قاسم نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تعليقا عبر إكس أرفقه بصورة لجنود إسرائيليين عند نهر الليطاني وكتب: قالوا سنخوض البحر معك، فقالت الصورة لجنودنا على نهر الليطاني شيئا آخر.
4: علما أن القناة 12 الإسرائيلية كانت أعلنت اليوم أن قوات الجيش الإسرائيلي عبرت نهر الليطاني بمدرعات ثقيلة وناقلات جنود وسيطرت على المنطقة. كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عبر منذ أيام نهر الليطاني شمالا وتمركز على مشارف قرية زوتر، ولفت إلى تطهير لواء جولاني منطقة نهر الليطاني، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 8 جنود في اشتباكات مع حزب الله قرب زوتر الشرقية.
8: خاص راديو راما. ضيفة راديو راما لهذه الليلة الباحثة والصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية الدكتورة أمل شموني من واشنطن، أهلا بك. عشية زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين وجولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الثالثة في واشنطن، ما هي الأجواء في العاصمة الأمريكية؟ وفي حال لم تتجاوب إسرائيل وتتوقف عن إطلاق النار وهو مطلب لبنان للبدء بأي تفاوض، ما هي السيناريوهات المتوقعة؟
1: شكرا على الاستضافة. يعني تبدو الأجواء في واشنطن منفتحة على التفاوض والحوار، لكن يشوبها حذر سياسي. من هنا أنه يعني نرى أن الإدارة الأمريكية تضغط لإنجاز مخرج دبلوماسي في الملف اللبناني الإسرائيلي، رغم أن إسرائيل يعني ما تزال تفضل التفاوض تحت النار بدل وقفها أولا. يوجد شعور في واشنطن بأن الجولة الثالثة هي بين الجلسة التقنية وبين اختبار لقدرة الإدارة الأمريكية على فرض مسار تفاوضي يعني أوسع يربط الأمن والسيادة والترتيبات الدائمة. المفاوضات قد تكون أقرب إلى إدارة أزمة منها إلى قرب التوصل يعني لتسوية نهائية. من جانب آخر يبدو أن المفاوضين يعني يسيرون فعلا على مسارين أساسيين، المسار العسكري والمسار الدبلوماسي. وهناك بعض المعلومات التي تشير إلى أن التركيز سيكون يعني بشكل رئيسي على ملف نزع سلاح حزب الله من حيث إمكانية تحقيقه، إضافة إلى ما يحتاجه الجيش اللبناني من قدرات والإجراءات الإضافية الضرورية إلى جانب الدعم العسكري. المعلومات تشير أنه رغم زخم المفاوضات فإن التوقعات يعني تحقيق اختراقات فورية لا يزال محدوداً، وقد نشهد يعني إعلاناً عن وقف إطلاق النار أو التزاماً بالتعاون حول ملف نزع حزب الله، ولكن لا يتوقع تحقيق أي اختراق كبير في المدى القريب.
8: هل برأيك سيجري فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني؟ علماً أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أكد اليوم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي هو الورقة الأقوى لوقف العدوان على لبنان.
1: يعني فصل الملف اللبناني عن الملف الإيراني حاصل في واشنطن سياسياً وفي الخطاب والدبلوماسية، ولكنه يعني يبدو صعباً عملياً في لبنان. والسبب طبعاً أن حزب الله لا يتعامل مع الجبهة اللبنانية كملف لبناني بل كجزء من المحور الإيراني. لكن بالنسبة لواشنطن، لبنان يدار كملف تفاوضي مستقل في الشكل والمضمون ولا يرتبط بإيقاع التفاهم أو التصعيد بين واشنطن وطهران خلفية.
8: الباحثة والصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية الدكتورة أمل شموني من واشنطن، شكرا لك.
0: ومن التفاوض وإمكان إعلان وقف للنار قريبا إلى تفاصيل المشهد الذي ما زال على اشتعاله جنوبا. حسين معنا.
9: يخيم التوتر الشديد على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات بالقصف المدفعي الذي طاول اليوم المنصوري ومجد الزون والغندورية ووادي الحجير وصفد البطيخ وبر عشيط وزوترة الشرقية ومجرى النهر، وبالغارات الجوية التي يشنها الطيران الحربي والمسير والمستمر حتى الساعة، حيث استهدف الطيران الحربي بلدة أرزون بغارتين مدمرا عددا من المنازل، كما استهدف منزلا في بلدة البازورية، واستهدف أيضا مدينة النبطية غارتين ومنطقة الحوش كذلك بغارتين. أيضا استهدف الطيران الحربي بلدات جبشيت والصيبي وكفر سير والليلي والحنية وصريفة وعتشيت ومنطقة رأس العين. أما الطيران المسير فقد كثف اليوم من استهدافاته، فشن عصر اليوم غارة على آلية توك توك في النبطية بصاروخ دون أن ينفجر، ثم لاحقه وصولا حتى مركز الدفاع المدني اللبناني واستهدفه مرة ثانية، ما أدى إلى استشهاد سائقه وإصابة اثنين من عناصر الدفاع المدني ليستشهدا لاحقا متأثرين بجراحهما. كما استهدف الطيران المسير دراجة نارية في منطقة الحمادية على طريق سور تردبة، ما أدى إلى استشهاد السائق وإصابة زوجته بجروح خطيرة وهما من التابعية السورية. كذلك استهدف الطيران المسير بلدة جبشيت بأكثر من 4 غارات وأفيد عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم حالات حرجة. كذلك استهدف الطيران المسير بلدات حاريس والإصيبي والحوش وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة فوق سيارة بيكاب. من جهة ثانية توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة هورا في بلدة دير ميماس وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة والتي تعمل على الطاقة الشمسية، وقرابة الساعة 5 صباحا قامت بتفجيرها. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف دبابتي مرقابة في البياضة بصاروخ موجه وفي خربة المنارة بمحلقة انقضاضية، كما استهدف قوة متموضعة داخل منزل في بلدة حولة بصاروخ موجه، واستهدف أيضا جندي إسرائيلي في محيط خربة المنارة مقابل بلدة حولة بمحلقة انقضاضية. كذلك أعلن حزب الله عن استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب مجرى نهر دير سريان بصرية صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: بقاعا نفذت غارتان على سحمر بعد انذارات إسرائيلية بالإخلاء وسط حركة نزوح كثيفة نحو قرى البقاع الغربي وراشية. وفي المقلب الآخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ إدخال منظومات مستوحاة من حرب أوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن المنظومات تعتمد على أسلاك شائكة دوارة لقطع كابلات الألياف البصرية لمسيرات الحزب. وبحسب يدي عوت أحرونوت، فقد قرر الجيش الإسرائيلي تطوير رده على مسيرات الحزب بإنشاء مصنع لإنتاج مسيرات مفخخة. واليوم أفادت رويترز بأنه في الوقت الذي يدور فيه جدال بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق لوقف مهاجمة السفن في مضيق هرمز، يعمل حزب الله حليف إيران على تصعيد حرب الطائرات المسيرة والموثقة باللقطات المصورة، مما يعقد مسار السلام بحسب رويترز التي اعتبرت أن إيران تستند إلى الصراع في لبنان لتبرير استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة الملغومة والرخيصة الثمن وسهلة تغيير المسار أو سهلة تغيير مسار الحرب التي يخوضها الحزب منذ أن بدأ إطلاق النار على إسرائيل في 2 آذار لأنها تتجاوز الدفاعات الإسرائيلية.
0: عقد وزير الصحة ركان ناصر الدين مؤتمرا صحافيا أطلق خلاله منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة وزارة الصحة العامة لتحدي النزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية.
10: نحن بوزارة الصحة تغطيتنا 100% كانت على نفقة وزارة الصحة ل 24,593 نازح، 25,000 نازح تقريبا أخذوا خدمات استشفائية على نفقة الوزارة في المستشفيات الحكومية والخاصة في خدمات الطوارئ على نفقة الوزارة 100%. أما بموضوع التغطيات داخل المستشفى، يعني أول شيء حكينا عن 25,000 بالطوارئ، هلأ في ناس دخلت على المستشفيات من اللبنانيين غير المضمونين، ليسوا فقط نازحين، لبنانيين غير مضمونين. نحن عملنا تعميمنا كنا فيه 18,802 على نفقة وزارة الصحة 100%.
0: في وزارة المالية، عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماعا لبحث قضية ارتفاع سعر الفيول، وذلك بمشاركة وزير الطاقة جوز صدي ووزير الاقتصاد عامر البساط. التفاصيل مع الزميلة جوزات الحج.
11: ملف ارتفاع أسعار الفيول حضر في الاجتماع الذي عقد في وزارة المالية برئاسة وزير المال ياسين جابر وبمشاركة وزير الطاقة جوز صدي ووزير الاقتصاد عامر البساط. وزير المال ياسين جابر أوضح أن المتغيرات في عالم الطاقة تحتم على الجميع تنسيق الموقف بهدف تخفيف التأثير، مؤكدا أن الوزارات المعنية تضع الخطوات الضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.
12: يعني في شغلات بالنسبة لسوريا أكيد كان معالي اجتمع حكي مثلا بموضوع خط النفط من العراق وإعادة التواصل بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق بالموضوع، لأنه ضروري التنسيق مع الإخوان السوريين بالموضوع. أيضا هلأ في كتير أمور ضرورية، مثلا في موضوع مشاريع الطاقة الشمسية، مثلا في أول مشروع طاقة شمسية تقريبا هلأ صار بلش يكون حاضر، تخصصت الأرض بالبقاع وغيره، وهذا يمكن بيسهل شوي. العالم كله اليوم مربك بموضوع الطاقة وما يحصل فيه.
11: وزير الطاقة جوز صدي أشار بدوره إلى أنهم بصدد عقد اجتماعات متتالية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة، لافتا إلى أن ملف قروض البنك الدولي حضر أيضا في اللقاء.
13: اجتمعنا اليوم مع معالي وزير المالية ومع وزير الاقتصاد نبحث بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار الفيول العالمية على القطاع، وتاني شغلة كنا فيها هي قروض البنك الدولي وين صرنا فيها وشو الخطة المستقبلية.
11: أما وزير الاقتصاد عامر البساط أوضح أن الأزمة هي عالمية وليست محلية، مشددا على أن الهدف من وضع الإجراءات والخطوات هو لحماية القطاع الخاص والمستهلك.
2: نحن اليوم عنا مشكلة، شغلتنا كوزراء بالتنسيق ما بيننا أنه ناخد كل الإجراءات نحمي القطاع الخاص، نحمي المستهلك. ما في شك هناك 4 أنواع خسائر بسرعة كتير. عندك الخسائر الاقتصادية نفسها، يعني البطالة، تسكير الشركات، عدم وجود السواح، هذا رقم كبير. يعني دولار. عندك دمار هائل جدا. هناك أيضا الموضوع التضخمي، ارتفعت أسعار بسبب محروقات، هاي عم تضر مين؟ القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني، هذه أزمة كتير كبيرة. وعندك أيضا الأزمة الاجتماعية، 1,200,000 نازح يعني.
14: والكهرباء
2: محسوبة هيدي بالخسائر اللي حكينا.
11: من وزارة المالية جوزات الحرس صوت كل لبنان.
0: ورشة الإصلاح داخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة قطعت شوطا كبيرا. هذا ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار خلال جولة تفقدية في المركز. رأفت حرب والتفاصيل.
14: بعد جولة تفقدية في مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن المصلحة تشهد واقعاً جديداً لجهة التنظيم ومكافحة الفساد، معلناً عن زيادة العائدات لمصلحة خزينة الدولة من 12 إلى 18 مليون دولار شهرياً.
3: أنا عم تابع الأمور يومياً وبعرف كل الأمور كيف صارت، بس كمان حلو من وقت لوقت ينزل يشوف الواحد على الأرض الموظفين والضباط اللي حقيقة عم يتعبوا جهد جبار، فريق العمل الموجود بالمصلحة اشتغل شغل مميز وجهد جبار. كمان تم الاستعانة ببعض الخبرات الخارجية والداخلية لحتى نشوف كمان بغير دول شو في عنا. طرح عبر الشراء العام مناقصة مفتوحة بدفتر شروط ما نفصل على أياس حدا. اشترك عنا 13 شركة، شركات لبنانية ودولية. نتأمل بالفترات القريبة تتقدم العروض، وهيدا مبني على نوع من الاستثمار، يعني الدولة ما بتدفع شيء. أول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية بفوت عائدات أعلى عائدات على الخزينة اللبنانية. أكثر رقم وصلوا له قبل عملية الإصلاح اللي عملناها 12 مليون دولار. لما بلشنا بالإصلاح وبلشت تتحسن الأمور جينا الفيدباك من معالي وزير المية، 18 مليون دولار شهريا على الخزينة من نتيجة عائدات المصلحة.
14: رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي عرض من جهته لمسار التقدم الذي تحقق في الفترة الأخيرة وشمل قسم الأرشيف وواقع الخدمات.
15: طبعا عندنا مشكل كتير كبير بالأرشيف، الأرشيف عندنا ما منظم، مرق عليه كتير أشياء سلبية، صار فيه الهزة اللي صارت قلبت بعض الرفوف على بعضها انفجار المرفأ، كمان كان عم يندار مش من قبل الموظفين ومرقت عليه حروب أهلية، فلذلك صار عندنا كتير مشكل فيه ما منظم أبدا. عم نشوف من بعض المحلات مثل هون بصيدلة كيف الأرشيف ضايف بالماي، هذا كله تعالج كله ظبطناه. عم نشوف كيف الأرشيف كله مكركب، اشتغلنا عليه الأوراق كيف محطوطين بهذا الشكل. هذه القاعة اللي كنا فيها مشواري عم فيها مكنة كاملة الأرشيف.
14: من مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة، رأفت حرب، صوت كل لبنان.
4: جال السفير السعودي وليد البخاري على رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري مودعا بعد انتهاء مهامه في لبنان. وفي بعبدة قلد عون البخاري وسام الأرض الوطني من رتبة ضابط أكبر منوها بأدائه. وفي عين التين عرض بري مع البخاري الأوضاع العامة. وتابع بري من جهة ثانية مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مسار النقاش في اقتراح قانون العفو العام. وموضوع العفو بحثه رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من الشمال ضم النائبين أشرف ريفي وأحمد الخير. أعلنت محامية المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في بيان سرقة حسابات إبراهيم الإلكترونية، مشيرة إلى نشر بيانات وتغريدات لا تمت له بصلة، ولفتت إلى أن السيدة فاء زعرور وخلافا لما يروج عمدا عن علاقة زوجية قائمة تربطها بإبراهيم، فقد وقع بينهما الطلاق وليست المصدر الموثوق للمعلومات عن حياته. وكانت معلومات متداولة ولقد أفادت بأن فاطمة زعرور التي يقال إنها الزوجة الثانية لإبراهيم وأم طفله القاصر الشاهد على تعنيف تعيش تحت تهديد مباشر بعدما تقدمت بشكوى طالبة الحماية.
0: أفادت وزارة التربية الفرنسية بإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية بروفي وباك فرنسي في لبنان والشرق الأوسط واعتماد العلامات المدرسية بسبب الظروف الراهنة. يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين ما بين 13 و15 من أيار الحالي وفق ما أكدت بكين، حيث من المتوقع أن يبحث مع نظيره الصيني الحرب مع إيران والعلاقات الثنائية. ترامب أكد مساء اليوم أنه سيتم منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهي مجرد مسألة وقت مع تصاعد الضغوط. وكشف أن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين وأنها ليست في عجلة للتوصل إلى اتفاق. تزامنا أفادت AFP بأن الرئيس الأمريكي أعلن عن محادثات مع كوبا. وقبيل زيارة ترامب الصين صعدت طهران من تهديداتها، وهدد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي بأن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90% إذا تعرضت البلاد لهجوم جديد. وكتب رضائي على منصة إكس: قد يكون التخصيب بنسبة 90% أحد الخيارات المتاحة لإيران في حال تعرضها لهجوم آخر. سنناقش هذا الأمر في البرلمان.
4: إلى ذلك نبه المساعد السياسي لقائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زادة، نبه إلى أن طهران تراقب التحركات ولن تسمح بأي تعد على مصالحها. هذا وراء الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن التفاوض مع أمريكا ممكن رغم انعدام الثقة، وشدد على أن استراتيجية العدو قائمة على تشديد الضغوط الاقتصادية ولن نسمح بذلك.
0: واليوم وصلت رسائل من جهات إيرانية إلى هواتف الكثير من الإسرائيليين تهدد بعودة الصواريخ والمسيرات بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيل.

0: إيران بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية. إذاعة الجيش الإسرائيلي أشارت في وقت لاحق إلى أن الجيش يحقق في مصدر إطلاق المسيرة، ويحتمل أن تكون من العراق أو إيران أو اليمن. أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي أن إسرائيل أرسلت بطارية من نظام القبة الحديدية وأفرادا لتشغيل منظومة الدفاع الجوي إلى الإمارات. مع استمرار إقفال مضيق هرمز ارتفعت العقود الآجلة لنفط خام برانت أكثر من 2%.
1: سجلت وفيات وعدد من الإصابات في صفوف حرس الحدود الأوكراني بفيروس هانتا. وفي إيطاليا نقل شاب إلى المستشفى بعدما كان على متن طائرة. كي الأم الآتية من جوهانسبرغ بعد ظهور أعراض إصابته بفيروس هانتا، واليوم طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على انتشار واسع لفيروس هانتا والوضع الوبائي تحت المتابعة الدقيقة. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين. مفاوضات لبنان وإسرائيل في واشنطن تتزامن مع زيارة ترامب بكين. إيران تلوح بإنتاج سلاح نووي وتقديرات بدخول الحوثيين الحرب. قبيل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن الخميس، قاسم يذكر بخطاب القسم حول السلاح. رويترز: مسيرات حزب الله تعقد السلام بين إيران وأمريكا. الدفاع المدني هدفا في الجنوب، والاتحاد الأوروبي يعلن رغبته في إنشاء بديل لليونيفيل. سعر الفيول مدار بحث بين وزراء المال والطاقة والاقتصاد. مشروع قانون العفو حضر في عين التين والسرايا الحكومي. منظمة الصحة العالمية لا مؤشرات على انتشار واسع لفيروس هانتا. وكان في راديو راما خاص راديو راما مع الباحثة والصحفية المتخصصة في الشؤون الأمريكية الدكتورة أمل شموني من واشنطن والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. نبقى الآن مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
1: توقف عن التدخل في الشؤون الأوكرانية بحيث ألا تلعب دورا سلبيا بتأجيج هذا الصراع، وإنما تلعب دورا إيجابيا بحظ نظام كييف على قبول المقترحات الروسية التي أعلنت عنها من أجل حل هذا الصراع ويعني وحل كل المشاكل العالقة وليس تجميد الصراع.
2: أسألك دكتور سمير أيضا عن الشروط المحددة التي تعتبرها روسيا أساسية لبدء حوار شامل.

0: كامل، وأيضا ما مدى جدوى ذلك؟
1: يعني لا شك أن لروسيا مطالب استراتيجية يمكن أن تقدم في أي حوار على طاولة الحوار مع الدول الأوروبية. أولا المطالب الروسية كما ذكرت قبل قليل وقف التدخل بالشؤون الداخلية الأوكرانية، وأكثر من ذلك ليس فقط بالشؤون الداخلية الأوكرانية وإنما بالشؤون الداخلية لمعظم الجمهوريات السوفيتية السابقة، وخاصة أن الدول الأوروبية لا تزال تحرض بعض الجمهوريات ضد روسيا وتحاول التدخل ببعضها بشكل مباشر كما يحدث اليوم في أرمينيا، إذ أن هناك محاولات لحظ أرمينيا على الابتعاد عن روسيا والاقتراب أكثر من الدول الأوروبية، بحيث يعني يمكن أن يقدم لها مبادرة بأن تدخل الاتحاد الأوروبي. أيضا لا شك أن يعني الأهداف الأساسية من الحوار بين روسيا والدول الأوروبية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار أيضا تمدد حلف الناتو إلى قرب الحدود الروسية، وهذا بند أساسي في أي حوار مستقبلي بين الطرفين، لأن كل الصراع والتهديد بصراع مباشر مع روسيا سببه تمدد حلف الناتو إلى الحدود الروسية وانضمام دول سابقا كانت محايدة واليوم أصبحت عضو في حلف الناتو، أي أن هذه الدول يمكن بأي لحظة أن تصبح منطلقا لضرب روسيا ولشن هجوم على روسيا كما حصل في الحرب الوطنية العظمى أو الحرب العالمية الثانية. إذن أول مبادرة وأول ما يمكن أن تطرحه روسيا على طاولة المفاوضات هو الحد من تمدد حلف الناتو وتخفيف المناورات العسكرية التي تحصل، وأيضا تخفيف الوجود العسكري للدول الأوروبية وحلف الناتو بالقرب من حدود روسيا.
0: ستطلق ألمانيا وأوكرانيا إنتاجا مشتركا للطائرات المسيرة. أسألك دكتور سمير، ما هي عواقب استفزازات برلين الأخيرة؟ لماذا يعني يتجاهل المجتمع الدولي التسلح الألماني المكثف بهذا الشكل؟
1: لا شك ما قلت قبل قليل أن بعض الدول الأوروبية تستفز روسيا، لذلك الحديث عن حوار اليوم في ظل هذه الاستفزازات لا يمكن أن يعطي نتائج إيجابية، وخاصة اليوم يعني عندما سألت حضرتك عن الشراكة الألمانية الأوكرانية في إقامة مصانع عسكرية مشتركة وليس فقط مصانع للصواريخ أو محاولة إرسال صواريخ بعيدة المدى ألمانية إلى أوكرانيا ويتم تجميعها هناك والادعاء على أنها صواريخ أوكرانية، وأكثر من ذلك اليوم الحديث يأتي عن المسيرات التي بدأت تستهدف المدن الروسية بالمئات ويمكن أن تصل في المستقبل بالآلاف، إذ أن الدول الأوروبية تعتبر أن سلاح المسيرات هو سلاح ناجع من أجل استفزاز روسيا وإحداث حالة من عدم الأمان والاستقرار في المدن الروسية الكبرى، وهذا ما يحدث بالفعل يعني في الفترات الأخيرة، إذ أن هناك المئات من هذه المسيرات حاولت استهداف المدن الروسية ليس فقط عبر الأراضي الأوكرانية وإنما أيضا عبر أراضي جمهوريات سوفيتية سابقة ومنها جمهوريات البلطيق وفنلندا أيضا، إذ أن بعض هذه المسيرات سقطت على أراضي هذه الدول. وكما هو معلوم بأن ألمانيا التي تدعم هذه المسألة تزويد أوكرانيا بالمسيرات ومساعدتها على صنعها بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى، هذا يؤدي إلى تأجيج الصراع. إذن اليوم الحديث عن أن ألمانيا يمكن أن تشارك أوكرانيا في صناعة هذه المسيرات، هذا يعني أن ألمانيا تعود وتستفز روسيا وتعيد ما حصل تاريخيا سابقا، أي أن ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى وخروجها من المعاهدة التي حصلت في ذلك الوقت وهي معاهدة فيرساي، وقامت بإعادة إحياء جيشها وإحياء المصانع العسكرية وتشكيل قوة عسكرية كبيرة، وبعد ذلك حاولت احتلال أوروبا وهاجمت الاتحاد السوفيتي. اليوم يبدو أن ألمانيا أيضا تعيد نفس السردية العملية لإعادة إحياء مصانعها العسكرية، أولا اليوم تساهم في دعم المصانع العسكرية الأوكرانية، وهذا بالطبع يمكن أن تستفيد منه نتيجة للخبرات المستقبلية، وكما هو معلوم ألمانيا تستطيع بوقت قصير إنتاج قنابل، يمكن أن تكون قذرة، يمكن أن تكون قنابل نووية. إذن هذه المسألة ومسألة تزويد أوكرانيا بهذه المسيرات وإعادة التفعيل الإنتاج الإنتاج العسكري في ألمانيا يشكل خطر ليس فقط على روسيا وإنما أيضا على بعض الدول الأوروبية التي اليوم هي في حلف مع ألمانيا. لكن ألمانيا في حال شعرت بأنها استعادت قوتها الكبيرة العسكرية وأصبح لديها القدرة على إخضاع الدول، يمكن أن تلجأ لإعادة نفس يعني السيناريو الذي حصل سابقا أثناء الحرب العالمية الثانية عندما اجتاحت معظم الأراضي الأوروبية المجاورة لها وأرغمتها على التحالف معها للهجوم على الاتحاد السوفيتي. اليوم لا شك أن سقوط المجتمع الدولي عن ما يحدث اليوم على الساحة الأوكرانية وعن استفزازات أوروبا ضد روسيا هناك يؤكد يعني السياسة التي تتبع اليوم من معظم الدول العالمية وخاصة التي تقع تحت تأثير الولايات المتحدة الأمريكية والتي يعني تقيل بمكيالين، عندما تكون عندما تتعرض مصالحها للخطر أو عندما تتعرض مصالحها لردات فعل نتيجة لاعتداءاتها تقوم بالإدانات وتفعل مجلس الأمن وتحاول إصدار قرارات لإدانة روسيا لإدانة الصين لإدانة إيران، لأن هذه الدول دائما تعمل على إعادة التوازي إلى السياسة العالمية، بينما الدول الأوروبية مع الولايات المتحدة الأمريكية دائما تعمل على استمرار الاختلال في التوازن واستمرار السياسة التي تتبعها هذه الدول، سياسة الخيضع، سياسة الخضوع وسياسة الإملاءات التي تفرض على الدول الصغيرة وسياسة أيضا الاحتلال والضربات والاعتداءات على دول كما يحصل اليوم مع إيران وحصل مع دول أخرى.
0: أوكرانيا وجهت اتهامات لرئيس أركان زيلينسكي السابق، ما هي عواقب محاكمة رئيس أركان زيلينسكي السابق على القيادة الأوكرانية الحالية؟ وهل يمكن اعتبار ذلك خطوة أخرى نحو الانهيار النهائي لنظام كييف؟
1: يعني لا شك عندما يظهر صراع مباشر بين أركان الزمرة الحاكمة في كييف، هذا يؤكد أن هناك ضعف وهناك تضعضع في أركان الحكم، أولا نتيجة للضربات التي يقوم بها الجيش الروسي ونتيجة للإخفاقات على الجبهة الميدانية، وثانيا نتيجة للفساد المستشري في أوكرانيا على يد زمرة هذا النظام، إذ أن معظم الأموال التي تتدفق إلى أوكرانيا يتم سرقتها، يتم إخفاءها، ويتم التضليل على أنها تذهب إلى الإنتاج العسكري وإلى المصانع العسكرية وإلى أيضا يعني تخفيف عن عبء الشعب الأوكراني. كما هو واضح دائما هناك يعني فضائح فساد، الدول الأوروبية تعترف بذلك، الولايات المتحدة الأمريكية أدانت العديد منهم. إذن اليوم عندما يحاول الرئيس زيلينسكي محاكمة أي من المقربين منه كان سابقا، هذا يعني أنه يحاول إخفاء الحقيقة ويحاول طمس كل ما يمكن أن يدينه في المستقبل، لأن خوف زيلينسكي اليوم ليس فقط من يعني الانهيار العسكري أو من أن تؤدي هذه الحرب في النهاية إلى نصر روسيا استراتيجي ليس على أوكرانيا وإنما على الدول الأوروبية، وإنما خوف زيلينسكي من أن يقدم إلى المحاكمة بتهم الفساد أكثر مما هو تهم بالإخفاقات العسكرية. لهذا السبب بتقديري اليوم النظام في كييف يعني كما حصل سابقا هناك اتهامات بالفساد، هناك هروب لعدد من قادة الحكم في كييف والذين هربوا إلى دول أخرى، واليوم أيضا محاولة يعني محاكمة رئيس أركان الجيش أو رئيس الأركان الجيش الأوكراني سابقا أو الذي كان مقربا من زيلينسكي، يؤكد أن هناك خلاف على اقتصام السرقات المالية التي تحدث في أوكرانيا وليس بهدف الحفاظ على المصالح على مصالح الشعب الأوكراني أو حتى الحفاظ على مصالح القومية الأوكرانية. كل ذلك يحدث في إطار خلافات وفي إطار من يأخذ النسبة الأكبر من السرقات التي تحصل في أوكرانيا.
0: اليوم أفادت مصادر أمنية بأن مشغلي الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية استهدفوا جنودهم بعد محاولة فاشلة لعبور نهر بسيل، عندما وجدوا أنفسهم عزل في منطقة يسيطر عليها قوات الشمال الروسية. أسألك دكتور سمير عن أي أسى ويأس وإحباط يجري الحديث هنا، وإلى أي مدى تتوقع تصاعد الصراع السياسي الداخلي في أوكرانيا؟
1: يعني بالطبع دائما عندما يحصل في الصراعات العالمية وفي الصراعات بين الدول، عندما يشعر أحد الطرفين بأنه استفز الحرب وأن هذه الحرب لا تخدم مصالح شعبه ولا تخدم يعني الأمن القومي لبلده، وهذا ما يحصل في أوكرانيا، تحصل حالة من الأحباط عندما يبدأ عندما يعني يبدأ هذا الجيش بتلقي ضربات قاسية ويبدأ بالتقهقر والتراجع أمام الجيش الآخر، يعني الجيش الذي استفز لهذه المعركة. وهذا ما يحصل اليوم على جبهة القتال بين روسيا وحلف الناتو على الساحة الأوكرانية، وخاصة أن أداة هذا الصراع هو الجيش الأوكراني والشعب الأوكراني وأوكرانيا بكل ما تملك. لذلك لا شك أن هناك العديد من قادة الجيش الأوكراني، من ضباط الجيش الأوكراني وجنود حتى الجيش الأوكراني والشعب الأوكراني، يعتبرون أن هذه الحرب ليست لمصلحة أوكرانيا وإنما هي لمصلحة الدول الأوروبية يقوم بها نظام كييف نيابة عنهم ضد روسيا. لذلك بالطبع عندما يشعرون أو عندما تحصل لديهم أي فرصة من أجل الهرب من أوكرانيا أو الهرب حتى الانتقال إلى روسيا إلى الجبهة الأخرى فهم يقومون بذلك، وخاصة اليوم كما نرى أن الخسائر البشرية الهائلة التي يتعرض لها الجيش الأوكراني وهي بالمئات بل بالآلاف أصبحت، يعني لا شك أنهم يعتبرون أن هذا لو استمر لفترة طويلة يؤدي إلى إبادة الجيش الأوكراني وأنهياره بشكل تام. لهذا السبب نرى أن هناك أصحاب يعني بعض الضباط وبعض القادة العسكريين منهم من هرب إلى الجبهة الأخرى أي إلى روسيا، وأيضا الضباط العسكريين الذين كما تفضلت أنهم يعني يسيرون أو يعملون على في سلاح المسيرات. لا شك أنهم نعم عندما يشعرون بأنه ما يفعلونه لا يخدم المصالح الأوكرانية بالطبع يحاولون الانطلاق إلى الجبهة الأخرى، وعندما يشعرون بأن بعض قادتهم وبعض ضباطهم الفاشيين يمكن أن يستهدفوهم ويمكن أن يحاكمونهم ويعني ويعدمونهم على الجبهة بالطبع سوف يحاولون قتلهم ويحاولون استهدافهم لتسهيل طريق الهروب. لذلك يعني ما يحصل اليوم هو ليس غريب أبدا، هذا حصل سابقا ويحصل اليوم. وكما قلت أن أي جيش يمكن أن يعتبر أن حربه عبثية وأن ما يقوم به ليس يعني من أجل مصلحة بلاده بالطبع يصاب بحالات من الإحباط وحالات من الانهيار المعنوي والنفسي تؤدي إلى هروب ضباطه وقادته إما خارج البلاد أو إلى جبهة أخرى، أو أحيانا يحاولون القيام بانقلابات عسكرية. يعني لو كثرت أعداد القادة في الجيش الأوكراني أو حتى في أوكرانيا ممن يعتقد أن هذه الحرب عبثية، ويعني لا يزال يوجد أمل كبير بأن يمكن أن يحدث انقلاب في أوكرانيا بالطبع، يعني هذا مستبعد لكن لا يمكن أن يستثنى من حصوله، لأن ما يجري اليوم في أوكرانيا من انهيار الاقتصاد، من انهيار للبنى الصناعية، من تفشي البطالة وعدم قدرة الشعب الأوكراني على الاستمرار بحياة يعني يمكن أقل ما تكون يعني طبيعية له، يمكن في أحيانا يوجد بعض القادة الذين يحاولون القيام بانقلابات وهذا يمكن أن يحصل. يعني أذكر حتى هتلر عندما كان يخوض الحرب العالمية الثانية ضد العديد من دول العالم وكان يحدث ويحرز انتصارات ومكاسب، رأينا أن هناك كانت محاولة انقلاب ضده، لأن ليس كل قادة الجيش الألماني كانوا يعتبرون أن هذه الحرب في النهاية يمكن أن تؤدي إلى سيطرة ألمانيا على العالم، وكانوا يشككون بذلك، وهذا ما يحصل اليوم على الجبهة الأوكرانية. إذن إمكانية حصول انقلاب، إمكانية حصول انشقاقات، هذا وارد جدا، وخاصة أنه لا أمل بعد اليوم في استعادة أي من الأراضي التي حررتها روسيا في الدونباس وفي مقاطعتي خاركوف وسومي.
0: الباحث السياسي والخبير بالشأن الروسي الدكتور سمير أيوب، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى فلسطين، ومع استمرار الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة والحديث عن فشل التواصل لاتفاق مع حركة حماس لاستكمال مراحل اتفاق شرم الشيخ بما في ذلك سحب السلاح وانسحاب الجيش الإسرائيلي، يطرح البعض تساؤلات عن سيناريوهات المرحلة المقبلة وإمكانية عودة الحرب في غزة. يرى مراقبون أن الأوضاع الميدانية في القطاع تشهي بترتيبات إسرائيلية قد تستلزم عودة الحرب مجددا، ولا سيما مع توسع السيطرة والانتقال من الخط الأصفر إلى البرتقالي وتعثر المفاوضات، مؤكدين أن حكومة نتنياهو تسعى للسيطرة على الشريط البحري وتنتظر الضوء الأخضر الأمريكي فقط. أدانت حركة حماس استمرار الاستهداف الإسرائيلي لعناصر المنظومة الشرطية في قطاع غزة، معتبرة أن تلك الهجمات تهدف إلى تكريس حالة الفوضى والفلتان الأمني داخل القطاع. في هذا السياق قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والخبير الفلسطيني لسبوتنيك:
3: طبعا احتمالية عودة الحرب حتى اللحظة في ظل فرقات الاحتلال الإسرائيلي وترجح مركز الرقابة العسكري المدني في موقف واضح هو الحديث عن عدم الوصول إلى اتفاق لنزع سلاح حماس. كل ذلك يعطي أرضية للاحتلال قد يعود الحرب، لكن هو بحاجة إلى ضوء أخضر من الإدارة الأمريكية. ما يحدث على الأرض في غزة يوحى أن هناك شيء ما يتجهز له، خاصة الاحتلال الإسرائيلي يوسع منطقة سيطرة على قطاع غزة، واليوم سيطرة على أكثر من 60%. السيناريو الأقرب هو خطة رئيسة الأركان الإسرائيلي يالزمير اللي تحدث عن حصار غزة ثم بعد ذلك الحرب المستمرة. أنا أميل دائما لأن الإسرائيل والأمريكان متفقين على نقل سكان قطاع غزة من شريط البحر إلى المنطقة خارجها، وهي بالنسبة لهم هي أهم منطقة للعمل، وبالتالي قد نجد في أي لحظة عودة الحرب ومن باب السيطرة على شريط البحر ونقل السكان. تمكنوا من تهجير جزء منهم فهذا بالنسبة لهم حسن، وإن لم يتمكنوا فسيطروا على شريط البحر، وهذا بالنسبة لهم هو الأهم في المرحلة القادمة.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى إسرائيل، حيث صادق الكنيست الإسرائيلي في خطوة وصفت بأنها أخطر قانون يصدر منذ عقود على ما يسمى قانون محاكمة النخبة بالقراءتين الثانية والثالثة. يفتح القانون الباب أمام محاكمات جماعية لأكثر من 400 أسير فلسطيني من منفذي عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وسط تحذيرات من أن القانون يشرعن عقوبات الإعدام ويؤسس لمسار قضائي انتقامي ذي أبعاد سياسية واسعة النطاق. وقد حظى القانون بتأييد غير مسبوق داخل الكنيست، حيث صوت لصالحه 93 نائبا من الائتلاف الحاكم والمعارضة دون أي معارضة، في تعاون نادر بين مختلف التيارات السياسية الإسرائيلية، فيما اعتبرته وسائل إعلام إسرائيلية أكبر وأهم محاكمة منذ محاكمة أدولف إيخمان. يعد هذا التطور تحولا خطيرا جدا في المنظومة القضائية الإسرائيلية، خاصة وأن القانون ينص كذلك على منع أي أسير يحكم عليه بالإعدام أو يواجه تهما قد تؤدي للإعدام من الإفراج عنه ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا ونستضيف معنا الباحث السياسي والخبير بالشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد سليم. أهلا بحضرتك أستاذ محمد في برنامج بلا قيود.
4: أهلا بك، تحياتي.
0: أبدأ معك أستاذ من قراءة الكنيست الإسرائيلي في قراءتين الثانية والثالثة بخصوص قانون محاكمة النخبة. طبعا يدور الحديث عن محاكمة المتورطين بتهمة الهجوم في 7 أكتوبر 2023. أستاذ بدي أسألك، يعني ما هي المخاطر الرئيسية من تسييس العدالة في إسرائيل؟
4: يعني بداية مساء الخير لك ولجميع المستمعين وجميع المشاهدين. هذا القانون هو قانون عنصري بامتياز من قبل إدارة الاحتلال ومن قبل النخب السياسية والأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، والتي دعت إلى فكرة إعدام الأسرى أو إقرار قانون بإعدام الأسرى الفلسطينيين. وكان الأمر في بداية الطرح كان يختص بفئة النخبة الذين دخلوا في 7 أكتوبر، كان هذا القانون يخصهم بالتحديد، ولكن اليوم نرى أن هذا القانون يعم كل الأسرى الفلسطينيين أو أغلب أو مجمل الأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال. لذلك هذا القانون يعبر عن مدى فاشية هذا الاحتلال ومدى تسييس القوانين بشكل أكبر والتغول أكثر على السلطة القضائية. هذا الإقرار يعبر عن مدى تطرف هذا الاحتلال ومدى أيضا إنعان بشكل أكبر في طرق التعذيب أيضا في داخل السجون الإسرائيلية. يعني هذا القانون ليس قانونا فقط يختص في فئة معينة من الفلسطينيين، ولكن بشكل عام بالأسرى الفلسطينيين كاملة. وناهيك عن موضوع الإعدام اليومي الممارس في السجون الإسرائيلية، يعني هناك أكثر من أسير تم إعدامه بطريقة وحشية في داخل سجون الاحتلال من ناحية التعذيب، وهذا الأمر يعني أعرب عنه كثير من الحقوقيين والمؤسسات الحقوقية بإدانة ما يمارس الاحتلال. فعليا الاحتلال يمارس قانون الإعدام وليس بحاجة إلى إقرار قانون، ولكنه يريد التغول أكثر في السلطة القضائية من ناحية الانتخابات أيضا، ومن ناحية تعزيز مفهوم العنصرية والوحشية داخله.
0: نعم، لكن الملفت للنظر كثيرا هو أن هذا القانون حظي بتأييد غير مسبوق من قبل كل التيارات السياسية في إسرائيل. يعني ما السر في ذلك رغم أن التيارات السياسية متناقضة ورغم ذلك اتفق الجميع؟
4: يعني هم اتفقوا، لكن جزئية في هناك أحزاب يسارية رغم يعني ضلالتها في المشهد السياسي الإسرائيلي هي ترفض فعليا مفهوم قانون الإعدام، وأيضا جزئيا من الأمن الإسرائيلي الشباك الذي يعني وضع عملية اعتراض على قانون الإعدام بحق الفلسطينيين. لكن بالمجمل الأحزاب السياسية هي وافقت وأقرت هذا القانون من قبل الكنيسة الإسرائيلي، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على توحشهم باتجاه الفلسطينيين وأيضا إمعانهم في عملية التوغل السياسي. يعني هم يريدون أيضا السيطرة بشكل أكبر على السلطة القضائية في الداخل الإسرائيلي، ولذلك نرى طموحات بن غفير واليمين الإسرائيلي المتطرف فعليا لتغيير القوانين سواء في السلطة القضائية، لذلك يريدون أن يقروا قوانين تخدم مصالحهم الحزبية والسياسية أمام المشهد الانتخابي اليميني من قبل اليمين الإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي. لذلك باعتقاد أن توحد هذا الأمر من قبل الأحزاب السياسية في إقرار هذا القوانين هي تعبر عن مدى فظاعة هذا الاحتلال في عملية التفكير ضد الفلسطينيين وانتهاج مبدأ العنصرية، وأيضا التوغل أكثر في الحياة العامة في الداخل الإسرائيلي وإقرار هذه القوانين بشكل تعسفي يضر في سمعة إسرائيل أصلا من الناحية الدولية بشكل عام.
0: طيب ما هي التوصيفات الإيديولوجية يعني والقومية التي تسمح لهم بإصدار مثل هذا قانون يعني أحكام إعدام؟
4: يعني باعتقادهم استباحوا الدم الفلسطيني فيما بعد 7 أكتوبر بشكل كبير جدا، وقاموا بإبادة جماعية كانت تنص توراتية بشكل واضح، سواء في عملية قتل الأطفال واستهدافهم في قطاع غزة أو في أيضا الضفة الغربية. لذلك هم عندهم عقيدة معينة يفكرون فيها توراتية، أن لا يبقوا الأطفال أو النساء في ضمن الحياة ضمن عملية الانتقام. لذلك هذا الوصول لهذه الدولة لهذا التفكير هو يضر فيها أصلا، بمعنى أنه لا يمكن أن تستمر دولة تفكر بهذه الطريقة وبهذه النظرة اتجاه الآخر أو اتجاه الإنسانية بشكل كامل. لذلك أنا باعتقادي أن هذا المفهوم الذي وصلت إليه دولة الاحتلال يعبر عن مدى تغولها أكثر بالفكر المتطرف الذي لا يتناشى مع الإنسانية وخطأ.
0: نعم، يبدو تم اتخاذ القرار، اتخذ القرار واتفق الجميع مسبقا إلى درجة يا أستاذ حتى يسمح الآن للمحكمة بالخروج عن القواعد يعني بشكل استثنائي، وكله من أجل إصدار أحكام إعدام. السؤال يعني إلى أي مدى قانون محاكمة النخبة يحول النظام القضائي في إسرائيل إلى أداة للانتقام السياسي؟
4: يعني باعتقادي إقرار هذا القانون ومصادقته سواء من المحكمة أو إلى آخره أو القانون القضائي هو يعبر عن مدى قدرة اليمين الإسرائيلي فعليا للوصول لهذه القوانين والمصادقة عليها، وهذا ينتج نظاما سياسيا مختلفا في الداخل الإسرائيلي، بمعنى أن دولة الاحتلال لا يوجد فعليا لديها دستور حقيقي ينظم حياتهم سواء القانونية أو الإدارية، ولكن يوجد إقرار في الكنيسة الإسرائيلية ومن ثم الذهاب إلى المحكمة لإقرار هذه القوانين بشكل كامل. لذلك باعتقادي أن هذا جزء من عملية التغيير السياسي والقضائي في الداخل الإسرائيلي، وباعتقادي أن هذا المفهوم سوف يتصاعد أكثر في قوانين عنصرية أكثر وتوغل الكنيسة والطبقة الحزبية الحاكمة في داخل الكنيسة الإسرائيلي أيضا لمفهوم عزل المفهوم القضائي أو العدالة الإنسانية، وهذا الأمر يعني بصدد أن يخلق نوع من العنصرية أصلا في الداخل الإسرائيلي إذا ما استطاعوا إقرار قوانين أخرى في داخل المواطنين لديه.
0: نعم، حول هذا أردت أن أسألك أيضا عن التداعيات السياسية الداخلية التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون في المجتمع الإسرائيلي.
4: يعني هو هذا القانون لا يطبق على الإسرائيليين، قانون الإعدام، فقط هذا القانون مختص بالفلسطينيين أو بالأسرى الفلسطينيين بالتحديد. لذلك هناك جزء من العنصرية، بمعنى من قتل مثلا إسحاق رابين جلعاد لم يتم الحكم عليه بالإعدام، فهل سوف يتم مثلا إصدار حكم الإعدام عليه مرة أخرى وإعادة محاكمته؟ هذا سؤال مطروح برسم الإجابة، ولكن باعتقادي أن عنصرية الاحتلال فقط تختص في المفهوم الفلسطيني وليس في المفهوم الإسرائيلي في ارتكاب أحد المواطنين أحد الجرائم. لذلك هذا القانون عنصري بامتياز، يدل على فاشيته مرة أخرى كما قلت، وأننا أمام مشهد سياسي خطير جدا في الداخل الإسرائيلي، كان قد ينعكس يعني تداعياته بشكل أكبر على الفلسطينيين.
0: يعني قانون محاكمة النخبة برأيك أستاذ محمد ألا يرسي سابقة قانونية لتطبيق إجراءات مماثلة على فئات أخرى من الجرائم مثلا؟
4: يعني باعتقادي أن هذا القانون يعطي ذريعة للإسرائيليين يعني اتخاذ قوانين أخرى عنصرية بشكل واضح باتجاه الفلسطينيين. لذلك هم أمام مشروع حقيقي فعليا لدثر الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم ومحاولة التضييق عليهم أكثر ومحاولة ردعهم، يعني يريدون في مبدأ الإعدام هو ردع الفلسطينيين. لكن باعتقادي أن الفلسطينيين يعني أو الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال لا يفكر كثيرا في فكرة الإعدام وغيره، لذلك رأينا كثير من العمليات التي قام بها الفلسطينيون كانت يعني تؤدي إلى الاستشهاد أو في نهاية المطاف، فلذلك هذا لن يكون رادعا حقيقيا باتجاه الفلسطينيين بقدر ما سوف يكون دعاية انتخابية لمن يعني استطاع فعليا التصويت على هذا القانون وأيضا المصادقة عليه من المحكمة. لذلك هذا الكيان يواجه فعليا أزمة أخلاقية إنسانية في الداخل الإسرائيلي.
0: يعني قانون جديد، حتى هم وضعوا شروط حقوقية بحيث أنه لا يقبل الطعن، يعني من سيحكم عليه بالإعدام سيتم إعدامه بأي شكل. يعني ألا توجد آليات قانونية لحماية هذا الموقف يعني من أخطاء قضائية مثلا معينة؟ ألا يمكن أن تكون هناك آلية معينة للحماية؟
4: يعني باعتقادي من مارس الإبادة الجماعية فيما بعد 7 أكتوبر في قطاع غزة وضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية أيضا فيما مارسوا، باعتقادي هو لا يكترث كثيرا أيضا مثلا المؤسسات الدولية بشكل أو بآخر إذا ما أدانت هذه القوانين. يعني باعتقادي أن لا يوجد مفهوم حقيقي يدافع عن الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي، ولذلك فنحن باعتقاد أمام أزمة أخلاقية كبيرة يعاني منها الاحتلال الإسرائيلي بشكل.
0: نعم أستاذ محمد، أسألك أيضا كيف يتوافق توسيع قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام مع المعايير الإنسانية الدولية والحق في محاكمة عادلة؟
4: باعتقادي أنه لا توجد محاكمات عادلة في داخل الاحتلال الإسرائيلي، وإنما مفهوم البطش والردع بشكل أكبر الذي يغذي النظام السياسي في الداخل الإسرائيلي. لذلك هم لا يرون فعليا حقيقة معايير إنسانية. يعني ما حدث في سيدي تمان في الفترة الماضية وفي داخل عوفر وفي داخل كثير من أقضية التحقيق التي انتهك بها الاحتلال الإسرائيلي أو إدارة السجون الإنسانية في الأسير الفلسطيني، وهذا كان يشكل فعليا حلقة مدى تغير طريقة المعاملة من الداخل الإسرائيلي وإدارة السجون، وهذا ما يعني حرض عليه بشكل كبير بن غفير عندما استلم مهمة السجون، والذي هو من يعني استطاع فعليا تغيير هذه السياسات إلى سياسات قمعية في داخل الأسر. وأيضا ما حدث ما بعد 7 أكتوبر من عملية انتقامية، سواء العملية الانتقامية التي قام بها في قطاع غزة أو العمليات الانتقامية والتي ما زالت مستمرة ضد الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلي.
0: يعني مع هذا القانون الجائر اللا إنساني إلى أي مدى أستاذ محمد سيؤثر على إسرائيل يعني عالميا في المنظمات الدولية الحقوقية العالمية؟
4: يعني باعتقادي سوف يضع إسرائيل أمام عزلة حقيقية، يعني سواء من المنظمات التي أدانت ومنظمات أخرى سوف تدين هذه القوانين بشكل أكبر ويعزلها أيضا من ناحية المشاركات في المؤسسات الدولية، وأيضا يضعها أمام حقيقة واحدة أنها دولة عنصرية ولن تستطيع أيضا المضي في العالم كدولة حضارية يستطيع أو تستطيع الدول مشاركتها في كثير من النواحي السياسية أو الاقتصادية.
0: نعم، وكسؤال أخير أستاذ محمد عن إمكانية فرض عقوبات على النظام القضائي في البلاد، يعني
4: باعتقاد النظام القضائي الإسرائيلي يعني أصبح الآن بيد الكنيسة الإسرائيلي والمتطرفين بشكل أو بآخر، أم إصدار عقوبات يعني هذا المجتمع الدولي الذي يجب عليه فعليا إصدار العقوبات ضد هذه القوانين فعليا، وأن لا يسمح بها بشكل واضح، وأن لا يسمح للاحتلال فعليا بتطبيقها على أرض الواقع. يعني يجب أن تكون هناك مسؤولية أخلاقية حقيقية اتجاه الأسرى الفلسطينيين في داخل السجون الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذه المداخلة الرائعة، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود.
4: شكرا جزيلا. شكرا أستاذ.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى العراق، حيث يعد ملف نزع السلاح أو حصره بيد الدولة من أكثر القضايا حساسية وتعقيدا في الدول التي شهدت نزاعات أو تعدد في التشكيلات المسلحة، إذ يرتبط بشكل مباشر بمفهوم سيادة القانون واستقرار الدولة. غالبا ما يطرح هذا الملف ضمن مشاريع الإصلاح الأمني والسياسي بهدف إنهاء حالة التعدد في مراكز القوة وتعزيز دور المؤسسات الرسمية في فرض الأمن. في الوقت الذي ينظر فيه البعض إلى نزع السلاح كخطوة ضرورية لبناء دولة مستقرة وقوية، يرى آخرون أن نجاح هذه العملية يتطلب بيئة سياسية متوازنة وضمانات أمنية شاملة تحول دون خلق فراغ أمني أو عودة للتهديدات. بين هذا وذاك يبقى الملف واحدا من أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في مراحل إعادة بناء الدولة وترسيخ الاستقرار. في غضون ذلك، قال المتابع في الشأن المحلي خالد والي في حديث لسبوتنيك:
5: حقيقة أنه بروتوكول السياسي لكل رئيس وزراء وكل تصريح يأتي بهذا الشعار محاربة الفساد و حصر السلاح بيد الدولة، لكنه لا يتعدى التصريحات كل دورة سابقة. لربما نجد اختلاف في هذه الدورة لأسباب كثيرة، لأنه بعض الفصائل المسلحة والأغلب دخلت بالحكومة والأغلب هم من المؤيدين لسياسة رئيس الوزراء القادم أو باختيارهم إلى والتصويت عليه، فنأمل أن يكون هذا القرار هالمرة مجدي وصائب.
0: في المقابل تحدث المستشار الحكومي بشير الساعدي لسبوتنيك:
6: أعتقد إن شاء الله حلحلة هذا الموضوع إنشاء وزارة متخصصة لدمج قوات الحشد الشعبي مع الأمن الداخلي الاتحادية الحدود إلى آخره، إذا تم دمجهم وإعطاء ضمانات خارجية بعدم المخاطر من قبل قوات داعش أو غيرها، فبالتأكيد تصير حلحلة لهذه الأمور وتنتهي. يعني إن شاء الله هو سهل الممتلئ أعتقد، لأن هي المخاوف اللي كانت موجودة الفصائل وكذا، يقول لك إذا نسلم يجون مثلا القوات الإرهابية الدواعش، شنو الضامن؟ عندهم وجهة نظر، ولكن إذا يريدون يحلوها بضمانة دولية بحيث يتم دمجهم للأجهزة الأمنية تحت رعاية قائد العام القوات المسلحة، فبالتأكيد تنحل هذا الموضوع، ولكن هاي الضمانة يكون الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار عندنا اتفاقية استراتيجية، ولكن من ضمن الاتفاقية دخلوا داعش وإلى آخره، لكن يجب أن يكون هناك مفاوضين دول وطنيين على مستوى يتم مناقش هذا الموضوع بالصورة اللي يتم بها مصلحة بلادنا.
0: إلى ذلك أكد الصحفي العراقي كامل الكعبي خلال حديثه لسبوتنيك، يقول:
7: من ضمن أوليات حكومة سيد الزيدي أنه إنهاء الفصائل، يعني الفصائل التي تعمل خارج القانون، إنهاء عملها أو دمجها بالقوات الأمنية أو إجراء تفاهمات معها وفق الاتفاق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة في بناء علاقات داخلية وخارجية نتمنى أن يكون فيها الكثير من الأمن والعمال العراقيين، وبالتأكيد أعلن استعداد الكثير من الفصائل العراقية يعني نزع السلاح ودمجها بالقوات الأمنية أو بالمجتمع المدني أو العمل بالسياسة من أجل نهضة العراق إن شاء الله. نعم هناك الكثير من الضغوطات، لكن القرار العراقي قرارنا عراقي وبالتشاور في مصلحة العراق أولا، وبالتالي يعني هناك الكثير من المشاكل والصعوبات والمعوقات، وإن شاء الله نتمنى التغلب عليها من قبل الحكومة السيدة.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى السودان، حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة نزوح 4650 شخصا من محافظة الكرمك بولاية النيل الأزرق بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والمعارك التي شهدتها المنطقة الأيام الماضية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية. أعلن الجيش السوداني بسط سيطرته على منطقة الكيليا الواقعة على تخوم مدينة الكرمك بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الباحث والكاتب السوداني المتخصص بالشؤون الإفريقية الدكتور محمد تورشين. أهلا بحضرتك دكتور محمد في برنامجنا بلا قيود. وأبدأ معك، بحسب تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة نزوح 4650 شخصا من ديارهم في ولاية الكرمك السودانية بسبب تصاعد القتال. طبعا أسألك دكتور، ما هي مخاطر زعزعة استقرار ولاية النيل الأزرق نظرا لاحتمالية امتداد النزاع إلى المناطق الحدودية؟
8: أنا في تقدير الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع على محلية الكرمك، وهي تعتبر من أهم المحليات المحاذية للجانب الأثيوبي، لديه انعكاسات وتداعيات كبيرة على كافة العزيز على الصعيد الإنساني. بهذه العمليات حدث تدفق كبير جدا للناجحين على العاصمة، عاصمة إقليم النيل الأزرق وهي الدمازين، بالإضافة إلى المدن الأخرى كالروسيرس والتضامن وباء وما إلى ذلك. فبالتالي قدرة تلك المناطق على استيعاب عدد كبير جدا من النازحين هي قدرات محدودة، مما ينعكس على الأوضاع الصحية وكذلك الأوضاع التعليمية وحتى الأوضاع الأمنية، مما ينعكس بشكل سلبي على حياة المدنيين وجودة الحياة. فضلا عن ذلك، في مثل هذه العمليات النزوح هنالك عدد من الأمراض والكوارث الصحية التي يمكن أن تكون حاضرة على الصعيد المحلي، لا سيما في انتشار أمراض كالملاريا والكوليرا وما إلى ذلك. لذا أعتقد بأن التداعيات الإنسانية وكذلك التداعيات الاقتصادية والأمنية حتى كبيرة على حكومة الإقليم.
0: وما الذي أصلا يعيق وصول المساعدات الإنسانية الدولية إلى المناطق النائية في ولاية الكرمك برأيك؟
8: هو هنالك الإشكالية حقيقية منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2013، تمثلت في أن الدعم السريع يحاول بأشكال مختلفة وبوسائل مختلفة في التأثير على عمل البعثات الوكالات الأمم المتحدة وحتى المنظمات المحلية في إيصال المساعدات للمتأثرين، لأنه هو يحاول بشكل أو بآخر أن يكون فاعلا وجزءا من هذه العملية، عملية إيصال المساعدات، وهو يحاول أن يراهن رهانات كبيرة يستطيع من خلالها أن يتم الاعتراف به والاعتراف بشرعيته، بحيث أن أي عملية أو اتفاق لم يكن الدعم السريع طرفا فيه كان يعمل بشكل جاد على إجهاضه وعدم السماح لتلك المساعدات بالوصول إلى المحتاجين. وهذا الأمر معلوم تمام بأنه يحاول أن يوظف هذا البعد الإنساني من أجل الحصول على اعتراف وكذلك الحصول على شرعيته.
0: دكتور محمد، هل توجد استراتيجيات طويلة الأجل لتوفير الخدمات الأساسية للنازحين طبعا في ظل أزمة ممتدة؟
8: أنا لا أعتقد بأن الإمكانيات أو التصور هو حاضر، ربما تكون هنالك مقترحات من بعض الجهات السودانية أو حتى الجهات الخارجية، لكن دائما التحدي بيكمن في شيئين أساسيين. الشيء الأول يتمثل في إيفاء المانحين بالتزاماتهم، لا سيما بأن الأمم المتحدة تحدد بأنها هي بحاجة إلى أكثر من 2.4 مليار دولار لتحقيق الاستجابة الإنسانية العادلة، وفي إطار ذلك عقدت عدد من المؤتمرات بدءا من مؤتمر باريس وكذلك لندن وانتهاء بمؤتمر برلين. ورغم كل هذه المؤتمرات لم يتم تحقيق التكلفة المطلوبة، فهذا هو تحدي كبير سينعكس بشكل كبير جدا على الدعم المرتبط بتوفير الاحتياجات الضرورية لكل من النازحين واللاجئين. ثانيا أيضا البعد الأمني وكيفية إيصال المساعدات للمحتاجين والمتأثرين في ظل كما أشرت أنه وجود بعض الأطراف وعلى رأسهم الدعم السريع يحاول أن يوظف كل البعد الإنساني من أجل انتزاع الشرعية الإقليمية والدولية.
0: وأسألك أيضا عن التهديدات الأمنية التي تشكل الخطر الأكبر على المدنيين في منطقة الحرب.
8: هو بلا شك هناك تهديدات ومهددات كبيرة، سواء كان الانتهاكات والجرائم التي تقع على المدنيين، ومعلوم تماما في مدن عدة الدعم السريع سيطر عليها ارتكب عدد كبير جدا من الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين. فضلا عن ذلك عدم قدرة الجانب الحكومي في إيصال المساعدات الإنسانية لهم، فهذه أيضا من التحديات الكبيرة التي ستنعكس بشكل كبير جدا على على على حياة المدنيين وكذلك دورهم في الحصول على حياة كريمة. وبالتالي التحديات كبيرة جدا وهي بحاجة إلى إلى إلى إلى تدخل أطراف إقليمية ودولية لمعالجة هذه الإشكالية.
0: دكتور محمد، برأيك هل هناك خطر حدوث مجاعة جماعية في المنطقة؟
8: أنا أعتقد أن هذه مسألة ربما تكون صعبة لكن ليست مستحيلة، بمعنى أن السودان هو أرض زراعية، ثقافة غالبية أهله ثقافة زراعية، فعندما يذهبون إلى أي منطقة يمكن أن ينخرطوا في العمل الزراعي ويحققوا الحد الأدنى من مقومات الحياة. لذا أعتقد بأن المسألة هي ليست هكذا، لكن هي بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى توفير البعد الصحي، بحاجة إلى معالجة الإشكاليات. مع ذلك أعتقد بأنها يمكن أن تتعايش المجموعات مع هذه الأوضاع، لكن التحدي الأكبر يكمن في مسألة الأمن وكيفية تحقيق الأمن والاستقرار.
0: وكسؤال أخير لابد من المرور إليه دكتور محمد، أسألك عن مدى احتمالية أن يؤدي تصاعد العنف إلى الانهيار النهائي للبنية التحتية الاجتماعية الهشة للولاية والتي سيستغرق ترميمها عقودا.
8: أشرتم إلى جزئية مهمة جدا وهي مسألة البنية الاجتماعية. السودان وولاية النيل الأزرق بالأخص ومحلية الكرمك هي محلية كبيرة بها تداخل وتنوع إثني كبيرين، هنالك عدد من المجموعات القبلية والإثنية، فبالتالي انخراط بعض المجموعات منها في صفوف الدعم السريع والمجموعات الأخرى إلى صفوف الجيش وكذلك المجموعات التي تقاتل في صفوفه كالحركة الشعبية مالك عقارو، والاتجاه آخر مجموعات من الدعم السريع والحركة الشعبية قيادة جوزيف توكا بدعم عبد العزيز الحلو، ستعقد المشهد أكثر باعتبار أن البنية الاجتماعية في السودان هي هشة، هنالك تداخل وتضارب في المصالح وكذلك في التوجهات. فبالتالي إذا انفجرت الأوضاع وكان البعد الإثني هو المحدد الرئيسي في مسار العملية العسكرية أو في المواجهات العسكرية، بلا شك سيترك ذلك انشقاقات وانقسام كبير جدا في المجتمعات المحلية، وبالتالي انعكاس ذلك ستكون كبيرة في إطار السلم الاجتماعي وفي إطار محاولة ترميم ذلك، بحيث أن الانقسامات ذات البعد الإثني والعرقي هي بحاجة إلى مجهودات كبيرة، سواء كان مجهودات من الحكومة أو من الجهات المحلية ممثلة في منظمات المجتمع المدني. فبالتالي هذه الإشكالية أنا لا أرغب في أن تحدث، لكن أعتقد بأن في بعض عناصر الدعم السريع يمكن أن تتوجه هذا التوجه لخلق أكبر قدر ممكن من الانشطار والانقسام داخل المجتمع المحلي حتى تعزز من سيطرتها وكذلك استحواذها على الموارد في المنطقة، لأن المنطقة هي من المناطق أيضا القنية بالذهب وهنالك قطاعات من التعدين الأهلي، فبالتالي هي تحاول أن تستفيد من هذه الموارد والثروات. فبالتالي بروز مثل هذه المهددات أنا في تقديري ستشكل مدخل لتقسيم السودان، وإن كان تقسيما غير معلن، لكن هذه الانقسامات القبلية والتلاعب على هذه الاتجاهات بمحاولة تصنيف اتجاهات قبلية بأنها تدعم هذا الطرف أو ذاك الطرف، هذا أعتقد بأنه في حد ذاته مشكلة وسيجر البلاد إلى دوامة حرب مفتوحة.
0: الباحث والكاتب السوداني المتخصص بالشؤون الإفريقية الدكتور محمد تورشين، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
0: وإلى ليبيا، حيث يشهد ملف السرطان في ليبيا تزايدا في الاهتمام الطبي والمجتمعي في ظل تحذيرات متصاعدة من تأخر الكشف المبكر وارتفاع معدلات اكتشاف المرض في مراحل متقدمة، خاصة سرطان القولون الذي بات يتصدر قائمة الإصابات لدى الرجال. بين تحديات التوعية وضعف برامج الوقاية تبرز الحاجة إلى تطوير منظومة البحث والعلاج وتعزيز السياسات الصحية لمواجهة هذا التحدي المتنامي. في هذا الحوار كشفت رئيسة مركز أبحاث الأورام الدكتورة فايزة الحامدي لسبوتنيك عن واقع مرض السرطان في ليبيا وأبرز أسبابه والتحديات التي تواجه القطاع الصحي، إلى جانب أهم التوصيات للحد من انتشار المرض وتحسين فرص العلاج. عن أبرز العوامل المرتبطة بانتشار مرض السرطان في ليبيا أكدت أن التحدي لا يكمن في ارتفاع معدلات الإصابة بقدر ما يرتبط بضعف منظومة الكشف المبكر والتوعية الصحية. وطبعا أوضحت الحامدي أن توثيق مرض السرطان في ليبيا بدأ منذ مطلع التسعينيات، مشيرة إلى أن دراسة شاملة أجريت عام 2020 على نحو 6677 مريضا ضمن سجل الأورام المحلي، أظهرت أن نسب الإصابة في ليبيا لا تختلف كثيرا عن المعدلات العالمية. طبعا هذا يعكس أن المرض يمثل تحديا عالميا وليس محليا فقط.
9: طبعا نحن في الدوكومنتيشن أو التسجيل أو توثيق الحالات، بدأ توثيق حالات السرطان في أواخر التسعينات بمجهودات فردية من بعض الأطباء أجلهم الله وذكرهم بالخير وإن ما كانوا. الآن حاليا عندنا دراسة شاملة ومستفيضة كانت على 6677 مريض في 2020 من بداية السنة من يناير إلى ديسمبر. هذه كانت من تابع الناشونال كانسر ريجستري اللي هو سجل الأورام المحلي. نستعرض بعض الإحصائيات منه للسجلات الوطنية للسرطان. تبين أن السرطان حاليا يشكل خطر في جميع دول العالم، على مستوى العالم مش ليبيا بس. نحن مشكلتنا، أنا شايفة أن المشكلة مش في البريفالنس أو في معدل أو زيادة حدوث السرطان. نحن كيفنا كيف العراق، كيف سوريا، كيف الأردن، الجزائر، تقريبا متقاربين. يعني مشكلتنا نحن في التشخيص المبكر، ولا يوجد توعية بالسكرينينج في الأول أو عملية المسح اللي هو في البداية. من القراءة وجدنا أن تقريبا من الكانسر ريجستري في 2020 تقريبا 43.7% سرطان خاص، يعني أو خاص بفئة الذكور، و 56.3% خاص بفئة الإناث. طبعا التوب 5 كانسر بالنسبة لليبيا كان اللي هو بالنسبة للبريست كانسر طبعا 23.2% للنساء، وكان التوب فيرست كانسر للرجال اللي هو الكولوركتال كارسينوما سرطان الجهاز الهضمي، وعطاني نسبة حوالي 19.8%. الأطفال هم فئة أكثر حاجة فيهم كان سرطان اللوكيميا. الميديان إيج أو الفئة العمرية اللي كانت أكثر عرضة للسرطان هي 55 سنة، ولو أن الناشنال ريكورد العالمي يقول في أمريكا أن هم دراستهم بتقول 45%. هم يطلبوا في سكرينينج لأي سرطان، مثلا سرطان القولون اللي هو الأول في الرجال يشكل حوالي ثالث سرطان، يعني يشكل حوالي ثالث سرطان دوليا يعني من حيث الحدوث، وثاني سبب للوفاة من السرطان على مستوى العالم. زي ما ذكرت في الإحصائيات، ليبيا كيفها كيف أي دولة أخرى، تحدي السرطان هذا من ضمن هو يعتبر تحدي عالمي. وأرقامنا نحن وحسب الدراسات ما فيش فرق بيننا وبين العالم الآخر. اللي يكمن عندنا نحن أنه زي ما قلنا ما فيش سكرينينج أو ما فيش بريفنشن كنترول قبل، وهذا هو اللي يخلي مريض السرطان يكتشف مثل سرطان القولون في مرحلة متأخرة، وبالتالي المريض
10: قاعد فترة وبعدين نسمع عليه إنه هو انتقل إلى رحمة الله، وبالتالي نحن أصبحنا في هاجس من السرطان. ولكن نحن في الأساس البريفنشن هو اللي مخلينا نحن نعتبره فيه زيادة في معدلات الإصابة. هل هناك ارتباط بعوامل بيئية أو نمط حياة أو ضعف برامج الوقاية؟ نعم نعم، هناك ارتباط زيادة السرطان بعوامل بيئية، مثلا التلوثات، تلوث البيئة، تلوث المياه الجوفية، سواء كان تلوث إشعاعي، تلوث بميكروبات، تلوثات يعني التلوث البيئي الهازارد، هذه بالنسبة للبيئة one of the causes of pollution لمسببات السرطان. نمط الحياة نعم، عدم الحركة يعني عدم ممارسة الرياضة، معدل الرياضة تعتبر ساعة كل يوم أو يوم بعد يوم، يعني مينيمم 3 ساعات في الأسبوع لازم رياضة، مشي ولو مشي متوسط بسرعة متوسطة، الحياة الرتيبة طول الوقت موجودين على المكاتب، على الديسكتوب، على الكمبيوترات، ما فيش أي نوع من أنواع الحركة، هذا طبعا عرضة إنه يكون للإصابة بالسرطان. الحاجة الثانية ضعف برامج الوقاية، نعم برامج الوقاية عندنا فيها شح بصراحة، محتاجين إلى مجهود كبير، محتاجين إلى تفعيل دور طبيب الأسرة اللي هو الوصلة ما بين المشكلة اللي حتصير واكتشافها بدري، وهذه نحن مفروض نفعله ونسعى إلى تفعيل طبيب الأسرة، وكذلك تفعيل المنظومات الصحية زي منظومات صحية وسجلات الريكورد يعني الطبي. فطبعا هناك عوامل كثيرة، وفي العالم الآخر يعتبر مثلا سرطان القولون لازم نجيه فحص عند 45 في الأمريكان بروتوكول، نحن في ليبيا لقيناه في 2020 الدراسة اللي كانت من ناشونال كانسر ريجستري أن نديره سكرينينج لأي حد فوق 55. لكن توا في ريسنت كوميونيكيشن مع UK في بعض الجامعات أصبح عندهم تخوف من ازدياد السن اللي يبدأ عندها سرطان القولون، وأصبح موجود حتى في الشباب، يعني أصبح انتقل من 45 إلى 35 في الثلاثينات، الشباب اللي في الثلاثينات أصبحوا يصابوا بسرطان القولون. فديري نستدي ويبي يقارنوا هل هم عندهم بس في UK والله في الدول الأخرى، فبعثوا لي جامعة بعثت لي إن هل نقدر نديروا سيرفي عندكم في سرطان القولون في اليونج أدلت الشباب، وهو طبعا يحزى إلى الفاست فود وخاصة اللحوم الحمراء المصنعة أو المعالجة زي المرقاز زي هذين الجو إن هذين طبعا يعتبروا فيه توا WHO قالت إن هن يعتبرن فيرست وان كارسينوجينيك صنفات، إن هن كارسينوجينيك نمبر 1 من WHO. لذلك الأكل الصحي طبعا، عدم وجود الفايبر الألياف والسلطات والفواكه في الرجيم الطعام أثناء اليوم حتى هو عامل مساعد، سموكينج اللي هو الدخان برضو وجميع أنواعه طبعا، البوليوشن بجميع أنواعه سواء كان عادم سيارات وكان بوليوشن من مصانع زي مصانع الإسمنت وهكذا، يعني تلوث البيئي بصفة عامة، يعني فهذين عوامل بيئية ونمط حياة وبرامج وضعف وبرامج وقاية كلهن implemented وراء انتشار السرطان، ولازم نعمل على الحد منه عن طريق هذه الوسائل. أنا في مركز أبحاث الأورام السياسة متاعة أو الخطة الاستراتيجية متاعة في رؤية أهداف غايات، لكن الرؤية والأهداف الغايات تبقى ناقصة من غير دعم مالي من غير سياسات داعمة. أنا محتاجة غير الأفراد اللي هو طبعا الفرد هو العقل المفكر وهو رأس مالنا وهو اللي يفكر بطريقة خارج الصندوق لإنقاذ وتطوير النظام الصحي وتطوير المؤسسي لأداء أفضل والسعي إلى أهداف التنمية المستدامة. وبالتالي أنا محتاجة على مستوى الأفراد فكر متطور، تدريب أفكار، تدريب أفراد على التعامل مع طرق البحث المتطورة، وهذا ما يجيش إلا بشراكات دولية. فلذلك أنا ننصح بشراكات دولية ومتطورة جدا ومتقدمة جدا لتدريب هؤلاء الأفراد الأكاديميين والستاف للحصول على نتائج بحثية تسهم في تقديم خدمة علاجية أفضل بناء على المعطيات الموجودة على أرض الواقع. كذلك السياسات، محتاجة إلى سياسات تعديل في اللوائح والقوانين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سياسات تدعمني أنا كتمويل ممول، كإجراءات في staff mobility بين المراكز البحثية المتطورة في العالم، تبادل خبرات، تبادل مهارات وسكيلز بحثية في استخدامات أجهزة متطورة. لذلك هذه أنا مفروض أني أنا نحاول أني نغير من سياساتي لتخدم الجانب البحثي المتطور.
0: إلى هنا ينتهي ملف ليبيا عن اكتشاف المرض في المراحل المتقدمة، وأيضا في نهاية هذه الحلقة مستمعين الكرام كنت معكم أنا محمد جمعة، تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست. إلى اللقاء.
11: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة.

0: المحللين والمسؤولين.
1: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من ملفات ساخنة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. أكثر من 40 دولة يجتمعون لبحث مساهماتهم العسكرية ضمن مهمة أوروبية تهدف إلى مرافقة السفن التجارية واستعادة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. هذا الاجتماع يعد الأول من نوعه على مستوى وزراء الدفاع في إطار المهمة المتعددة الجنسيات الهادفة إلى مرافقة السفن واستعادة حركة الشحن البحري عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تقدم هذه الدول قدرات عسكرية في مجالي إزالة الألغام ومرافقة السفن ضمن مهمة بحرية دفاعية تقودها بريطانيا وفرنسا بهدف طمأنة السفن التجارية الساعية لعبور المضيق، وفق ما أكدت وسائل إعلام أمريكية. الإعلان عن هذا الاجتماع جاء بعد ساعات قليلة من تحذير إيراني لكل من لندن وباريس من تداعيات نشرهما قطعا بحرية في المنطقة، وذلك عقب توجه كل من فرنسا وبريطانيا لإرسال سفن حربية إلى الشرق الأوسط. فما هي الحدود التي يمكن أن تصل إليها أي مهمة عسكرية أوروبية محتملة تحت ذريعة تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز؟ أرحب بضيفي هذه الحلقة من باريس الأستاذ علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب الدولية، ومن بيروت الأستاذ حسن سبيتي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. مرحبا بكما، وأبدأ معك أستاذ علي وأسألك عن دلالة هذه الدعوة لهذا الاجتماع بعد ساعات فقط من الإعلان عن توجه بريطانيا وفرنسا لإرسال سفن حربية للشرق الأوسط.
2: هي الخطوات الأولى بدأت منذ الشهر الماضي في اجتماع في لندن ضم فرنسا وبريطانيا، إضافة إلى دعم وإسناد من دول أوروبية وغير أوروبية أيضا من أجل تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. كان هناك نقاط خلاف، من أبرزها أن هناك تحفظات من بعض الدول أن يتم هذا الأمر بعد وقف العمليات الحربية، بمعنى أن تساهم هذه الدول في يعني تأمين حرية الملاحة وعبر أيضا انتشال الألغام البحرية من التي زرعتها إيران في الممرات هناك. ولكن فرنسا وبريطانيا يبدو أنهما يتوجهان لتسريع عملية التدخل لحماية الملاحة ولحماية المراكب يعني البواخر التي تعبر عبر المضيق، خاصة البواخر، بواخر الشحن تاعت البترول والنفط والغاز، نظرا لاضطرار الكثير من الدول إلى هذه المادة الحيوية التي يعني بدأت تشح في المخزونات الاستراتيجية لهذه الدول، وبالتالي انعكست سلبا على سوق التوزيع عبر محطات البنزين وعبر يعني مراكز التزويد بالغاز لكثير من يعني الأماكن الصناعية في أوروبا. هذه الخطوة أنا بتقديري تأتي في انسجام كامل لتأمين حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، وللتأكيد أن هذا الممر هو ممر دولي وليس ممر يعني تسيطر عليه دولة واحدة. يعني هذا الممر ليس مثل مضيق البوسفور في تركيا وليس مثل قناة السويس في مصر، هذا مضيق دولي لا تسيطر عليه إيران إلا عبر الترهيب العسكري بعد اندلاع الحرب بين أمريكا والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة أخرى. ومن هنا يأتي بتثبيت وتأكيد أن هذا الممر هو ممر دولي ولا يحق لأي دولة أن تسيطر عليه.
1: لكن ما الرسائل التي يمكن أن تقرأها أنت كمتابع أستاذ مرعبي من الاستعدادات العسكرية الأوروبية بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز؟
2: نعم، بداية أود أن أوضح أن أوروبا وهذه الدعوة والمبادرة الفرنسية البريطانية لا يمكن إدراجها

0: أنها تأتي في سياق أي تدخل عسكري مستقبلي في أي نزاع قد يحدث هناك. يعني هن بدوا ينقوا بنفسهم عن عملية العمليات العسكرية التي حدثت سابقا والتي قد تحدث لاحقا. هم أهمهم تأمين الملاحة، وهي رسالة للقيادة الإيرانية أن عليكم الاستجابة للضرورات الدولية ب يعني حرية الملاحة وحرية خروج ناقلات النفط العملاقة من دول الخليج باتجاه يعني خليج عمان وبحر عمان وبالتالي إلى دول العالم. وسائل يعني ضغط سياسي على القيادة الإيرانية، ولكن يعني كما أشرت لا يمكن إدراجها أنها قد تكون مقدمة لتدخل عسكري مباشر لا من فرنسا ولا من بريطانيا ولا من الدول الأوروبية والدول العالمية الأخرى التي أبدت رغبتها بالمشاركة في هذا الجهد يعني من أجل تأمين الملاحة البحرية. إذن نحن أمام يعني مبادرة تأتي للضغط السياسي فقط لا غير على النظام الإيراني من أجل فتح المجال لحرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
1: وما الحدود التي يمكن أن تذهب إليها دول أوروبا فيما يتعلق بما وصفته تأمين الملاحة في المضيق؟
0: أنا ما بعتقد أنه أكثر من ضغط سياسي وأعلامي، ويمكن أن يترافق مع ضغط اقتصادي، ولكن أنا أستبعد جدا أن يكون هناك تدخل عسكري بمفهوم العمليات العسكرية التي جرت قبل فترة بين أمريكا والكيان الصهيوني من جهة وإيران من جهة ثانية. يعني أنا أستبعد التدخل العسكري المباشر لأي دولة أوروبية أو غير أوروبية في النزاع القائم. هم يريدوا أن يمارسوا الضغط السياسي والدبلوماسي والاقتصادي من أجل فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، نظرا لحاجة الأسواق العالمية للبترول وللمشتقات النفطية وللغاز، أمام يعني المشاكل التي حدثت منذ أكثر من شهر ونص والتي أدت إلى تقلص الصادرات النفطية إلى دول العالم.
1: هل يعني ذلك أن دول أوروبا تتجه نحو تعزيز وجودها العسكري في الخليج؟
0: يعني حتى إذا كان هناك وجود عسكري فهو لا يأتي في سياق الدخول في أي معارك حربية مع إيران، هو يأتي في إطار يعني تأكيد وتثبيت لدور أوروبي ودور غربي لحماية المصالح الاستراتيجية وخاصة الطاقة ومشتقات الطاقة وتأمين وصولها إلى الأسواق العالمية. وأيضا فرنسا وبريطانيا كما نعرف لها مصالح كبيرة مع دول الخليج العربي، وهذه تأتي أيضا ضمن يعني رسالة سياسية لإيران بعدم يعني إعادة أي اعتداء على دول الخليج العربي. وما بعتقد أن الأمر يتحمل أكثر من ذلك، وأنا أستبعد بشكل مطلق أن يكون هناك تدخل عسكري فرنسي أو بريطاني أو غيره بالعمليات الحربية التي يمكن أن تستأنف بين الطرفين، يعني أمريكا والكيان الصهيوني من جهة والنظام الإيراني من جهة ثانية. أستبعد جدا أن يكون هناك تدخل عسكري من هذه الدول الأربعين التي أعلنت عن مساهمتها في تأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز.
1: ما حدود التنسيق الأوروبي في هذه الخطوة حتى لو كانت رمزية كما أشرت أستاذ علي؟ ما حدود التنسيق الأوروبي مع الجانب الأمريكي؟
0: يعني أنا بعتقد أنه التنسيق هو محدود جدا، لأن أمريكا وضمن يعني العقلية اللي بيشتغل عليها الرئيس الأمريكي ترامب يريد دائما التفرد والانفراد بالقرارات الدولية. ونحن لا ننسى أن ترامب أصاب الأوروبيين بحالة من الصدمة عندما قام بالتواصل مع الرئيس الروسي بوتين من أجل تسوية الحرب في أوكرانيا، الحرب التي تدور داخل أوروبا يعني، ومن خلال أيضا استبعاد يعني الدور الأوروبي في هذه التسوية. إذن يعني التواصل أو التفاهم أو يعني إمكانية المشاركة بين أمريكا وأوروبا في هذه المرحلة ضعيفة جدا، خاصة أن هناك دول أوروبية بارزة تعارض السياسة الأمريكية بشكل مطلق، ليس في مسألة إيران فقط، وإنما في مسألة غزة وفي مسألة فلسطين وفي مسألة مرور يعني الطائرات الحربية مثل على الأقل مثل إسبانيا يعني التي أقامت يعني رفض لعبور الطيران الحربي الأمريكي في ذهابه لتمويل التسخير والصواريخ التي يستخدمها سواء الكيان الصهيوني ضد غزة أو في العمليات العسكرية ضد إيران. أنا بعتقد أن أوروبا بعيدة جدا عن التفكير بالتدخل العسكري، وبعتقد أن الأمريكان بيدركوا ذلك، لذلك هم لا يعطوا لأوروبا أي دور أساسي وفعلي سواء في التسوية السياسية في الشرق الأوسط أو للتسوية السياسية أيضا في أوكرانيا أو للتسوية السياسية في غزة وفلسطين. ومن هنا نحن نعرف أنه اللجنة الدولية التي شكلتها أمريكا من أجل إدارة غزة رفضت العديد من الدول الأوروبية المشاركة بها. إذن حاجز عدم الثقة بين الأوروبيين والأمريكان يزداد اتساعا، وبانتظار أن تغير الإدارة الأمريكية مواقفها من كافة القضايا التي ترى أوروبا أنها لها أهمية استراتيجية كبرى لها، وخاصة في بالنسبة للحرب في أوكرانيا.
1: إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه التحركات الأوروبية لتفجير الأوضاع في مضيق هرمز؟
0: ما بعتقد أنه ستؤدي إلى التفجير، لأني كما أشرت الأوروبيين غير وارد عندهم مطلقا الدخول في نزاع عسكري مع إيران. هم يحاولوا يعني الضغط السياسي على إيران من أجل فتح الملاحة البحرية أمام ناقلات النفط والسفن التجارية لا أكثر ولا أقل، وعندما الأمور تتصاعد باتجاه أي مواجهة عسكرية أنا أعتقد أن الأوروبيين يعني سينسحبوا بهدوء يعني خارج أي صراع عسكري. أوروبا لا تتحمل يعني أي مغامرة عسكرية، والقوانين الأوروبية أيضا تحتاج إلى موافقات من مجالس النواب ومجالس الشيوخ قبل استعمال يعني القوة العسكرية في أي نزاع دولي. يعني مثلا فرنسا، لا يستطيع الرئيس الفرنسي أن يقرر الدخول في أي حرب إلا بعد طرح مشروع قانون على مجلس النواب الفرنسي ومجلس الشيوخ الفرنسي وأخذ موافقة. إذن وهذا يسري على جميع الدول الأوروبية، حتى بأمريكا أيضا ترامب لم يستطع شن الحرب إلا بعد أن استعمل قانون خاص أجازه الكونغرس سابقا باستعمال القوة العسكرية في ظروف معينة، وهو يحتاج الآن لتجديد يعني هذه الفقرة المتعلقة بالسماح له في الحروب الخارجية. إذن مسألة الدخول أو الانزلاق في حرب عسكرية تدخل فيها أوروبا أنا أستبعده بشكل كامل.
1: إذا كانت أوروبا تشرع الآن في هذه الخطوة، فلماذا رفضت الدخول في تحالف دولي مع الرئيس الأمريكي لفتح مضيق هرمز؟
0: التحالف الدولي الذي فكر به الأمريكان هو ينطوي من جانب أولي على أن استمرار العمليات لا علاقة لها بذلك، يعني الشروط يعني دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز قد تتم باستمرار العمليات العسكرية. والمسألة الثانية أن الأمريكان لوحوا باستعمال القوة العسكرية، يعني السفن التي الأمريكية التي أو غيرها التي سترافق ناقلات النفط أو السفن التجارية عندها صلاحية أن يعني ترد بالقوة العسكرية على أي تهديد تشكله سواء للبوارج الأمريكية أو للبواخر وناقلات النفط. أما الأوروبيين فأنا أعتقد أنهم ليسوا في وارد الانزلاق إلى حرب عسكرية، لأن هذا الأمر يحتاج إلى يعني تشريعات جديدة من يعني السلطات التشريعية في الدول الأوروبية. من هون برز التناقض والتباعد بين المشروع الأمريكي لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز والمشروع الأوروبي الآن لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. الأول الأمريكي يرتكز بما فيها استعمال القوة العسكرية، بينما المشروع الأوروبي يقتصر على يعني دعم حرية الملاحة بشكل يعني إذا صح التعبير سلمي لناقلات النفط وللبواخر التجارية.
1: شكرا للأستاذ علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة كل العرب الدولية من باريس. ومن بيروت أرحب مجددا بالأستاذ حسن سبيتي، الكاتب والمحلل السياسي اللبناني. أستاذ حسن، ما خيارات طهران في الرد على هذه التحركات، خاصة بعد تهديدها برد حاسم على أي سفن يتم إرسالها للمضيق؟
2: هو التوجه الأوروبي مش توجه عسكري بالدرجة الأولى، وإن كان يشتمل على مدبرة بريطانية وحاملة طائرات نووية فرنسية وحشد 40 دولة. هم يريدون أن يقولوا نحن موجودون، ولا يريدون الانخراط بشكل مباشر بأي مواجهة عسكرية، وخصوصا بعد فشل كل المحاولات الأمريكية في فتح مضيق هرمز عسكريا، وآخرها عملية الحرية وما يخطط له اليوم ترامب. الدول الأوروبية هي غير منخرطة بشكل مباشر مع التوجه الأمريكي وفي العمليات الأمريكية، وإنما لها مصالح بالغة الأهمية في الخليج. فأغلب حركة الملاحة المتوجهة إلى الدول من الدول الخليجية إلى أوروبا تمر عبر المضيق، بخلاف أمريكا التي لها شبه استقلالها في موضوع البترول ولا تحتاج إلى المضيق كثيرا كحاجة الأخير كحاجة أوروبا وآسيا شرق آسيا، وإنما الحاجة الأمريكية للمضيق هي للهيمنة على المنطقة بالغة الأهمية في العالم ومصادر الطاقة وما يؤثره ذلك الأمر على التحكم باقتصاديات العالم والتحكم بخطوط ومصادر الطاقة التي تؤثر بشكل أساسي وله العامل الحاسم في موضوع الهيمنة الاقتصادية والمالية على العالم، وخصوصا في منافستها منافسة أمريكا مع الصين. هنا أوروبا بعد أن انكفأ دورها السياسي نتيجة تغول الدور السياسي الأمريكي في المنطقة، تريد أن تقول نحن موجودون وتنتظر النتائج التي يمكن ما ستؤول إليه الأحداث في المواجهة بين الولايات المتحدة والكيان على إيران، ليكون لها وجود قد يساهم في موضوع إزالة الألغام أو في مرافقة السفن كنوع من التضمين للدول الخليجية العربية التي تتمتع الدول الغربية بمصالح كبرى وعلاقات مع هذه الدول. فأعتقد أنه يأتي في هذا الإطار وليس في إطار مواجهة شاملة مع إيران أو انضمام إلى الجانب الحربي الأمريكي في هذا المجال.
1: إذن كيف يمكن توقع رد الفعل الإيراني على هذه الخطوة؟
2: أوضحت إيران على لسان نائب وزير خارجيتها بأنها ضد أي عسكرة لمنطقة مضيق هرمز وضد تواجد أي قطع عسكرية هناك، وأنها مع توفير الأجواء الهادئة لما بعد المواجهة لحركة مضيق هرمز تحكمه بروتوكولات وسيطرة لإيران، هي سيطرة جغرافية. الجغرافية لا يمكن أن تقهر بأي قوة عسكرية، وإيران تدرك تماما هذا المجال، وقد قررت أن تستخدم هذا المضيق كسلاح أساسي في مواجهة كل جهود الحصار والمقاطعة التي تتعرض لها. هنا المعادلة الإيرانية تصبح حصار مقابل حصار ومقاطعة مقابل مقاطعة، هذا الأمر الذي لم يكن موجودا قبل اندلاع هذا الحرب، ولم يفعل هذا السلاح الجغرافي قبل الحرب بأي شكل من الأشكال، وكانت السفن تذهب وتجيء وإيران معرضة للحصار. الآن إيران تقول كفى، وهي بيدها سلاح مهم قد يفوق كل الأسلحة الأخرى، وبأنها من الآن وصاعدا أقل عرضة لهذا النوع من الابتزاز من خلال المقاطعة وخلال العقوبات الذي استخدمته هذا السلاح أمريكا والدول الأوروبية طوال العقود الماضية بشكل تصاعدي، وما زال لحد الآن في كل شهر أو أسبوع تدرج هيئات وجهات إضافية وأفراد ومؤسسات إلى هذه المقاطعة وتفرض عقوبات. فلذلك هذا الاستخدام جدا فعال بالنسبة لإيران، وهي ضد العسكرة ومع بروتوكول ينظم حركة المرور عبر مضيق هرمز بما يثبت ويفعل سيطرتها الاستراتيجية على هذا المضيق.
1: إذن أنت تستبعد أستاذ حسن في ظل هذه التطورات الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أوسع؟
2: كلا، لأن كل ما يمكن استخدامه من مواجهة عسكرية استخدم من الجانب الأمريكي والإسرائيلي، وكل قوى العالم لن تضيف إلى ما استخدم من حجم قوة ضد إيران في هذا الإطار. إيران تسيطر على الجانب الشرقي كاملا والجنوبي من الخليج كاملا، وهي في وضع قدرة يمكنها من الرد على أي استهداف من خلال الوسائل التي تمتلكها من الزوارق السريعة، من الغواصات الذكية، ومن وجودها على الجانب البري بما تمتلك من صواريخ ومضادات بحرية، ولها من الوسائل الكثير. والجانب الجغرافي هو الجانب الحاسم في هذا المجال، وهي تمتلكه بالكامل ولها الإرادة والأدوات التي تمكنها من التعطيل. فمن غير المعقول أو المنطقي أن تجازف الدول الأوروبية في معركة خاسرة من هذا النوع، وخصوصا وأن القوة الغاشمة الطاغية الأمريكية عجزت عن السيطرة وإعادة الحركة كما كانت تشتهي إلى مضيق هرمز عبر القوة أو عبر مرافقة السفن أو حتى في موضوع إزالة الألغام، حتى على الجانب العماني من المضيق هي لم تستطيع بذلك، ولم تستغرق عملية الحرية التي بدأتها أمريكا أكثر من 24 ساعة حتى بات الاقتناع شاملا بأنها لن تتمكن من ذلك فأوقفها ترامب. مغامرة ترامب في موضوع الخليج ومواجهة إيران التي لم تكن معدة بشكل جيد سابقا من الناحية الاستراتيجية فيما عدا ضرب الأهداف آلاف الأهداف التي ضربت أو قتل القيادات في عمليات معقدة وتتطلب استخبارات معينة تتفوق فيها أمريكا والكيان، كان هذا الأمر قائما وموجودا. ولكن على البعد الاستراتيجي لأجل السيطرة على مضيق مثل مضيق هرمز بعد أن ثبت قوة النظام الإيراني وتماسكه وإمكانيات إيجاد البدائل لحالات الطوارئ والتفاف الجمهور الذي توحد حول القيادة، أصبح من الصعب جدا انهيار هذا النظام. وما لم ينهار النظام وما دام يمتلك الإرادة على توجهات استراتيجية معينة تتعلق بجغرافيته وخصوصا في موضوع المضيق، فمن شبه المستحيل أن تتمكن أي قوة مهما عظمت من أن تفرض شروطها على المضيق بالقوة، وقد أثبتت الأحداث لحد الآن ذلك. ومن غير المرجح أن تقوم القوات الغربية بأي مغامرة عسكرية في هذا الإطار، وإنما هي تنتظر لما تتأول إليه الأمور ليكون لها دور ما على الأغلب هو تطميني للدول الخليجية التي لم تحدد مساراتها بعد فيما يتعلق ما بعد اليوم التالي للحرب وكيف سيكون الوضع الأمريكي، وضع القواعد الأمريكية والتوجه العام بدول الخليج في هذا الإطار. نعم.
1: وإلى أي مدى يمكن أن يدفع ذلك للتلويح من جانب إيران باستخدام ورقة باب المندب؟
2: ما دامت لا تحتاج إلى استخدام ورقة باب المندب فهي لن تستخدمها. لاحظنا الرد الإيراني حين تأخر الرد الأخير ووصل أمس صباحا إلى أمريكا وإلى الرئيس ترامب، رغم ردود الفعل الشرسة لفظيا التي تعامل فيها مع هذا الرد، إلا أن التحرك الأمريكي غير واضح في أي اتجاه سيكون. فأمريكا في أزمة حقيقية، وفي ظل هذا الوضع لا تحتاج إيران إلى ممارسة أوراق لن تحتاجها وستزيد من الأزمة العالمية. إيران تعرضت لهجوم وهي في موقف دفاعي، وهي ليست في موقف هجومي ولا ترغب في التعطيل لأجل التعطيل، وإنما المكسب الأكبر الذي خرجت به إيران من هذه الحرب هو الاستفادة من هذه الورقة المهمة جدا والتي كانت نائمة وقد تم إحياؤها، والآن وإلى الأبد بالنسبة لإيران ما دامت هي موجودة لن تتخلى عن هذه الورقة التي يمكن أن تدفع عنها كثير من الضغوطات.
1: شكرا للأستاذ حسن سبيتي الكاتب والمحلل السياسي اللبناني من بيروت، وشكرا لكم مستمعي الكرام. للمزيد زوروا arabic.ae. إلى اللقاء.
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: في حياتنا تتشكل المساحات، نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
6: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
5: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
6: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
5: فأهلا بك في
6: مساحة حرة.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة. في خطوة تعكس توجه القاهرة نحو الاقتصاد المستدام، بدأت الحكومة المصرية إجراءات استبدال السيارات الحكومية التقليدية بأخرى كهربائية. تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية تستهدف خفض استهلاك الوقود وتقليل أعباء الإنفاق العام بالتوازي مع دعم استراتيجية النقل الأخضر وتحسين كفاءة استخدام الطاقة داخل الجهاز الإداري للدولة. كما تتزامن هذه الخطوة مع الضغوط الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة ارتفاع فاتورة استيراد الوقود والطاقة. تسعى الحكومة المصرية بذلك إلى تقليص النفقات التشغيلية المرتبطة بأساطيل السيارات الحكومية، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالمياً وتزايد كلفة الدعم والطاقة. من ناحية أخرى، يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية أوسع تتبناها مصر لدعم قطاع السيارات الكهربائية محلياً، سواء عبر تشجيع الاستثمار في التصنيع أو توسيع البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن الكهربائي. ونظراً لأن السيارات الكهربائية أقل تكلفة من حيث التشغيل والصيانة مقارنة بالمركبات التقليدية، ما يمنح الدولة فرصة لتقليل المصروفات على المدى المتوسط والبعيد. فإلى أي مدى يمكن أن تمهد هذه الخطوة لتحول مصر نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام؟ وما هي التحديات التي تواجه هذا المسار؟ من القاهرة ينضم إلينا دكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام. بعد التحية دكتور، هل الضغوط الاقتصادية هي من دفعت مصر لاتخاذ هذه الخطوة، أم أن ذلك يأتي في سياق استراتيجية حكومية متكاملة للتحول الاقتصاد نحو الأخضر؟
8: هو طبعا مش الضغوط الاقتصادية على الدولة، الاقتصادية على مستوى العالم. يمكن احنا يمكن شايفين الوقت التحديات الكبيرة والأزمات الاقتصادية العالمية والتحولات الجيوسياسية، وكان آخرها الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما خلفته من تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري طبعا منه. وبالتالي كان هناك توجه نحو يعني التحول نحو النقل الأخضر والسيارات الكهربائية كملاذ آمن وخروج من بوابة الطاقة التقليدية. وده اللي احنا يمكن شايفينه دلوقتي، ارتفاع أسعار البترول من 63 إلى 67 دولار وصولا إلى 124 دولار للبرلمان. ده طبعا خلف من وراءه تحديات على الموازنات الدول المتقدمة قبل الدول النامية. وبالتالي توجه مصر نحو ترشيد الانفاق الحكومي على الوقود التقليدي كان أساسي لتبني استراتيجية شاملة للتحول نحو السيارات الكهربائية.
7: إلى أي مدى تؤدي هذه الاستراتيجية لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة داخل الجهاز الحكومي؟
8: تحسين استغلال الطاقة داخل الجهاز الحكومي الحقيقة يمكن مبنية على خطة أعتقد أن الدولة المصرية تبنتها في هذا العام 2026، وهو أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل التعاقد مع السيارات جديدة، سيارات كهربائية، واستبدالها بالسيارات التقليدية في الجهاز الإداري للدولة. وده طبعا هيمثل نقلة كبيرة جدا نحو تحويل أسطول السيارات الحكومية إلى سيارات كهربائية. أيضا الدولة المصرية الحين في 26 خطتها مبنية على التوسع المكثف في إنشاء محطات شحن سريعة وذكية، وده اللي يمكن مصر وقعته مع الشركات العالمية، يمكن آخرها شركات فرنسية على هامش طبعا زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون لإسكندرية ومصر. وده الحقيقة يمكن هيؤكد أن الدولة المصرية بتسعى بكل السبل نحو إنشاء هذه المحطات السريعة والذكية. أيضا من ضمن أهم الملامح أن الدولة المصرية الحقيقة يمكن وده الحالة يمكن شفناه من خلال استضافة مصر اللي كوب 27 في شرم الشيخ منذ عامين، ان الدولة المصرية بدأت تتجه نحو استخدام الهيدروجين الأخضر، وده الحقيقة هيمكنها من توطين الصناعة المحلية. عشان كده الدولة المصرية بتركز على إنتاج السيارات الكهربائية محليا الآن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، ده من جهة، ومن جهة أخرى إلى محاولة تقديم الحوافز للمشترين عند شراء هذه السيارات الكهربائية. وبالتالي كان أول سيارة كهربائية كانت مجمعة كانت العام الماضي 2025، وده بمكون محلي بلغ حوالي 30%. طبعا احنا بنستهدف الوصول الى 60-70% في هذا العام، وده طبعا هيكون له دور كبير جدا في تعزيز الضوابط نحو الاستيراد السيارات اللي بتمثل الحقيقة مثل فاتورة كبيرة جدا للدولة المصرية. وده الهدف الاستراتيجي اللي احنا بنسعى ليه، اللي هو خفض فاتورة استيراد المنتجات البترولية، دي من ناحية. من الناحية الثانية خفض استيراد السيارات التقليدية اللي بتمثل يعني حاجز وضغط كبير جدا على الموازنة العامة للدولة وعلى ميزان المدفوعات. وبالتالي اللي نقدر نقوله ان هذا الهدف هيمثل طفرة كبيرة في تحقيق وفر مالي كبير من خلال النقل المستدام.
7: وكيف ستتكامل هذه الخطوة مع مشروعات النقل العام الأخضر مثل المونوريل لدعم استراتيجية النقل الأخضر الصديقة للبيئة؟
8: هذه الاستراتيجية، استراتيجية النقل الأخضر الصديق للبيئة، يمكن نقدر نقول إن هذا توجه مصر منذ فترة، يمكن حتى من قبل جائحة كورونا، وكان هناك رؤية استشرافية حقيقية للقيادة السياسية اللي يمكن كان لها دور كبير جدا في تقليل الأثر وعمق الأثر السلبي على الاقتصاد المصري. يمكن من جائحة كورونا في أواخر 2019-2020 وكان هناك التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ثم بعد ذلك يمكن في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، وإن مصر كانت من أكثر دول العالم استيرادا واعتمادا على القمح الروسي والأوكراني، لكن الحقيقة يمكن كان هناك رؤية كبيرة نحو الاعتماد على الاقتصاد الأخضر في تدعيم قوة وتوطين الصناعات المحلية في مصر. ثم جاءت الأزمات اتباعا حتى الأزمة في منطقة العرض، وبالتالي توجه مصر نحو استخدام صناعات الصبار ده توجه أعتقد من توجه دولي الآن في السياسة الدولية العالمية في رباطها في المناخ وتأثيره السلبي على استكمال الرؤى التنموية والتنمية المستدامة لأغلب دول العالم، في اضطرابات حقيقية في التضخم لدول العالم، وده اللي خلى يمكن الاحتياط الفيدرالي وأغلب البنوك المركزية على مستوى العالم تتجه لرفع أسعار الفايدة، وطبعا أثر تأثير كبير جدا على الصناعات في هذه الدول. لكن يبقى الأثر السلبي الأعظم هو ارتفاع أسعار الطاقة بصورة غير مسبوقة، وده اللي خلى مصر الحقيقة مثل رؤيتها كانت ثاقبة في ان ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتوطين الصناعات الخضراء حتى تكون ملاذ آمن للابتعاد عن الطاقة التقليدية التي أثبتت الأزمات أنها بالفعل ليست جديرة بالاعتماد عليها في ظل الأزمات اللي ممكن تؤثر تأثير كبير جدا على مستويات المعيشة بالنسبة للمواطنين في كل دول العالم. عشان كده تركيز الدولة المصرية على إنتاج السيارات الكهربائية أعتقد أنه هو ده هيكون له دور كبير جدا في تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وتقليل استيراد السيارات التقليدية.
7: وهل يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على السيارات الكهربائية؟
8: هو طبعا كل شيء وارد، يعني زاد طلب على منتج معين جديد ده طبعا بيقع تحت الدراسة والاستكشاف والدراسات المبدئية ومخاطبة المستهلكين في المقام الأول. وأعتقد أن المخاطبة الجيدة لفكر المستهلك هيكون له دور عامل كبير جدا على زيادة الطلب على هذا المنتج. الحقيقة يمكن الفترة اللي فاتت كان هناك نوع من الزيادة الوعي بأهمية التوجه نحو هذا المنتج الجديد، وده يمكن على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، لكن أنا يمكن شايف في منطقة الشرق الأوسط ومنها مصر أن الوعي لم يصل إلى الدرجة المرضية، وضرورة أن يكون هناك نوع من الحملات الإعلامية، وأعتقد أن هذا البرنامج ممكن يكون برضو من أحد الأسس اللي ممكن نرتكز إليها ونبني عليها طبعا بالتكامل مع الجهات الأخرى ومحطات التلفزيون الأخرى، أن يبقى فيه نوع من الوعي الجمعي اللي يوجه نحو المستهلك بأهمية توجه نحو هذا المنتج. وطبعا أهمية توجه نحو هذا المنتج لابد أنه هو يصير أولا فيه يعني تقليل نفقاته الخاصة بالسيارة مقارنة بالسيارة التقليدية. ثانيا الأجل بتاعها، يعني اللي هو عمر القصب بالنسبة له. طبعا يمكن احنا شايفين ان عمر القصب التقليدي ممكن نصل الى 20-30 سنة. طبعا انا محتاج يبقى فيه نوع من الدراسة اللي تطمن المستهلك ان السيارة الكهربائية ممكن تتجاوز هذا العمر التقليدي بالنسبة للقصب التقليدي اللي هو السيارة التقليدية. الحاجة الثانية الرفاهية والأمان، أعتقد برضو محتاج يبقى فيه نوع من التوعية بأهمية هذا بالنسبة للسيارات الكهربائية. المتانة، طبعا الأسعار والسعر طبعا مهم جدا. وأعتقد إن هذه التوجهات لو إحنا فعلا شاركنا فيها بصورة جماعية ممكن أن هي تؤثر تأثير كبير في زيادة الطلب على السيارات الكهربائية، وفي نفس الوقت هتقلل الطلب على السيارات التقليدية بما فيها من انبعاثات ضارة وتأثيرات ضارة على البيئة نفسها. وده اللي احنا يمكن شايفينه في القاهرة الكبرى. القاهرة الكبرى هي يمكن أكثر المناطق تلوثا على مستوى العالم، ده نتيجة ان العادم بتاع السيارات سواء كانت سيارات حكومية او سيارات خاصة. طبعا كل هذا الحياة له ضرر كبير جدا، وده اللي يمكن اللي خلى القادة السياسية تتجه نحو عاصمة إدارية جديدة تكون عاصمة خضراء، ويمكن حتى كان عنوانها عاصمة صديقة للبيئة، عاصمة ذكية. وده طبعا في ظل القاهرة التقليدية كان أمر صعب جدا، لكن يجب تخفيف الضغط والتلوث والازدحام السيارات التقليدية في قلب القاهرة الكبرى حتى تعود مرة أخرى كعاصمة للنظافة والجمال على مستوى العالم.
7: دكتور علاء، يعني هل هناك تحديات لا تزال تواجه تنفيذ هذه الخطة من قبل الحكومة المصرية، وما هي؟
8: طبعا هو في بالنسبة لمصر في تحديات. التحدي الأول طبعا اللي هو نسبة المكون المحلي. يمكن نسبة المكون المحلي يمكن احنا قلنا 30%، لكن الهدف هو الوصول الى 60-70%. اعتقد ان ده تحدي كبير جدا، لان هذا التحدي محتاج يبقى فيه نوع من التعاون والتكامل مع احد الشركات العالمية الكبرى في هذا المجال في صناعة السيارات الكهربية. وده أمر أعتقد في ظل طبعا البنية الأساسية والعامل الاستقرار الأمني والاقتصادي للدولة المصرية، أعتقد إن ده ممكن يكون سهل جدا، مفيش صعوبة بالمقارنة بدول أخرى زينا. الحاجة الثانية، التحدي الثاني اللي هو الإدارات الحكومية نفسها. أعتقد أن الإدارات الحكومية نفسها لابد أنها تكون أكثر وعيا، ولابد أن هي تثبت للمستهلك الفرد وحتى القطاع الخاص أن هي قدوة في استبدال السيارات الكهربائية بالسيارات التقليدية. ده يكون له دور كبير جدا على تعميم هذه السيارات على مستوى يعني الوزارات والهيئات في مصر، وهيكون له دور كبير جدا في يعني تحقيق النقل المستدام في المستقبل.
7: إذن هل البنية التحتية الحالية خاصة محطات الشحن جاهزة لاستخدام السيارات الكهربائية؟
8: طبعا احنا يمكن دي مرتكز مهم جدا لخطة التحول الكامل في هذا العام، يعني خطة التحول الكامل في 2020 طبعا في 2026 الى 2030. احنا عارفين ان احنا خطط مصر التنمويه المنطقه من الامم المتحده بهدفها 17 الحقيقه ممكن تتكامل مع هذه الرؤيه، رؤيه مصر لل 2030 والتنميه المستدامه. الحقيقه يمكن ابرز ملامحها اللي هي التحول الكامل هذا العام 2026 نحو التوسع في إنشاء محطات الشحن السريعة والذكية، وده نقدر نقول عليه البنية التحتية للشحن. يعني احنا حتى لما بنيجي نقول بنجذب الاستثمارات لابد ان يكون هناك بنية تحتية قادرة بالفعل على جذب المستثمر الأجنبي. كذلك بالنسبة للتحول نحو السيارات الكهربائية لابد أن يكون متوفر بنية تحتية للشحن بتتمثل في محطات الشحن السريعة والذكية. فأعتقد أن الدولة المصرية عندها القدرة بالفعل سواء قدرة ذاتية على توفير هذه المحطات وإنشائها أو التعاقد مع شركات ودول متقدمة في هذا المجال تقدر أن هي توفر تمويل لازم لبناء شبكة شحن في مصر. وأعتقد أن التمويل هو الأساس الحقيقي في زيادة انتشار هذه المحطات من عدمه. فالحقيقة الخطة منبثقة من الاعتماد على الذات والاعتماد أيضا على قروض وتمويلات من الدول الأخرى حتى تستطيع مصر أن هي تتجه بقوة نحو تعميم هذه التجربة، لأن هذه التجربة مش بتخدم مصر بس ولكن بتخدم أيضا الاقتصاد العالمي. يعني مصر يمكن من أكثر دول العالم الحقيقة استيرادا للسيارات، والسوق سوق كبير جدا من أكبر أسواق في منطقة الشرق الأوسط. فكبريات الشركات المتجهة لصناعة السيارات الكهربائية يهمها جدا يبقى فيه نوع من الإتاحية في السوق المصري وتوفير البنية التحتية اللازمة للنهوض بصناعة السيارات الكهربائية، اللي الحقيقة يمكن هناك مراهنات وأمال كبيرة جدا على أن يكون بالفعل قادرة على تغيير الواقع في العالم، واقع بنقدر نقول غير مرضي لينا، سواء من خلال زيادة نسبة التلوث وزيادة درجة حرارة الأرض أو زيادة نسبة الكربون أو الاضطرابات في سلاسل التوريد اللي طبعا سببها انهيار الحصالات الزراعية، اللي سببها طبعا الأساس هو الأضرار البيئية اللي ممكن تكون ناتجة من استخدام السيارات التقليدية. فده الحقيقة أمر مهم جدا الدولة المصرية بتسعى عليه، بالإضافة أيضا إلى أن هناك حوافز قدمتها الحكومة المصرية تصل إلى 50,000 جنيه للمواطن عند شراء سيارات كهربائية، وده طبعا حافز مهم جدا الدولة المصرية بتقدمه كنوع من الجذب الحقيقي لهذه السيارات الكهربائية اللي بتمثل ميلاد جديد للحضارة العالمية.
7: أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام، كنت معنا من القاهرة. وينضم إلينا أيضا من القاهرة أستاذ علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية. بعد التحية أستاذ علاء، يعني كيف يخدم التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية داخل الجهات الحكومية الاستراتيجية المصرية لدعم قطاع السيارات الكهربائية؟
9: مساء الخير على حضرتك جميعا وعلى الجميع يا رب. بالنسبة للسيارات الكهربائية، ده توجه طبعا حكومي لتقليل العوادم والتلوث البيئي والنظافة البيئية. يعني طبعا التوجه لأن السيارات الحكومية كلها تتحول إلى السيارات الكهربائية، ده طبعا يعني بيفيد جدا الاستراتيجية، بيعمقها، بيخلي يعني برضو في شوية يعني شغف عند العميل العادي بقى اللي برا، وده مطلوب يعني المناطق الحكومية أو المصالح الحكومية إنه يتمثل بيها لما يلاقي فيها نتيجة. ولكن أنا عندي برضو يعني إيه concern كده، أو يعني حاجة معينة عايز أقولها، إنه هو لازم برضو قبل ما نعمل الكلام ده لازم البنية التحتية تبقى مكفية الكلام ده كله. يعني لازم يبقى البنية التحتية متواجدة في الأماكن البعيدة شوية، لأن جوه البلد ممكن يكون في الكلام ده. ولكن احنا بنقول ان الحاجات الحكومية دائما وابدا بتبقى، المركبات الحكومية دائما بتبقى محدودة بمسار معين، فده بيساعد على ان العربية الكهربائية تبقى معروف هي هتمشي قد ايه، لان طبعا البطارية بتاعت العربية الكهرباء بتبقى مهيئة انها تمشي مثلا 300 كيلو 400 كيلو. فالحاجات الحكومية اكثر واقعية من العربية العادية اللي بتبقى بتاعت شخص، لأن بتاع الشخص ممكن يسافر فجأة، ممكن يروح فجأة، لكن دي لها مسار محدد إلى حد ما. فيعني هو طبعا ده توجه مظبوط، ويعني نتمنى طبعا الحكومة تذلل بقى كمان العقبات بتاعت البنية التحتية، بتاعت الجراجات اللي فيها الشواحن. هو ده اللي هيساعد وهيشجع الناس بعد كده انها تستعمل السيارات الكهربائية.
7: وما هي التحديات التي لا تزال تواجه تنفيذ هذه الخطة؟
9: هي برضو زي ما بقول لحضرتك هي البنية التحتية, وهي على فكرة هي خطة هي بتواجه كل الأماكن اللي في العالم, بس بنسب, هي بنسب يعني احنا يعني لسه عندنا, لأنه بص هو المشكلة في ايه في موضوع البنية التحتية, اللي بيعمل البنية التحتية ده هو بيستنى العربيات تبقى كتير عشان يعمل بنية تحتية كبيرة. طب البنية التحتية الكبيرة مش هتتعمل إلا لما يبقى فيه عربيات كبير كتير, طب هي العربيات الكتير هتيجي الأول ولا البنية التحتية تتعمل الأول؟ دائما هو التحدي الأكبر في السيارات الكهربائية هو ده الموضوع ده, واخد بال حضرتك؟ يعني بيقال طبعا في الناس المتطورة في البطاريات الكهربائية انهم هيعملوا بطاريات أكثر يعني الرينج بتاعها يبقى أكبر, تمشي أكتر, لسه بتتشاف لأن الحاجات دي مكلفة جدا بالنسبة للصناعات. فطبعا يعني على قد ما احنا بنتكلم هي دي التحديات المتواجدة, ومتواجدة في كل العالم بس هي متواجدة بنسب. نتمنى ان احنا النسب بتاعتنا تبقى من النسب العالمية, النسب الكويسة اللي تتيح, لأن ما فيش شك ان العربية الكهرباء يعني بكل تحدياتها هي أحسن طبعا من الوقود العادي, و يعني نتمنى ان طبعا يبقى كده, ودي بدايه كويسه من الحكومه المصريه انها بتتكلم على ان عرب سيارات الحكومه تبقى مبدئيا بالتشغيل الكهربائي او الالكتريك فيكل. يعني
7: هل ستكون السيارات الكهربائيه اوفر للمواطن في ظل ارتفاع اسعار الوقود؟
9: هو شيء طبيعي, هو انت يعني هو الوقود العادي طبعا هو هيبدا يعلى, طبعا شايفين النفط وشايفين المشاكل اللي موجوده حواليه, وحتى لو هو مؤقت لكن مش رجوعه للاسعار القديمه ده مش بسهوله حتى لو في انهاء للحرب او انهاء للصراعات المتواجده. لكن الحقيقه هو طبعا شيء طبيعي انه هيبقى موفر لكل حاجه, موفر للطاقة. على فكرة هو في حتة تانية غير العميل, هو انك بتدي بيئة نظيفة, البيئة النظيفة دي لها حسابات تانية ولها حاجات بتؤثر على الأكل وعلى الزراعات وعلى المية وعلى يعني في حاجات كتير جدا بتقدر انت بتستفيد منها لما بتشغل الـ الـ السيارات بالكهرباء. فلا طبعا لا في طبعا يعني في حاجات كتير طبعا بتستفيد منها غير العميل كمان اللي بياخد العربية, كل الدولة اللي انت عايش فيها بتبقى أنظف, البيئة أنظف بكتير يعني.
7: وما مدى استعداد شركات السيارات والتوكيلات المحلية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في الطلب على السيارات الكهربائية وخدمات ما بعد البيع الخاصة بها؟
9: بص يعني هو زيادة الطلب دي ما فيش فيها مشكلة, لأن هو في سيارات كهرباء ممكن تنتج, وفي أرقام كبيرة من العربيات أو أعداد كتيرة من السيارات الكهرباء. هو كل الموضوع في انك انت تعمل طبعا, وبرضو بالنسبه للصيانه وخدمه ما بعد البيع كل شركه بتوجه وكيلها او الناس المسؤولين عن اسمها في الدوله زي مصر بكل حاجه. هو الموضوع كله في ان هو يبقى الحاجه, برضو هنرجع تاني لاول سؤال, هو ان احنا نحط البنيه التحتيه. العربيه الكهرباء ما فيش فيها الكهربائيه ما فيش فيها مشكله في انتاجها في البلاد اللي بتنتجها, ما فيش عندها مشكلة في أي حاجة غير إنها تبقى متواجدة. وبعدين خلي بال حضرتك, هو العربيات الكهرباء والبطاريات الكهرباء كل ما هتكتر كل المفروض ما يبقى سعرها مناسب أكتر, لكن هي السيارات الكهربائية أصلاً أغلى من السيارات العادية زي ما حضرتك عارف يعني.
7: هل يمكن أن تسهم الحوافز الحكومية والتسهيلات التمويلية في تسريع انتشار السيارات الكهربائية بين المواطنين خلال السنوات المقبلة؟
9: ما فيش فيها نقاش طبعا يعني. هو أي يعني هو الدول الأوروبية أو بعض الدول في أمريكا والصين بقى نفسها طبعا, يعني دي أكبر بلد في الدنيا بتركب سيارات كهربائية, هي طبعا الدولة عاملة دعم كبير يعني. هو دعم الدولة يعني هو دعم الدولة بيبقى لازم متواجد في هذه الأمور, زي ما اتكلمت أنا برضو وقلت إنها ممكن تكون عن طريق حاجات بنية تحتية بأسعار كويسة, بيبقى عبارة عن بعض الوفرات في الـ يعني أو توفير في الضرائب. لو مثلا عندك الحاجات اللي هي زي المواقف زي الحاجات الصحية المساعدة الكلام ده كله طبعا طبعا بيدي توجه، لان الدول اللي شالت الكلام ده بره، يعني في دول في اوروبا، عشان برضو يبقى المعلومه كامله، في دول في اوروبا اما شالت بعض الدعومات او استعجلت في شيل أو خفض الدعومات للسيارات الكهربائيه، مبيعات العربيات الكهربائيه نزلت تاني. يعني برضو العميل او المواطن بيضحي ان هو يعطل شويه انه يشحن العربيه، او يتعطل في حاجه، او يبقى ماشي خايف شويه من موضوع البنيه التحتيه، انه بيديله دعم، بيقول له هشيل لك حاجه، هشيل لك ضرائب، هشيل لك ادي لك صحه، حاجه في التامين الصحي بتاعك، هدي لك الكلام. اول ما بداوا يشيلوها قامت على طول المبيعات نزلت. فهو لازم تفضل ماشيه شويه، ما فيش استعجال، لغايه ما العميل يتعود عليها، والشركات الام تعمل بطاريات كتيره والرينج بتاعها كبير، بحيث ان العميل يبقى ماشي بالعربيه مش قلقان.
7: والى اي مدى يمكن ان يشجع التحول الحكومي نحو السيارات الكهربائيه الشركات العالميه على الاستثمار في تصنيع وتجميع السيارات الكهربائيه داخل مصر؟
9: تشجيع بيجي حضرتك من الكم. دائما وابدا شركات السيارات العالميه لا تنظر إلى شيء غير إن لو أنت هتعمل المشروع بتاعك ده أنت هتاخد كم عربية في السنة هتغير، لأن العربيات الحكومية برضو، يعني إحنا برضو عايزين نقول على نقطة عشان تبقى الناس واخدة بالها، هو السيارات الحكومية ما بتتغيرش كتير لأنها بتقعد فترة في المصلحة الحكومية، لأن دي بادجت معينة أو ميزانية معينة للدولة أو ميزانية معينة للوزارة دي إنها بتمشي العربيات بطريقة معينة. فهو بره يتشجع لما يبقى عنده خطة لكام عربية، 10 عربيات، 100 عربية، 5000، 100,000، مليون. هو كل شركة بتقيس استثماراتها اللي هتحطها جديد بمعدل الطلب. وحتى لو انت ما عندكش، يعني في شركات بتعتمد على بلاد صغيرة جدا استهلاكها صغير، ولكن عندها قدرة تصديرية، عندها ممكن يعمل ماس برودكشن او انتاج كبير من الحاجة، انتاج كتير من العدد بتاع الحاجة، فيقدر ينزل تكلفة الوحدة الواحدة، يقدر يصدر. فهو اما بيفكر ما بيفكرش على حاجة واحدة، وبيفكر انت هتعمل كام عربية، هتنتج كام عربية، عشان يبقى في جدوى اقتصادية لنقل مصنع معين او نقل جزء من مصنع معين للمكان بتاعك في المنطقة اللي انت فيها.
7: هل تتجه السوق المصرية في المستقبل القريب إلى التوسع في استخدام وسائل النقل الكهربائية بشكل عام، مثل الأوتوبيسات، سيارات الأجرة الكهربائية، إلى جانب السيارات الخاصة، أم أن الأمر لا زال بحاجة لوقت طويل نسبيا؟
9: بص، يعني أنت جبت حتة كويسة أوي. أنا طول عمري بقول النقل الجماعي المفروض أنه يكون أول حاجة بتمشي بالكهرباء. ليه بقى؟ لأنه هو ده حتى البنية التحتية بتاعته متواجدة. ازاي متواجده؟ في محطات او في جراجات عفوا. فهو حضرتك لما يكون في تشغيل معروف، يعني ايه؟ يعني الاتوبيس بيطلع له خط سير، هيطلع من اول اليوم يمشي هنا ويروح هنا ويقف هنا ويعمل كذا دوره معينه، فبيبقى معروف انه مثلا هيمشي 300 كيلو في اليوم. مثال، لو البطاريه بتاعته بتستحمل ال 300 كيلو وال 400 كيلو، واخد بال حضرتك، بيبقى ماشي في امان، مش عايز يقف يشحن، مش عايز يعمل اي حاجه خالص. فهو ده، لان خط سيره محدد، قريب من كلام العربيات الحكوميه اللي كنت بقول عليه، لكن ده في اكتر، ده اكتر كمان، لان ده معروف خط سيره الحقيقي، هيمشي منين ويروح فين ويمشي اولموست مثلا 300 كيلو، وبطاريته بتشيل ال 300 كيلو او اكتر منها شويه احتياطيا، فهو ما بيحتاجش الحاجه. فده يعني ده قولا واحدا، ده يبقى توجه رسمي. يعني أنا بأنادي بيبقى لي فترة إن الأوتوبيسات ووسائل النقل الجماعي دي أول حاجة تتعمل بهذه الطريقة.
7: أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، كنت معنا من القاهرة. إلى هنا مستمعينا أختتم معكم حلقة اليوم من مساحة حرة، كنت معكم أنا نوران عطلة. للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
10: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
11: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
10: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
11: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
10: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
11: arabic.sputniknews.com.
10: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
11: إلى اللقاء.
12: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة في إعداد وتقديم المواد المذاعة.
13: مساء الخير من صوت كل لبنان، مننتقل مباشرة لنتابع نشرة أخبار الـ MTV.

0: مساء الخير. مفاوضات واشنطن ستجرى تحت النار، فقبل يومين من بدء الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الاعتداءات الإسرائيلية تزداد وتيرتها وتعنف يوما بعد يوم، والأخطر يتمثل في تواصل عمليات النسف والتدمير والتهجير. وقد توسعت إنذارات إخلاء القرى والبلدات اليوم إلى البقاع الغربي، إذ وجه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إنذارا إلى سكان سحمر. فهل يمتد التهجير إلى منطقة البقاع بعد تهجير قسم كبير من الجنوب؟ في السياق برز ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من أنه يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان وفقا للقرار الذي يتخذه المستوى السياسي الإسرائيلي. رغم كل ذلك، فإن الأمين العام لحزب الله شدد في رسالة مكتوبة وزعت اليوم أن الحزب لا يترك الميدان وسيحوله جحيما على إسرائيل. فكيف يرى نعيم قاسم الواقع بالمقلوب؟ ترى لم يكتشف بعد أن الجنوبيين هم الذين يعيشون في جحيم فيما يمضي هو في توزيع كتابات دونكيشوتية من دون أن يدري أحد من تحت أي أرض تصدر؟ في هذا الوقت دخل الاتحاد الأوروبي على خط المفاوضات، إذ أعطى دفعا لها. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلنت أن الاتحاد يدفع نحو محادثات سلام بين لبنان وإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى رغبة أوروبية بإنشاء مهمة جديدة لمساعدة لبنان مع انتهاء مهمة قوات اليونيفيل بعد أشهر. أما إقليميا، فإيران هددت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا تعرضت لهجوم جديد، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة. البداية من الموقف الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي يدق أبواب الجنوب. هل ينجح بتشكيل قوة للمساعدة على نزع سلاح حزب الله؟ تقرير نخلع ضيمه.
1: الاتحاد الأوروبي أعلن جهارا أنه يبحث مع بيروت نشر قوة أوروبية تدعم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. الطرح يبدو جديا، وتدور مناقشات بتكتم شديد بقيادة فرنسية حول متطلبات تشكيل هذه القوة وعديدها ومهماتها ونوعية تسليحها. وفي معلومات الام تي في أن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا بالتوجه الأوروبي، وهم ينتظرون تحديد الموعد الجديد لزيارة الموفد الفرنسي جون إيف لودريان بعدما أجلت زيارة مقررة له الأسبوع الماضي، علما أن تمديد تفويض اليونيفيل ينتهي في 31 كانون الأول 2026 على أن تبدأ عملية الانسحاب ضمن مهلة عام.
2: في 3 أو 4 دول مستعدين لحديت هلأ قالوا أنه ممكن يخلوا فرق عسكرية هون بلبنان، وهندي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وربما بلدان أخرى. بده يكون في عندها غير مهمة لتكون فاعلة، وإلا بده يكون يعني نسخة طب الأصل عن اليونيفيل، ونسخة طب الأصل ما بتفيد. يعني إرساء الأمن كما يجب أن تدافع عن نفسها بالقليلة، مش مثل ما صار مع اليونيفيل كانوا الأهالي يرجموها بالحجار لليونيفيل وما ترد. وهيدي المهمة بدها تجي من بعد ما نلاقي الإطار القانوني.
1: إذن المسار القانوني لتشكيل القوة الأوروبية أمامه عقبات، وسيتطلب دعوة رسمية من الحكومة اللبنانية، ولكن عن طريق من؟ ولا سيما أن قرارا من مجلس الأمن قد يفتح الباب أمام الفيتو الروسي والصيني. وهل ستقبل إسرائيل وأمريكا بهذه القوة ووفق أي شروط؟
2: الذهاب إلى الأمم المتحدة عويص أنا بشوف، لأنه الأمم المتحدة أنهت مهمة اليونيفيل. من الممكن أن يكون تحت غطاء أوروبي. في ناس عم يحكوا بالفصل السابع، الفصل السابع عويص لأنه في حق النقد في مجلس الأمن لحديت هلأ منا واضحة، والاتصالات على يعني كتير قائمة لحتى نشوف أي غطاء قانوني.
1: على كل حال، تؤكد مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيبدأ البحث في حزيران المقبل بصيغة بديلة عن اليونيفيل بالتوازي مع المساعي الفرنسية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في صيف 2026. خطوات النجاح ليست مضمونة، والجنوب حتى الآن على موعد

0: مع فراغ خطير ما بعد اليونيفيل وانتهاء الحرب.
1: عسكريا، التطورات تتسارع في جنوب لبنان رغم الهدوء النسبي على جبهة ما بعد صيدا إلى بيروت. الجيش الإسرائيلي يتخطى شمال الليطاني وأعداد الضحايا ترتفع. كل التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع الزميل صبح إبلاوي. صبح، مساء الخير.
2: مساء الخير الفضيانة.
1: إن الأمر الأبرز يبقى التوغل الإسرائيلي اليوم ما بعد الليطاني، نتابع التفاصيل معك.
2: نعم، فعلا الجيش الإسرائيلي نشر اليوم العديد من الفيديوهات التي تظهر تخطيه منطقة ضفة شمال الليطاني بالقرب من زوتر في القطاع الشرقي. ننتقل إلى الخريطة لمعرفة حقيقة ما الذي يحصل في جنوب لبنان. هنا حيث هذه الإشارة تحديدا هي مركز العمليات، هنا نهر الليطاني وهنا جنوب الليطاني، هنا المنطقة المحتلة، وهنا دخلت إسرائيل بحوالي 2 كيلومتر إلى هذا الوادي. ولكن هذا الدخول الإسرائيلي يترافق مع محاولات إسرائيلية للوصول أيضا إلى هذه المنطقة، وهي منطقة قلعة الشقيف، وبالتالي هنا تحاول إسرائيل السيطرة على كل هذه المنطقة لمنع حزب الله من استغلال التلال وإطلاق الصواريخ على خاصة المناطق اللبنانية المحتلة التي هي باللون البنفسجي. علما أيضا أن إسرائيل حاولت سابقا هنا أيضا في القطاع الغربي الالتفاف من مجد الزون وبيوت السياد وصولا إلى المنصوري لتكون على مقربة جدا قريبة من مخيم الرشيدية في سور. ولكن أيضا الغارات لم تتوقف، لاحظوا مشاهدينا كل هذه النقاط الحمراء هي غارات إسرائيلية على مختلف القطاعات اللبنانية اليوم بمعدل 50 إلى 60 غارة في اليوم الواحد. للأسف الجيش الإسرائيلي الذي نشر فيديوهات عدة ولقطات تظهر ضابط من لواء جولاني يتحدث من على ضفة نهر الليطاني، هذا النهر والضفة الشمالية لنهر الليطاني. عملية إسرائيلية نفذت قبل 10 أيام بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، واستغرقت حوالي الأسبوع، وشاركت فيها قوات خاصة وأدت إلى جرح 8 عناصر من لواء جولاني. وأيضا بعد اشتباكات مع حزب الله والدبابات الإسرائيلية تعبر بالقرب من نهر الليطاني. أيضا الجيش الإسرائيلي نشر فيديوهات لنفق دخل إليه يضم مقرات للإقامة وإطلاق الصواريخ، وأيضا إضافة إلى منصات، وهو واحد من المنشآت الكبيرة جدا التي استطاع الجيش الإسرائيلي الدخول إليها في منطقة الليطاني دون تحديد المكان تحديدا. طبعا أيضا نشر فيديو على القناة 14 الإسرائيلية يظهر الجيش الإسرائيلي أو يظهر الجيش الإسرائيلي يقوم بأعمال حفر بجرافات الدي 9 بالقرب من نهر الليطاني. أما بالنسبة إلى الغارات الإسرائيلية في هذا اليوم، الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي توزع على أكثر من نقطة في جنوب لبنان وشمال نهر الليطاني وجنوب النهر، وخلف المزيد من الضحايا. بحسب معلومات الام تي في، المعلومات تشير إلى سقوط 600 ضحية بعد وقف إطلاق النار وأكثر من 1200 جريح. الغارات ترافقت مع إنذارات وجهت أيضا إلى أكثر من بلدة لبنانية بعد سحمر، بدءا من سحمر في البقاع الغربي وصولا إلى الحوش في سور، لترتفع أعداد البلدات المهددة من الجيش الإسرائيلي والمهجرة إلى أكثر من 130 بلدة، وهذا الدمار الظاهر في أكثر من منطقة في جنوب لبنان. حزب الله أعلن حتى هذه اللحظة عن 8 عمليات عسكرية في مختلف القطاعات، ولكن الأكثر كان في منطقة القطاع الغربي، ويستخدم حزب الله في معظم عملياته المحلقات الصغيرة إضافة أيضا إلى إطلاق الصواريخ. الحزب قال أنه استهدف دبابة ميركافا في منطقة البياضة، وهي أكثر نقطة تتركز عمليات الحزب فيها، لأن إسرائيل ستحاول الدخول إليها بعدما قال الجيش الإسرائيلي أنه سيوسع العمليات العسكرية بناء على المعطيات، علما أن العديد من عناصر الحزب ما زالت جسامين هؤلاء موجودة على الطرقات في النقورة وفي الطيرة وغيرها من المناطق اللبنانية. فإذن العمليات العسكرية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة على أمل أن لا تتوسع أكثر في الساعات المقبلة. رالف وديانا،
3: شكرا. صبحي. بين واشنطن وبيجين يعاد رسم مستقبل الشرق الأوسط. لبنان يقف اليوم في قلب التفاوض الأمريكي الإيراني وصراع النفوذ، فهل تتحول زيارة ترامب إلى الصين من معركة اقتصادية كبرى إلى بوابة ضغط مباشرة على إيران وحزب الله ولبنان؟ التفاصيل مع زميل أنتوني مرشا. أنتوني، مساء الخير.
4: مساء النور ديانا. يعني نحن بانتظار أن يغادر الرئيس ترامب إلى الصين، ولكن بحسب المصادر الأمريكية فإنه أي تفاهم أو تصعيد بين الولايات المتحدة والصين حول الملف الإيراني سينعكس مباشرة على إيران، وبالتالي أيضا سوف ينعكس على لبنان وملف حزب الله. لذلك في المفاوضات يعني اللبنانية الإسرائيلية اللي حتتم بوزارة الخارجية الأمريكية لن تكون بالبيت الأبيض، ولكن ستكون بالتوازي مع اللقاءات الحساسة اللي ستحصل بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني بالصين. طبعا سيتصدر الملف الإيراني جزء جدا كبير وأساسي منه، وبالتالي ترى واشنطن أيضا أنه بحسب الأجواء الأمريكية أن أي تشدد اقتصادي أو سياسي تجاه طهران خصوصا فيما يتعلق بالنفط الإيراني والعلاقات الاقتصادية مع الصين سوف يكون ينعكس مباشرة على قدرة إيران في تمويل حلفائها في المنطقة، ومن بينها تحديدا حزب الله كما تم ذكرته المصادر الأمريكية هنا. وتعتبر الإدارة أيضا الأمريكية أنه إضعاف التمويل الإيراني قد يخلق فرصة لدفع الدولة اللبنانية والجيش اللبناني إلى لعب دور أكبر جنوبا ضمن أي ترتيبات أمنية جديدة ممكن أن تحصل في المفاوضات على مستوى عال جدا. روبيو سوف يتوجه وزير الخارجية مع رئيس ترامب أيضا، لذلك من المتوقع أن يكون معه وليس في الخارجية الأمريكية، لذلك الاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية ستكون بإطار نيدم. ولكن أيضا روبيو كان عليه عقوبات عام 2020 من الصين، رغم ذلك هو سوف يتواجه مع رئيس ترامب. العقوبات كانت مرتبطة حين كان سيناتور وليس وزير للخارجية. نحن هون على مدخل البالم دورز، هذا المدخل يلي رح يودينا للحظة مغادرة الرئيس ترامب إلى الصين حيث يتجمع جميع الزملاء الموجودين هون. هذه هي رسالة من البيت.
3: شكرا أنتوني.
1: ارتفاع في استيراد الفايبر أوبتيك إلى لبنان يثير الشكوك تزامنا مع ظهور محلقات حزب الله الانقضاضية. تقرير مجدولين اللحام.
5: المسيرات الموجهة بالألياف البصرية أو مثل ما بسميها حزب الله المحلقات الانقضاضية دخلت خط المواجهة بين إسرائيل ووكلاء إيران على أرض لبنان، وتحت عنوان فخر الصناعة اللبنانية أصر الحزب على التباهي بتكنولوجيا بيصعب التشويش عليها، وبمعدات إذا ما فات التهريب يمكن شراءها بسهولة عبر الإنترنت تحت غطاء الاستخدام المدني. مثلاً هيدا نوع درون ممكن أي شخص يشتري أونلاين بسعر المفرق مش الجملة، بيتحمل وزن نحو 7 كيلوغرام، بالتالي ممكن يتحول إلى محلقة انقضاضية برأس RPG يلي بيوزن بين 2.5 كيلو كحد أقصى، وبتبقى خفيفة وممكن ينضاف عليها بطاريات خاصة بتسمح لها توصل لمدى 10 كيلومتر أو أبعد. والفضيحة تكشف بيانات جمركية لبنانية عن ارتفاع واردات الألياف البصرية من 83 ألف طن عام 2023 إلى 146 ألف طن عام 2024 خلال فترة حرب إسناد غزة، يعني زاد استيراد هالكابلات نحو 76% بسنة واحدة. هالارتفاع بواردات كابلات الفايبر أوبتيك بيثير تساؤلات أمنية، خصوصاً مع ضبط 4 مسيرات قادمة من الصين بمرفأ طرابلس أواخر عام 2025 قادرة على حمل 14 كيلوغرام من المتفجرات. مسيرات ما بتعتمد على موجات الراديو أو الأقمار الصناعية، بل بترتبط بالمشغل عبر سلك رفيع جداً من الألياف البصرية، لذلك التشويش عليها بيكون أكثر صعوبة بالنسبة للأنظمة الدفاعية التقليدية، بتنقل صورة عالية الدقة وبتتخطى العوائق الجغرافية. ويمكن شراء بكرة ألياف بصرية بطول 10 كيلومتر بحوالي 168 دولار فقط، فيما قد يصل المدى التقني الكامل إلى 50 كيلومتر. ومثل ما استخدمت نترات الأمونيوم كسماد زراعي قبل ما ترتبط بأكبر تفجير بمرفأ بيروت، بتعود اليوم قضية المواد المزدوجة الاستخدام. فالألياف البصرية فايبر أوبتيك ما بتستخدم فقط بالاتصالات والإنترنت، بل يمكن أيضاً توظيفها بتشغيل المسيرات الموجهة بالسلك. وبعد المراجعة تبين أنه استيراد المسيرات وأسلاك الألياف البصرية ما بمر عبر موافقات وزارة الاتصالات، بل بيخضع لموافقات ومتابعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية. ولكن مع تصنيف هذه المعدات ضمن خانة الاستخدام المزدوج بتبقى التساؤلات مطروحة حول فعالية الرقابة على دخولها إلى لبنان.
3: كشف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الحزب لن يترك الميدان، مضيفا أنه سيحوله جحيما على إسرائيل وأنه سيرد كافة الانتهاكات. قاسم اعتبر أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بسلاح المقاومة، وأن تنظيم شؤون الدولة مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع إسرائيل. قاسم شدد على أن اللبنانيين يواجهون عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى، داعيا إلى خيار المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة إسرائيل وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية.
1: بعد امتعاض عدد منهم 21 نائبا سنيا يتوحدون من جديد حول قانون العفو العام ويطالبون بجلسة للجنة المشتركة لمتابعة البحث في الملف. القصة الكاملة مع جويس عيه.
6: الأحد الفائت التقى عدد من النواب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وذلك للبحث في قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات، وما هي إلا ساعات بعد انتشار خبر اتفاق النواب مع الرئيس عون على صيغة توافقية، حتى أعلن المكتب الإعلامي في مجلس النواب عن تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة يوم الاثنين والتي كان يفترض أن تتابع دراسة الملف، والسبب امتعاض عدد من زملاء النواب المشاركين في اجتماع بعبدة وتحديدا النواب السنة من الأداء الذي قلص دورهم واستغيبهم. كيف قرب رئيس الجمهورية وجهات النظر بيناتكم وشو هي البنود اللي اتفقتوا عليها؟
7: تم الاتفاق المبدئي على أنه الإعدام 20 سنة فعلية والمؤبد هو 20 سنة سجنية. بموضوع الإدغامات تم الاتفاق أنه كل حدا عنده أحكام من السبعة وما دون بيتم احتساب العقوبة الأشد، وكل شيء فوق السبع أحكام بيكونوا على العقوبة الأشد ونص العقوبة ونصف العقوبة. بموضوع خروج الموقوفين اللي ما تحاكموا بعد 12 سنة سجنية، كل واحد عليه حكم ما بيستفيد من هذا القانون.
6: على أي حال وبغض النظر عن الامتعاض، انحلت ثلاثاء بحيث عاد عدد كبير من النواب السنة وتكاتفوا وعقدوا اجتماعا طارئا أصدروا بعده بيانا يحمل توقيع 21 نائبا سنيا من أصل 27، يشدد على موقفهم الموحد والثابت وعلى أهمية دعم كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الملف، مطالبين بعقد جلسة طارئة للجان المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا. فما الذي جمعهم من جديد؟
7: نحن متفقين أي حدا من كل النواب السنة بيقدر يجيب طرح أفضل من الطرح اللي وصلنا له عند فخامة الرئيس كلنا معه. نحن بالنسبة لنا بدنا ناكل عنب، ما بدنا نقتل الناطور.
6: الجميع يريد أن يأكل العنب إذن لا أن يقتل الناطور، وأكل العنب في لبنان عادة ما يحصل على قاعدة 6 و6 مكرر، أي المقايضة بين قانون العفو عن الإسلاميين وعودة المبعدين والإفراج عن تجار المخدرات.
3: في السياق كتب النائب ميشيل معوض الحملة على اجتماع بعبدة تحت شعار أنه تدخل من رئيس الجمهورية في عمل مجلس النواب وخرق لمبدأ فصل السلطات ليست سوى محاولة مكشوفة لإفشال إصدار قانون العفو. وأشار معوض إلى أن القانون ليس مجرد نص تشريعي بل ترجمة لتسوية وطنية تحفظ من جهة هيبة الدولة ومؤسساتها وترفع من جهة أخرى الظلم والاستنسابية عن آلاف اللبنانيين. وشدد معوض على أن الذين يخونون هم أنفسهم الذين يرفضون حق السلطة التنفيذية بالتفاوض باسم لبنان ويصرون على إدخال رئيس السلطة التشريعية في شأن لا رابط دستوريا له تحت ذريعة الميثاقية.
1: إقليميا جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأكيده بأنه ليس على عجلة من أمره مع تراجع الأمال بإبرام اتفاق سريع مع إيران ينهي الحرب. توازيا أكد مسؤول في البنتاغون أن تكلفة حرب إيران بلغت 29 مليار دولار بزيادة قدرها 4 مليارات وفق تقدير قدم أواخر الشهر الماضي. هذا وكشفت شبكة CBS نيوز أن باكستان سمحت لطائرات عسكرية إيرانية بالتمركز داخل قواعدها الجوية في خطوة قالت التقارير إنها تهدف إلى حمايتها من ضربات جوية أمريكية محتملة.
3: في البوازات سيناريو عسكري لانتزاع اليورانيوم الإيراني من قلب طهران، فهل تبدأ إسرائيل الاقتحام الكبير؟ تفاصيل مع رنا نمر.
8: It's not over because there's still nuclear material enriched uranium that has to be taken out of Iran. You go in and you take it out.
9: إسرائيل انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها من حرب الظل والاغتيالات إلى الاقتحام المباشر. بحسب المعطيات المتداولة، فإن الخطة تقوم على عملية متعددة الطبقات، تبدأ بهجوم سيبراني واسع لتعطيل شبكات القيادة والرادارات ومنظومات الدفاع الجوي الإيرانية، بالتزامن مع موجات تشويش إلكتروني تسمح للطائرات الشبحية والمسيرات بفتح ممرات آمنة داخل العمق الإيراني. بعدها تدخل وحدات النخبة الإسرائيلية إلى المشهد، سيارات ميدكال شايات 13 في واجهة سيناريو الاقتحام، مع مهام تتراوح بين التوغل داخل المواقع الحساسة، تأمين ممرات سريعة، والسيطرة المؤقتة على مخازن المواد النووية. الهدف الأساسي يتمثل بالوصول إلى ما يقارب 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والموزع على 4 مراكز نووية رئيسية و7 مواقع مرتبطة بالتخصيب والتخزين، في مهمة قد تستمر أياماً كاملة أو أسابيع نظراً لوعورة المناطق، فيما يبقى خيار التدمير الكامل مطروحاً إذا تعذر إخراج المواد من إيران. العملية لا تعتمد فقط على القوة العسكرية، فالتقديرات تتحدث عن خلايا استخباراتية وعملاء جرى تجهيزهم منذ سنوات داخل إيران، مهمتهم فك أنظمة الحماية وتحديد مواقع التخزين بدقة، على غرار عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني عام 2018. وفي موازاة التحضير العسكري، إسرائيل أبلغت واشنطن بشكل واضح أنها لن تقبل بأي اتفاق مع طهران لا يتضمن تسليم كامل مخزون اليورانيوم، تفكيك المنشآت النووية تحت الأرض، وتدمير برنامج الصواريخ البالستية. لكن تنفيذ هكذا عملية يبقى محفوفاً بمخاطر انفجار إقليمي واسع، ومع ذلك يبدو أن تل أبيب تحاول فرض معادلة جديدة، حيث الاقتحام المباشر لم يعد مجرد تهديد، بل سيناريو جاهز على طاولة القرار العسكري.
1: ودائما في الأخبار الإقليمية، وبعد استهدافها بالصواريخ والمسيرات الإيرانية، يبدو أن الإمارات قررت الرد على انتهاكات طهران المتتالية. فماذا جرى في 8 نيسان؟ تقرير روركرا.
10: منذ بداية الحرب حاولت دول خليج النائب نفسها عن المواجهة، وأكدت مراراً أنها لن تسمح باستخدام أجوائها لضرب إيران. لكن بالنسبة إلى الإمارات العربية المتحدة، المعادلة تغيرت. فبحسب تقارير ومصادر مطلعة لول ستريت جورنال، نفذت الإمارات ضربات عسكرية داخل إيران، من بينها استهداف مصفات نفطية في جزيرة لوان الإيرانية في الخليج. الضربات التي لم تعترف بها الإمارات علنا حصلت في 8 نيسان الفائت، وأدت إلى اندلاع حريق هائل وتعطيل جزء كبير من طاقة المصفات. فردت إيران بوابل من الصواريخ. خطوة قد تبدو تصعيدية، لكنها بالنسبة إلى أبو ظبي تعتبر رد فعل مباشرا على ما تعرضت له خلال الحرب. فإيران لم تكتفي بمواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل، بل وسعت دائرة النار نحو الخليج، وركزت معظم نيرانها على الإمارات مستهدفة إياها بأكثر من 555 صاروخا باليستيا و29 صاروخا جوالا أو موجها، ونحو 2300 مسيرة. هجمات استهدفت المطارات والبنى التحتية ومراكز الطاقة، وأصابت مباشرة صورة الإمارات كواحة استقرار وأمان اقتصادي في المنطقة، ناهيك عن 230 إصابة من عدة جنسيات وعدد من القتلى المدنيين. النتيجة تراجع في حركة الطيران والسياحة، اضطراب في سوق العقارات والعجلة الاقتصادية ككل. فالدولة التي بنت نموذجها على الاستقرار والانفتاح وجذب الاستثمارات الأجنبية رأت في الضربات الإيرانية تهديدا مباشرا لأساس هذا النموذج. لهذا السبب يقول مراقبون إن دخول أبوظبي عسكريا على خط المواجهة لم يكن مفاجئا، وخصوصا أنها تملك واحدا من أكثر الجيوش تطورا في الخليج نظرا إلى كفاءته العالية وفعاليته القتالية مقارنة بحجمه، إذ يبلغ عدد الأفراد في الخدمة الناشطة حوالي 100,000 جندي. أما عقيدته القتالية فتركز على الاستباقية وتحييد التهديدات قبل تشكلها، مع دور بارز في مهام حفظ السلام والمساعدات الإنسانية عالميا. كما تملك واحدا من أقوى أسراب الطيران في المنطقة، إذ يضم أسطولها الجوي نحو 368 طائرة، منها مقاتلات متطورة مثل F-16 وميراج وشبكات مراقبة متقدمة.
3: بعد الإعلان، إلغاء الباك فرنسي
1: ومصير قانون الإعدام.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أوري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: لجنة الإدارة والعدل لم تتوصل إلى قرار نهائي في شأن اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، إنما الجميع وافق على وجوب إلغائها، والجدل تركز على صياغة النصوص. تقرير زينب أسيل شمعون.
1: المرة الأخيرة التي تم تنفيذ عقوبة الإعدام بلبنان كانت ب 19 أيار 2004 وبعهد الرئيس إميل لحود، وذلك بحق 3 سجناء أدينوا بجرائم قتل أبرزهم أحمد منصور الذي لقب بجزار اليونسكو. ولفترة 22 عام لم يوقع أي رئيس جمهورية مراسيم إعدام، وأصبح هذا القانون معطل عمليا وتطبيقيا. عام 2025 عاد ملف الإعدام إلى الواجهة من باب التشريع، حين تقدمت مجموعة من النواب باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء عقوبة الإعدام الذي بدأت بمناقشته لجنة الإدارة والعدل بجلسة غاب عنها النائب جورج عدوان وترأسها النائب جورج عطلة بحضور وزير العدل عادل نصار.
2: المبدأ عم نناقشه يعني من حيث الصياغة، إنما الجو كان إيجابي لجهة المبدأ.
3: أكيد مع التشدد بالعقوبات والروح على العقوبات يعني على المؤبد وغيرها، ومنكون أول بلد عربي أصلاً بيلغي عقوبة الإعدام.
1: ما بين 1943 تاريخ صدور قانون عقوبة الإعدام وعام 2004 تم تطبيق 51 حكم بالإعدام، وأكثر من 140 دولة بالعالم أسقطت هذه العقوبة من قاموس القانوني.
4: في آراء اللي بتقول بضرورة مواكبة ما هو مفترض على مستوى العام والعالم، وطبعا البعض ياخذ بعين الاعتبار الخصوصيه اللبنانيه.
5: يكون في عنا عوائق بامام استرداد المطلوبين وغيرهم لمحاكمتهم بلبنان بمجرد انه وجود عقوبه الاعدام، ففي ورشه كبيره لازم تصير على قانون العقوبات وتغيير المصطلحات فقط.
1: حقوق الضحايا محفوظه يؤكد المجتمعين، ولا تساهل بالحفاظ على مبدا الردع والعداله، إنما على لبنان أن يكون منسجم مع المواثيق الدولية المنضم إليها، والكلمة الأخيرة تبقى لمجلس النواب.
6: بين حرب وتوترات أمنية سقطت الامتحانات الرسمية الفرنسية في عدد من دول الشرق الأوسط من بينها لبنان. قرار استثنائي من باريس، تفاصيله في هذا التقرير.
7: امتحانات البروفي والبكالوريا الفرنسي بلبنان ودول أخرى ما رح تجرى بشكل المعتاد بحزيران 2026، والسبب توترات بالشرق الأوسط. القرار صدر يوم الثلاثاء عن وزارة التربية الوطنية الفرنسية بالتنسيق مع وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، وبيشمل البحرين، الإمارات، العراق، إيران، إسرائيل، الكويت، لبنان، قطر ومالي. فكيف رح يتطبق هالقرار؟ بالنسبة للبروفي، امتحانات حزيران النهائية ألغت ورح تحتسب لتلاميذ معدلاتهم السنوية المسجلة بالسجل المدرسي الرسمي، أما الامتحان الشفهي فألغي نهائيا. أما المرشحين الأحرار أو المسجلين بصفة فردية فما بينطبق عليهم نظام المعدلات السنوية، وفيهم يقدموا دورة بديلة بأيلول 2026. بالنسبة للمرحلة الثانوية أي بريمير وترمينال، القرار بيشمل البكالوريا العامة والتكنولوجية. بدل كل امتحان رح تنحسب لتلاميذ علامات معدل السنوي بالمادة نفسها مثل ما مسجلة بالسجل المدرسي الرسمي، وهالشي بينطبق على الامتحانات المسبقة أو لإبخوف أنتيسيبي بصف البريمير، وعلى امتحانات الاختصاصات والفلسفة بصف الترمينال. أما الغران توغال فتلاميذ معفيين منه بالكامل، بينما المرشحين الأحرار أو المسجلين بصفة فردية فما بينطبق عليهم هالنظام، وفيهم يتقدموا للدورة البديلة بأيلول 2026. إدارياً المدارس بتبعت العلامات وسجل المدرسة إلى وزارة التربية الفرنسية، فيما إصدار الشهادة والاعتراف فيها بيكون ضمن النظام الرسمي الفرنسي. وبالنسبة للجامعات، البكالوريا بتبقى رسمية ومعترف فيها، وبالتالي بتسمح للتلميذ التقدم إلى التعليم العالي بفرنسا وخارجها. بعد ما يحصل التلميذ اللبناني المسجل بالنظام الفرنسي على شهادته الرسمية، فيه يتقدم بطلب معادلة لدى اليونسكو حتى يتم الاعتراف بالشهادة بلبنان.
0: جولة تفقدية لوزير الداخلية أحمد الحجار في أقسام مصلحة تسجيل السيارات في الدكواني، وتأكيد على اجتياز مرحلة متقدمة من ضبط الوضع في المصلحة. رنين إدريس.
8: مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكواني التي لطالما كانت كابوسا لأصحاب المعاملات والمواطنين بسبب الفوضى والاستغلال، كانت وجهة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في إطار تفقد الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة عقب الخطوات الإصلاحية المتخذة منذ مدة. أثناء جولته التقى الحجار بالمواطنين وأصحاب المعاملات، إذ تبادل وإياهم الحديث عن الإجراءات المتخذة على مستوى تنظيم المعاملات وتخفيف الاعتماد على الوسطاء ومنع استغلالهم.
9: كيف الأمور ماشي الحال؟ الحمد لله. خدت موعد على المنصة أنت لإلك؟
10: إيه نعم.
9: بدون وسيط؟
10: لا، أنت ريت سمسار أخذ لي موعد على المنصة وأنا نزلت فيها بس.
11: لا، والشغل بالنافع منيح وكل شيء مزبوط.
12: ما صار لي 5 دقائق هلأ مرات عند الدموزيل هون بصمتني، وهلأ ناطر 10 دقائق تطلع الدفتر.
9: طلبت من العميد أبرسلي حضرنا برزنتيشن صغيرة، وين كنا وين صرنا ولوين رايح.
8: خلال الجولة شدد الحجار على ضرورة الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء، إذا أكد أن الوزارة تعمل على متابعة ملف النافعة بشكل مباشر ضمن خطة إصلاحية أوسع، وتطرق أيضا إلى ملف السماسرة داخل المصلحة.
9: حكيت عن خطة على 3 مدايات، الفوري والمتوسط والبعيد. أنا بقول لكم نحن هلأ أنجزنا تقريبا المدى المتوسط. الهدف كان نفتح مجال للناس اللي حابين يعملوا ياخدوا هالخدمة بدون ما يلجأ لا وسيط ولا واسطة ولا لا سمح الله لرشوة لأي كان، لا موظف ولا غير موظف.
8: أثناء الجولة كان سير العمل مثل الساعة، فهل يكون الوضع مشابها في الأيام العادية؟ وهل أبعد شبح الفوضى عن هذه الإدارة بعد عقود من الفساد والتنفيعات والمحسوبية؟
6: يصادف 12 أيار اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالممرض لتسليط الضوء على دوره الإنساني والحيوي، فبين ممرض يشهد على وفاة وممرض يحتفل بولادة جديدة، اليوميات ليست سهلة أبدا. مريان زوين تعرض تفاصيلها في هذا التقرير.
13: بين 8 ساعات و 12 ساعة بتتراوح ساعات عملهم بنهار الواحد، هن اللي بيقضوا هالساعات بين الغرف البيضاء وأصوات الأجهزة والوجوه التعبانة. بيومياتهم تفاصيل رسمت شخصياتهم وكتبت قصص تفرق بين قسم بيضطر إنه يودع حياة وقسم بيستقبل حياة جديدة.
14: جيت تاني يوم وشفت التخت فاضي، قلت لهم انه وين المريض؟ قالوا لي انه المريض عمل مضاعفات بالليل وما قدر يتحمل، وهذا الشيء ادى لتوقف بالقلب. جربوا يرجعوا ينعشوا قلبه بس ما مش الحال. وهيدي كانت اكثر اكسبيرينس بتاثر علي بمسيرتي. نحن حالياً بطابق الأونكولوجي، الورم الخبيث. المرضى يلي هون هن فيلنرابل أكتر من غيرهم. منا بس عناية إنه فوت مثل الروبو بعطي دواء وبطلع، بديك تكوني أول شيء عم تحكي بطريقة مبسطة. تعلمت إنه المريض كتير بدقق بتعبير وجهك، حتى لو حاطين ماسك عينيك بيحكوا، حركات إيديك إذا واقفة حتى إيديك بجيبك أو مكتفي إيديك كمان بيفرجوا الاتيتود يلي انت فايته فيها لعند المريض، اذا انت عن جد مستعده تسمعي له او انه فايته فرض واجب لانه عندي دوام بدي تكسو.
15: هون بالانتنسيف كير يونت اللي هو من اصعب ديبارتمنتس بالاوبيتو بيكون، اذا مثلا عامل رمش رمشه او ضحك ضحكه بيكون فاهم خلص واعي، وبدك تعرفي كيف تعملي بالانس بين انه تعطيهم هوب او ما تعطيهم هوب بطريقه يكونوا هن كمان مرتاحين لانه عندهم مشوار يعني. واكيد دورنا مع الاهل اكثر من مع البيشنت، بتتعبي وبتاخدي معك كثير قصص على البيت، مجبورين نرجع نوقف على جيراننا لانه هن متكلين علينا، اذا ضحكتي له معقولة يرتاحوا بس من ضحكة واحدة.
16: بعدنا لهلأ كل ما بنسمع صوت ولد بنحس الإحساس ذاته كأنه أول ولد بيخلق بنفس الرهج، إن كان 1 وإن كان 10 وإن كان 100. باللحظة اللي بدهم يستقبلوه فيها كتير لحظة فرحة بتنسيها للمدام وبتنسينا نحن كل الأكيب كل اللي اشتغلناه وتعبناه معهم. ما بندم ولا مرة أني كنت انفيرميير، وإذا رجعوا خيروني برجع بنقيها مرة تانية لأنه رمز للتضحية لو ما مقتنعة فيها ما بهدي 30 سنة.
0: حملة إلكترونية استهدفت مشاركين في برنامج مش مسرحي لجو معلوف، لكن رغم الترهيب لم يتراجع وبقيت الام تي في إلى جانبهم. تقرير ماريو دويري.
7: على جدار العار تعلقت كلمات، كلمات مهينة ورخيصة، شتائم وجهت من ناس مخبية ورا شاشاتها لطال أشخاص ما بتخاف.
17: حزب الله يقتلنا كل يوم
7: وما بتساوم.
18: دولتي دولة سلام، بدك أو ما بدك.
7: شباب وصبايا إيمانوا بلبنان بلد الحضارة العيش المشترك، إيام بتهدد استمرارية عقيدة كتار، وهي كانت ردة فعلهم.
19: صهاينة، عملاء، مرتزقة،
20: محلك بالمطبخ، شو عاملك لما تطلعي على التي في؟
21: صبي أو بنت، ليش حاطة حلقة؟ ليش لابسة هاللبس؟ أهلك ما تعذبوا بالجندر ريفيل؟
22: الأشخاص لما بيختلفوا بالسياسة ما بس بيكون في اختلاف وجهة النظر، بيعتبروا أو بيحسوا أنه هويتهم معتقداتهم بخطر، بصير كتير طبيعي أنه أنا بدي شوه الآخر.
7: حملة رخيصة ووراها جهات سياسية مش غريب عنا هالأسلوب.
23: تبين معنا من وراء الاي بيات أنه مجموعة كبيرة من لبنان، مجموعة صغيرة من سوريا، والمجموعة الأكبر هي من العراق. قسم كتير كبير منهم حاطط صور سيد حسن نصر الله الله يرحمه، حاطين صور آية الله الخامنئي، حاطين أعلام حزب الله وغيره. وأنا بستغرب إن كان باسم المقاومة أو باسم السيد حسن نصر الله أو باسم الدين أو باسم علم حزب الله في شباب عم يعملوا هيدي الأعمال البشعة وعم بكبوا هيدا الوسخ.
7: بالرغم من أساوية اللي صار، تجلى مثل ما لا يقتلك يجعلك أقوى.
21: خليني أقوى من جوا، وخليني ما بقى أتأثر ب قشرة المجتمع مثل ما بيقولوا، وأهلي كانوا كتير سبورتف لألي.
24: هيك موجة ما بتمرق مرور الكرام، بتترك بصمات عند الإنسان، ولكن نحن لها مكفيين للآخر.
25: طلع ماني خفت على مشاعر أهلي، على مشاعر أمي، على مشاعر أنا عندي أخت صغيرة، إذا عم يقروا كومنتس إذا كذا، بس على الصعيد الشخصي أنا مكمل.
20: نحن بمجتمع للأسف ذكوري، للأسف ما بيحترم المرأة، للأسف حقوقها بالسياسة وحقوقها الاجتماعية منا محترمة، انعكسوا هو الأساس بالكومنتس ما بتأثر.
7: أقوى من أي تنمر ومن أي ترهيب، أفكار حملوها مشتركين برنامج مش مسرحية ومكملين كل ليلة التنين على شاشة الام تي في.
6: في قصر بعبدة قلد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون السفير السعودي وليد بخاري وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، منوها بدوره الذي أداه خلال فترة عمله في لبنان، والذي ساهم في تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. بخاري شكر بدوره الرئيس عون معربا عن تطلعه إلى أن يستعيد لبنان تألقه ودوره الفاعل بين دول المنطقة، وأن ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والازدهار. من القصر الجمهوري انتقل السفير السعودي إلى السراي، حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام الذي نوه بجهود البخاري وبالدور الأساسي الذي لعبه في فترة مهامه في لبنان.
0: بعد الإعلان قصة فلاديمير ومعلمته
6: وعودة البيتلز

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: كنا
2: متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني، الطريق العام، 70-415-455، 01-687-312.
5: في جعفر توك، خطوة بخطوة، تقنين الموت الرحيم، ما الحل، الجزء الأول. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.
6: مسرح المونو بقدم كاستنج أمنة.
7: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
8: مرة واحدة بمسلسل كريستال، مش أكتر. هيدي هي.
7: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
8: لا، بس انا كان دوري فيه بوليس بلديه.
9: تمثيل المسرحيه جيد جدا.
10: علي وجلال قدموا شغل بعقل، برافو. الممثلين رائعين.
9: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني، عن جد حلوه.
11: مع علي بليبل وجلال الشعار، اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبه انطوان او بالمسرح.
0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحنا منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: إلى الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. اجتماع بوزارة الميل ضم وزراء الميل ياسين جابر والطاقة جوز صدي والاقتصاد عامر لبساط خصص البحث بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة.
2: اجتمعنا اليوم نبحث بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار الفيول العالمية على القطاع، وهذا كان أول اجتماع ولحيلي بعد اجتماعات هالأسبوع والأسبوع الجاي. وثاني شغلة حكينا فيها هي قروض البنك الدولي وين صرنا فيها.
3: بالنسبة لسوريا أكيد كان معالي اجتمع حكي مثلا بموضوع خط النفط من العراق وإعادة التواصل بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق بالموضوع، لأنه ضروري التنسيق مع الإخوان السوريين بالموضوع هذا. في موضوع مشاريع الطاقة الشمسية وصار في أول مشروع طاقة شمسية تقريبا هلا صار بلش يكون حاضر، خصصت الأرض بالبقاع وغيره، وهذا يمكن بيسهل شوي.
4: عندك الخسائر الاقتصادية نفسها، إن البطالة، تسكير الشركات، عدم وجود السواح، هذا رقم كبير. يعني عم نشوف إنه حوالي 7% من الناتج المحلي مليارين دولار. عندك دمار هائل جدا. عم ندرس قديش قيمته هذا، حيكون بمليارات الدولارات. هناك أيضا الموضوع التضخمي، ارتفعت الأسعار بسبب محروقات، هيدا عم تضر مين؟ القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني.
1: نشرت ترانس أتلانتيك ليدرشيب نتورك دراسي للخبير الدولي رودي بارودي بعنوان ماضي هرمز الاختناق العالمي، تناولت تداعيات إغلاق هالممر البحري على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. وأكدت الدراسة أنه ماضي هرمز يعد من أهم الممرات بالعالم، إذ يمر عبره نحو ربع امدادات النفط العالمية، ويتمتع بحماية قانونية بموجب القانون الدولي واتفاقيات حرية الملاحة، ولا يحق لأي دولة إغلاق أو فرض قيود على حركة العبور أو فرض رسوم. ودعا لتكثيف الجهود الدبلوماسية لتجنب التصعيد مع ضرورة تحرك المجتمع الدولي لضمان حرية الملاحة. نبقى بالأخبار من لبنان والمزيد من الارتفاع لسعر البنزين، حيث وصل سعر صفيحة البنزين إلى 28 دولار، ليكون سعر البنزين زيادة 11 دولار بعد اندلاع الحرب بالشرق الأوسط، أي ب 40%، بوقت زاد سعر المازوت 70%. نتابع الأسعار الصادرة صباح اليوم عن وزارة الطاقة والمياه. من هذه الأخبار أنتقل إلى جولة الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت تنهي فيها جلسة أسهم سيدر بي على تراجعات طفيفة جدا لا تتخطى العشرة المئوية تقريبا. الأسواق الخارجية دخلت بحالة مراوحة ومراقبة لمسار مفاوضات الشائكة بين الولايات المتحدة وإيران للوصول لحل نهائي للحرب الشرق الأوسط. أنتقل للمؤشرات الأوروبية، تراجعت هذه المؤشرات أيضا مع تراجع الأمل بالتوصل لحل للحرب الأمريكية الإيرانية. أذهب إلى بريطانيا، حيث الأزمة السياسية بأشد، مع حيث تضع مسؤولي أو مستقبل رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على المحك بعد الأداء الضعيف للحزب الحاكم بانتخابات المجالس المحلية الأسبوع الماضي. إلى وول ستريت اللي تراجعت أيضا بضغط من تسارع التضخم بالولايات المتحدة، عم يوصل بنيسان ل 2.8% من 2.6% بأدار مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات السيادية. أنتقل للمؤشرات، من المؤشرات إلى المعدن وفي تمسوم العملات، الذهب تراجع والفضة تراجعت مع متابعة فرص التوصل لاتفاق ينهي الحرب بالشرق الأوسط، وبعد بيانات التضخم الأمريكية لدعمة الدولار على حساب الذهب، بظل تحركات أيضا بالولايات المتحدة لتنصيب كيفن وورتش رئيس الفيدرالي الأمريكي. النفط بدوره يعزم مكاسبه مع تصاعد الشكوك بشأن إمكانية التوصل لاتفاق ينهي الحرب بالشرق الأوسط. وأنتقل للعملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يتراجع بالفعل بيانات التضخم الأمريكية، أعادت الدولار للارتفاع دعمت الدولار، البيانات حول التضخم عززت موقف الفيدرالي الأمريكي إما للحفاظ على مستويات الفايدة المرتفعة حاليا أو أخذ خطوة مفاجئة برفع الفايدة لمواجهة المخاطر التضخمية. هالأمر أدى إلى دعم الدولار مجددا. العملات المشفرة في هذه اللحظات من الجلسة تعود إلى التراجع مع تراجع الأميال بقرب التوصل لاتفاق ينهي الحرب الشرق الأوسط، واللي تعتبر من الأصول الخطرة تتأثر بهذه الاضطرابات. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، نتابع نشرة معكم.
0: شكرا موريس.
5: والآن إلى كونكتد.
6: مرحبا. رجع انتشر هالأسبوع فيديو قديم لبيل غيتس من مقابلة أجرها بشباط 2025، حذر فيها أنه الوباء الجاي ممكن يكون أخطر من كورونا بسبب ضعف الجهوزية العالمية وسرعة انتشار الأمراض بين الدول. تزامن انتشار المقطع مع أخبار تفشي فيروس هانتا.
5: And it won't be the last pandemic. The next one could be far more severe. I mean, this one, it killed millions. It was awful. We got the vaccine. You know, actually, President Trump's leadership was a factor in getting that out quickly. And so when I spoke to him, I said, okay, here's some other medical innovations, including a thing called an HIV cure that could be accelerated. So, we should be more prepared both for a pandemic.
6: ضجة كبيرة عم يشهدها إنستغرام بعد حملة تنظيف واسعة حذفت ملايين الحسابات الوهمية والإنأكتف ضمن يلي صار معروف أونلاين بي Great Purge of 2026. الحملة خلت مشاهير مثل تايلور سويفت وكريستيانو رونالدو وكايلي جينر يخسروا ملايين المتابعين خلال ساعات، بينما أكدت متى أنه الهدف تحسين مصداقية التفاعل وحذف الحسابات غير الحقيقية أو المهجورة. فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتشر بشكل واسع بعد ما فاجأ معلمته السابقة وإجا بنفسه يخدها من الأوتيل لعشاء داخل الكرملين بعد دعوتها لحضور عرض يوم النصر بموسكو.

0: أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلا لوقتها. Stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية.
2: تغلب العهد على الأنصار بنتيجة 2-1 بالمباراة الافتتاحية ضمن المجموعة الأولى لبطولة التضامن الوطني لكرة القدم يلي أجريت اليوم على ملعب الرئيس فؤاد شيب. وقدم الفريقين أداء متكافئ ببداية اللقاء مع أفضلية نسبية للعهد من جهة السيطرة بالشوط الثاني، بحين أن الأنصار كان الأقرب للتسجيل لولا تألق الحارس مهدي خليل قبل ما يتعرض للإصابة ويحل مكانه شاكر وهبي بالدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل عن ضائع. وافتتح المخضرم محمد حيدر التسجيل بالدقيقة 28، لكن الأنصار نجح بمعادلة النتيجة بالهدف يلي سجله محمد بوصالح بعد تمريرة من السنغالي الحاج مالك بالدقيقة 55، إلا أنه رد العهد جاء سريع وتحديدا بعد دقيقتين بواسطة محمود زبيب بتمريرة من بدر قوام بالدقيقة 57. وبالدقائق المتبقية حاول لاعبو الأنصار العودة لأجواء المباراة، وكانت أخطر فرصون عبر البديل خليل بدر بكرة قريبة من القائم الأيمن. وضمن المجموعة الثانية رح يلعب فريقي النجمة وجوية الساعة 9 المساء، ورح تكون منقولة عبر شاشة ون تي في وحساباتنا عبر فيسبوك ويوتيوب. شهدت مباريات الـ NBA فجر اليوم ليلة حافلة بالإثارة بالأدوار الإقصائية، وحسم أوكلاهوما سيتي ثاندر السلسلة أمام الليكرز بنتيجة 4-0 بعد فوزه بالمباراة الرابعة بنتيجة 115-110.
3: استمعنا لنشرة أخبار الـ MTV. الموعد بيتجدد بكرة الساعة 8 إلا ربع المساء عبر صوت كل لبنان.
4: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: يا ويلي من لا شوط السنه المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور
0: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
1: ما قلكم شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
2: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
1: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
1: السامبا لك هو دفكي انسى بيعرف
3: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
4: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
5: صدر العدد 52 بعد ال100 أيار 2026 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام وفيه اللواء حسن شقير في افتتاحية العدد النازحون قضية وطنية ملف العدد الحرب الإسرائيلية على لبنان شريط الوقائع والأحداث مبادرة رئيس الجمهورية ومسار المفاوضات العاصمة مدينة منزوعة السلاح بين هدنة عام 1949 ووقف الأعمال العدائية لبنان يفاوض بمنطق القانون نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي الأولوية حماية الوحدة الوطنية وزير الصحة ونقيب أصحاب المستشفيات الخاصة يدقان ناقوس الخطر على النظام الصحي وزيرة التربية مصير الامتحانات الرسمية قيد البحث وزير الاتصالات خطة وطنية شاملة لتحديث البنية الرقمية النائب فادي عليمي يتحدث عن دور اللجنة البرلمانية لحماية الأعيان المدنية ومنع التدمير الممنهج قراءات جيوسياسية وجيوعسكرية عن الأوضاع في المنطقة وآفاق المرحلة المقبلة في الحرب الأمريكية الإيرانية وتقارير حول أهمية مضيق هرمز الجيوستراتيجية والعلاقات الأمريكية الأوروبية تقارير اقتصادية وقراءة في تقرير البنك الدولي لبنان أمام تحدي الإصلاحات واستعادة الثقة اتفاقية فيينا الحصانات الشروط والواجبات نهر الليطان حلم إسرائيل المستحيل المسرح الوطني ملاذ آمن للنازحين إلى الأبواب الدائمة في نشاط الأمن العام الثقافة والفن والرياضة والتربية إحصاءات الشهر والتسلية يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك

0: تلفزيون لبنان.
1: الاحتلال يتمدد إلى شمال الليطاني وينثر 4 قرى جديدة بالإخلاء. الكويت تعلن إحباط عملية تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى أراضيها. ترامب يلوح باستئناف العمليات العسكرية ضد إيران ويحذر من خطورة بقاء اليورانيوم المخصب. الكنيسة الإسرائيلي صادق على إعدام أكثر من 400 مقاتل من نخبة حماس شاركوا في أحداث 7 من تشرين. إلغاء امتحانات شهادتي البروفي والبكالوريا في المدارس الفرنسية في بلدان الشرق الأوسط وبينها لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني ووزع فيديو عن هذا العبور، ولعلها الصورة الأكثر رمزية ليس فقط منذ اندلاع حرب الإسناد الثانية في 2 آذار الفائت، بل منذ اندلاع حرب الإسناد الأولى في 8 من تشرين الأول من العام 2023. لم يعد مصطلح جنوب الليطاني والشمال الليطاني يعني الشيء الكثير بعدما تجاوز الجيش الإسرائيلي جنوبه إلى شماله. يأتي هذا التطور البالغ الأهمية قبل 48 ساعة على بدء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، وكأن الإسرائيلي يريد تثبيت واقع جديد على الجغرافيا، خصوصا أن التطورات الميدانية منذ سريان الهدنة في 17 نيسان الفائت أدت إلى سقوط قرابة 380 قتيلا. من جنوب لبنان إلى إيران حيث يتقدم التصعيد، فقد تلاشت آمال التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار مع طهران عرضة للانهيار، وذلك بعد رفض الجمهورية الإسلامية مقترحا أمريكيا لإنهاء الصراع وتمسكها بقائمة مطالب اعتبرها ترامب هراء. تبقى الأنظار إلى القمة الأمريكية الصينية التي في ضوء نتائجها تتحدد مسارات كثيرة في العالم.
3: الجديد. مساء الخير. في موسم الهجرة نحو المناطق الدافئة التبس الأمر على ترامب، فارتبك وأخفض رأسه عند رؤية الطيور العابرة ظنا منه أنها مسيرة. وبعد الرفرفة فوق خطاب البيت الأبيض شهد سرب آخر عند ضفة البحر الأحمر فوق إيلات، فجوبها بصاروخ اعتراضي بعدما شبه للإسرائيلي أن الطيور المحلقة محلقة بألياف ضوئية. بين الكوميديا السوداء هذه وملحمة الغضب الاقتصادي وتوابعها كمشروع الحرية بلاس الذي يتوعد به ترامب إيران، تنقل المشهد بين العدوين اللدودين ودخل في بازار السقوف العالية، حيث كل طرف تربص بالآخر وشحذ سيوفا ناطقة باللغة الفارسية والإنجليزية، ومعها ذخر آلته العسكرية. لكن التهديدات المتبادلة لم تتعدى الحرب الكلامية، بل تعداها ترامب إلى مزيد من زكزكة الإيراني بنشره صورة أرفقها بتعليق وداعا للزوارق السريعة. وعلى المقلب الآخر من الصورة، نشط الحراك الدبلوماسي على أكثر من جبهة وتفرع من المسعى السعودي للحل مسعى قطري تركي، فاستقبل الديوان الأمري وزير خارجية تركيا هاكان فيدان على مبدأ ترسيخ الحل الدبلوماسي ودعم الوساطة الباكستانية لإيجاد حل لإنهاء الحرب وفتح هرمز. وعلى أن إسرائيل أصبحت مشكلة أمنية عالمية، وعلى الرأي العام العالمي الوقوف في مواجهة سياساتها بحسب فيدان، فتح وزير الخارجية القطري قوسين وتناول التهديدات الإسرائيلية للشعب اللبناني وإخراج الأبرياء من مساكنهم، وبالتزامن فتحت الخارجية الإيرانية معبرا آمنا صوب عمان بوفد زار مسقط وخرج بتأكيد الطرفين العماني والإيراني حقوقهما في مضيق هرمز باعتباره جزءا من مياههما الإقليمية، كما تناول البحث العبور الآمن للسفن. وعلى إمساك الإيراني بورقة هرمز النووية عبر الأمريكي ضفة المضيق نحو الغبار النووي. وبلغة الإملاء، أمر ترامب طهران بأن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي، وقال إن الولايات المتحدة تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين من دون الكشف عن أسمائهم ومواقعهم، وأنه ليس في عجلة.

0: من أمره للتوصل إلى اتفاق، وما بين بين فإن الأنظار تتجه غدا شرقا، حيث يعيد ترامب وصل من قطع مع الصين بعد قطيعة دامت 9 سنين، وعلى رأس وفد دبلوماسي يتصدره رجال الأعمال الكبار، وإلى هاجس الصفقات في الاقتصاد والتجارة والمعادن والذكاء الاصطناعي. ومن ضمن عملية البيع والشراء، فإن إقليم تايوان سيكون طبقا رئيسيا على المائدة، إلى جانب الحرب على إيران، حيث الصين ستشكل دعامة للجدار الإيراني العازل لأي نيران قد تمتد نحو الدول الآسيوية، والدرع الحامي لروسيا وبكين معا.
1: MTV.
2: مساء الخير. مفاوضات واشنطن ستجرى تحت النار، فقبل يومين من بدء الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الاعتداءات الإسرائيلية تزداد وتيرتها وتعنف يوما بعد يوم، والأخطر يتمثل في تواصل عمليات النسف والتدمير والتهجير. وقد توسعت إنذارات إخلاء القرى والبلدات اليوم إلى البقاع الغربي، إذ وجه الجيش الإسرائيلي فجر اليوم إنذارا إلى سكان سحمر. فهل يمتد التهجير إلى منطقة البقاع بعد تهجير قسم كبير من الجنوب؟ في السياق برز ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من أنه يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان وفقا للقرار الذي سيتخذه أو يتخذه المستوى السياسي الإسرائيلي. رغم كل ذلك، فإن الأمين العام لحزب الله شدد في رسالة مكتوبة وزعت اليوم أن الحزب لن يترك الميدان وسيحوله جحيما على إسرائيل. فكيف يرى نعيم قاسم الواقع بالمقلوب؟ ترى لم يكتشف بعد أن الجنوبيين هم الذين يعيشون في جحيم فيما يمضي هو في توزيع كتابات دونكيشوتية من دون أن يدري أحد من تحت أي أرض تصدر؟ في هذا الوقت دخل الاتحاد الأوروبي على خط المفاوضات، إذ أعطى دفعا لها. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعلنت أن الاتحاد يدفع نحو محادثات سلام بين لبنان وإسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، مشيرة إلى رغبة أوروبية بإنشاء مهمة جديدة لمساعدة لبنان مع انتهاء مهمة قوات اليونيفيل بعد أشهر. أما إقليميا، فإيران هددت بتخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا تعرضت لهجوم جديد، وهو مستوى يعتبر صالحا لصناعة الأسلحة. البداية من الموقف الأوروبي، فالاتحاد الأوروبي يدق أبواب الجنوب، هل ينجح بتشكيل قوة للمساعدة على نزع سلاح حزب الله؟ تقرير نخلع ضيمه.
1: المنار.
3: أهلا بكم. من الميدان الذي تعانق فيه المحلقات الأرض وتخنق المحتل، إلى السماء التي مد إليها المجاهدون حبلهم فاستمدوا منها ما لا ينضب من الصبر والثبات. كانت رسالة الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم إلى مجاهدي المقاومة وقادتها، معمدة بالوفاء والثقة بنصر الله القادم لا محالة. نصر سيصنعه رجال الله الذين يرعبون بمسيراتهم أشرار الأرض وطغاتها، ويزلزلون بصواريخهم كيان المحتل. رجال لا يموتون، بحسب الأمين العام لحزب الله، فإما ثابتون في الميدان يصنعون مع أهلهم الصابرين المضحين الشرفاء أسطورة الصمود، وإما يرتقون شهداء وهم يرسمون بدمهم معادلة الكرامة والسيادة وتحرير لبنان. ولبنان هذا سنستمر في الدفاع عنه وعن شعبه مهما طال الزمن ومهما عظمت التضحيات، كما أكد الشيخ قاسم. ولن نعود إلى ما قبل 2 آذار، ولن نترك الميدان الذي سنحوله جحيما على المحتل الإسرائيلي وكل مقاومتنا لإيقاف العدوان الصهيوني المدعوم من الطاغية الأمريكي وتعطيل أهدافه. ولأن الهدف اللبناني قائم على تحقيق الثوابت الخمس: حفظ السيادة وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وعودة الناس إلى أرضهم وإعادة الإعمار، فإن حزب الله مستعد للتعاون مع الدولة لتحقيقها، ومع الإيمان بأن مسؤولية التفاوض لتحقيق الأهداف السيادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية، فإن ذلك لا يكون عبر المفاوضات المباشرة التي دعا الشيخ قاسم إلى الانسحاب منها، لأنها تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل. أما البديل فهو المفاوضات غير المباشرة مع الاستفادة من الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان، والذي يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان على بلدنا. أما وضعنا الداخلي فنرتبه باستراتيجية الأمن الوطني التي عاهد رئيس الجمهورية اللبنانية بها في خطاب القسم اللبنانيين، مستفيدين من عناصر قوة بلدنا ومنها المقاومة، ولا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح والمقاومة وبتنظيم شؤون الدولة اللبنانية كما حسم الأمين العام لحزب الله. وفي الميدان لا يزال سلاح المقاومين يلاحق الصهاينة المحتلين ويستنزف قواتهم بالصواريخ الموجهة والمسيرات الانقضاضية التي باتت رعبا استراتيجيا يستحكم بالقيادتين العسكرية والسياسية في تل أبيب، ولا حلول ناجعة لمواجهتها لا بالتدمير الممنهج ولا بارتكاب المزيد من المجازر على امتداد قرى وبلدات الجنوب. أما على امتداد المنطقة والعالم فلا جواب واضحا حول الرؤية الأمريكية لمسار حربها المترنحة، ومع إعلان ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بات ضعيفا للغاية، سارع وزير حربه إلى التأكيد أن هذا الاتفاق لا يزال ساريا، فيما ردت إيران عبر رئيس وفدها التفاوضي محمد باقر قالباف إنها مستعدة لكل الاحتمالات وستفاجئ الأعداء.
2: NBN. لم تتبدل وقائع العدوان الإسرائيلي غارات وإنذارات تترجم تصعيدا لا يقتصر على جنوب الليطاني بل يشمل شماله وصولا إلى البقاع الغربية. ولم يكتف العدو بهذا التصعيد الواسع، فلوح بتوسيع عملياته في لبنان تحت شعار تمكين القيادة السياسية في تل أبيب من اتخاذ قرار. هذا التهديد يطلقه العدو على الرغم من حالات الاستنزاف والإنهاك التي تواجه جيشه على أرض الجنوب تحت وطأة مسيرات المقاومة على وجه التحديد. هاجس المسيرات عكسته وسائل الإعلام العبرية بقولها إن هناك خوفا دائما، جنودنا يراقبون السماء كل الوقت لأنهم لا يعرفون مكان ظهور محلقة مفخخة. لا يوجد حل تكنولوجي للطائرات المسيرة المعتمدة على الألياف البصرية ولا جدوى من إبعاد مطلقيها شمالا، إذ يمكن إطلاق هذه المسيرات حتى لمسافة 60 كيلومترا. مسيرات المقاومين وصواريخهم حضرت في كلمة وجهها الأمين العام لحزب الله إلى المجاهدين وضمنها مواقف عدة. الشيخ نعيم قاسم قال إننا لن نخضع ولن نستسلم ولن نترك الميدان، وسنرد على العدوان ولن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار، مضيفا إن سلاح المقاومة مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض مع العدو. والاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لوقف العدوان، على ما أكد الشيخ قاسم الذي دعا إلى اعتماد خيار المفاوضات غير المباشرة وانسحاب لبنان من المفاوضات المباشرة، مبديا الاستعداد للتعاون مع السلطة اللبنانية لتحقيق النقاط الخمس المعروفة، وأولها وقف العدوان الإسرائيلي وخروج العدو من الأراضي اللبنانية المحتلة. الخروج المطلوب للعدو من لبنان قابله دخول وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران إلى غرفة الإنعاش، بحسب توصيف الرئيس دونالد ترامب الذي أعاد تلويح بالخيارات العسكرية
4: وباستئناف مشروعه الخاص بمضيق هرمز. وقبل ساعات من بدء زيارته المفصلية للصين، حرص الرئيس الأمريكي على وصف الرد الإيراني على مقترح بلاده للحل بالقمامة، فيما استبعد مسؤولون أمريكيون استئناف الضربات للجمهورية الإسلامية قبل هذه الزيارة. وفيما عزفت إسرائيل كعادتها على أوتار التحريض والتشجيع على الحرب، حذرت طهران من أن قواتها المسلحة مستعدة للرد وتلقين درس في مواجهة أي اعتداء. فهل يرتكب ترامب مجددا فعل المغامرة؟ ولا سيما أن إدارته لم تحقق أي هدف استراتيجي في إيران على ما أبلغت مصادر صحيفة وول ستريت جورنال. وهل يبقى للغة الحوار والتفاوض مكان؟ ولا سيما أن الوسيط الباكستاني أكد أنه على الرغم من عدم استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران، فإن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة. وهل تشكل قمة بكين رافدا مساعدا على إنعاش هذه الاتصالات بما يولد تسوية للأزمة الإيرانية الأمريكية؟
1: OTV.
5: بعد تعثر ساعي المساعي وعلى وقع التهديدات المتبادلة المتواصلة، تعويل إقليمي ودولي على خرق صيني في جدار الفصل بين واشنطن وطهران. فقبل يومين من زيارة الرئيس دونالد ترامب لبكين، تكثفت المشاورات ومن آخرها محادثات بين وزير الخارجية الباكستانية ونظيره الصيني، تخللها تبادل لوجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة وجهود إسلام أباد لتسهيل التواصل بين إيران والولايات المتحدة. وفي غضون ذلك، كرر ترامب التشديد على منع إيران من تطوير سلاح نووي، معتبرا أن الأمر مجرد مسألة وقت مع تصاعد الضغوط. وفيما أكد وزير الحرب الأمريكي أن لدى واشنطن خطة للتصعيد ضد إيران إذا لزم الأمر، كما لديها خطة للتراجع، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن على من وصفه بالعدو أن يتوقع تكرار هزائمه إذا لم يذعن دبلوماسيا لمطالب الشعب الإيراني. كما أفاد الإعلام الإيراني بأن الحرس الثوري وقوات الباسيج نفذا مناورات عسكرية في العاصمة استعدادا لأي مواجهة محتملة. أما لبنانيا، فأسئلة متكاثرة حول مصير المحادثات اللبنانية الأمريكية في واشنطن بنسختها الثالثة بعد 3 أيام، في ضوء التجاهل الإسرائيلي المتواصل لوقف النار وكلام بنيامين نتنياهو حول توسيع العملية البرية، وأعلان الجيش الإسرائيلي اليوم تجاوز الليطاني، فيما بات الخط الأصفر الذي رسمته إسرائيل بحكم الأمر الواقع الميداني من الماضي.

كنا مع أسعد الله مساءهم ومقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية. الموعد بيتجدد بكرة بعد نشرة أخبار الـ MTV عبر صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان. صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: أنا لبنان تلقف بيه.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكواني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
4: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. أفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق عند 9 من صباح الخميس وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن، على أن تستأنف يوم الجمعة. وإلى واشنطن يصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى مساء اليوم، كذلك يصل السفير سيمون كرم إلى العاصمة الأمريكية، حيث يعقد الوفد اللبناني اجتماعا تحضيريا غدا الأربعاء قبل بدء الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخميس. وعلم أن الاجتماع سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود، على أن ينفرد بعدها كل وفد للتشاور مع قيادته قبل أن تعود الوفود الاجتماع مجددا. في الفاتيكان، تناول وزير الخارجية يوسف رجي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الأوضاع في لبنان والمنطقة وملف النازحين السوريين. وأكد بارولين اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على الحفاظ على رسالته القائمة على العيش المشترك وصون الوجود المسيحي في الشرق وتعزيز الحوار والوحدة الوطنية بين اللبنانيين. وتم التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار، بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم. وشكر رجي الكرسي الرسولي على ما يبذله من مساع واتصالات دبلوماسية دعما للبنان، ولا سيما في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، وفي المستجدات أغار الطيران الحربي على طير دبة مستهدفا منزل بديع زيدان ونجليه الدكتور وئام زيدان رئيس بلدية طير دبة السابق وشقيقه الصيدلي حسين زيدان من دون تسجيل إصابات، كما أفيد عن غارة على حروف في النبطية وغارة على بلدة شقرة وأخرى على المنصوري. في المقابل أعلن حزب الله في بيانات له اليوم أنه استهدف مساء تجمعا للجنود الإسرائيليين في رشاف بصلية صاروخية، معلنا أيضا استهداف موقع بلاط المستحدث بصلية صاروخية. كما أعلن الحزب استهدافه دبابتي ميركافا في الطيبة بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى احتراقهما. بعد غارة على الحوش جنوب صور، دعت بلدية صور في بيان مساء اليوم إلى التزام المواطنين منازلهم وأماكن عملهم وتجنب التجمعات غير الضرورية، وأكدت البلدية أن المدينة لا يمكن فصلها عما يجري في محيطها الجنوبي في ظل العدوان المتواصل. نعت قيادة الجيش مديرية التوجيه المؤهل الأول محمد علي عبيد الذي استشهد بتاريخ 12 من أيار 2026 نتيجة غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة جبشيت النبطية. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأنه لن يتوانى عن العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الانتهاكات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وأعلن الرئيس عون عزمه على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي بهدف حماية السيادة اللبنانية وضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم. كلام الرئيس عون جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أعرب فيه عن بالغ أسفه لاستشهاد العنصرين في الدفاع المدني اليوم في النبطية، معتبرا أن استهداف العاملين في المهام الإنسانية يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. وبعد استشهاد 2 من عناصر الدفاع المدني في النبطي اليوم توالت ردود الفعل المستنكرة، ومما قاله وزير الداخلية أحمد الحجار الرحمة للشهيدي الواجب والإنسانية أحمد محمد نورة وحسين محمد صالح جابر والعزاء لعائلتيهما ورفاقهما في الدفاع المدني. أعلنت روابط التعليم الرسمي الإضراب غدا الأربعاء في كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية، أما رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي فأعلنت أن يوم غد هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية، إذ إن الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 80% من الكادر التعليمي الأساسي يرفضون الالتزام بالإضراب، كما لم يلتزموا بالإضرابات التي جرت خلال الأسابيع الماضية.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
5: في خبرنا الأخير، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه سيتم منع إيران من تطوير سلاح نووي، وقال هي مجرد مسألة وقت مع تصاعد الضغوط، متوقعا انهيار الاقتصاد الإيراني. ورأى أن إيران ستتخلى عن تخصيب اليورانيوم وعن أي مسار يفضي إلى امتلاك سلاح نووي، وسنحصل بنسبة 100% على الغبار النووي الإيراني. وأضاف ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية تجري اتصالات مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، ونحن لسنا في عجلة من أمرنا للتوصل إلى اتفاق. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعتين في نشرة أخبار لبنان اليوم عبر صوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: مسرح المونو بقدم كاستنج أمني.
2: مسرت لك شي مرة دور أكشن؟
3: مرة واحدة بمسلسل كريستال مش أكتر. هيدي هي.
2: انت دايما حمار ولا بس بالمناسبات؟ لكريستال مسلسل اكشن؟
3: لا بس انا كان دوري فيه بوليس بلدية.
4: تمثيل المسرحية جيد جدا.
5: علي وجلال قدموا شغل بعقل. برافو. الممثلين رائعين.
4: بنصحكم كلياتكم تحضروا كاستنج امني عن جد حلوة.
1: مع علي بليلين وجلال الشعر اخراج جوزيان بولوس. التذاكر بمكتبة انطوان او بالمسرح.
6: والآن من إذاعة صوت كل لبنان تستمعون لبرنامج يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي.
7: في حلقة اليوم: استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع الغربي مع إنذارات إخلاء جديدة، والفلسطينيون في الضفة الغربية يحيون الذكرى 78 لما تعرف بالنكبة الفلسطينية.
8: النكبة مستمرة ولم تنتهي منذ اليوم الأول، طالما أن هناك احتلال طالما هناك نكبة متواصلة.
7: المستشفيات في سوريا تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتهالك البنى التحتية.
9: هي متسمى مشفى أبداً، يعني هي مقبرة، هي مسلخ، أي شيء تاني غير المشفى.
7: والسواحل اليمنية تشهد تدفقاً غير مسبوق لآلاف المهاجرين الأفارقة.
10: اليمن لا يزال يمثل نقطة عبور رئيسية على ما يسمى بالمسار الشرقي للهجرة غير النظامية.
7: أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، ولقاء جديد مع يوميات الشرق الأوسط معكم فيه اليوم محمد عبد الجواد. البداية من لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن قواته عبرت خلال الأيام الماضية نهر الليطاني، فيما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن العبور تم بواسطة مركبات مدرعة ثقيلة وناقلات جنود مدرعة. يأتي ذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في الجنوب والبقاع الغربي مع إنذارات إخلاء جديدة طالت بلدات في جنوب لبنان، كما شهد فجر اليوم الثلاثاء غارات استهدفت بلدة صحمر في البقاع الغربي بعد إنذار إخلاء أرسله الجيش الإسرائيلي عند الرابعة فجرا بتوقيت بيروت. من جهته قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في رسالة بثتها قناة المنار التابعة للحزب، قال إن حزب الله لن يترك الميدان، مكررا رفضه للمفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل. للوقوف على آخر التطورات ينضم إلينا من بيروت مراسلة بي بي سي كارين طرابي. عفوا مستمعينا الكرام، ينضم إلينا من بيروت لمزيد من التطورات الصحفية ميساء عبد الخالق. مرحبا بك ميساء. بداية، ما الذي تغير ميدانيا في الساعات الأخيرة في الجنوب اللبناني، وهل يمكن الحديث عن تطورات ميدانية مفتوحة على مزيد من التصعيد؟
11: مساء الخير. استمرار الغارات الإسرائيلية واستمرار التصعيد الإسرائيلي وهو خرق متواصل للهدنة التي بدأت في 16 أبريل الماضي لمدة 10 أيام وتم تمديدها في 24 أبريل لمدة 3 أسابيع، ولكن هذا التصعيد مستمر والذي يأتي قبل أيام، حيث من المرتقب الخميس القادم عقد الجولة الثالثة للمفاوضات المباشر أو الاجتماع المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. وهذا التصعيد المتواصل، يعني كان هناك سلسلة غارات، منها غارة على أطراف بتولي أدت إلى استشهاد 3 أشخاص كانوا ينقلون جريحا، وأيضا غارات على دبعال، أيضا على سور، وأيضا هناك مسيرات لم تغادر أجواء جنوب لبنان، وأيضا كان هناك يعني غارات على شرق لبنان. وكان وفقا لبيان وزارة الصحة ارتفع حصيلة الضحايا منذ 2 مارس الماضي لأكثر من 2882 شهيدا و8788 60 جريحا، وأعلنت وزارة الصحة أن عدد الشهداء منذ بدء سريان الهدنة 380 شهيدا جراء هذه الغارات المتواصلة. وأيضا قبل قليل من الآن تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات نفذتها مسيرات إسرائيلية أدت إلى سقوط 3 شهداء و4 جرحى. وفي استمرار هذا الخرق تبقى العين أيضا على تصريحات التي هي فعلا للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي قال نواجه عدوانا إسرائيليا أمريكيا يريد إخضاع بلدنا لبنان ليكون جزءا من إسرائيل الكبرى. وبطبيعة الحال حزب الله يرفض هذه المفاوضات المباشرة، وقال قاسم لن نخضع ولن نستسلم وسنستمر في الدفاع عن لبنان وشعبه. وسط ذلك يعني الموقف الرسمي اللبناني طبعا هو يعني محرج بطبيعة الحال، لأنه هناك قرار حكومي كان منذ 2 مارس بحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله. مقابل ذلك حزب الله مستمر في الميدان رغم الصعوبات الميدانية ورغم التوغل الإسرائيلي اليومي. يعني هناك أكثر من 55 قرية وبلدة حدودية جنوب لبنان باتت بما يعرف بالخط الأصفر، حتى لا قدرة للجيش اللبناني على التواجد في داخل هذه البلدات. وهذا أيضا التصعيد المستمر يؤرق بطبيعة الحال الدولة اللبنانية، التي تؤكد التمسك بأنه لا مفاوضات تحت النار، لأنه حتى الاجتماع الثالث هو بمثابة الاجتماع التمهيدي، ويتمسك لبنان بوقف النار، بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، بإعادة الإعمار، أيضا بالإفراج عن الأسرى وعودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم في ظل موجة النزوح التي تشكل عبئا على الحكومة اللبنانية.
7: نعم، شكرا جزيلا لك من بيروت. كانت معنا الصحفية اللبنانية ميساء عبد الخالق. وإلى ضفة الغربية المحتلة التي شهدت عدة بلدات فيها، شهدت مسيرات ومهرجانات أحيت فيها الحشود شعبية وبحضور رسمي، الذكرى 78 لما تعرف بالنكبة الفلسطينية. اللجنة العليا لإحياء هذه الذكرى والفصائل والقوى الفلسطينية نظمت سلسلة فعاليات ميدانية وإلكترونية لإرسال جملة من الرسائل بتجدد ذكرى نكبة يقول الفلسطينيون إنها مستمرة حتى اليوم. مراسلتنا إيمان عريقات رصدت أجواء المهرجان المركزي في مدينة رام الله، ولديها المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
12: ل78 ثانية دوت صافرات الإنذار في رمزية لسنوات ما تعرف بالنكبة الفلسطينية وسط مدينة رام الله ومراكز عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة، والتي نظمت فيها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والفصائل الفلسطينية سلسلة فعاليات شعبية وأكاديمية إعلامية ورقمية واسعة إحياء للذكرى في ظل مرحلة توصف فلسطينيا بالأخطر، مع استمرار وجود القوات الإسرائيلية في أكثر من نصف مساحة غزة واستمرار العمليات الإسرائيلية في القطاع رغم إعلان وقف إطلاق النار والعمل على تصفية قضية اللاجئين من خلال تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات شمال الضفة الغربية وإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وفق التعبير الرسمي الفلسطيني. خلال تجوالنا في المهرجان المركزي وسط مدينة رام الله التقينا بعضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم، وقال
8: النكبة مستمرة ولم تنتهي منذ اليوم الأول، طالما أن هناك احتلال طالما هناك نكبة متواصلة، وبالتالي على العالم أن يستفيق إلى متى ستستمر هذه المهزلة التاريخية المتواصلة.
12: بالأعلام الفلسطينية والسوداء جابت مسيرات حاشدة شوارع المدن الفلسطينية، المشاركون هتفوا رفضاً لسياسات التهجير والتوطين المستقبلية بحسب تعبيرهم ضمن فعاليات متزامنة داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها. التقيت بلاجئ فلسطيني من مخيم جنين للاجئين فداء تركمان وقال حول ذلك
13: النكبة الفلسطينية لم تنتهي منذ عام 48، صارت 3 نكبات في مخيم جنين، نكبة عام 48 ونكبة عام 2002 ونكبة عام 2025، ما زال أهالي مخيم جنين يتعرضون لضغوطات سياسية واقتصادية من قبل الاحتلال.
12: ومن ناحيتها عبرت مشاركة بالمسيرة في مدينة رام الله إيمان جرار عن مشاعرها بالقول
14: المجتمع الدولي عليه التحرك فورا وحماية المجتمع الفلسطيني وحماية الأرض، ويجب أن يكون هناك رجال تقصي حقائق لمعرفة ما يجري على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، إن ما يجري في الضفة الغربية هو موت صامت.
12: مذكرات سياسية ورسائل للأمين العام للأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات العربية والدولية وجهتها اللجنة الفلسطينية العليا لإحياء ذكرى ما تعرف بالنكبة، وقالت إن حق العودة غير قابل للشطب ولا يسقط بالتقادم. من مدينة رام الله، إيمان عرقات، بي بي سي نيوز عربي.
7: على صعيد آخر، قالت محافظة القدس إن قوات الجيش الإسرائيلي شرعت مساء الاثنين بهدم عشرات المنشآت الصناعية والتجارية في منطقة المشتل ببلدة العيزرية جنوب شرقي القدس المحتلة، رغم وجود أمر احترازي يمنع تنفيذ عمليات الهدم حتى منتصف شهر مايو آيار الجاري بحسبهم. وقدرت مصادر محلية عدد المنشآت الصناعية والتجارية التي طالها الهدم في العزيرية حتى الآن قدرت بنحو 20 منشأة. تواصلنا مع عدد من أصحاب المنشآت التي جرى هدمها، نستمع.
15: أول الأمر من مدني إلى عسكري، وحول المنطقة أنها عسكرية وأعطوها قرار هدم عسكري. فنتفاجأ امبارح الجيش الإسرائيلي توجه علينا، وقفنا، أخلى كل المنطقة منطقة عسكرية وبلشوا هدم. أنا عندي منشأتين، منشأة اللي هي محال تجارية 10 محال تجارية، ومنشأة الثانية لأخوي موقف سيارات مع مغسلة سيارات مع محل لكماليات السيارات. هذه المنشأة عمرها ما يقارب 15 سنة، أنا أسستها من الصفر هاي على أرض ملكية خاصة. تعب أيام طول الوقت، وإحنا يعني حطينا اللي فوقنا واللي تحتنا حتى ننجح هاي المشاريع. فنتفاجأ أنه إجا مرة واحدة هيك خبط لزق أمر هدم في المنطقة.
16: إجتنا الإدارة المدنية والجيش والشرطة الصبحيات، وإجوا علينا واحد واحد على المحلات، يعني كلنا إخل المحلات فورا. فإحنا قلنا لهم ماشي، الواحد ما فيش مجال. في الساعة 7 بالضبط بدأوا في كلامهم، إجوا قوة كثيرة كثيرة من جيش الاحتلال، أثرت طبعا المحيط كامل. قعد أخبروا بها ساعة نص ساعة، إجا جرافة كبيرة وأربع بوادر، بلشت البوادر جرافات بحفر أرضية المحلات وهدم المحلات كامل، هدم كامل. دخلوا مش صوت مفتوح، بعرف أحكي كمان مع الوضع اللي احنا فيه، شعور طبيعي.
7: استمعنا لأصحاب منشآت في العزيرية جنوبي القدس.
17: يوميات الشرق الأوسط من الأحد إلى الخميس في 3 عصرا بتوقيت غرينتش على راديو بي بي سي وعلى موقعنا الإلكتروني.
7: صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 93 صوتا على قانون يتيح إنشاء محاكم عسكرية خاصة لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حركة حماس في أكتوبر تشرين الأول من عام 2023، في خطوة أثارت موجة من التحذيرات الحقوقية داخل إسرائيل وخارجها. يمنح القانون الجديد هذه المحاكم صلاحية إصدار أحكام بالإعدام، ما يفتح الباب أمام تشكيل منظومة قضائية استثنائية وغير مسبوقة وفق تصنيف منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية. وحذرت تلك الجهات من أن التشريع يستهدف فئة محددة من الفلسطينيين، معتبرة أن مضامينه وإجراءاته قد تتعارض مع قواعد القانون الدولي والمعايير المعمول بها في المحاكمات العادلة. لمزيد من التوضيح ينضم إلينا من القدس مراسل بي بي سي مهند تونجي. مرحبا بك مهند. في ظل الجدل حول مشروع المحكمة الخاصة وإمكانية إعادة تفعيل أحكام الإعدام لأول مرة منذ عقود في إسرائيل، كيف تقرأ هذه الخطوة داخل الأوساط القانونية والسياسية في إسرائيل؟
18: سياسيا هناك إجماع كبير على هذا القانون الذي مرر في النهاية

0: هنا لا يوجد أي التماسات أو أي أمور من الممكن أن تدفع باتجاه إلغائه. المهم هو ردود الفعل القانونية من قبل المؤسسات الحقوقية التي تعتبر بأن هذا القانون ظالم من عدة نواحي، من بينها أنه يحدد لفئة واحدة وهم الفلسطينيون، أيضا يمكن أن يعطي المحكمة صلاحيات واسعة جدا، من الممكن أن تدفع باتجاه إعطاء أو تقديم لوائح اتهام باتهام هؤلاء المعتقلين بأشد القضايا، من بينها مثلا الإبادة الجماعية، وهذه الاتهامات الخطيرة في القانون الإسرائيلي قد تفضي إلى تنفيذ عقوبة الإعدام، وهذا الأمر لم ينفذ في إسرائيل منذ عام 62، وبالتالي واضح من أن الهدف في نهاية المطاف هو تنفيذ حكم الإعدام بحق من شاركوا فيها جماعة السارع 7 أكتوبر من وجهة نظر إسرائيلية. أيضا المؤسسات الحقوقية لا تملك معلومات حول أعداد ممن اعتقلوا، ومن فعلا مصنف ضمن قوات النخبة التابعة لحماس، ومن مصنف ضمن المدنيين في النهاية، لأنه ليس كل من شارك في الهجوم من منظور إسرائيلي هو نفس الشخص الذي شارك في الهجوم من منظور فلسطيني، لأنه عديد من المدنيين دخلوا، جزء منهم قام بالتصوير، جزء منهم قام بسرقة المركبات، فبالتالي هؤلاء تصنفهم إسرائيل بالمشاركين في الهجوم، بينما بالنسبة للفلسطينيين هم ليسوا من قوات النخبة التابعة لحماس. لذلك هناك جدل كبير حول هذا الموضوع في نهاية المطاف.
1: نعم، وباختصار إذا أمكن مهند من فضلك، قبل قليل استمعنا لفلسطينيين من منطقة العزرية جنوب القدس يقولون إن عمليات الهدم التي نفذت بحق منشآتهم تتعارض مع أمر قضائي احترازي، فكيف تبرر السلطات الإسرائيلية المضي في تنفيذ هذه الإجراءات؟ يبدو أننا فقدنا اتصالنا بمراسلنا في القدس مهند توتنجي. إذن فأنتم ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعة الآن تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: البرلمان الإسرائيلي يقر قانونا لإقامة محاكمات عسكرية خاصة للفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر 2023، تتمكن بموجبه إصدار أحكام بالإعدام على المدانين. منظمات حقوقية قالت إن القانون بمثابة إلغاء الحق في محاكمة عادلة، وإن بعض الشهادات انتزعت بالتعذيب، وهو ما تنفيه السلطات الإسرائيلية. الدفاع المدني اللبناني يعلن اليوم مقتل 2 من عناصره في غارة للجيش الإسرائيلي في النبطية جنوبية لبنان، ودخان يتصاعد في بلدة بالبقاع في غارات للجيش الإسرائيلي. مسيرة في مدن الضفة الغربية المحتلة لإحياء الذكرى 78 لما تعرف بالنكبة الفلسطينية.
4: رغم دمارهم لكننا سنبقى عائدون، وجذورنا باقية في هذه الأرض الفلسطينية.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
3: المحكمة الجنائية في البحرين تحكم بالسجن المؤبد على شخصين بتهمة ما قالت عنه التخابر مع الحرس الثوري الإيراني. الكويت تعلن القبض على مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري الإيراني تسللت إلى البلاد بهدف ما وصفته تنفيذ أعمال عدائية ضد الكويت. إيران تحذر بالرد المفاجئ إن تجدد ما وصفته العدوان بعد رفض الرئيس الأمريكي مقترحات السلام الأخيرة لطهران التي وصفها بالتافهة. وأصحاب مصانع إيرانية يحكون لنا إنهم اضطروا لتعليق أعمالهم بسبب الحرب.
5: بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب والتضخم المرتفع جدا، اضطررت إلى إغلاق ورشة تصنيع الأحذية الخاصة بي.
3: تركيا تعيد اليوم فتح معبر أكاتشاكال على الحدودي مع سوريا بعد إغلاق 12 عاما. تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية يتبنى هجوما على حافلة عسكرية سورية في ريف الحسكة شمال شرق سوريا. كنت معكم مهل جمل.
2: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن إلى جولتنا مع وسائل التواصل الاجتماعي.
2: تريندينج. يوميات الشرق الأوسط.
1: وينضم إلي في الاستوديو لقراءة هذه الجولة ومتابعتها زميلتي ريم إدريس. مرحبا بك ريم.
6: مرحبا بك محمد، ومرحبا بكل المستمعين.
1: من أين ستبدأين يا ريم؟
6: من اليمن، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لمواطن يمني في مدينة تعز يحتفل بالألعاب النارية بطريقة لافتة لمجرد أنه نجح في الحصول على اسطوانة غاز في مشهد

0: محمد اختصر جانبا من المعاناة اليومية التي يعيشها اليمنيون، لذلك تفاعل كثيرون مع طريقة تعبيره عن فرحته على مواقع التواصل الاجتماعي، فدعنا نستمع.
1: هذا مناسبة وصول الدب الغاز. حصلنا دب الغاز أخيرا الحمد لله.
2: ألعاب نارية احتفالا بالغاز،
0: يعني نعم صحيح،
2: يعني شيء كبير من التناقض في الحقيقة. من اليمن إلى أين؟
0: إلى سوريا وتحديدا دمشق، حيث علقت قطة أعلى عمود كهرباء وحاول عدد من الأطفال إنقاذها لكنهم لم يتمكنوا قبل أن يتدخل فريق الدفاع المدني السوري.
2: بعد هذه الفرحة للأطفال، هل تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذها؟
0: نعم محمد، تمكن فريق الدفاع المدني من إنقاذ القطة، وكانت فرحة الأطفال والأهالي كبيرة جدا كما استمعنا لها قبل قليل.
2: نعم، من أين ستختتمين هذه الجولة؟
0: من مصر، حيث حظي فيديو لشاب سوداني قرر العودة إلى السودان بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. ظهر الشاب محاطا بأصدقائه المصريين الذين بدد عليهم مشاعر الحزن خلال توديعه.
3: ويردوا برضو سلام غريب الزيارة إن شاء الله.
4: أصدقاء أحمد من أحسن الناس شفتهم بصراحة.
3: شرف السودان كلها.
2: وكيف جاءت تفاعلات مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
0: نعم، هذا الفيديو لقى تفاعلا واسعا جدا، وتحدث كثير من السودانيين عن العلاقات السودانية المصرية وكيف قربتهم ظروف الحرب من المصريين، وعن المحبة والدعم الذي وجدوه منهم خلال فترة إقامتهم في مصر.
2: نعم، شكرا جزيلا لك ريم على هذه الجولة. في وقت يمر فيه اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران بمرحلة دقيقة، مع تصاعد المخاوف من انهياره واحتمال تجدد المواجهة العسكرية، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مسوح اقتصادية ومصادر صناعية بأن نحو ثلث الشركات في إيران يواجه نقصا في المواد الخام، ما أدى إلى تراجع مستويات الإنتاج في عدد من القطاعات الصناعية. فريق يومية الشرق الأوسط تواصل مع عدد من أصحاب المصانع والشركات الإيرانية الذين اضطروا إلى تعليق أعمالهم التجارية وتقليص العمالة نتيجة الظروف الراهنة. نستمع لعدد منهم.
5: بسبب الأوضاع الاقتصادية والحرب والتضخم المرتفع جدا، اضطررت إلى إغلاق ورشة تصنيع الأحذية الخاصة بي، فمحال بيع الأحذية لم تعد تحقق مبيعات ولم تعد تشتري البضائع منا، وللأسف بعد سنوات من العمل وتطوير الورشة اضطررنا الآن إلى منح العاملين في قسم الإنتاج إجازات من دون رواتب، ولا نعلم متى سنتمكن من استئناف العمل مجددا. لقد مر أكثر من شهرين ونحن متوقفون عن العمل ولم نتمكن من سداد أي من الشيكات المستحقة علينا. أنا مقاول، ومع بداية الحرب تعطلت كل مشاريع العمل. كان يعمل تحت إدارتي 70 عاملا، والآن يتصلون بي يوميا ويسألون ألم يبدأ العمل بعد. هؤلاء المساكين جميعهم بلا عمل، يجلسون في بيوتهم ولا يملكون المال لدفع مصاريف أسرهم أو إيجارات منازلهم.
6: أنا صاحب مصنع في مدينة أراك، وأملك مصنعاً لإنتاج المنتجات البلاستيكية. لم أعد قادراً على تأمين المواد الأولية اللازمة للإنتاج، لأن مصانع البتروكيماويات تعرضت للقصف خلال الحرب، وأصبحت المواد الخام التي نعتمد عليها نادرة. والآن توقف خط الإنتاج في المصنع، ومنذ شهرين وأنا أدفع رواتب العمال بصعوبة بالغة.
7: أملك شركة ناشئة متخصصة في البرمجيات، وبعد الحرب التي استمرت 12 يوما اضطررنا إلى تسريح 30 موظفا، وخلال الحرب الأخيرة أغلقنا الشركة خوفا من القصف. وبعد انتهاء الحرب، عندما استأنفنا العمل، اضطررنا إلى تسريح عدد آخر من الموظفين بسبب انقطاع الإنترنت وتراجع حجم العمل، كما أننا لم نتمكن من دفع الرواتب كاملة لبقية العاملين.
2: استمعنا لعدد من أصحاب المصانع والشركات الإيرانيين ممن اضطروا إلى تعليق أعمالهم التجارية. وإلى سوريا، حيث تواجه المستشفيات الحكومية ضغوطا متزايدة مع شكاوى من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتهالك البنى التحتية، مع تراجع خدمات النظافة والتعقيم، في وقت تقول فيه وزارة الصحة في الحكومة السورية الانتقالية إنها مستمرة في تقديم الرعاية المجانية وتوفير التمويل اللازم للقطاع الصحي. فريق بي بي سي نيوز عربي في دمشق أعد التقرير التالي.
8: التكاليف الباهظة لعلاج سرطان الثدي أثقلت كاهل عائلة هبة ناصر، فبعد أن كانت تتلقى العلاج بالمجان من مستشفى البيروني الأكبر في دمشق، لم يعد الحال كذلك.
9: إجراءاتي أنا شخصياً بيكلفوني بالشهر $600 غير الأدوية المرافقة للجرعات غير التحاليل والتصوير. كل مشفى يعني هي ما تسمى مشفى أبداً، يعني هي مقبرة، هي مسلخ، أي شيء تاني غير المشفى. قلة نظافة، يعني التنظيف بس بيختصر على شطف الأرض، باقي الشغلات ما إلهم علاقة فيها. يعني أنا اللي بدي أعقم التخت، أنا اللي بدي أعقم الطاولات.
8: غالبية المرضى في المستشفيات الحكومية يشاركون هبة المعاناة ذاتها في ظل نقص الأدوية وتهالك الأجهزة الطبية وهجرة آلاف الأطباء. الأطباء في المشافي السورية أيضا يشكون من تأخر رواتبهم ونقص المستلزمات، وحماية لهذه الطبيبة أخفينا هويتها.
10: في بعض المشافي في قوارض وفي حشرات بقلب غرف المرضى موبوءة يعني بالحشرات، لأنه هي البنى التحتية تبعها متهالكة وأصلا ما بتتعرض أبدا للصيانة.
8: ويدفع تزايد الطلب على الخدمات في ظل نقص المستلزمات الطبية الأطباء لاتخاذ قرارات صعبة. وزارة الصحة في الحكومة الانتقالية السورية تؤكد التزامها بتوفير خدمات طبية عالية الجودة ومجانية. الدكتور محمد نزار بكري المدير الطبي لمستشفى دمشق:
11: ما شفت مريض بالفترة الأخيرة أنه طلع قال لي أنا بدي أشتري مثلا كف أو بدي أشتري كانيولا أو إبرة بزل أو سرنج أو شيء، لا أبدا، هي موجودة بشكل يومي لأنه هي صراحة شراء مو صعب، هي موجودة بالبلد والمصاري موجودة وفينا نشتريها. تمام، أحيانا بيصير خلل مثلا بيوم من الأيام أنه بسوء تنسيق من تسليمها من المستودع إلى مستودع معين، إيه بس هي موجودة بشكل يومي. تخفيض بالتمويل أكيد ما في قولا واحدا، والدليل أن احنا أي شيء عم نطلبه عم يتأمل، لكن في شوية عقبات، خلينا نقول تأخير ببعض الأمور. هذا التأخير إما سببه الكميات الكبيرة اللي عم تنطلب لأن احنا في ضغط كبير، أو سببه الأمور الروتينية.
8: وتفيد بيانات وزارة الصحة بأن أكثر من 3,900,000 مريض تلقوا الرعاية الطبية في المستشفيات العامة خلال العام الماضي. ونفت مطلع هذا الشهر أي نية لخصخصة القطاع الصحي في البلاد، مشيرة إلى ارتفاع عدد المستشفيات الحكومية من 70 قبل سقوط حكم الأسد إلى 130 مستشفى. وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى تعزيز الخدمات المنقذة للحياة ومكافحة الأوبئة وعلاج سوء التغذية وسط انهيار النظام الصحي وتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في سوريا. هيبار عثمان، BBC نيوز عربي، دمشق.
2: على الرغم من الصراع المستمر في اليمن وتفاقم أزمته الإنسانية التي تصنفها الأمم المتحدة من بين الأسوأ عالميا، ما زالت السواحل اليمنية تشهد تدفقا غير مسبوق لآلاف المهاجرين الأفارقة. وأفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن عدد المهاجرين من القرن الإفريقي إلى اليمن بلغ نحو 72,000 شخص خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. فكيف أثرت مسارات الهجرة عبر اليمن على الأوضاع الإنسانية والأمنية الصعبة في البلاد؟ مواطنان من حضرموت والمهرة تحدث إلينا.
12: اليمن تعيش منذ سنوات ظروف استثنائية وصعبة نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية والانهيار الكبير في الخدمات، ومع ذلك ما تزال السواحل اليمنية تستقبل الآلاف من المهاجرين القادمين من دول القرن الأفريقي. اليمن لا يزال يمثل نقطة عبور رئيسية على ما يسمى بالمسار الشرقي للهجرة غير النظامية. محافظة المهرة تحديدا أصبحت محطة رئيسية بسبب امتداد سواحلها وحدودها البرية مع سلطنة عمان، ما يجعلها هدفا لشبكات تهريب البشر التي تستغل أوضاع المهاجرين وتنقلهم بطرق خطيرة وغير إنسانية. هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على المهاجرين أنفسهم الذين يواجهون الموت في البحر والاستغلال والابتزاز، بل تنعكس أيضا بشكل مباشر على المجتمع اليمن. فاليمن اليوم يعاني من ضعف الإمكانات وشح الموارد وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وبالتالي فإن استمرار تدفق المهاجرين يزيد من العبء الإنساني والأمني والخدمي على الدولة.
13: استمرار الهجرة غير النظامية عبر السواحل المفتوحة اليمنية يثير مخاوف بشأن تنامي شبكات التهريب واستغلال هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين. أما المجتمعات في اليمن فهي تجد نفسها أمام مشهد معقد، من جهة تتعاطف مع هؤلاء المهاجرين، ومن جهة أيضا تعاني من صعوبة العيش وأيضا تنافس في ممكن نقول في بعض الأعمال الحرة اليومية البسيطة.
2: مواطنان من حضرموت والمهرة تحدث إلينا. أنتم أيضا مستمعين الكرام يمكنكم المشاركة في برنامج يومية الشرق الأوسط عبر خدمة الواتساب على الرقم التالي 00201011130909. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم من يومية الشرق الأوسط. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروى جمال، في الإخراج وليد حسن، مهندس الصوت أيمن محسن، وكنت معكم محمد عبد الجواد. في أمان الله.

0: موعد الحلقة التالية من يوميات الشرق الأوسط من الأحد للخميس الساعة 9:30 ليلا عبر صوت كل لبنان.
1: باليومية يومية، آراء وتعليقات بمختلف المواضيع والمجالات مع كتاب ومتابعين سامي نادر، سمير منصور، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، أنري زغيب ورشيد درباس. والموعد 7:15 صباحاً على صوت كل لبنان.
0: عبر صوت كل لبنان برنامج من قناة أرتي روسيا اليوم بعنوان قصارى القول.
2: هذا البرنامج برعاية أرتي.

0: طابت أوقاتكم، نواصل الحديث مع المهندس الأستاذ عبد الحكيم جمال عبد الناصر، ليس عن الذكريات وإنما تحليل الماضي. تحدثنا عن في الحلقة الأولى عن ما يعرف يعني بفنقل المعلومة التي وصلت بأن هنالك حشود على سوريا هي التي أدت إلى كارثة الهزيمة في عام 67 وما عقب ذلك من تداعيات. هنالك الكثير من الأسئلة تثار حول دور عبد الناصر في توحيد العرب. أنتم هل مقتنعون بأن فعلا الرجل كان يعمل على ذلك؟ وما هي الأشياء التي برزت في خلال فترة حكمه من أجل تحقيق هذه الوحدة؟
1: بص، هو أنت عشان تبص لازم تبص النظرة أشمل، يعني النظرة الآتية. أولا، جمال عبد الناصر عمل عكس ناس كتير قوي وصلت للحكم. ناس عادة بتوصل للحكم عن طريق الجماهير، تقعد تحكي للجماهير كلام جميل يدغدغ مشاعرها وكده عشان تاخد أصواتهم، ولما توصل للحكم تقول لهم خلاص احنا وصلنا للحكم، احنا من سكة وانتم من سكة. جمال عبد الناصر عمل العكس. جمال عبد الناصر هو المجموعة اللي معاه قاموا باسمه الصريح بانقلاب عسكري يوم 23 يوليو، خدوا بيه السلطة، ومن عن طريق هذه السلطة قام بثورة لصالح الشعب. يعني السلطة هو خدها اوريدي من يوم 23 يوليو، هم خدوا السلطة، وبعديها بثلاث ايام خدوها رسمي ان الملك مشي، طردوا الملك وبقى ما بقاش في ملك
0: واعلنت الجمهوريه،
1: وبعديها بسنه اعلنت الجمهوريه. بس هي بعديها ب 48 يوم من يوم 23 يوليو ل 9 سبتمبر 52 صدر قانون الاصلاح الزراعي، وده كان هذا اليوم الذي فعلا الناس تيقنت والناس ان هذا ليس انقلاب عسكري، هذه ثوره ثوره قائمه لصالح هذا الشعب، لحرية هذا الشعب، لكرامة هذا الشعب. وابتدى بقى من هذا اليوم، ابتدى بعديها محادثات الجلاء، جلاء الإنجليز، ابتدى تعمل نهضة في ريف مصر كله، تعمل وحدات مجمعة في جميع القرى، يبقى فيها وحدة، فيها وحدة صحية وفيها مدرسة وفيها كذا وفيها كذا. طلع قانون إلزامي إن أي طفل في سن المدرسة لو ما راحش المدرسة بيحقق مع أهله وممكن يحاكمه. تصاره الحقيقي للتغيير شكل المجتمع من مجتمع كان ظالم للأغلبية للشعب المصري لمجتمع أغلبية الشعب المصري هي المحرك الأساسي لهذا المجتمع. قام بثورة صناعية، أول مرة تتعمل وزارة صناعة في مصر، وأنشأوا 1200 مصنع، أول مرة مصر يبقى فيها صناعة حقيقية. يعني الكلام اللي بيقولوه الناس إن الثورة لما قامت قضت على الصناعة وخلت ده كلام فارغ وكذب، لأن قبل الثورة كان الاستثمار في الصناعة كله سنة 51-52 كان 2 مليون جنيه. أنت وصلت في سنة 61-62 كان الاستثمار في الصناعة 130 مليون جنيه. عملت صناعات ثقيلة في كل المجالات، بنيت السد العالي.
0: نعم، السد العالي. فيما يتعلق بالسد العالي، هو يعني هنالك مقولة شهيرة تقول إن مصر هي هبة النيل.
1: أيوة.
0: هل يمكن القول بأن مصر بعد السد العالي هي هبة السد العالي؟
1: يعني أيوة، لأن السد العالي حافظ على النيل.
0: نعم نعم.
1: ما هبة النيل برضه، بس النيل تعرض للخطر، فمين الذي أنقذ هذا الخطر؟ السد العالي. يعني سبحان الله، لما يطلع التلمساني يقول لك اهدموا هذا السد.
0: بالمناسبة هذا التلمساني
1: يوم طالع يوم ربنا
0: يتفق
1: جاي
0: مع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ليبرمان.
1: أيوه.
0: وهو مهاجر من مولدوفا السوفيتية.
1: أيوه أيوه أيوه.
0: هدد بضرب السد العالي.
1: لا بس ما يتفقش معاه، هو ليبرمان بيضرب السد العالي لأنه يعرف مدى أهمية السد العالي لمصر.
0: نعم.
1: إنما التاني بيقول للمصريين السد العالي ده شيء مش مهم، لازم ده دمر حياتكم. يعني بالعكس، لا، ليبرمان صادق في مشاعره، الراجل بيكرهنا وعايز مش عايز الخير لنا، وعايز أكتر حاجة بتجيب لنا كده عايز يهدها. ها؟ التاني لا، التاني ربنا بقى بعت له جفاف في افريقيا، اللي هو اللي جاي يعني على سنة 6، كان أطول جفاف تشوفه أفريقيا كان 9 سنين. فعلى سنة 6 من 79 لغاية سنة 87، ومنابع النيل نفسها جفت، احنا ما حسيناش. والنهارده يعني سد النهضة والمؤامرة بتاعت سد النهضة والأمور دي كلها احنا ما حسيناش ليه؟ والنهارده القيادة السياسية بتتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الأريحية، وما فيش
0: بفضل السد العالي.
1: ما فيش حالة من العصبية بفضل السد. لو فيش السد العالي كان زمان قامت حرب.
0: صح. حسنا، هنالك الكثير من فلنقل المربعات الفارغة في تاريخ الناصرية وعبد الناصر في هذه الفترات التي حكم فيها وما بعده. سؤال يتعلق، لماذا لم تتم تشريح جثة الزعيم جمال عبد الناصر، باعتبار أن شخص، طبعا هو رجل كان مريضا أكيد يعني يعاني من السكر، لكن وفاة شخص بهذا الوزن في ظرف إقليمي غاية في التعقيد، ألم يكن من الضروري تشريح الجثة وتقديم تقرير طبي
1: كان صعب
0: متكامل؟
1: جدا. شوف الوالدة كان لن تقبل هذا أبدا، يعني التفكير مجرد ذكر
0: بس
1: هذا
0: هذا قرار
1: الموضوع.
0: دولة ينبغي أن
1: لا،
0: يتم.
1: الوالدة في الوقت ده كانت يعني أخوه، يعني كانت الدولة ما فيش يعني الوالدة هذه الرغبة. يعني الوالدة هي رغم إنها تبان إنها ست بسيطة وكذا وكذا وكذا، هي في حاجتين، حاجة ده كانت اعتبرته أمر للدولة وفي الوقت ده، وقالت إن أنا مش عايزة غيره، إنها وهما بيجهزوا مقبرة جمال عبد الناصر يجهزوا لها مقبرة جنبه. يعني قالت دي، أنا عمري ما طلبت حاجة ولا تدخلت في حاجة دي. وموضوع طبعا تشريح الجثة ده كان جثمان، ده كان شيء كان يعني بالتالي ما حدش كان هيجرؤ يذكر هذا أمامه
0: أبدا.
1: أبدا، ابتداء من الرئيس السادات نفسه يعني، ما كانش حد.
0: يعني هل هي طرأت في ذهن أحد؟
1: احنا لا، يعني انا وقتها ما طرأتش في ذهني خالص انه ممكن ده يحدث من اساسه.
0: بما فيهم القيادات العليا يعني؟
1: وانا ما اعرفش قيادات، اللي انا ما كانش عندي الا قيادة عليا واحدة بس.
0: نعم. والأمر الآخر أنه جثمان الرئيس طبعا بقي في المنزل،
1: لا، هو اللي حصل إن
0: لم ينقل إلى
1: نقل، لا
0: نقل.
1: نقل هو جثمان الرئيس بعد الوفاة، على طول بعد الوفاة نقل إلى قصر القبة قبل إعلان الوفاة، لأن لو كانت أعلنت الوفاة ما كانوش هيقدروا يوصلوا لقصر القبة.
0: انتظرت
1: يعني هو
0: السادات، انتظر هذه
1: انتظروا الإعلان. لما احنا الوفاة نزلنا معاه بعد، يعني الوفاة حصلت 6:15 على بال ما، يعني بعديها بساعة ساعتين ساعة ساعة ونص بالكتير نزلنا واتنقل معاه ونقلناه لغاية قصر القبة ورجع.
0: وهذه الصورة التي تنتشر مؤخرا وكأنه هو
1: ده ده
0: يتحكز.
1: دي اي دي اي اي دي دي صورة.
0: صحيح، واضح أنه
1: صورة اي اي. لا
0: يعني
1: هو
0: هو كان صحيح مريض تعبان.
1: لا، أنا عمري ما شفته بالمنظر، يعني المنظر ده يعني ده طبعا ما مش لاقيين حاجة، ف يعني مش لاقيين في حاجة، يعني الحاكم الوحيد يعني في تاريخ المنطقة اللي ما مالوش هفوت فساد. النهاردة عمك إبستين ده يعني فضح الدنيا كلها. وبعدين جمال عبد الناصر كان حريص جدا إن ما يبقاش حد من أسرته أو مهما كان يبقى في لأي ظهور أو أي حاجة في السلطة التنفيذية.
0: يعني بما فيهم السيدة والدتكم،
1: أنا والدتي عمرها ما تدخلت في
0: كانت تظهر قليلا يعني إلا في البروتوكول.
1: في البروتوكول،
0: وبالمناسبة
1: وكان دايما بيجي يعني لما يجي مرات سفير جديد كانت مراته تيجي تزورها،
0: نعم
1: لما يجي
0: نعم
1: رئيس
0: نعم
1: معاه زوجته
0: نعم
1: معاه ده، حتى ده حتى في قصه لما اسرائيل ابتدت تضرب في العمق فنقلوا الكليه الحربيه في جبل الاولياء في الخرطوم في السودان، ونقلوا الكليه الجويه اللي هو الجزء المتقدم منها في قاعده طبرق في طبرق في ليبيا، كان بقى بعد ثوره ليبيا، والكليه البحريه ودوها سوسه في ليبيا، وكان عبد الحميد اخويا كان في الكليه البحريه فراح سوسه هناك. فلما جه قذافي بيحتفل بالجلاء الامريكان عن قاعده ويلس فعزم الوالد يروح، فوالدتي قالت له طب ده انت رايح ليبيا، طب انا عبد الحميد وحشني حاجي معاك. قال لا يا تحية ما ينفعش الطيارة ما تسعيش. فقالت له يعني ما تسعيش؟ قال لا ما أنا عشان أخدك معايا لازم أخد أمهات الدفعة كلها.
0: أيوة.
1: بس وقال كمان لو أنت جيتي وخدناهم احنا لازم برضو نجهز طيارة خاصة تودي أمهات بتوع السوداني يروحوا يشوفوه. فطبعا يعني عرفت وخلص، قالت له خلاص خلاص خلاص. فهي كانت لا ما
0: لماذا شيء. تأخرتم في نشر مذكرات الوالدة؟
1: هي توفت سنة 90 وهي كانت كتباها، هي كتبتها ابتدت تكتبها في سنة 74 وكانت موجودة وشايلها، وهي كانت رافضة أنها تتنشر في فترة حياتها، يعني قالت بعديها بأنشرها.
0: لكن تأخرتم كثيرا، هي صدرت في 2010.
1: ما يعني قلنا ما يعني الظروف يعني هي ما كانش في سبب يعني معين، هي الأحداث بقى نعم. كانت بتتغير، كان وقتها لأن وقت هي وقت ما توفت، هي توفت في مارس بعديها
0: 1990
1: بعديها بخمس أشهر حصل أزمة العراق والكويت لما صدام راح غزا الكويت والدنيا بقت لخبط يعني، فالدنيا بقى قعدت تخرج من حاجة لحاجة لحاجة لغاية بقى احنا 2010 لقينا ده الميعاد المناسب.
0: نعم.
1: فحتى نشرناه قامت الثورة في مصر بعديها. زي ما كنت بقول لك في الأول يعني هو مشكلة إن جمال عبد الناصر بدأ مشروع والمشروع الاستقلال، فهي دي مش هم عايزين يقولوا يعني انت بتقول للحمل، الحمل عايزين يفهموا الناس ان المشروع ده اصبح غير قائم. لكن الناس مش قادره تقتنع يعني ايه المشروع مش قائم، يعني ايه انا ما اقدرش
0: هو يعني
1: انا ايه ما اقدرش اعلم ابني
0: مهمتكم انتم
1: أقدرش.
0: انتم الورثه الحقيقيين لعبد الناصر.
1: لا انا مختلف معاك يعني انا
0: انه توضيح ما يجري
1: يعني انا كتير كنت في برنامج قبل كده لما طلعت المظاهرة، لما طلع الشعب في ثورة 2011 رفع صورة جمال عبد الناصر وبعديه بالناس دي كلها، قلت لهم لا احنا مش احنا ورثة جمال عبد الناصر مش خمسة، ورثة جمال عبد الناصر بالملايين.
0: صحيح.
1: ودول ابن الملايين اللي حكوا لأولادهم من هو جمال عبد الناصر، واللي أولادهم خرجوا بثورة وأولادهم أغلبهم ولد بعد وفاة جمال عبد الناصر، خرجوا في الثورة رافعين صورته، دول أبناء جمال عبد الناصر زينا بالظبط. أنا تحليلي إن جمال عبد الناصر وصل لقناة، الأنظمة العربية اجتمعت على إسقاط نظام جمال عبد الناصر. وللأسف 67 الشعب المصري هزم الهزيمة بخروجه وأبقى جمال عبد الناصر، فلم يسقط جمال عبد الناصر مش بإرادته، إن في أنظمة تانية اتهزمت برضه وما سقطتش. بس ما سقطتش بإرادتها هي، مش بإرادة الشعوب، لكن جمال عبد الناصر نظامه لم يسقط بإرادة الشعب اللي خرج في 29 يونيو، وعربيا بشعب السودان اللي خرج يستقبله أكبر استقبال تشوفه السودان في مؤتمر الخرطوم في أغسطس 67، لما حتى جريدة التايم يعني نيوز ويك الغلاف حاطين صورته وقالوا هيل ذا كونكر، يعني اول مره الناس يا هلا بالمهزوم.
0: نعم.
1: وحاطين علامة التعاقب، فلم يسقط. وبعدين بعديها ابتدى يبني الجيش وابتدى يحارب، يعني احنا الدوله الوحيده في ثلاث دول حرب 67 إسرائيل هزمت ثلاث دول مش دولة واحدة، مصر سوريا والأردن. ولو اعتبرنا تيران وسنافير السعودية تبقى هو كمان السعودية.
2: يعني هم لم يشتركوا عليه. والأردن الملك الملك يقول أنه
1: الوحيد
2: يعني اضطر للدخول
1: الوحيد
2: أو أجبر على الدخول.
1: ما فيش حاجة اسمها في الآخر مش الضفة الغربية تخدم.
2: نعم.
1: في الوحيد
2: يعني هي
1: فكرة يعني الوحيد اللي جيش يتكسر.
2: فكرة الملك يقول لو لم ندخل هذه الحرب الخاسرة لبقيت القدس الجزء الشرقي منها. يعني
1: لعلمك إسرائيل في العهد إسرائيل دخل الحرب دي أساسا مش عشان تحتل سيناء، هي احتلت سيناء عشان تسقط جمال عبد الناصر، بس هي الأرض اللي عايزة تحتلها فعلا لأنها بتعتبرها دي أرضهم هم.
2: نعم.
1: هي الضفة الغربية.
2: الضفة الغربية. نعم.
1: فالوحيد اللي حس بذنب هو جمال عبد الناصر، هو الوحيد اللي طلع اعتذر للشعب، والوحيد اللي استقال واعتبر انه فشل وانه نظامه شرعيته سقطت واستقال. والبلد الوحيدة اللي جيشها اتكسر مصر، البلاد التانية مش جيشها متكسرتش. خروج الشعب المصري عادة عبد نعم. الناصر الوحيد اللي بدأ يحارب تاني جمال عبد الناصر.
2: نعم. استقالة عبد الناصر أيضا هؤلاء الذين لا يريدون لعبد الناصر الخير يقولون أنها كانت مفتعلة، هو كان يعلم أنه لن يسمحوا له بالاستقالة.
1: أنا عندي حديث مكتوب هو صدفة ده، هو قايل أنه كان متوقع الناس تطلع تضربهم بالجزم على العملة اللي عملوه. ما كانش متوقع أبدا ده يحصل.
2: هو بعد أن أعلن الاستقالة عاد إلى البيت.
1: عاد إلى
2: هل
1: البيت.
2: هل شعرتم أنه فعلا يعني انتهت أنتم أصبحتم الآن؟
1: انتهينا خلاص بحنا خلاص.
2: لم يعني تعودوا.
1: لم أنا ساعتها خلاص
2: يعني بدأت
1: لم أعد ابن رئيس الجمهورية لا خلاص.
2: يعني هيك شعور.
1: أيوة خلاص.
2: بجمع الأغراض والخروج من القصر.
1: وخلاص. و والغريب بقى إن احنا مصر البلد الوحيدة اللي رغم جيشها هي اللي ابتدت تحارب. وبعركة راس العيش انا بعتبر حرب 67 بدأت امام الجندي المصري والضابط المصري في راس العيش، لان هو من ساعة ما قامت الحرب في 5 يونيو المقاتل المصري لم يقاتل، القيادة لم تسمح له انه يقاتل. أول مرة يقاتل فيها المقاتل المصري كان في معركة راس العيش. وبعدين لما لقى عبد الناصر ما سقطش وابتدى طلع قرار وعايز يزيل أثار العدوان، قال لك ده نوقعه أكتر. يعني إيه تزيل أثار العدوان؟ أنت لا لازم تحرر فلسطين كلها. ولما قبل اتفاقية روجرز أنت إزاي تقبل لوقف إطلاق النار؟ طب ما أنتوا واقفين إطلاق النار بقالكوا ثلاث سنين، سوريا في ثلاث سنين حرب الثلاث ايام.
2: صح. الى الان
1: قالوا له اعمل جبهه شرقيه ناحيه الاردن والعراق، قالوا له هتاخد، قالوا له هات نص الجيش المصري. ميزانيه العراق كانت 70 مليون للجيش، نزلت ل 50 مليون بعد ما حسوا مشكله الاكراد. احنا ميزانيه الجيش كانت سنه 67 168 مليون، بقت 553 مليون. ده ميزانية الجيش غير ان السلاح كله بناخده كنا من الاتحاد السوفيتي
2: مجانا
1: هالنوته جزء مجانا وجزء هالنوته.
2: نعم. وبعدين اسقطوا الديون.
1: اسقطوا الديون
2: الاتحاد السوفيتي اسقط الديون. سؤال اخير، لحد الان ربما لا توجد ارقام دقيقه لحجم خسائر مصر البشريه.
1: موجوده الارقام دقيقه، موجوده وفي مقابلة موجودة، كان مقابلة فيها القذافي مع الرئيس وحنشرها قريب.
2: ضروري جدا
1: حنشرها قريب. والرئيس قال لمحمد فوزي قول بيان بخسائر الجيش المصري في حرب اليمن وحرب 67 وحرب الاستنزاف بصوت محمد فوزي
2: يذكرها هاي.
1: دي فكرت وحنزلها قريب.
3: نحب نسمع بيان الخسائر بتاعتنا من سنة 62 في اليمن في 67 بالنسبة للأفراد وما بعد 67
4: في خسائر في مصر في اليمن. شهداء 200 ضابط و 2968 قتلى. جرحى 770 ضابط، 9216 رتبة، مدنيين 48 شهيد، 219 الجرحى بطلوا يصبروا لأن العائلة كلهم يطلعوا بره مصر.
3: لا بيروحوا جرحى في بيتهم برضه يا مقطوع الايد يا مقطوع. ده احنا بنتكلم سياسي مش عسكري.
4: الخسائر في عمليات فينيا 67 665 ضابط، 14251 مدنيين.
3: شو هذا الدور؟
4: ايوه
3: كم ضابط؟
4: 665 14231 رتبة أخرى 672
5: هذه
4: 67 الخسائر الواحد في 7/67 أي بعد المعركة لغاية آخر شهر مايو حالي سنة 70 685 ضابط 2004 تطور شغل مدنيين قوات مسلحة 60 مدنيين شعب 1071 جرحى ضباط 341 تطور 4862 مدنيين قوات مسلحة 83 مدنيين الشعب 2243 في أشهر بصفة خاصة يعني مميزة خصوصا بعد دخول القوات الجوية في المعركة.
1: ده في فيلق اسمه الفيلق المصري كونه الليمبي أيام الحرب العالمية الأولى لإقام العمليات من نص خد نص مليون فلاح واحد مصري من فلاحين الغلابة وخدوهم وعملوا منهم فيلق. الفيلق ده خلوه يقوم بجميع الأعمال الغير أدمية
2: الشاقة
1: الشاقة في كل مكان سواء في أوروبا يحفر خنادق يمشون في حتة فيها ألغام يعمل كذا. مات فيهم 100,000 يعني اللي ماتوا في الفيلق المصري ده في حرب لا ناقة فيها ولا جمل قد كل اللي استشهدوا في حروب مصر كلها من 56-67 اليمن وكل الحروب دي كلها.
2: وهذه أرقام موثقة لديكم في الوثائق؟
1: دي أرقام موثقة الفيلق المصري ده في ناس عاملة عليه كتب الفيلق المصري.
2: نعم لا أقصد أرقام خسائر
1: موجود أصل الأرقام دي
2: مصر الناصرية
1: البيان كله. البيان اللي بيقرأ منه الفريق فوزي ده موجود في وزارة الدفاع.
2: نعم أنا أقصد يعني للباحثين للمطلعين.
1: أيوة.
2: فهذا جهد مهم جدا أنه تقومون به الآن.
1: على فكرة كل الوثائق دي مكتوبة موجودة في مكتبة اسكندرية ولسه هدى أختي بتقول لي أن موقع جمال عبد الناصر حصل عليه 10 مليون دخول في السنة
2: مشاهدة. عشرة مليون
1: عشرة مليون وبعدين يقول لك عبد الناصر ورطنا ما فيش حرب إحنا فرضت علينا إحنا عبد الناصر كانت حربه الأساسية بناء مصر الحديثة بناء مصر الصناعية إن الشعب المصري اللي لما جه الحكم كان نسبة الأمية في الرجال 86% وفي النساء حاجة 90% إنه يبقى صفر هو على بال يعني في 18 سنة وصلوا بقوا 50% فيعني كانت نسبة لا بأس بها.
2: للأسف انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا لكم ويعني اليوم استفدنا كثيرا في معلومات غاية في الأهمية. أتمنى أن يسلط الضوء عليها وثائقيا
1: إن شاء الله
2: وهذا هو الذي يخدم الوعي العربي لمعرفة ماذا جرى وكيف ينبغي أن نتعامل مع الأخطار المحدقة بالعالم العربي وتحويله إلى مستعمرات جديدة.
1: للأسف.
2: شكرا
1: يعني
2: جزيلا.
1: هم دلوقتي يعني بيفتتوا المجزأ يعني هم بيكملوا سايكس بيكو ومش كافيه يعني مش كافيه من اللي حصل. يعني في خطاب مهم جدا واحنا منزلين، وهنا كانت الجلسه السريه لمؤتمر القمه بتاع 64، الرئيس يعني بيواجه الامه العربيه بالخذلان اللي حصل في تكوين في مجابهه في عمل حل للقضيه الفلسطينيه، وقال لهم انتوا بتجتمعوا النهارده على تحويل، واحنا لغايه النهارده رغم المناقشات احنا ما عندناش خطه، ما فيش خطه لتحرير فلسطين، لا توجد خطه لتحرير فلسطين.
2: شكرا جزيلا المهندس الاستاذ عبد الحكيم جمال عبد الناصر، شكرا جزيلا. ولكم اعزائي المشاهدين، هذا سلام مسافر يحييكم من القاهره.
5: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
6: الفترة المقبلة من برامج قناة RT روسيا اليوم ترقبوا بكرة الساعة 1:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
7: تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك. بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: أنا لبنان تلقى فضيل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي طريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا. أعداد جنان جوان، تقديم بودي كنعان، وتنفيذ هادي الهاشم.

العناوين. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن ستستغرق 8 ساعات الخميس وتمتد إلى الجمعة. الاتحاد الأوروبي ندفع نحو محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل. الرئيس عون يواصل اتصالاته الدبلوماسية رج زارة بارولين وتشديد فاتيكاني على حصرية السلاح. قاسم الاتفاق الإيراني الأمريكي يوقف العدوان، والإمارات تصنف أفرادا وكيانات إرهابيين لارتباطهم بحزب الله. ارتفاع أسعار المحروقات مدار بحث بين وزراء المال والطاقة والاقتصاد. وفي النشرة أيضا مشروع قانون العفو حضر في عين التينة والسراي الحكومي.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عشية المحطة التفاوضية الجديدة اللبنانية الإسرائيلية الخميس في واشنطن والمتزامنة مع قمة بكين، لفت اليوم تصعيد إسرائيلي تمثل بالإعلان صباحاً أن القوات الإسرائيلية تمكنت في الأيام الماضية من الانتقال من منطقة جنوب الليطاني إلى شماله بوصولها إلى زوطر الشرقية، فيما هدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في المقابل إسرائيل بالجحيم مجددا رفضه المفاوضات المباشرة معها. وفيما يشترط لبنان وقفا لإطلاق النار أولا ليسير بالتفاوض على ملفات أخرى، يبقى السؤال هل سيتم فصل الملف اللبناني عن الإيراني؟ وقد أعاد قاسم ربط المسار اللبناني بالإيراني قائلا إن الاتفاق الإيراني الأمريكي يكاد يكون الورقة الأقوى لوقف العدوان على لبنان. وقبل الدخول في تفاصيل نشرة لبنان اليوم، لابد من الإشارة إلى أن الأنظار تبقى شاخصة إلى القمة بين الرئيسين الأمريكي والصيني دونالد ترامب وشي جين بينغ في الصين التي يصل إليها ترامب غدا. إذن أفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق عند 9 من صباح الخميس وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن على أن تستأنف يوم الجمعة. وإلى واشنطن يصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى مساء اليوم، كذلك يصل السفير سيمو كرم إلى العاصمة الأمريكية، حيث يعقد الوفد اللبناني اجتماعا تحضيريا غدا الأربعاء قبل بدء الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخميس. وعلم أن الاجتماع سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود على أن ينفرد بعدها كل وفد للتشاور مع قيادته قبل أن تعود الوفود الاجتماع مجددا. وقبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس أن الاتحاد يدفع نحو المرحلة الأولى من محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء الحرب، مبدية من جهة أخرى رغبتها بإنشاء مهمة لمساعدة لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بعد أشهر. في الفاتيكان، تناول وزير الخارجية يوسف رجي مع أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين الأوضاع في لبنان والمنطقة وملف النازحين السوريين. وأكد بارولين اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان وحرصه على الحفاظ على رسالته القائمة على العيش المشترك وصون الوجود المسيحي في الشرق وتعزيز الحوار والوحدة الوطنية بين اللبنانيين. وتم التشديد على أهمية دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتمكينها من بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وتعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على الأمن والاستقرار بما يكرس حصرية السلاح بيد الدولة وقرار الحرب والسلم. وشكر رجي الكرسي الرسولي على ما يبذله من مساع واتصالات دبلوماسية دعما للبنان، ولا سيما في سبيل التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وسط هذه الأجواء، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يقوض الجهود المبذولة لترسيخ التهدئة، وأنه لن يتوانى عن العمل مع الجهات الدولية المعنية من أجل وقف الانتهاكات المتكررة وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وأعلن الرئيس عون عزمه على مواصلة الاتصالات والتحركات الدبلوماسية مع الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي بهدف حماية السيادة اللبنانية وضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم. كلام الرئيس عون جاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أعرب فيه عن بالغ أسفه لاستشهاد العنصرين في الدفاع المدني اليوم في النبطي، معتبرا أن استهداف العاملين في المهام الإنسانية يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية. وفي معراب، بحث رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هنس بلاسخارت المستجدات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة. بلاسخارت زارت أيضا قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزي، وثمنت جهود المؤسسة العسكرية معربة عن تقديرها لدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار، كما استقبل قائد الجيش السفير الكويتي في لبنان محمد سلطان علي سليمان الشرجي، وتناول البحث المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيش ودولة الكويت الشقيقة. واليوم أفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن سلطات الإمارات قررت إدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني. في المواقف أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي يتضمن وقف العدوان على لبنان يكاد يكون الورقة الأقوى لوقف العدوان، داعيا إلى اعتماد طاولة المفاوضات غير المباشرة حيث أوراق القوة بيد المفاوض اللبناني، وإلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة التي تشكل أرباحا خالصة لإسرائيل. وأضاف مسؤولية التفاوض لتحقيق أهداف لبنان السيادية من مسؤولية السلطة في لبنان، حاضرون لنتعاون معها لتحقيق النقاط الخمس التي نطالب بها. وشدد على أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح، فهذه مسألة لبنانية داخلية وليست جزءا من التفاوض، مذكرا بما تضمنه خطاب القسم للرئيس جوزيف عون حول سياسة دفاعية متكاملة. قاسم الذي وجه رسالة إلى مقاتلي حزب الله قال: لن نترك الميدان وسنحوله جحيما على إسرائيل، ولن نعود إلى ما قبل الثاني من آذار. وعلى أثر رسالة قاسم نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي تعليقا عبر أكس أرفقه بصورة لجنود إسرائيليين عند نهر الليطاني، وكتب: قالوا سنخوض البحر معك، فقالت الصورة لجنودنا على نهر الليطاني شيئا آخر، علما أن الجيش الإسرائيلي كان أشار إلى أن قواته عبرت منذ أيام إلى شمال نهر الليطاني وتمركزت على مشارف قرية زوتر. ومن التفاوض وإمكان إعلان وقف للنار قريبا إلى تفاصيل المشهد الذي ما زال على اشتعاله جنوبا، حيث جرى اليوم استهداف الدفاع المدني. حسين معنا والتفاصيل.
1: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ولا يزال الطيران الحربي الإسرائيلي يواصل عدوانه بالغارات الجوية التي استهدفت مساء اليوم بلدات دير الزهراني، حيث استشهد شخصان، وسهل باتولاي والمنصوري وشقرة وطير دبة والحوش ومدينة النبطية وجبشيت ومنطقة رأس العين، بعد أن استهدف الطيران المعادي طوال ساعات النهار عشرات القرى والبلدات. كما واصل الطيران المسير شن غاراته فاستهدف آلية توك توك في مدينة النبطية بالقرب من مركز الدفاع المدني اللبناني، وأسفر العدوان عن استشهاد السائق بالإضافة إلى استشهاد عنصرين من الدفاع المدني اللبناني. كذلك استشهد شخص سوري الجنسية وأصيبت زوجته بجروح خطيرة بعد استهداف دراجته النارية في منطقة الحمادية على طريق سور تردبة. الطيران المسير شن أيضا أكثر من 4 غارات على بلدة جبشيت، ما أدى إلى استشهاد عسكري في الجيش اللبناني بالإضافة إلى إصابة عدد آخر بجروح وحالة بعضهم خطرة. كما استهدفت المسيرات الإسرائيلية بلدات حاريس والإصيبة والحوش، وألقت محلقة إسرائيلية قنبلة فوق سيارة بيكاب في بلدة المنصوري. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاولة مساء اليوم بلدات كفرة وياطر وبرعشيت وتولين وحبوش وزوتر الشرقية ومجرى النهر، كما استهدف أطراف بلدة شوية في قضاء حصبية، ولا يزال القصف المدفعي مستمر حتى الساعة. من جهة ثانية توغلت قوة إسرائيلية إلى منطقة هورا في دير ميماس وعمدت إلى تفخيخ محطة ضخ المياه التي تغذي البلدة وقامت بتفجيرها صباحا. في المقابل رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية وأعلن عن استهداف تجمعات لجنود جيش الاحتلال في رشاف وعند مثلث القوزح وقرب مجرى نهر دير سريان، كما استهدف 7 دبابات مرقابة في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبي وفي داخل البلدة وفي موقع العباد وفي البياضة وفي منطقة الإسكندرونة وعلى طريق البياضة بيوت السياد. كذلك استهدف حزب الله قوة مشاة وآليات عسكرية على طريق بيوت السياد وآليات اتصال في العباد بأسراب من المسيرات الانقضاضية وصليات صاروخية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: بعد غارة على الحوش جنوب صور، دعت بلدية صور في بيان مساء اليوم إلى التزام المواطنين منازلهم وأماكن عملهم وتجنب التجمعات غير الضرورية، وأكدت البلدية أن المدينة لا يمكن فصلها عما يجري في محيطها الجنوبي في ظل العدوان المتواصل. بقاعا وبعد انذارات ونزوح وغارتين على سحمر صباحا، حلق مساء اليوم طيران مسير على ارتفاع منخفض فوق قرى بلدات طليا، حورتعلى، بريتال، سرعين، النبي شيت، جنتا ويحفوفة على السلسلة الشرقية. هذا ونعت قيادة الجيش مديرية التوجيه المؤهل أول محمد علي عبيد الذي استشهد بتاريخ 12 من أيار 2026 نتيجة غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة جبشيت النبطية. وفي المقلب الآخر، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الجيش بدأ إدخال منظومات مستوحاة من حرب أوكرانيا لمواجهة مسيرات حزب الله، مشيرة إلى أن المنظومات تعتمد على إسلاك شائكة دوارة لقطع كابلات الألياف البصرية لمسيرات حزب الله. واليوم أفادت رويترز بأنه في الوقت الذي يدور فيه جدال بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق لوقف مهاجمة السفن في مضيق هرمز، يعمل حزب الله حليف إيران على تصعيد حرب الطائرات المسيرة والموثقة باللقطات المصورة مما يعقد مسار السلام. ورأت رويترز أن إيران تستند إلى الصراع في لبنان لتبرير استمرار سيطرتها على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الطائرات المسيرة الملغومة والرخيصة الثمن تغير مسار الحرب التي يخوضها الحزب منذ أن بدأ إطلاق النار على إسرائيل في 2 آذار لأنها تتجاوز الدفاعات الإسرائيلية. أطلق وزير الصحة ركان ناصر الدين اليوم منصة رقمية تعرض تفاصيل استجابة وزارة الصحة لتحدي النزوح وتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية تحت وطأة العدوان المستمر على لبنان. وزير الصحة أشار في مؤتمر صحفي آخر مع وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد من السراي الحكومي إلى أن لدى الوزارة خطاً ساخناً وهو 1564، وذلك لتلقي اتصالات حول الدعم النفسي والوقاية من الانتحار مجاناً. وأعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن هناك أكثر من 410 مراكز نزوح وإيواء و35 مركزاً يقدم الدعم النفسي للنساء والأطفال، بالإضافة إلى 8 مراكز خدمات إنمائية تشكل مساحات آمنة للنساء. في وزارة المالية عقد اجتماع ضم وزراء المالية ياسين جابر والطاقة جو الصدي والاقتصاد عامر لبساط، وخصص للبحث في تداعيات الأزمات الناتجة عن الحرب على لبنان وارتفاع أسعار الطاقة على الكهرباء والسبل المتاحة للتصدي لها. الصدي أشار إلى أن الاجتماع هو الأول وسيليه اجتماعات خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل.
2: تمعنا اليوم مع معالي وزير المالية ومعالي وزير الاقتصاد نبحث بتداعية الحرب وارتفاع أسعار السيولة العالمية على القطاع، وتاني شاركينا فيها هي قروض البنك الدولي وين صرنا فيها وشو الخطة المستقبلية.
0: أما وزير الاقتصاد الذي عدد الخسائر فقال نحاول استيعاب الأزمة.
3: نحن اليوم عنا مشكلة، شغلتنا كوزراء بالتنسيق ما بيننا إنه نأخذ كل الإجراءات، نحمي القطاع الخاص، نحمي المستهلك. ما في شك هناك 4 أنواع خسائر بسرعة كتير. عندك الخسائر الاقتصادية نفسها، يعني البطالة، تسكير الشركات، عدم وجود السواح، هذا رقم كبير يعني دولار. عندك دمار هائل جدا. هناك أيضا الموضوع تضخمي، ارتفعت أسعار بسبب محروقات، هاي عم تضر مين؟ القدرة الشرائية للمستهلك اللبناني، هذه أزمة كتير كبيرة. وعندك عدد الأزمة الاجتماعية، 1,200,000 نازح يعني.
4: والكهرباء
3: محسوبة هذه بالخسائر اللي حكينا.
0: وزير المالية أشار من جهته إلى أننا ننسق فيما بين الوزارات ليتمكن لبنان من الحفاظ على استقرار مالي ونقدي، وفي الوقت نفسه لنتمكن من توفير الطاقة والكهرباء.
5: يعني في شغلات بالنسبة لسوريا أكيد كان معالي اجتمع حكي مثلا بموضوع خط النفط من العراق وإعادة التواصل بعد تشكيل حكومة جديدة في العراق بالموضوع، لأنه ضروري التنسيق مع الإخوان السوريين بالموضوع. هذا هلأ في كتير أمور ضرورية، مثلا في موضوع مشاريع الطاقة الشمسية. مثلا في أول مشروع طاقة شمسية تقريبا هلأ صار بلش يكون حاضر، تخصصت الأرض بالبقاع وغيره، وهذا يمكن بيسهل شوي. العالم كله اليوم مربك بموضوع الطاقة وما يحصل فيه.
0: من جهة ثانية، رأس جابر اجتماعا تنسيقيا مشتركا بين مسؤولين في وزارة المالية ومصرف لبنان في إطار استكمال العمل بين الطرفين بشأن مسائل مرتبطة بالاستقرار النقدي. جال وزير الداخلية أحمد الحجار في مصلحة تسجيل السيارات في الدكوينة واستمع إلى آراء المواطنين ومطالبهم، وأكد الحجار إنهاء دور الوسطاء في معاملات السيارات.
4: أنا عم تابع الأمور يوميا وبعرف كل الأمور كيف بنصارت، بس كمان حلو من وقت لوقت ينزل يشوف الواحد على الأرض، الموظفين والضباط اللي حقيقة عم يتعبوا جهد جبار، فريق العمل الموجود بالمصلحة اشتغل شغل مميز وجهد جبار، كمان تم الاستعانة ببعض الخبرات الخارجية والداخلية لحتى نشوف كمان بغير دول شو في عنا. طرح عبر الشراء العام مناقصة مفتوحة بدفتر شروط ما نفصل على قياس حدا، اشترك عنا 13 شركة، شركات لبنانية ودولية. نتأمل بالفترة القريب بتتقدم العروض، وهيدا مبني على نوع من الاستثمار، يعني الدولة ما بتدفع شيء. أول مرة بتاريخ الجمهورية اللبنانية بفوت عائدات، أعلى عائدات على الخزينة اللبنانية. أكثر رقم وصلوا له قبل عملية الإصلاح اللي عملناها 12 مليون دولار. لما بلشنا بالإصلاح وبلشت تتحسن الأمور جينا الفيدباك من معالي وزير المية، 18 مليون دولار شهريا على الخزينة من نتيجة عائدات المصلحة.
0: تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب مسار النقاش في اقتراح قانون العفو العام. وموضوع العفو العام بحثه رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من الشمال ضم النائبين أشرف ريفي وأحمد الخير. تكتل لبنان القوي، وبعد اجتماعه الدوري اعتبر أن البلبلة التي تسود في شأن قانون العفو العام تعكس خطورة هذا الملف والأزمة السياسية والقضائية التي تقف وراءه. وقال التكتل نعم للإفراج عن المظلومين غير المرتكبين من إسلاميين، ولا للإفراج عن قتلة الجيش اللبناني وتجار المخدرات ومرتكبي القتل المتعمد. أعلنت روابط التعليم الرسمية الأضراب غدا الأربعاء في كل المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية. أما رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي فأعلنت أن يوم غد هو يوم تدريس عادي في المدارس الرسمية، إذ إن الأساتذة المتعاقدين الذين يشكلون 80% من الكادر التعليمي الأساسي يرفضون الالتزام بالأضراب، كما لم يلتزموا بالأضرابات التي جرت خلال الأسابيع الماضية. أفادت وزارة التربية الفرنسية بإلغاء الامتحانات الرسمية الفرنسية بروفي وباك فرنسي في لبنان والشرق الأوسط واعتماد العلامات المدرسية بسبب الظروف الراهنة. في خبرنا الأخير وفي حال الطرق، باشرت الجهات المعنية تنفيذ أعمال تزفيت وصيانة للحفر على الأوتوستراد الممتد من منطقة الكارنتينا وصولا إلى نهر الكلب، ويعمل عناصر من مفرزة سير الجديدة على تنظيم حركة السير. ماذا الآن في الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة التي تعود إلى معدلاتها الموسمية.

في ختام النشرة تذكير بالعناوين: المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن ستستغرق 8 ساعات الخميس وتمتد إلى الجمعة. الاتحاد الأوروبي ندفع نحو محادثات السلام بين لبنان وإسرائيل. الرئيس عون يواصل اتصالاته الدبلوماسية رج زارة بارولين، وتشديد فاتيكاني على حصرية السلاح. قاسم: الاتفاق الإيراني الأمريكي يوقف العدوان، والإمارات تصنف أفرادا وكيانات إرهابيين لارتباطهم بحزب الله. ارتفاع أسعار المحروقات مدار بحث بين وزراء المال والطاقة والاقتصاد. مشروع قانون العفو حضر في عين التين والسرايا الحكومي. وكان في النشرة أيضا: الأساتذة المتعاقدون يرفضون الالتزام بالأضراب المقرر غدا. بهذا نأتي إلى ختام نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان.

Thank you.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أفادت المعلومات بأن الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية تنطلق عند 9 من صباح الخميس وتستمر حتى 5 من بعد الظهر بتوقيت واشنطن، على أن تستأنف يوم الجمعة. وإلى واشنطن يصل السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم، كذلك يصل السفير سيمون كرم إلى العاصمة الأمريكية، حيث يعقد الوفد اللبناني اجتماعا تحضيريا اليوم الأربعاء قبل بدء الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية غدا الخميس. وعلم أن الاجتماع سيبدأ بلقاء ثلاثي بين الوفود، على أن ينفرد بعدها كل وفد للتشاور مع قيادته قبل أن تعود الوفود للاجتماع مجددا. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، وفي المستجدات أغار الطيران الحربي مساء أمس على بلدة دير الزهراني، حيث سقط شهيدان، وكان الطيران المسير أغار على بلدة طير دبة مستهدفا منازل عدة من دون تسجيل إصابات. كما أفيد عن غارة على حروف النبطية، وغارة على بلدة شقرة، وأخرى على المنصوري، وسجلت غارتان على زوتر الشرقية. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا محيط بلدتي دير قانون، رأس العين، وباتولاي. أعلن حزب الله في بيانات له اليوم أنه استهدف مساء تجمعا للجنود الإسرائيليين في رشاف بصلية صاروخية، معلنا أيضا استهداف موقع بلاط المستهدف بصلية صاروخية. كما أعلن الحزب استهدافه دبابتي ميركافا في الطيبة بالأسلحة المناسبة، ما أدى إلى احتراقهما. كما أعلن حزب الله عن سلسلة استهدافات لموقع العباد ضد آلية عسكرية مأهولة بجنديين وآليتي اتصالات وجهاز تشويش على المسيرات، إضافة إلى دبابة ميركافا. كذلك أعلن حزب الله استهدافه آلية هندسة وآلية همر للجيش الإسرائيلي في طير حرفة وعلى طريق النقورة، إضافة إلى دبابة ميركافا في منطقة الإسكندرونة. قال الجيش الإسرائيلي إن حزب الله أطلق مسيرات قضادية عدة باتجاه قواتنا في جنوب لبنان ومواقعنا داخل إسرائيل. في أخبارنا الإقليمية والدولية، من المقرر أن يصل اليوم إلى بكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال قبل وصوله إلى الصين إنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينغ تتناول الحرب في إيران. وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن الزعيم الصيني سيكون مضطرا لمساعدة واشنطن في حل هذا النزاع. وعشية محادثات بكين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، في مؤشر على أن البلدين يسعيان إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران للتخلي عن قبضتها على هذا الممر الحيوي. وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو بحث هذه المسألة مع نظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي في نيسان الماضي. من بكين إلى مصادر دبلوماسية لقناة الجزيرة، حيث أشارت إلى أن 112 دولة انضمت إلى مشروع قرار أمريكي خليجي في مجلس الأمن بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. أكدت المملكة المتحدة أنها ستساهم بمسيرات وطائرات مقاتلات وسفينة حربية في مهمة متعددة الجنسيات لتأمين مضيق هرمز. وأوضحت بريطانيا في بيان نقلته وكالة رويترز أن مساهمة المملكة المتحدة ستشمل معدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات طيفون والسفينة الحربية دراجون. في خبرنا الأخير، أفادت وسائل إعلام إيرانية أمس بأن هزة أرضية ثانية ضربت العاصمة الإيرانية طهران خلال ساعات الليل. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن زلزالا بقوة 4.6 على مقياس ريختر هز العاصمة طهران مساء الثلاثاء. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. التحيات من جديد لجميع مستمعينا بلبنان والعالم، ومنفت لإمكانية الاستماع لبرامج صوت كل لبنان بأي وقت من خلال الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى وأجمل وأمتع الأوقات.